ثريد الأطرش بالإضافة للغربة والفقر، الحرمان من رؤية والده والعيش في ظله منذ طفولته. فبعد وفاة والده اضطرت العائلة للسفر، فرحلت تلك العائلة إلى القاهرة بعد رحلة شاقة وصعبة، خوفا من اعتقال الفرنسيين لهم انتقاما لنضال أبيهم ضدهم.

وفي عام 1923 وعند وصول تلك العائلة الصغيرة إلى مصر في منطقة القنطرة لم يسمح لهم بالدخول لمصر لأنهم لا يحملون جوازات سفر، ولكن تدخل الزعيم سعد باشا زغلول الذي كان يعرف عائلة الأطرش ويعرف قصة نضالهم فتوسط لهم وسمح لهم بدخول مصر.

0: استقرت عائلتنا الصغيرة في القاهرة في شارع البحر في شقة صغيرة وشعبية مكونة من غرفتين.
1: لأنه أنا كنت فقير ما كانش عندنا شيء، وكان قلت لك أخباري منقطع عن عائلتي وما كانش عارفين هم حتى إحنا فين، ولا كانش في أي اتصال عشان يبعتولنا فلوس يساعدونا. فحد سنة 28 لحد ما عرفوا إحنا فين ابتدوا يساعدونا. استمريت في المدرسة وخدت الابتدائية. بس نقلت بالمدرسة بعدين الخرنفش، رحت مدرسة البطريركية، وعشان كنت أخش بالمجان. لو كانوا يدخلوني بالمجان لأنه ما كانش عندي فلوس إني أدفع مصاريف، ففي مدارس بتقبل كده الطلبة يخشوا بالمجان. فرحت المدرسة البطريركية دي وخدت منها الابتدائية وكملت لتانية ثانوي. بعدين ما قدرش يعني أتحمل ليه، لأنه كنت بتعلم بالنهار وبعد الظهر أروح المعهد أتعلم موسيقى وبالليل أشتغل على مديعة، وصلني الساعة 3-4.

0: في تلك المرحلة الصعبة والحزينة من حياة فريد لم يستقر له ولا لعائلته الأمر، فقد نفذ المال الذي كان بحوزة والدته الأميرة علياء، مما دفعها إلى استغلال جمال صوتها والغناء في روض الفرج. وكان فريد وأخوه فؤاد يرافقان والدتهما حيث تذهب للغناء.
1: ما كانش ممكن إني أنام أبدا إلا على صوت والدتي وهي بتغني لي.
2: يا سلام.
1: والله فكان صوتها وغناها الرقيق بيهدي أعصابي، وبعدين أقوم أبكي وبعدين أنام.

0: بدأ فريد يتعرف على العاملين بالوسط الفني، فالتحق فريد الأطرش بمعهد الموسيقى بناء على توصية زكي باشا. كان فريد الصغير يدرس بمعهد الموسيقى، وبقية يومه كان يقوم ببيع القماش ويوزع بعض الإعلانات لكي يساعد والدته في إعالة أسرتهم الصغيرة.
1: وبقيت بعدين احتاجنا لمصاريف، فاضطريت وأنا صغير برضو أني أروح أشتغل في محلات عامة عند بلاتشي وغيره عشان خاطر أني أجيب قرشين ونقدر نعيش.
2: تشتغل ايه يا استاذ فريد بقى؟
1: ساعة يعني مثلا تعالى خد البضاعة دي يا ولد، وديها وديها الكيس واروح مع الزبون عشان اوصل له البضاعة من مطرح ما بيشتري لحد الخزينة عشان يدفع الفلوس. دي كانت شغلتي عند بلاتشي. يعني يوم ما كنت اغتني لما كانوا يدوني نص ريال في الاسبوع، كان يعملوا مثلا اوكازيونات، اروح اوزع اعلانات وانا اركب بسكليته، اروح وادور على في البيوت واضع الاعلانات دي في صناديق البريد في البيوت. فكانوا يدوني نص ريال.

0: التحق فريد الأطرش في عام 1929 بالعمل مع فرقة بديع مصابني، حيث غنى هناك وبدأ صيته وسمعته في الظهور، خصوصا أنه كان مميزا بأداء الموال الشامي الجميل، ويمتلك منذ بدايته صوتا نقيا ومعبرا مليئا بالعاطفة والشجن.
1: والدتك كانت موافقه على انك انت تروح تعمل
2: ما تقولش والدتي وغير والدتي، قلت لها كنا محتاجين والمحتاج لازم يعيش، فعشان كنا نعيش كنت مضطر اني اشتغل. والدتي طبعا موافقه ان احنا عايزين نعيش، مين هيصرف علينا؟ فروحت عند بديع بصرني وعرضوا عليها انها تشغلني عندها، وقالوا ده صوته مش بطال وسعدي، وقالوا لها ده من عائلة الأطرش من كذا وكذا، وناس مغتربين هنا، يعني المفروض كنا مغتربين، مش مصر ما بقاش حد غريب، لكن المفروض ما لناش أهل هنا ولا أي حد يعرفنا عشان يساعدنا. فاضطرت إن أنا أشتغل، فهي قبلت على طول وساعدتني فعلا والحقتني بالفرقة، وكنا قاعدين نشتغل عشان نعيش، وإلا ما لو ما عملتش كده ما كنتش قادر أصرف على أختي وعلى أخويا وعلى والدتي. وأنا تحملت المسؤولية دي من صغري، إن أنا بعيش عشان أتعلم في المعهد الموسيقي، وبعدين أتعلم دراسة عشان أطلع متعلم، وبعدين أشتغل بالليل عشان أعيش وعشان أطلع نفقات مصاريف حياتنا والالتزامات اللي عليا نحو بيتي ونحو أهلي.

لم يكن العمل مع فرقة بديعة مجديا ماديا كثيرا، فعمل بملهى بلاتشي بالإضافة لدراسته بمعهد الموسيقى وفرقة بديعة مصابني. وفي عام 1934 استمع بالصدفة الأستاذ مدحت عاصم الذي كان يشغل وظيفة المدير الفني للإذاعة إلى صوت عود فريد الأطرش وهو يعزف بإحدى الزوايا بمعهد الموسيقى، فأعجب مدحت عاصم بعزف فريد جدا، فطلب من فريد أن يعزف بالإذاعة مرة في الأسبوع، فالتحق فريد من ذلك التاريخ بالعمل في الإذاعة.

0: كانت البداية الحقيقية ودخول فريد مجال الغناء والتلحين. قدم فريد أولى أغنياته وهي أغنية يا ريتني طير.
1: لقيت الفرصة في الإذاعة لما ابتدت الإذاعة سنة 1934. الأستاذ مدحت عاصم كان في وقتها مستشار الإذاعة، فطلب مني أني أنا أقدم غنوتين جداد من تلحيني، وقال لي هنا ما فيش حد بيغني أغاني التاني، لازم تقدم أغاني من ألحانك. فأنا قدمت غنوتين وكانوا دول سبب في شهرتي وفي نجاحي، وهم كانوا الحجر الأساسي في حياتي الفنية اللي كملت المشوار من بعدها لحد النهاردة. الغنوتين دول اللي بديت بيهم حياتي الفنية كان غنوة اسمها يا ريتني طير لا طير حواليك، ودي تقطوقة شعبية كلمات لبنانية.
2: غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا حسمحها لأن دي كانت أول غنوة غنتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير لا طير حواليك.

0: أتبعها بأغنية بحب من غير أمل، والتي جند لها فريد فرقة موسيقية لتسجيلها مكونة من أشهر العازفين، وزودوا الفرقة بآلات غربية، حيث كانت أغنية بحب من غير أمل على إيقاع التانجو، وكانت بذلك سابقة لأوانها وتعبر عن أفق وخيال فريد الواسع منذ البدايات.
1: والتانية اسمها بحب من غير أمل. بحب من غير أمل فيها موسيقى كانت في الوقت ده متطورة، لأنها كانت على إيقاع تانجو، وطبعا احنا كنا لسه يعني طالعين جديد، ما كانش عندنا الامكانيات الموسيقية الضخمة والتوزيع الاوركسترالي اللي النهاردة بنقدر نقدمه في ألحاننا. فغنيتها بالصورة اللي قدرت ايامها وبالامكانيات المادية كمان، لان الاذاعة كانت بتصرف لي 4 جنيه بس ليا وللاوركستر اللي الفرقة يعني التخت المصاحب ليا الفرقة الموسيقية وللكلمات. فازاي اقدر ادفع ال4 جنيه دول لكل الحاجات دي؟ يعني كنت بدفع من جيبي وبشتغل علشان خاطر اقدر اقدم فرقة كبيرة كويسة بقدر المستطاع. وكانوا اخواتي وحبايبي الموسيقيين ايامها بيساعدوني وبياخدوا مني اجور ضئيلة جدا عشان خاطر يمكنوني من اني اشق طريقي وامشي وابتدي المشوار.

0: وبتلك الأغنيتين قفزت شهرة فريد إلى الصفوف الأولى، فأصبح ثاني مطرب مطلوب في مصر أنذاك بعد عبد الوهاب في استفتاء عام.
1: الإذاعة هي اللي ظهرتني. بعديها بسنة أذكر الأستاذ حافظ عبد الوهاب أنه كان في حفلة بينقلوها من عند سفح الإهرامات فوق في الهرم، وعمل حفلة خارجية، كانت أظن لأول مرة بتوزع حفلة خارجية، غنيت أنا فيها. وقالوا أنه المطرب الذي قفز من مطرب غير معروف إلى مرتبة المطربين الدرجة الأولى في خلال عام. فدي كانت أول قفزة لي الحمد لله، أنه قال بعد سنة قدرت أني أصل إلى مرتبة النجوم والمطربين الأوائل في الشرق.

0: تلقى فريد الأطرش في عام 1939 عرضا من إذاعة البي بي سي من لندن لتسجيل بعض الأغاني العربية والمعزوفات على العود، فكانت تلك أولى رحلاته لأوروبا. وقد ذهل قائد الفرقة الموسيقية عند استماعه لعزف فريد على العود، وقال له إن مؤلفي الموسيقى في بلادنا شيوخ يكتسي شعرهم اللون الأبيض، وقلما نشاهد موسيقيا صغيرا في السن مثلك. في المقطع التالي نستمع إلى صوت فريد وهو يقدم معزوفته للإذاعة البريطانية في تسجيل نادر.
1: This is my first time I came here to your lovely country, England. This visit has inspired me to compose this little piece, which I am going to play for you now. Thank you.

0: كان عام 1940 وفريد في نهاية العشرينات من عمره. كان عاما مميزا في مسيرة فريد الفنية، فقدم فريد أول فيلم له في ذلك العام، وهو فيلم انتصار الشباب مع أخته أسمهان. قدم فريد أغاني في ذلك الفيلم من ألحانه، بالإضافة لألحان الموسيقى التصويرية للفيلم. ومن أهم أغنيات ذلك الفيلم أوبريت الشروق والغروب مع أسمهان، وأغنية يا بدع الورد لأسمهان، ودويتو مع أسمهان إيدي وإيدك نسير، وأوبريت انتصار الشباب.
1: وبعدين جه في انتصار الشباب أكدت أنا موهبتي دي بالأغاني الكبيرة بقى اللي دسمة اللي والاستعراضات والأوبريتات، أكدت قوتي يعني وموهبتي، فده كان نقطة تحول كبيرة في حياتي، يعني دي اللي ركزتني وكانت الدعامة في حياتي الفنية اللي خلتني بعد كده أبقى مشهور والناس يتكلموا عني كملحن، مش بس مطرب، كملحن قدر إنه يصنع يعني ألحان و

مرت حياة فريد بالكثير من المنعطفات التي كانت قاسية في بعض الأحيان. ومن أصعب أيام فريد في البدايات كان عام 1944، حيث رحلت شقيقته ورفيقة دربه أسمهان في حادث غرق مأساوي، وكان رحيلها صدمة عميقة وألما استمر أثره باقي حياة فريد، حيث لم تكن أسمهان مجرد شقيقة ورفيقة درب وذكريات، بل كانت بصوتها النادر والجميل بمثابة الأمل لفريد في تبوء القمة في الغناء في العالم العربي يوما من الأيام.

وامتدت أثر تلك المآسي حتى عام 1946، حيث أفلس فريد وقل نشاطه حتى لم يعد بمقدوره دفع إيجار شقته التي كان يعيش بها.

حتى كان فيلم حبيب العمر وأغنية حبيب العمر مع رفيقة عمره وحياته الفنية سامية جمال، فتعاقدت إذاعة الشرق الأدنى مع فريد لتسجيل تلك الأغنية، وكان ذلك العقد بمثابة طوق النجاة من الإفلاس والفقر لفريد الأطرش، لكي يقوم في عام 1947 بعمل فيلم حبيب العمر.

لم يكن فيلم حبيب العمر نقلة مهمة في حياة فريد فقط، بل كان بداية للتعريف بفريد كفنان عملاق من عمالقة الموسيقى في العالم العربي. وما يميز هذا الفيلم هو أنه كان يحكي تماما حياة فريد تلك الفترة الصعبة، حيث يصور الفيلم فريد وهو يكافح ويناضل من أجل الوصول إلى الشهرة بعد الفقر وضيق الحال، فكان تعبيرا صادقا عن تلك الروح القتالية لفريد وهو يغني في رحلة سفره للقاهرة مع أصدقائه وحبيبته توتة سامية جمال على عربة خضروات.

كان فريد الأطرش لا يزال طفلا عندما انفصلت أمه عن أبيه مغادرة سوريا نحو القاهرة، حيث تتنافس الفنون بأشكالها وأنواعها.

وقف فريد الأطرش أمام الجمهور المصري لأول مرة، كان في سن 15. وفي تلك السن لم يكن فريد قد كون لنفسه أي شخصية فنية بعد، إذ كان يكتفي بتقليد الفنان محمد عبد الوهاب، وذلك لعدم توفر الكلمات والألحان بين يديه. فكان يغني لعبد الوهاب أغنية كلنا بنحب القمر وأغنية يا جارة الوادي، إضافة إلى اختيار فريد لبعض المواويل الشعبية التي كانت هي الأخرى تشجعه باستعراض اتساع صوته ونقاوته، غير أن فريد قاد نفسه فيما بعد ليغني بصوته وبألحانه.

رخامة الصوت عمقه وعذوبته إضافة إلى قدرته على التأثير في المستمع أمور كلها توفرت في صوت فريد الأطرش منذ صغره. غير أن وفرة الخصائص الفنية في الصوت لا يصل بالفنان إلى تعلم الأصول الموسيقية دون امتلاك منه لرهافة وفن الاستماع، وهذا ما أدركه الفنان فريد الأطرش في وقت مبكر من أيام شبابه، وهو الأمر الذي دعاه إلى الالتحاق بنادي الموسيقى الشرقي في القاهرة.

ومن حسن حظ فريد الأطرش أن يكون أستاذه في نادي الموسيقى الشرقي في ذلك الوقت الفنان والملحن الكبير رياض الصنباطي. ولم يبخل الصنباطي في تعليم فريد أولويات العزف على آلة العود. وفيما بعد ومع مضي الزمن أصبح فريد الأطرش الأشهر بين كل من عزف على أوتار آلة العود.

الملحن اللبناني فريد الغصن هو الذي كان يؤلف الألحان التي كان يؤديها فريد الأطرش في بداية حياته، وكذلك الأغاني التي كانت تغنيها شقيقته أسمهان، وكان ذلك بحكم المصادفة التي جعلت من ذلك الملحن أي من فريد الغصن جارا للسكن الذي تقيم به أسرة فريد الأطرش في القاهرة. لكن فريد الأطرش وفيما بعد أي بعد عدة سنوات استطاع أن ينفرد بوضع ألحان أضافت له رصيدا فنيا إلى جانب حلاوة صوته، وهو الصوت الذي يشابه صوت شقيقته الفنانة أسمهان من حيث الصفاء والقوة.

فريد الأطرش في الإذاعة المصرية كعازف على العود، كان يتقاضى جنيها واحدا عن كل فقرة موسيقية يعزفها على العود. بعد ذلك غنى فريد الأطرش وعبر الإذاعة أيضا يا حب من غير أمل، تبع ذلك بأغنية أفوت عليك ثم أغنية يا ريت نطير. هذه الأغنيات جعلت شركة أفلام النيل تتعاقد مع فريد الأطرش على بطولة فيلم انتصار الشباب بمشاركة شقيقته أسمهان. كما ظهر فريد الأطرش في عدة أفلام أخرى، فمثل مع الفنانة صباح في فيلم بلبل أفندي، كما مثل مع نور الهدى في فيلمين من إنتاجه الخاص، ومثل فريد الأطرش أيضا مع الفنانة فاتن حمامة وكذلك مع سامية جمال. ولفريد الأطرش ما لا يقل عن 400 أغنية و20 أوبريت وأكثر من 30 فيلما سينمائيا. ومع أن الطابع الحزين هو الذي كان يغلب على صوته وألحانه، إلا أن فريد الأطرش كان أيضا صاحب ألحان خفيفة رشيقة لا يعوزها الإبداع.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل الخيل والليل
3: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جليدي.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى موعد جديد من برنامج الخيل والليل. والليلة إن شاء الله نحن طبعا سنستضيف الكاتبة والباحثة جميلة بلطي عطوي، والحديث سيكون عن رواية مدارج الانعتاق. لكن قبل هذا أكيد نستمع إلى ماجدة الرومي في أغنية الجريدة، ثم نعود لنستقبل ضيفتنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه ماجدة الرومي في أغنية الجريدة. ونحن في حاجة ديما هكا، صحيح ربما الكثير منا لا يطالع ولا يقرأ الجرائد، لكن المطالعة هي عالم رحب وواسع واختيارات مختلفة بين قراء يوميين للجرائد وبين زادة قراء الكتب على اختلاف أنواعها وأشكالها. وليلة بش يكون الحديث عن رواية كما قلت لكم مدارج الانعتاق للكاتبة والباحثة جميلة بلطي عطوي، اللي ماهيش أول مرة تكون معانا في إذاعة تطاوين، وهي حاضرة معايا على خط البرنامج. مساء الخير أستاذة، وأهلا وسهلا بك.
1: مساء النور، مساء الخير، مساء الفرح، مساء الكتاب والفروق. سعيد جدا لأنني أتواجد في هذا الفضاء الثقافي في هذا البيت الراقي، بيت الكرم إذاعة تطاوين.
0: شكرا.
1: وخاصة ضمن هذا البرنامج العريق الأنيق الخيل والليل.
0: شكرا.
1: شكرا جزيلا على الدعوة.
0: شكرا لك مدام جميلة، شكرا كذلك أنت على قبول الدعوة وعلى التفاعل السريع. والأكيد نحن في حاجة أنه نشرب معك فنجان قهوة ولو افتراضيا حتى نتحدث عن هذه الرواية التي شدت انتباهي، والأكيد أنه الدعوة دائما مفتوحة لكل القراء، لكل المهتمين، أنهم كل ما فما إصدار جديد من الضروري أنه يطلعوا عليه وأنه يضاف إلى رصيدهم الفكري ويضاف كذلك إلى المكتبة الشخصية، حتى نعود هكا في كل مرة فما كتاب فما رواية فما ديوان، نعود إلى هذه المكتبة ونعود إلى تصفح طبعا الكتب، لأن ليس هنالك ما يعادل هذه الرغبة في القراءة وهذا الإحساس كذلك بأهمية المطالعة والدخول في حيوات مختلفة وفي متاهات كبرى في هذه الحياة، من خلالها نكتشف شخصيات، نكتشف عوالم، نكتشف هذا الإنسان الذي دائما يبحث عن معنى الحياة وعن معنى الوجود وعن معنى وجوده أساسا في هذه الدنيا ضمن علاقات مختلفة ومجتمع وصور متنوعة ومختلفة ومواقف كذلك أحيانا يقف أمامها الإنسان عاجز، وأحيانا طبعا هنالك تحديات كبرى كما طبعا نلاحظها ونتحدث عنها في هذه الرواية. لكن قبل هذا مدام جميلة، الحديث في البداية سيكون عن معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين، دورة هذه اللي دار حولها الكثير من الأحاديث، وشفنا ربما تفاعلات مختلفة وأراء مختلفة حول التنظيم، حول الحضور، حول نوعية الحاضرين، حول الكتب النشر وغيره وغيره، يعني من المواضيع التي تطرح تقريبا سنويا. لكن مدام جميلة، كيف كان انطباعك عن هذا المعرض وكيف كان الحضور؟ تفضلي.
1: لعلني أبدأ بمقولة يعرفها الجميع، رضا الناس غاية لا قدرة.
0: أكيد
1: أنت تعرفين ذلك جيدا والجميع يعرف. طبعا معرض الكتاب هو تظاهرة سنوية كلنا ننتظرها وننتظرها بشغف.
0: نعم.
1: وهذه التظاهرة لها تاريخ ولها أهمية خاصة، وكما كنت تذكرين منذ لحظة هي عرس الكتاب، والكتاب إذا كان عرسه متواجدا في الحياة فإنه يعطي طعم آخر، يعطي نكهة أخرى للحياة، ونحن بطبيعة الحال نحس كلنا هذا الشرق الذي وجد في فترة ما بين الكتاب والقارئ، بين الكتاب والمتلقي، وبالتالي أن يكون هناك معرض كتاب فهذا له أهميته الكبرى على الأقل، رغم الهينات، الهينات موجودة لا يمكن أن ينكرها أحد. أعلني معك فيما يتصل بالنظام التنظيم، خاصة فيما يتعلق بالأجنحة، توزيع الأجنحة وتركيب الأجنحة، والواحد منا يذهب لكي يقصد جناحا معينا بحثا عن دار نشر معينة فيضيع ويظل يقضي الساعات والساعات وهو يبحث. طبعا هي هناك يمكن أن يتم تداركها، لكن رغم ذلك صدقا وأنا قد عشت لحظة لا تتصورين مدى الإحساس العميق، مدى الفرحة التي يشعر بها خاصة من يتعامل مع الكتاب، من يكتب، من يقرأ. وأنت تلاحظين هذه الصفوف المكتظة الموجودة أمام المعرض. يعني الذين يقبلون على المعرض يقضون الساعة والساعة ونيف وأقل من ساعة وهم في الصف ينتظرون فرصتهم لكي يدخلوا. هذا في حد ذاته أنا بالنسبة لي وهذا انطباعي أراه إيجابيا وهو جيد. يعني إذا كنا نشد الصفوف على كل شيء فالأجمل أن الصف هذا يكون على الكتاب ويكون على الاطلاع. فيما يتعلق ربما بمسائل أخرى تنظيمية في حد ذاتها كما كنا نذكر منذ لحظات، المفروض أن يتم تداركها وخاصة أن تكون منسقة منظمة بطريقة تيسر على المقبلين أنهم يتحركون داخل المعرض ويحصلون الأجنحة التي يبحثون عنها بكل سهولة. الشيء الجميل أيضا أذكره هنا أيضا وهو يذكر فيشكر يتعلق باتحاد الكتاب التونسيين. جناح اتحاد الكتاب التونسيين رغم أنه جغرافيا أقول كان جناحا صغيرا، لكن صدقيني كان مكتظا، كان نشيطا، كانت الحركة فيه حركة دؤوبة، وقد أتيحت فيه هذه السنة الفرصة للجميع سواء كانوا من المنخرطين أعضاء الاتحاد أو من غير أعضاء الاتحاد لكي يتواجدوا، لكي يقدموا أنتاجاتهم، لكي يعرضوا كتبهم، والأهم من هذا كله لكي يلتقي المبدعون ببعضهم البعض. يعني المعرض معرض الكتاب حبذا لو أنه يخرج من التظاهرة السنوية الوحيدة إلى تظاهرة أكبر، وحبذا لو أنه ينتشر في أنحاء الجمهورية فلا نجده في أمكنة معينة حتى تتاح الفرصة للجميع، وحتى يكون الكتاب كما يقال خير جليس في الزمان
0: كتاب.
1: فالكتاب إذا يعطي هذه الأهمية ونعيد نتصالح من جديد مع الكتاب ومع القراءة.
0: نعم، هي طبعا تبقى أجمل صورة أنه هنالك صفوف يعني لاقتناء الكتب والاطلاع عليها، بالرغم أنه حديثنا لسنوات ولأعوام بقي حول العزوف عن القراءة، البعد عن الكتاب، نسب القراءة الضعيفة والضئيلة ربما في عالمنا العربي ككل مش في تونس فقط، لكن هذا يبقى مجرد رأي، لأنه وقت اللي نشوفه زادا أنه الإقبال على القراءة، وقت اللي نشوفه تحدي القراءة اللي ولا منتشر في مدارسنا وفي بيئتنا التربوية، وهذا الذي يؤهل الأجيال لاعتناق الكتاب وللتعامل مع هذا المعطى الإنساني اللي فيه الكثير يعني من العمل والجهد والمثابرة حتى نعطي للحياة أشكال وألوان مختلفة، وحتى نلتمس الطريق في هذه الحياة لنا وللأجيال القادمة. وهذه أهم صورة نعتز ونفتخر بها ونعمل طبعا عليها جاهدين حتى تدعم أكثر. وكما قلت أستاذة جميلة، يريد يعني المعارض تكون منتشرة في كامل الجمهورية حتى يتسنى طبعا للقراء وللمتابعين الحضور والمواكبة، وحتى تخلق لدى الأجيال رغبة كبرى في التعامل مع الكتاب أيا كان نوعه. أي أستاذ
1: ليان، تعلمين أن الكتاب يعيش حالة صراع عويصة شائكة في ظل هذه الحركة المعلوماتية الكبرى، كل ما يمكن أن تسجله الفضاء الأزرق، تسجله حركة المعلوماتية، تسجله الإنترنت، هذا في حد ذاته يشكل خطرا كبيرا على الكتاب. لكن عندما نرى أن رغم الأسعار يعني نسبيا هي أسعار مرتفعة بعض الشيء، ولكن رغم ذلك تجدين الإقبال على المعرض، وتجدين من يقتني، وتجدين من يتوقف، وترين الأولياء بأبنائهم وهم يختارون ويتيحون لهم الفرصة. فهذا في حد ذاته أنا أعتبره جيدا، وحبذا لو أننا نكرس هذه العملية، هذه الظاهرة، حتى كما قلت لك منذ لحظات نعيد الاعتبار للكتاب.
0: نعم جيد جدا. طيب رواية مدارج الانعطاق الصادرة في 2025 عن دار خريف للنشر في 193 صفحة، وتصميم الغلاف كان من محمد كريم، يعني لو تعرفينا
1: كريم محمد.
0: نتعرف عليه قليلا يعني من خلال علاقتك به، وكيف كان يعني المقترح لإنجاز هذا الكتاب وهذه الصور التي صدرت طبعا هذه الرواية.
1: بالنسبة لي صورة الغلاف هي يمكن أن أقول لك عمل مشترك بيني وبين الأستاذ محمد كريم، هو مصمم وهو أيضا من مؤسسي دار الجازية للنشر والتوزيع، وهو في الحق الثقافي يعني شخص خدوم يقدم المساعدة، يسهم في الإنتاجات الأدبية مجانا رغبة منه لأنه يدعم المبدعين. كان بيني وبينه طبعا ربما في مرحلة أولى كان صمم لي الغلاف للجزء الثاني من رواية الأولى عند غروبها أشرقت. الرواية كانت في جزئين كما ذكرت لك ثالثا، الجزء الأول في 240 صفحة والثاني في 365 صفحة. لوحة الغلاف الرئيسية الأساسية صممتها مشكورة الفنانة التشكيلية لطيفة الجلاطي، وفي الجزء الثاني أردت أنا أن يكون هناك بعض التحوير حتى لا نقع في ربما اجترار نفس اللوحة.
0: نعم.
1: فكان هذا التحوير من قبل الأستاذ محمد كريم، وهو أيضا الذي صمم قلت لك بمعيتي وربما التشاور بيني وبينه صورة مدارج الانعتاق. وهذه الصورة كما تلاحظين إذن باعتبارها هي ربما العتبة الأولى بالنسبة للأثر، وهي التي تشد انتباه المتلقي، فيها ما يسهم في تشويق المتلقي، تشويق القارئ، فيشده لكي يطلع يقول ما الذي يحدث، هذه المرأة منغمرة في سواد ثم ها هي تسير بختم حثيثة والنور أمامها، يعني اللوحة معبرة في حد ذاتها، وهو قد كانت له هذه البصمة مشكورا، ومن هنا أحييه تحية كبرى.
0: نعم طبعا فيها الصورة، فيها الصعود، الصورة فيها كذلك ألوان موحية، فيها سيدة، هذا يحيل طبعا على أنه في الرواية البطلة والشخصية الرئيسية هي سيدة وهي رابعة. سيد المستمعين طبعا ومدام جميلة ورمزية رابعة في الثقافة العربية، طبعا رابعة العدوية وما عانته من تحديات كبرى ومن ألام، لكن في الأخير يعني انتصرت على ألامها وتجاوزت كل الصعوبات. ورابعة رابعة جميلة بلطي عطوي، أنا سأنعتها بهذا النعت. رابعة هذه الشخصية التي انطلقت بها الحكاية وانتهت كذلك، انطلقت من خلال هذا الفضاء الأزرق، وهذه ملاحظة من عندك طريفة وذكية في نفس الوقت، لأنه هنالك تصالح مع هذا الفضاء وهنالك تعامل مع هذا الفضاء، لأن فيه كذلك علاقات أخرى، علاقات افتراضية انطلقت من الافتراضي ثم انتقلت إلى الواقعي المعيش، أين الالتقاء بهذه الشخصية على مراحل، ثم الاستماع إلى حكايتها بتدرج، وهنا المدارج لم تكن يعني تهم الشخصية الرئيسية فقط لكن تهم حتى القارئ، لأنه يتدرج في معرفة الرواية والحكاية والتفاصيل والشخصيات بشكل ذكي جدا وبشكل سردي يعني يشد الانتباه.
1: المدارج هذه تحيلنا إلى البطلة كما كنت تذكرين، البطلة رابعة، ربما المقاربة المتواجدة بينها وبين رابعة العدوية تسجل في مستويين. المستوى الأول هي القصة الخيالية التي أوجدتها خالتها عندما كان أصحابها أقرانها في المعهد يتنمرون عليها، ويجي رابعة وتعدي خامسة ويجي ثالثة، فحاولت هي أن تخفف عنها فكانت تقص عليها قصة رابعة العدوية حتى جعلتها تحب اسمها حبا لما في قصة رابعة العدوية من العبرة. لكن الحقيقة المخفية أن هذه البطلة أو أن هذه المرأة كانت في المستوى الرابع عندما تم اختيارها. كانت هي رابعة المتواجدين، يعني كان هناك ثلاثة صبيان وهي الرابعة. وفي عملية الاختيار كادت المشرفة هناك تدفع بالأم إلى أن تتخلى عنها، قالت تفعلين بهذه مريضة وهي على وشك الموت، فعما تبحثين؟ فقالت لها هي الرابعة وسأأخذها، وتمسكت بها تمسكا شديدا وطبعا أنقذت.
0: نعم، نلاحظ في رواية مدارج الانعتاق أنه وين ما يكون الحدث أو تكون الشخصية على حافة الانهيار يقع العكس، يعني القارئ عندما يقرأ يندمج في هذا الإحساس أنه فما مأساة، فما مشكل، فما ألم، وفما وجع نفسي هو أساسا من خلال قصة رابعة. ثم هنالك دائما الانفراج، هنالك دائما الوصول إلى هدفه. هي القصة ككل أو الحكاية ككل في النهاية فيها وصول إلى هدف في طبعا في الأخير، يعني بين أرض وسماء، يعني في النهاية هنالك الانعتاق، هنالك التحرر، هنالك العودة إلى الذات الأصلية، هنالك المصالحة، هنالك تغيير كلي بممارسة يعني الفن، ممارسة المسرح بما هو كذلك تحرر للروح وتحرر للعقل بما هو عمل معناه إبداعي يجعل للإنسان وجود وبصمة في هذه الحياة.
1: نعم، الإنسان كما تعرفين ويعرف الجميع خلق في الأرض لكي يصارع، هو متواجد في الأرض والصراع لبنة من لبنات حياته، لا سبيل إليه حتى وإن كما يقولون في اللهجة العامية، يعني من يولد في فم غرق ذهب لابد في يوم من الأيام أن يجد عثرة تدفعه إلى أنه يتوقف ويحاول أن يتلافى أو يحاول أن ينهض من جديد. بالنسبة لي رابعة هذه هي نموذج للإنسان الذي يعيش حياته، ربما يتقبلها كما هي في بداية أمره، لكنه يكتشف فيما بعد أنه يحيا وهما الحياة التي عاشتها رابعة لفترة مطولة، وهي أم تعلمين لها ابن وابن متزوجة، وهي أستاذة وهي عاملة، وبالتالي نقول أنها في عمرها قد وصلت إلى مرحلة من النضج، يعني أن تفهم الحياة، لكنها في تلك اللحظة التي يتهيأ لها أنها قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار تجد أن كل ما كانت تعيشه كان مجرد وهم. هذا الوهم الذي يسقطها في حيرة لتسأل السؤال الوجودي الكبير، من أنا؟ من أكون؟ لماذا يحدث هذا معي؟ نعم. من الذي فعل بذلك؟ من الذي تركني؟ من الذي استقبلني؟ من؟ وتصل هذه الأسئلة، وهي طالمين كلها أسئلة شائكة لا شك أنها تسقط كما ذكرت صاحبها في مأساة، ومأساة ربما عميقة وشديدة وموجعة ومؤلمة. فكيف يمكن أن يكون الخلاص؟ الخلاص في رأيي وفي رأي العقلاء جميعا لا يأس مع الحياة، ومن أجل ذلك لابد أن يبحث الإنسان عن مخرج. لا شك أنه سيرهق، أنه ربما تشتد عليه الأزمات، أن الحياة تضيق به. ولعلك وأنت تقرأين قرأت في البداية أنها قالت للساردة، قالت لها حبذا لو أنك تعيرينني لسانك، أعيريني لسانك. هي تعيش أزمة الصمت، هذا الصمت الثقيل الذي يقتلها وهي لا تستطيع أن تعبر عنه. إذن المشكلة تصبح ما السبيل إلى الخلاص؟ كيف يمكن أن تحرر نفسها؟ كيف يمكن أن تتجاوز العصر هذه لكي تصل إلى مرحلة التصالح مع الذات أولا؟ ثم لا تنسى أن المجتمع في حد ذاته لابد أن تكون لها معه مصالحة، وهي الأستاذة وهي المربية وهي المعلمة وهي التي تعلم الأجيال السبل الجديد السليمة والتربية السليمة. فإذا بها تجد نفسها أنها هي في أشد الحاجة إلى ذلك، إلى حد ربما أنك قرأت ذلك وصل بها الأمر في مرحلة ما إلى أنها تفكر في الانتحار. يعني تسد جميع النوافذ، لكنها بعد ذلك بفضل الله وربما بفضل ما ترسب فيها من هذه الهوية العقلانية الإنسانية المتميزة فتحت في وجهها منافذ الضوء.
0: نعم مدام جميلة، لماذا وقع الاختيار على شخصية بهذه المواصفات بين ظفرين، يعني طفلة مجهولة النسب؟
1: نعم
0: لماذا تسليط الضوء على هذه الفئة؟
1: لأن هذه الفئة في حاجة إلى الرعاية، لأن هذه الفئة تدخل في مجال ما نسميه المسكوت عنه. هذه الفئة تعد حسب العقلية الشائعة وحسب ربما رؤية الناس يرون أن هؤلاء لا يرتقون إلى المستوى الاجتماعي الذي يجب أن يكون عليه الإنسان. وأنت تعلمين حتى النعوت التي تسلط على هؤلاء هي نعوت مشينة بأغلبها،
0: مشينة في نعم في حق
1: في عقلية الناس،
0: نعم
1: ليس في الأشخاص بحد ذاته،
0: في حقهم كأناس، نعم
1: في حقهم كمخلوقات كإنسان كإنسان. نحن نتحدث عن الإنسان. فالسؤال الذي يطرح هنا، هل المجني عليه يجب أن يحاكم في حين أن الجاني يترك حرا صليحا؟
0: نعم.
1: هل هؤلاء الذين يتركون دون نسب هم المسؤولون عما هم فيه، أم أن هناك أشخاص آخرين هم الذي فعلوا ذلك؟
0: لأن
1: نحن نحاسب من؟ المسألة هي شئت نظرة لعقلية اجتماعية كبرى لابد أن يعاد فيها النظر. أولا بالنسبة لهؤلاء لابد أن يلقوا من الرعاية ومن الحماية ومن التأطير ومن العناية ومن الإدماج أساسا، لابد أن يدمجوا في الحياة. وثانيا لابد أن تتغير نظرة الناس إليها، لابد أن تتغير. يعني من المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول؟ هل هي الأم التي أنجبت وتركت؟ هو الأب الذي تبع نزوة وترك؟ هل ربما قد تكون الأم، قد لا يكون الأب، قد يكون هناك أناس آخرون تدخلوا، مثل ما حدث مع رابعة مثلا في الرواية، عندما ذهبت تبحث عن أمها قيل لها لقد أتى بك رجلان شيخ وعجوز.
0: نعم.
1: من يكونان هؤلاء؟ هم يعني في النهاية ما همش لأبوها ولا أمها، لابد أن يكون الجد والجدة. هؤلاء يتخلصون، الله أعلم بالأم شنو اللي صار معها. يعني إنشاتي هي عملية في ماذا أقول، الاستخبار النفسي، التحليل النفسي للواقع الحياتي والاجتماعي، في أننا نحاول أن نبحث في المآسي أو في القضايا عن الإنسان قبل كل شيء، نعم. وأن نعطي لهذا الإنسان حقه في الحياة.
0: نعم، نعالج الأسباب ولا يعني نحن للأسف يعني المجتمع هو لا يعالج أسباب هذه الظاهرة ولا يقف عندها، لكن يتشبث كثيرا بالنتائج بما هو موجود في الواقع، سواء الأبناء هذوما وشنو مصيرهم وشنو حياتهم وعلاقاتهم وكل هذا. يعني هنالك طبعا ضمنيا من عندك أنت ومن عند مجموعة من الكتاب اللي تحدثوا عن هذه الشخصية، لأن الشخصية هذه لم تغب عن الأدب العربي، هنالك إدانة غير مباشرة للرياء الاجتماعي، لأن المجتمع هنا ما كانش عنده موقف صريح، موقف عادل، موقف جريء يعالج كما قلت أسباب هذه الظاهرة اللي منتشرة في العالم.
1: موضوعي أكيد. أكيد. أكيد. بعيدا عن الخلفيات الأخلاقية والحلال والحرام.
0: نعم، وأنت كنت معناها أستاذة جميلة يعني بارعة في هذه النقطة وفي تحليلك وفي سردك لهذه الحكاية، بأن جعلتي هو على لسان الأم أم رابعة في حديثها أنه الأم هيش الأم اللي أنجبت، هي الأم اللي تربي، هي الأم اللي تعتني، هي الأم اللي ترعى، لأنه مفهوم الرعاية والعناية هنا يخرج من دائرة الحمل والولادة اللي هي تعتبر ربما ظاهرة طبيعية إلى التربية، إلى الإحاطة، لأنه هذا أهم، لأنه في النهاية أم رابعة الأصلية ما عرفش يعني في الحكاية ما عندناش تفاصيل كبيرة نعرف عليها، لا سافرت لا هاجرت لا ماتت ربما أو جددت حياتها أو شنو اللي صار لها بالضبط، لكن الأم اللي عرفناها هي الأم اللي ربتها، وذكرتي كانت تفاصيل يعني دقيقة وجميلة في نفس الوقت، الحضن الدافئ، العناية، الذهاب إلى المدرسة يعني خلال يعني في نعم في وقت في وقت دخولها المدرسة ثم مغادرتها للمدرسة، هذا الكل يعني التعب التفاصيل اليومية اللي تعيشها كل الأمهات في الحقيقة، أنت أدخلتها إلى عالم الأمهات الحقيقي الواقعي بكل يعني بكل تفاصيله وبكل صفاته، وكنت كما قلت بارعة في هذه النقطة.
1: طبعا السؤال هنا هو سؤال وجودي كما ذكرت، هل معنى الأمومة أن تحمل الأم وتلد، أم معنى الأمومة أن يكون ذلك ومعه الحزن ومعه التربية ومعه السهر ومعه التعب ومعه الإحاطة ومعه ربما المتابعة، والأم رحمة التي ربت رابعة ظلت حريصة على أنها تحافظ عليها أكثر من ذاتها، يعني بالنسبة للأم رابعة كان يمكن بعد موت زوجها أنها تتزوج وتنجب لأنها لم تكن عقيما، زوجها هو الذي كان عقيم، ولكنها رفضت كل شيء ورفضت كل الذين تقدموا لها وقالت أنا سأسخر حياتي لابنتي ولا شيء غير ابنتي، حتى أن القضية متى انفجرت لأن خال رابع الذي هو أخو رحمة كان في وقت من الأوقات عرض عليه أن تتزوج صاحبه لأن له معه مصالح مادية إلى غير ذلك.
0: هذا طبعا هذا
1: يعني العملية هي البحث عن مستوى الإنسانية الحق، الإنسان الحق، مفهوم الصدق، مفهوم المشاعر، مفهوم معنى العطاء الذي يقدم دون انتظار أن يحصل الإنسان على نتيجة معينة، ربما النتيجة المعينة المطلوبة بالنسبة لرحمة النتيجة الوحيدة هي أنها ترى ابنتها في أحسن حال بل أفضل من الجميع.
0: نعم، صورة الرجل في مدارج الانعتاق يعني من العقم إلى الجفاف العاطفي إلى الاستغلال في شخصية الخال، لأنه حالة الغضب وحالة الهيجان التي كان عليه لأنه معناها وجد رفض من أخته أنها تتزوج يعني شخص له به مصلحة، وهذا هذا جانب آخر من حياتنا الاجتماعية زواج المصالح وكيف يزج بالمرأة في زواج وفي علاقات ربما يعني نتيجتها في النهاية على نفسيتها، على نفسيتها وعلى هي معناها مجرد برنامج. المرأة لهنا تبرمج حسب المجتمع الذكوري سواء الأخ أو الأب أو غيره، حتى في ربما بيئات مختلفة، العائلة، العمل وغيرها،
1: هذا
0: في بلوغ الغاية. نعم، لبلوغ الغاية يقع برمجتها لتحقيق أهداف معينة لأناس يعني أنانيين ومتسلطين. هذه صورة الرجل كما لمسناها في رواية مدارج الانعتاق. هل الصورة هذه متكررة في المجتمع مدام جميلة، أو هم مجرد يعني نماذج قليلة نحتاط منها؟ هذه رسالتك للناس، رسالتك للقراء خاصة من الشباب والشابات.
1: الصورة هذه هي صورة موجودة ولا يمكن أن ننفيها، لكن بالنسبة لصورة الرجل كما رسمتها أنا ربما أوزعها إلى مستويين. المستوى الأول هو زوج رحمة، زوج رحمة الذي كان عقيما وحاول في مرحلة من المراحل أن يدعوها بكل لطف إلى أن تتحرر منه. قال اذهبي في حال سبيلك وعيشي حياتك، ولا يجب أن أحرمك من أن تكوني أما، ويمكن أن تتزوجي غيري وأن تنجبي. لكن هي التي رفضت. رفضت لماذا؟ لأنها وجدت فيه الملاذة والحماية والإنسانية، وجدت فيه المحبة السابقة. يعني الرجل في مستواه الكامل موجود في المجتمع، لكن الأغلبية حسب ما نراه نحن يوميا وما نعيشه وما نسمعه عنه، نجد ربما أصناف أخرى تتناقى مع هذه مع هذا المثال. أصناف أخرى غايتها الأساسية الأولى إخضاع المرأة، غايتها الأساسية الأولى أن تكون المرأة خادمة له، غايتها الأساسية أن تكون المرأة خاصة في أيامنا هذه والمرأة تخرج إلى العمل. وربما سأستدعي لك صورة من الأرياف، من أرياف يعني من الداخل التونسي. في أغلب الحالات المرأة هي اللي تعمل والرجل السقيف كما يقال، لا يعمل. هو يا أما في الحانوت مع أصحابه، يا أما في لعب الشكبة، يا أما في كذا، وهي اللي في الفلاحة، وهي اللي تموت يوميا، وهي اللي كذا. يعني المرأة في عصرنا هذا في حاجة إلى أن تجد فعلا هي أيضا من يرد إليها اعتبارها، أليست هي التي نعتق بالقوارير ورفقا بالقوارير؟ فأين نحن من القوارير؟ والمرأة تموت كل يوم، نسمع قتلها ودفنها ومللها. يعني شيء يؤلم، لكن هذا أنا أقول لا ينفي مطلقا أن الجانب الإيجابي موجود في الحياة. الحياة كما تعلمين هي بين نقيض ونقيض،
0: طبعاً.
1: نجد الإيجابي ونجد السلبي، وفي البشر أيضا وفي السلوكات نجد الإيجابي ونجد السلبي، ونجد الشخص المثال ونجد الشخص الرديء.
0: نعم، الأستاذة الجميلة، كيف ترين المرأة، أو بالأحرى أنهي أفضل صورة للمرأة؟ هي المرأة المتمردة، المرأة يعني صاحبة القرار، أم المرأة التي تنساق يعني حسب ظروفها؟ يعني المرأة الصبورة التي تتحمل، كما ذكرتي كما صورة المرأة الريفية يعني في بعض الجهات من تونس. هل أنت تشوفيها لهنا مسؤولة عما يعني تعيشه، أم تفضلين المرأة العنيدة المتحررة التي تثبت ذاتها والتي تتوق دائما إلى الحرية والاستقلالية؟
1: التوق إلى الحرية لا يجب أن يكون من زاوية العناد. ليست الغاية أن المرأة تعاند لأني أن أكون أقوى منك. عملية ما فيهاش أقوى مني وأقوى منك. العملية
0: هي موش صراع، هو في النهاية
1: حياة مشتركة بين شخصين، فلا إفراط ولا تفريط. لا هو يحضر لها حقها الكل كما يحدث في بعض الحالات، ولا هي تتنمر عليه بطريقة يعني حتى يمكن أن بعض الناس يزال. فهي أنشأتي ما كان تصديق الحكيم يسميه بالتعادلية، تعادلية بين العقل والقلب. نحن في حاجة إلى تعادلية اجتماعية أخرى بين المرأة والرجل حتى تستقر الأسرة، لأن الغاية الأساسية أن تكون الأسرة مستقرة. فأنا لست مع التمرد ولكنني لست مع الخضوع التام.
0: نعم، يعني الوسطية البين بين.
1: نعم.
0: جميل جدا. نواصل طبعا في حديثنا عن مدارج الانعتاق وعن الشخصيات التي كانت حاضرة في هذه الرواية. نتحدث طبعا دائما عن رابعة في علاقتها ببقية الشخصيات وفي علاقتها بالراوي أو الراوية في النهاية، لأنه لهنا الراوية هي امرأة. كيف نشأت هذه العلاقة في المتخيل بين الراوية والبطلة انطلاقا من الواقع الافتراضي ثم إلى طبعا المقابلة الشخصية إلى الحديث إلى التدرج كذلك في الحديث وفي معرفة الحقائق بشكل يعني متتالي بشكل هو بطيء نوعا ما ومشوق في نفس الوقت؟
1: العلاقة بين الساردة أو الراوية وبين البطلة كما ذكرت هي كانت في البداية علاقة افتراضية، وهي من واقع الحياة التي نعيشها في أيامنا هذه.
0: نعم.
1: والفضاء الأزرق. نعم. والصدقات والمتابعات وإلى غير ذلك. الفضاء الأزرق في أيامنا هذه صار من القوت اليومي، يعني جميعنا يكون ما عندوش حساب على الفضاء الأزرق، قلة قليلة يعني التي لا تملك ذلك، لكن الأغلبية عنهم هذا التواصل الذي يتواجد على الفضاء الأزرق، وهو في جانب منه يعد إيجابيا لأنه يسهم في هذا التواصل المنظم، طبعا التواصل الصادق، التواصل النفعي، والذي ربما يدفع إلى تكوين صداقات، إلى تكوين لقاءات، إلى غير ذلك، إلى أن يصل ربما تصل النتيجة إلى الواقع. وهو ما حدث مع رابعة والساردة. هي كانت صديقة لها على الفضاء الافتراضي. الساردة هي كانت تشرف على نادي ثقافي، ورابعة كانت تتابعها وكانت معجبة بها، وكانت ربما تجد فيها ما تحتاجه نفسها، تجد فيها الطلاقة في الحديث. ورابعة تعيش في سجن، هو سجن
0: في الصمت. نعم.
1: فوجدت في هذه الساردة ربما منفذا، تخلص من العيد، تخلص من العجز الذي تعيشه في البطق. وأنا ذكرت لك في أول الحوار أنها قالت لها في مرحلة ما أعيريني لسانك، بمعنى أن تكلمي مكاني، أو تكلمي عني، أو أخبري عما يخالجني حتى أتحرر أنا من هذا الصمت القاتل الذي أعيشه بسبب الأزمة التي هي أزمة يعني لا ناقة لها فيها، لا ناقة ولا جمل. ورغم ذلك ربما في مرحلة أولى والخال موجود، هي التي تحاسب لأنها عاشت هذه الحادثة.
0: نعم. الحوار في رواية مدارج الانعتاق، أن الحوار أراه أنه كان بارز وجلي، وفي كثير من الأحيان تحول إلى نص سردي لأنه كان مطول. وهنالك يعني كمونت الحبكة السردية في هذه الرواية، لأنه كان ركيزة في الرواية وأكثر تقنية حبكت وقدمت إلى القارئ بطريقة يعني جلية وثابتة، لأنه نحن ننساق وراء القراءة من خلال هذه الحوارات، من خلال ما احتوت عليه هذه الحوارات التي كانت هي لب هذه الرواية.
1: نعم، الحوار طبعا أنا بنيته بشكل مغاير عن المتعارف أن الحوار يكون حوارا مقتضبا، يعني شخصية تتكلم والأخرى تجيب إلى غير ذلك، فتكون الجمل قصيرة. لكنني خرجت عن ذلك لغاية، هي غاية ربما تتعلق بما يسميه علماء النفس كيفية صبر أغوار الشخصية.
0: نعم.
1: يعني المقولة من تقول تكلم كي أعرفك، والأجمل من ذلك أن المتكلم يجد من يسمعه. يعني الحوار إذا كان المحاور والمحاور في تواصل، رغم أن الطول هنا لا يؤذي، لأن الطول يسهم كما قلت لك في أنه يكشف باطن الشخصية، يساعد على أن نتعرف عليها، على كيفية تفكيرها، على ما يشغلها، هذا في حد ذاته إذا يلعب دورا في مستوى أولا أن نعرف الشخصية، الشخصيات المتحاورة أن نعرف ونطلع على خفاياها، وثانيا هو يسهم في الحبك كما ذكرت من باب عنصر التشويق.
0: نعم.
1: لأنه يشد القارئ حتى يتابع فيصل يقول إلى ما على ما سينتهي، ما ستكون نتيجة هذا الحوار، لابد أن أسري. بل ربما أمر آخر أنا عمدته إليه وهو مسألة الرسائل، الرسائل التي هي في النهاية باب كذلك من أبواب الحوار
0: التواصل،
1: لكنه حوار صامت. يعني الرسالة تصل صاحبها لا يتكلم مباشرة، لكنه يقدم هذا الحوار بطريقة أخرى، فيستكون القراءة ويكون التمعن، ومن القراءة والتمعن يكون التفاعل ويكون التأثر، وربما يكون الصعي بعد ذلك حثيثا إلى أن تكون المساعدة، وهو ما حدث مع الفاردة.
0: نعم، الحوار والكتابة الاجتماعية الواقعية أنا أراها نوع من العلاج، لأنه متتبع الرواية منذ البداية إلى أن وصلنا طبعا إلى النهاية، وكان الانعتاق والتحرر والفرج في النهاية، هنالك علاج من خلال الحوار، من خلال المقابلات، من خلال هذه الأسطر التي تتتالى وتتتالى معها الأحداث. هل هذا صحيح طبعا وكان متعمد من خلال رواية مدارج الانعتاق؟
1: نعم كان متعمدا، لأن البطلة كانت تعيش أزمة، وكانت تعيش أزمة حادة وحادة جدا، ولعل في قرأت ربما الكوابيس التي كانت تصاحب.
0: نعم.
1: الساردة هي كوابيس مستقاة من ماذا؟ مستقاة مما عرفته عن البطلة. إذن هذا هو التفاعل الذي كنت أحدثك عنه.
0: نعم.
1: أن يكون الإحساس إحساسا معمقا، فإذا بالقضية تتجاوز مجرد وجهة نظر في أمر ما، يعني أنا أسمع عنه وكذا يا لطيف وانتهى الأمر. لا، لابد أن أدخل في الموضوع وأن أكون طرفا فيه، وأن أسعى إلى أن تكون لي فيه بصمة، وهو فعلا ما حدث بين الساردة وبين البطلة.
0: وهذا ما نتوق إليه في مجتمعاتنا، أن تكون هنالك حوارات مفتوحة، تكون هنالك يعني نوع من العلاقات اللي فيها درجة من درجات الثقة بين أناس وأناس معينين، حتى نصل إلى حل بعض المشاكل، ونحن ربما في خضم حياتنا هذه المتسارعة وفي ظل اهتماماتنا المختلفة أصبح الاستماع من الأشياء التي تنقصنا إذا لم أقول أنها تغيب عن بعض الفئات الاجتماعية. شكرا لك أستاذة جميلة مرة أخرى على قبول الدعوة. طبعا مدارج الانعتاق المجال للقراء مفتوح حتى يطلعوا عليها وحتى ربما تتعدد القراءات وتتعدد الرؤى فيما يخص هذه الرواية. شكرا لك على الرواية ودمتي متألقة ومبدعة.
1: وشكرا لكم على هذه المسامرة الشيقة في حضن الخيل.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح
3: والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل
4: الخيل والليل
5: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة العاشرة.

0: أمير؟ لا لا، وهل ستصدقين هذا الثرثار ضمضم؟
1: ليس غريبا أن تكون أميرا يا أسعد.
0: لا تصدقي ضمضم يا ألاء، إنه يمازحني. ضمضم كثير المزاح فلا تصدقيه. أليس كذلك أيها الثرثار؟
2: طبعا طبعا، لقد قلت له ذلك على سبيل الدعابة. ألا تعرفين الدعابة يا سيدتي ألاء؟
1: لكن لماذا عودت صاحبك؟ هل ستسافراني بسرعة؟
0: كلا كلا، ولكنني تذكرت شيئا هاما، شيئا يهم تجارتي كدت أنسى. فلو أذنت لنا يا ألا، أريد أن أتحدث إلى ضمضم على انفراد. تعال يا ضمضم، تعال.
1: أي شيء شغلك فجأة عني يا أسعد؟ أتكونين يا ألا قد ذكرت له شيئا أخصبه؟ أتراه غاضبة لما علم أنني أخبرت أبي بما بيننا؟ ولكن لماذا يسر لصاحبه؟ أي سر بينهما؟
0: أنصت إلي جيدا يا ضمضم.
2: خيرا يا سيدي، ما الذي حدث؟
0: ألا أخبرتني أن أباها قصد القلعة ليتحدث مع أبي.
2: وهل علم بما بينكما أيها الأمير؟
0: أجل، هي من أخبرته، ولكني لست أدري كيف عرف أني ابن الملك.
2: أتريد أن نعود إلى القلعة في الحال يا سيدي؟
0: لذلك دعوتك. علي أن أكون في المجلس قبل أن ينفرد أبوها بالملك.
2: لكن سيدتي ألاء قد لا يعجبها ذلك يا سيدي.
0: سأعرف كيف أرضيها يا ضمضم، المهم ألا نتأخر أكثر. هيا اسبقني الآن إلى الطريق، سألحق بك. هيا.

0: أرجو ألا تكون تجارتك قد تعطلت بسبب يا أسعد.
1: لا تقولي هذا يا ألا، أنت لدي أهم من التجارة ومن المال.
0: خلتك غضبت لأنني أخبرت أبي بلقائي بك منذ شهر.
1: هذا أمر لا يغضبني يا ألا، بالعكس تماما، أنا أيضا أرغب في لقاء أبيك. أعدك أن أعود لأراه حالما يصل إلى نجران.
0: لا أخفي عنك يا أسعد، أنا أخشى على أبي من الملك ذي نواس.
1: تخشين علي؟ لما يا ألا؟
0: يقولون إن ذي نواس قاسي القلب، لا يتوانى في قتل أو تعذيب من لا يعجبه أو من يختلف معه.
1: لو كنت تعلمين أن من يقف أمامك هو ابن ذي نواس، ما ذكرت حقيقة كهذه يا ألا. ولكن لا بأس، لا بأس يا ذا جدن، أنت في حاجة لسماع قول الناس في أبيك.
0: لما أنت صامت يا أسعد؟ هل تخاف الملك أنت أيضا؟
1: كلا كلا، ولما أخاف؟ أنا لم أفعل شيئا يغضب مولاي الملك.
0: أبي أيضا رجل مسالم، لكنني أخشى عليه عناده وإصراره. ليته كان هنا حتى تتحدث إليه يا أسعد. لو تحدثت إلى أبي ستتغير فيك أشياء كثيرة. أعدني أن تعود إلى نجران قريبا، لا تدعني أنتظر كثيرا يا أسعد.
1: ثقي يا ألا، قلبي ما عاد يحتمل البعاد عنك. أعدك أن أراك كلما سنحت لي الفرصة.
0: حقا ما تقول يا أسعد، هل أن قلبك هو الذي أتى بك إلى هنا؟
1: وماذا عن قلبك أنت يا ألا؟
0: قلبي يسكنه الشك والخوف يا أسعد.
1: الشك؟ تشكين في صدقي يا ألا؟
0: في البداية شككت بذلك، أما الآن فأنا مطمئنة إليك وثقة بك.
1: فالخوف ممن إذن؟
0: الخوف من رجل عجوز متصابي يريد أن يتقرب مني.
1: ماذا؟
0: أخشى أن يرغمني أبي على الزواج منه.
1: قولي لي من هو وأنا أقتله يا ألا. صدقت حق الآلهة، طريفة الكاهنة.
0: طريفة؟ كاهنة الملك ذي نواس؟ أو تعرفها يا أسعد؟
1: هي من أخبرتني أنك في خطر. هيا يا ألا، دليني على هذا الرجل، دليني عليه وأنا أخلصك منه.
0: الآن فقط تأكدت أنك تحبني يا أسعد. ما أسعدني بغيرتك.
1: وسأقتل كل من يقف أمام حبنا يا ألا. فهاتي أخبريني من هو هذا الرجل، ما اسمه يا ألا؟
0: أنا لا أحب القتل ولا أحب لون الدماء. ما هو شأن يا أسعد؟ أنا لن أتزوج إلا ممن أحب.
1: هكذا يا ألا، أتريدينني أن أعود إلى الديار حائرا متوجسا؟
0: قر عينا يا أسعد، ألا لا تخون إن عاهدت على الوفاء؟
1: قلبي أيضا عاهدك على الوفاء. انتظريني يا مهجة القلب، أنا عائد إليك على عجل.

هذا اليوم أسعد أيام حياتك يا ألا. اليوم صار لك حبيب يا ابنة الثامر، صار لك حبيب يخشى عليك ويسعى للقائك ويركب من أجلك سعاب. اليوم تأكدت يا ألا أنك ما كنت تحلمين وأن قلبك ما أخطأ التخمين، لكن سفرك يا حبيب القلب سيثنيني. بعادك سيجعلني أشعر بالساعات تمر ثقيلة حزينة. يا إلا، لو كان أسعد من نجران، لو كان من سكن قلبك يسكن قريتك أيتها العاشقة الصغيرة، لو أن لك أن تريه كل يوم لتفاخرت به أمامك.

0: فلنسرع يا زمزم. لم يعد يفصلنا عن القلعة إلا مسير ساعة. لابد أن أرى أنا آلاه. لابد أن أعرف فيما يريد أن يتحدث إلى أبي.
1: هل عدت وأنت راض عن لقائك بسيدة آلاء أيها الأمير؟
0: كل الرضا يا زمزم، كل الرضا. إنها فتاة أحلامي التي لا نظير لها بالقلعة. إنها أجمل من رأيت وأذكى. يشعر المرء وهو يتحدث إليها أنه يناجي كل الدنيا. ألا ستكون زوجة لي؟ ستنجب ملوك حمير هذه النجرانية يا ضمضم.
1: يسعدني أن أراك سعيدا أيها الأمير، ولكن يا سيدي لماذا لا تقول لها الحقيقة؟
0: هي حقيقة؟ أتريد أن أقول عن اسمي ونسبي؟
1: أجل يا سيدي،
0: ألم أخبرك من قبل أنني أريدها أن تحبني دون خوف أو طمع؟
1: ولكن يا سيدي
0: كف عن الكلام أيها الثرثار. هيا أطلق العنان لحصانك وألزم لسانك. علينا أن نصل قبل فوات الأوان. هيا.

0: ألا تخبرني عن سر سعادتك يا سميفة؟ منذ أيام وأنت مبتهج، يكاد القصر لا يسعك من الفرحة.
1: أجل يا مولاي، أنا سعيد، سعيد لأنني سأصبح أبا بعد طول انتظار.
0: حقا يا أمين الأسرار؟
1: أجل،
0: أخيرا وجدت المرأة التي ستنجب لك البنين.
1: بعد أن كدت أيأس من رحمة السماء يا مولاي.
0: فلماذا لم تخبرني بذلك يا رجل؟ لماذا لم تقل لي إنك ستصبح أبا حتى أشاركك فرحتك؟
1: لم أرد أن أشغلك عن متاعب الملك يا مولاي. ثم أنا زوجتي تيماء ما زالت في أشهر الحمل الأولى، أمامنا أيام عديدة يا مولاي حتى تكتمل فرحتنا بحق.
0: فماذا ستختار له من الأسماء يا سميفة؟
1: الكاهنة أشارت علينا أن نسميه جوهرة يا مولاي.
0: جوهرة؟
1: جوهرة.
0: اسم مناسب لأصغر أمين أسرار في القلعة هي أبا جوهرة.
2: طاب مساؤك يا مولاي.
0: أين كنت طوال النهار يا دجدا؟
2: خرجت في نزهة قصيرة حول أطراف القلعة يا أبي.
0: وأخذت معك ضمضم كالعادة، أليس كذلك؟
2: ضمضم رفيق مطيع وأمين يا أبي، ومع ذلك فهو فارس يعول عليه.
1: عندما يكبر ولدي جوهرة سيكون هو رفيقك في القصر وخارجه. وقتئذ أيها الأمير لن يكون لضمضم هذا أي شأن، ولن ينال شرف صحبتك أبدا.
2: ولكن بيني وبين ولدك سنوات عديدة يا أمين الأسرار، أم ترى ولدك سيولد وله 30 سنة؟

0: ألم يدخل بعد أبو ألاء إلى مجلس الملك يا زمزم؟
1: مولاي سمح له أخيرا أن يمثل بين يديه، أظنه آتيا الآن من دار الضيافة أيها الأمير.
0: لست أدري لما تركه ينتظر كل هذه الأيام.
1: ربما كان لمولاي ضيوف أهم من عبد الله بن الثامر يا سيدي.
0: اسمع يا زمزم، سأدخل إلى المجلس، فإن جاء أبو ألاء أدخله على الفور، أنا متلهف للتعرف عليه.
1: أخشى أيها الأمير أن يكون قد عرف أنك من أهديت لابنته العقد وأنه جاء ليخبر مولاي بذلك.
0: هذا ما أخشاه أنا أيضا يا زمزم، هذا ما أخشاه.

0: هل رأيت الرجل من قبل يا أمين الأسرار؟
1: كلا يا مولاي، ولكنني على علم بكل ما يفعل في نجران. لقد جمع حوله أهل القرية منذ أعوام، فصار كبيرهم وزعيمهم، يأتمرون بأمره ويستشيرونه في كل أمورهم يا مولاي.
0: وأنت يا ذا جدن، هل سمعت من قبل بعبد الله بن الثامر وأنصاره في قرية نجران؟
2: كلا كلا يا أبي، كل ما أعلمه أن أهل نجران عرب كرماء طيبون يدينون لملكنا بالولاء والطاعة. فمن تراه يكون ابن الثامر هذا يا أبي؟
0: الآن تعرف من يكون ابن الثامر يا ذا جدن. أيها الحارس.
3: مولاي.
0: أدخل الرجل.
3: سمعا وطاعة يا مولاي.
2: لم أكن أعلم أن أباك كبير نجران وزعيم أهلها يا ألا. فأي شيء تراه يحمل في كنانته يا ذا جدن؟
3: عبد الله بن الثامر يا مولاي.
4: أسعد الله يومك يا مولاي، وأدامك ذخرا لحمير ولجميع العرب أيها الملك المعظم.
0: اقترب يا رجل اقترب.
4: أشكر لك حسن كرمك يا مولاي، وأنقل لك من أهلها في نجران كل الولاء والطاعة والسلام.
0: بلغنا أنك صرت كبير القوم في نجران يا ابن الثامر.
4: الحق أقول لك يا مولاي، إن أهل نجران لا يرونني كبيرهم، ولكنهم يرون الله أكبر.
3: ويحك يا رجل، أو تقول هذا في حضرة مولاي الملك؟ ليس للقوم كبير سوى مولاي ذي نواس يا نزق.
2: دع الرجل يتكلم يا أمين الأسرار.
3: هذا الرجل عاير دين آبائنا في نجران أيها الأمير، علينا أن نردعه، لقد نسي أنه في مجلس مولاي الملك.
0: اسمع يا رجل، لا تظنن أننا في القلعة غافلون عما يجري في نجران. أنتم قوم قد اخترتم أن تعبدوا إله الروم والحبش، وتركتم آلهة أجدادكم العرب. لقد علمنا بذلك، ولم نردكم عن دينكم أو نمنعكم عن عبادة إلهكم، لأنكم قوم مسالمون لا ترغبون في ملك أو سلطان. لكن احذروا يا ابن الثامر، احذروا أن يكبر طمعكم أو تغرنكم كثرتكم فتستزيدون ما ليس لكم.
4: أبقاك الله أيها الملك المعظم، ما جئتك يا مولاي إلا طامعا في كرمك، راغبا في رضاك. القوم في نجران يا مولاي يشتكون الفاقة والخصاصة وقلة ذات اليد، وليس لهم من سبيل.
3: عفوك يا مولاي، عفوك يا مولاي، هذا الرجل كاذب منافق، يريدنا أن نساعده وأتباعه على عبادة إلهه، وليس إلهه إله العرب. إنهم قوم مارقون لا يستحيون من الاستجداء، فليذهبوا يا مولاي إلى إلههم يطعمهم ويحميهم. هذا الرجل لا يستأهل كرمك وعطفك أيها الملك.
2: يبدو أن حبنا محفوف بالمخاطر يا ألا. لم أكن أعلم أن لأبيك على قومك سلطانا، ولم أكن أعلم أن أبي على بينة من أمره، يتبع حركاته وسكناته منذ أعوام.

ألا تبا لذي نواس ولمستشاره. لقد سخرا منك ومن دينك يا ابن الثامر، سخرا منك وطرداك واحتقرا طلبك ورجاءك. ها أنت تعود إلى قومك خائبا بائسا يا أبا ألا. لو كنت أعلم أن الملك سيهينني ما أقدمت قط على السفر إليه. لا أمل لنا بعد اليوم في ملك حمير. علينا أن نبحث عن ظل يظلنا، عن سلطان يحمي ديننا ويحمينا. أجل يا عبد الله، عليك ألا تفكر بذي نواس بعد اليوم. عليك ألا تعود للقلعة ضعيفا صاغرا يا ابن الثامر.

أن يسقط عرش ذي الواس إلا أهل نجران يا صميفة. أجل أجل يا أبا جوهرة، عليك أن تحسن التخطيط والتدبير، عليك أن تستعين بحلفائك وأصدقائك لتنتزع ملك حمير لذريتك. لقد أصبت اليوم عندما جعلت ذا نواس يطرد ابن الثامر. اليوم فقط بدأت المعركة الحاسمة يا صميفة. أهل نجران سينقمون على ذي نواس وسيلتجئون إلى ملك الحبشة. النجاشي حتما سينصرهم لأنهم على دينا، وأنت الوحيد يا أبا جوهرة من سيكون من الفائزين. عليك إذن أن تحكم التصدير، عليك أن تسافر إلى الحبشة وتتحدث مع ملكها. لا تتردد يا صميفة، فالملك لم يخلق للمترددين.

0: قل يا سميفة.
1: نعم.
0: أنت تعلم أن لا غنى لي عن مشورتك ونصحك، فأنت مستشاري وذراعي الأيمن وأمين أسراري.
1: لذلك يا مولاي لم يكحل الكرج فني ليلة البارحة، بت ساهرا حائرا في أمر عبد الله بن الثامر وأتباعه. يا مولاي
0: ما كان لنا أن نطرده يا أمين الأسرار.
1: طرده كان أحسن رد وأبلغ جواب يا مولاي. على هؤلاء القوم أن يظلوا في فقر وخصاصة حتى لا تقوى شوكتهم، فيصبح خطرا يتهددنا من الداخل أيها الملك.
0: فما الذي ترى أن نفعله بعد هذا يا سميفة؟ هل نردهم عن دينهم بحد السيف؟
1: كلا كلا يا مولاي، أهل نجران لا يمثلون الآن خطرا كبيرا على المملكة، ولكن علينا أن نصد أمامهم الأبواب كي لا يفكروا بتغيير وجهتهم إلى أعدائنا.
0: أتعني الحبشة يا أمين الأسرار؟
1: أجل يا مولاي، ابن الثامر ورجاله قد يطلبون العون من نجاشي الحبشة، ونحن علينا أن نسبقهم إليه.
0: ولكن ملك الحبشة لا يريد بنا خيرا يا سميفة، فكيف سيضع يده في أيدينا وهو نصراني على دين هؤلاء المارقين؟
1: أنا أضمن لك مساعدته يا مولاي، أرسلني إليه، سأعرف كيف أصد أبواب الحبشة أمام أهل نجران.
0: إن كنت ستنجح في مهمتك غدا صباحا سر إلى الحبشة يا أمين الأسرار، هذا أمر لا يحتمل التأجيل.
1: أصبت يا مولاي أصبت، أمر كهذا يستدعي التعجيل. غدا بعون الآلهة أنطلق إلى الحبشة.

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ألاء فاطمة خنفير، ضمضم منير عوة، ذو جدن صابر ساسي، ذو لواس منصف لوكيل، السميفع محمد اليانجي، عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفن.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: الزمن الذي يستغرقه الوقوع في الإثم قصير،
1: ولكن النتائج التي يسببها يطول بها الزمن ولا ننسى.
0: إن جالست العلماء فأنصت لهم،
1: إن إنصاتك لهم زيادة في العلم،
0: وإن جالست الجهلاء فأنصت لهم،
1: فإنصاتك لهم زيادة في الحكمة.
0: ولكن لا تنصت للخبثاء والمنافقين،
1: ولا تنصت لمن يسببون المشاكل أصحاب الفتن،
0: ولا تنصت لكثيري الشكوى، ولا تتأثر بما يقولون، فإن إنصاتك لهم يجعل العدوى تنتقل إليك،
1: بل هم يجعلون الإحساس بالضيق ينتابك من الطاقة السلبية التي تبثها أنفسهم المريضة في المكان.
0: فإن أنصت إليهم في المرة الأولى سيعتادون ذلك،
1: ويعتبرون صدرك الرحب وطيبتك مستودعا لنفايات أوجاعهم النفسية وهمومهم المزمنة.
0: بعضهم يريدك أن تجد له وظيفة وهو جالس في المقهى يدخن الشيشة مثلا أو يدخن التبغ،
1: وإن نصحته بالبحث عن عمل يقول لك يا أخي تعبت وأنا أدور، ما يبون إلا واسطة.
0: بعضهم يرفض أن يصغي إليك كي توصل له أي فكرة، ولا يقتنع بما تقوله ولا يعطيك الفرصة لتدله على طريقة تفيده.
1: شخصية الشكاء البكاء تقيم في مساحة ضيقة مجللة بالغيوم السميكة من الهم وبث الشكوى،
0: وهو يعتبر أن أي حادثة تمر به أو معه تستحق النقاش، إن همومه هي الأجدر بالبث والاستماع والنقاش، على اعتبار أنه الوحيد الذي يتعرض لمثل هذه الهموم.
1: وانتبه، قد يخدعك الشكاء وهو يسرد همومه بإشعارك بأنه بحاجة لمن يحل له مشاكله،
0: ولأنك لا تمتلك الدربة على هذه النوعية من الناس تشعر بالرضا، وهو يحولك إلى مرشد أو واعظ فتنصت إلى كل ما يقوله بتأثر،
1: وأنت لا تشعر بأنه قد استطاع أن يحتل أذنك ومن ثم يحتل عقلك. هذا عدا عن الزوابع السيكولوجية البائسة التي سيخلفها لديك.
0: والغريب أن الشكاء حينما تحل له مشكلة أو تساعده في موضوع سواء ماديا أو معنويا يبدأ في الزفير الذي يفسد جو المكان،
1: وعندما تستغرب لماذا لا يفرح، لماذا لا يزني عليك أو يقول كلمة حق، يخبرك بأنه يستحق أكثر من ذلك ويطلب منك طلبا آخر.
0: أمثال هؤلاء البعد عنهم غنيمة كما يقولون.
1: نعم،
0: لأنهم يؤثرون على نفسيتك وربما دفعوا بك للاكتئاب.
1: بالنسبة لي أرحت نفسي، فقد بدأت أرد كل من يبدأ بالتذمر والشكوى وأقول لو سمحت روح لصاحب الشأن وواجهه، أنا لا أحب المتذمرين.
0: همسة طائرة،
1: طائرة بدون طيار في المدرسة تراقب الطلاب.
0: قامت مدرسة بلجيكية بالاستعانة بطائرات بدون طيار لمراقبة الامتحانات،
1: وذلك بعد فشل الطرق التقليدية في القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات بصورة نهائية.
0: وزودت الطائرة الصغيرة بكاميرا فيديو ونظام تحكم للسيطرة على حركتها،
1: ولها شاشة فيديو تعرض بشكل مباشر أي نشاطات مشبوهة من قبل الطلاب.
0: يعني لم يعد هناك مجال للغش.
1: بالضبط، وكم من طالب نجح غشه. همس الوجدان.
0: أسير في الطريق يا رفاق، أسير في الطريق يا رفاق، وعانق الوجوه والأحداق، منقبا عن وجه طفلة المسافرة، وينتهي بي الطريق للعدم، وأنتني كفارس محطم جريح يكابد العذاب والألم، لكنه يشتاق للنزال من جديد. يا أيها الرفاق، يا أيها الرفاق، من يدلني على مكان طفلة المسافرة كي أستريح من عذابي المقيم، وأهجر الفراغ والسأم كيما أعود للحياة من جديد.
1: بلا ساعة أتعرف على زمنك، شراعك يبدأ مسيرته في بداية المساء حتى يصل بي إلى مدن العصافير المتجمعة في لقاء وحدنا، والحب بيتنا، نجتاز نهايات القصائد الشجنة، وراءنا خلفنا منحنيات النوى. هذا المساء هو ميلاد الأمان، أراه حنانا ينسكب نظرة من عينيك، وأسمعه شوقا ينتشر من صوتك، وألمسه دفئا وانتباهة عشق. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من شعراء المديح النبوي وممن برع في العربية والأدب نثرا وشعرا، إدريس ابن موسى القرطبي، وهو من أدباء قرطبة حيث كان مولده بها ودرس بها حتى سقوطها بيد الإسبان، ثم انتقل بالتدريس إلى سبتة حيث توفي سنة 47 و600 هجرية. وكان إلى جانب اهتمامه بالتدريس ينظم شعرا بديعيا، ومن أشهر قصائده بديعيته المخمسة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيها: أهلا بكم يا أهل هذا النادي، أهل اعتقاد الوعد والميعاد، أهدوا الصلاة إلى النبي الهادي، وصلوا السلام له مع الآباد، يندى نسيما مذكرا تسنيما، وهو أول الشفعاء يوم المحشر، وسواه بين التقدم وتأخر بهت الحضور لهول ذاك المحضر، والكل في الخطب العميم الأكبر قد هيمت ألبابهم تهييما. صلى الإله على الذي صلى عليه عشرا بواحدة يزكيها لديه، وأراه في الدارين قرة ناظريه، يا قاصدين إلى وصولكم إليه، راجين من أرج القبول نسيما. ومن أدباء الأندلس ومن شعراء القرن السابع الهجري حازم ابن محمد ابن حسن القرطاجني، ولد بقرطاجنة بشرقي الأندلس سنة 68 هجرية، تعلم بها وبمرسية، وأخذ عن علماء غرناطة وإشبيلية، ثم انتقل إلى مراكش ثم إلى تونس حيث اشتهر بها، وتوفي في عهد المستنصر بالله الحفصي. ومن مؤلفاته سراج البلغاء، ديوان شعر يحتوي على العديد من القصائد بديوانه الذي يضم مدائح نبوية، منها قصيدة صدر فيها قصيدة الشاعر الجاهلي امرؤ القيس قفا نبكي، وقد أسماها حديقة الأزهار وحقيقة الافتخار في مدح النبي المختار، ومطلعها: لعينيك قل إن زرت أفضل مرسلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ومنها هذه الأبيات: وفي طيبة فانزل ولا تخش منزلا، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، نبي هدى قد قال للكفر نوره، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، تلا سورا ما قولها بمعارض إذا هي نصته ولا بمعطلي، لقد نزلت في الأرض ملة هديه نزول اليمان ذي العياب المحملي، أتت مغربا من مشرق وتعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي، ففازت بلاد الشرق من زينة بها بشق وشق عندنا لم يحولي، فصلى عليه الله ما لاح بارق كلمح اليدين في حبي مكللي. وقد جمع المرحوم عثمان الكعاك ديوان حازم القرطاجني ونشره سنة 64 و900 ميلادية بتونس. ومن شعر تاج الدين المالكي المعروف بابن يعقوب قصيدة نظمها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء زيارته للمقام الشريف سنة 54 و1000 هجرية، وكان في ذلك العهد قاضيا بمكة المكرمة حيث توفي بها سنة 66 و1000 هجرية. ومن مؤلفاته بيان التصديق في العقائد، تطبيق المحو بعد الصحو على قواعد الشريعة والنحو، وله أيضا الفواتح القدسية والفوائح العطرية، أما ديوانه الشهير فهو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوانه جواهر التاج في مديح صاحب المعراج، ومنه القصيدة المذكورة التي نظمها عام زيارته للمقام الشريف، وقد جاء فيها: إن الذنوب وإن جلت فإن لها إيتاء ساحة طه سيد البشر، فشد حزم مطايا قصده وأنخ ببابه والثم الأعتاب واعتذري، وقف تجاه شريف الوجه منه وقل: أسندت ظهري من وزري إلى وزري. وله في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد نزل به مرض وشفي منه، لذ بطاها في جميع النوب، وأنخ نجب الرجا واحتسب، وادعه إن مسك الضر الذي عجزت عنه الأطباء تطب. ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

وجمعتك سحبا ليهطل مطر، دعوت أن تظل محورا لسروري.

ثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

مكتوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

إلهي، يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي، شفيعي إليك صدقي، وعذري إليك حبي للحق، وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي، وأشعر دائما بذنبي في الليل، ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير، تتجافى عن السرير جنوب وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد، يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري،
يأمن العبد إن أتاك منيبا يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي في الله وأخوتي في الإسلام وأحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل مستمعي إذاعة طوين المباركة والمكرمة، وأن يجعلها وأسأل الله أن يجعلها منارة علم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند درجة الإحسان أو مرتبة الإحسان أو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مرتبة التقوى أو المراقبة. والتقوى كما قال الحسن البصري وقيل للإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ثم قال الأمين جبريل: صدقت. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن لحظة وساعة قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال الأمين جبريل: ما علاماتها؟ شنو علامات الساعة يا رب استرنا في الدارين؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني العرب لهم حفاة كانوا رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، وها أنكم يا إخوتي ويا أحبائي ترون ذلك عيانا. أي كل العلامات الصغرى للساعة إن لم نقل جلها لم يبق منها إلا القليل القليل، كل علامات الساعة قد حدثت الصغرى، كل علامات الساعة الصغرى قد حدثت، فاستعدوا. والإنسان الكيس يعني الكويس، وإنسان التقي، والإنسان اللي خاف ربي سبحانه وتعالى يستعد. بماذا يستعد؟ يستعد بالتقوى والعمل الصالح، يستعد بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: اسمع معي، آيات بينات لتستعد، لأنك إذا مت قامت قيامتك وتلك ساعتك. اسمع معي، آيات بينات تنخلع لها القلوب، ويصف الله لك ذلك المشهد. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الساعة وعن علاماتها. أما علامات الساعة فاسمع ماذا يقول الله عن علاماتها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة

يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يعني يأتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة الكبرى. ماذا يحدث؟ ما حالنا في ذلك الوقت؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يا رب استرنا إن شاء الله ما نحضرش لذلك الوقت. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا كان مقابل كان ميصليش وكان مش مؤمن وكان الغالب وكان بخيل وما قدش يتوب ورأى علامات الساعة وحب يتوب، لا ما أش ينفع، أغلق باب التوبة، حتى أن الله يرسل لنا دابة من الأرض تكلمنا، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ماذا تقول لك إذا سجد العبد عند ذلك في ذلك الوقت كان ميصليش ورسام يصلي، يجي يحذى وذنه وتقول له الآن يا عبد الله لقد أغلق باب التوبة ويكتب على جبهته كافر والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما الحل؟ قولي

أما عن الساعة فاسمع معي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت

0: صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وإلى لقاء آخر انضمن اللقاء والبقاء. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. في كل يوم تشرق الشمس يقيننا من إشراقتها لا يجعلنا نخشى غيابها، بل نستعجل حضورها. إنها الإعلان عن البداية، عن انتصار النور وتراجع الظلمة بجحافلها. الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. باقة اليوم من عبق الحكمة وعطر الأمثال يحملنا الحديث عن سوء الطمع عند الإنسان، إنه مجلبة لتعب النفوس وذيقها. يقول عمارة اليميني: طمع المرء في الحياة غرور، وطوي الآمال فيها قصير، ولكم قدر الفتى فأتته نوب لم يحط بها التقدير. وقال أبو دلامة: وخارج أخرجه حب الطمع، فر من الموت وفي الموت وقع. وقال أبو العتاهية: عبد المطامع في لباس مذلة، إن الذليل لمن تعبده الطمع، ولربما محق الكثير وربما كثر القليل إلى القليل إذا جمع. والمرء أسلم ما يكون بدينه عند التحفظ والسكينة والورع. وقال أسامة ابن منقذ: لا تخدعن بأطماع تزخرفها لك المنى بحديث المين والخداع، فلو كشف عن الموت بأجمعهم وجدت هلكهم في الحرص والطمع. وقال علي ابن أبي طالب: لا تخدعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. وقال شاعر: وإذا طمعت لبست ثوب مذلة، وبذا اكتسى ثوب المذلة أشعب. وقال سعيد ابن ثابت: لا تهلك النفس إسرافا على طمع، إن المطامع فقر والغنى ياسو. وقال أبو الحسن الربيعي: وما طمع الإنسان مذلة، ومن قنع استغنى وإن لم ينل وفرا، وبعض الرجال كلما زاده الغنى غنى زاده بالحرص في نفسه فقرا. وقال هارون الرشيد: النفس تطمع والأسباب عاجزة، والنفس تهلك بين الياس والطمع. ولمحمد ابن حازم قول لطيف على الطمع وأهله، يقول: يا أسير الطمع الكاذب في غل الهواني، إن عز اليأس خير لك من ذل الأماني، سامح الدهر إذا عز وخذ صفو الزمان، إنما أعدم ذو الحرص وأثرى ذو التواني. وقال الشافعي أو الفتح البستي: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحببت القنوع وكان ميتا ففي إحيائها عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. وقال شريف المرتضى: أمن أجل أن أعفاك دهرك تطمع، وتأمن في الدنيا وأنت المروع، فإن كنت مغرورا بمن سمحت به صروف الليالي فهي تعطي وتمنع، شفاء وأسقام وفقر وثروة، وبعد إتلاف نوبة وتصدع، تأمل خليلي هل ترى غير هالك، وإلا مبقى هلكه متوقع، لنا كل يوم صاحب في يد الردى، وماض إلى دار البلاء ليس يرجع. أما كلمة اليوم: الطمع ضد اليأس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلمن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى، طمع فيه وبه طمعا وطماعة وطماعية وطماعية، فهو طمع وطمع حرص عليه ورجاه، ورجل طامع وطمع وطمع من قوم طمعين وطماع وأطماع وطمعاء وأطمعه غيره، والمطمع ما طمع فيه، والمطمعة ما طمع من أجله. وفي صفة النساء: ابنة عشر مطمعة للناظرين، وامرأة مطمع تطمع ولا تمكن من نفسها. ويقال: إن قول الخاضعة من المرأة لمطمعة في الفساد، أي مما يطمع ذريبة فيها. أما مثل اليوم فقول العرب: إليك يساق الحديث. السوق معروف، يقال: ساق الماشية يسوقها سوقا وسياقا وسياقة واستاقها. ثم يستعمل السوق في الكلام والحديث، لأنه يؤتى به كما يؤتى بالماشية. وهذا المثل يضرب عند الإساءة في السؤال والاستعجال به قبل أوانه. إلى هنا أترككم وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة طويل. سعد الله صباحكم بكل خير. حلت في حدود الساعة 10:30 من الليلة الماضية طائرة حجيج ولاية جبس بمطار جبس مطمط الدولي قادمة من مدينة جدة السعودية. دعا حركة أوقف وتلوث بجبس إلى تنظيم تحركات احتجاجية ومسيرة اليوم وغدا بولاية جبس وبتونس العاصمة تنديدا بالتلوث الصناعي. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. تنظم اليوم وغدا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة البيئة احتفالات رسمية باليومين الوطني والعالمي للبيئة تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. وتقام هذه التظاهرة البيئية الكبرى بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. خصص مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات على غرار استصلاح الأبار العميقة بواحات الجنوب التونسية. نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب وقرر تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من شهر جون الجاري في الغرض. في الشأن الدولي استشهد أمس 12 لبنانيا وأصيب 16 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقها. لوح الرئيس الأمريكي بالخيار العسكري في مواجهة إيران مؤكدا أن منعها من امتلاك سلاح نووي سيحسم إما عبر اتفاق أو بالقوة. قال الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع واشنطن. اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجه لوجه مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق النار. وتعقيبا على ذلك قال الكرملين إنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو في أي وقت. انتهى الموجز. عبد الله بعد قليل في رد صباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.

أعدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. إن شاء الله يوم سعيد وجمعة مباركة لكم وين ما كنتوا. اليوم 5 جوان 19 ذو الحجة 1447. شروق شمسنا اليوم كان مع 5:07، غروبها إن شاء الله بش يكون مع 7:26. تحية لكم وين ما كنتوا. موعد ورود الصباح جدد معاكم اليوم الجمعة من تو حتى للتسعة إن شاء الله، رفقة رشيد بوزاخر في الجانب التقني. تحية لكم وين ما كنتوا. أول ما نبدو كما العادة نتوكلوا على ربي.

6:09 تحية لكم مستمعين الكرام ويومكم سعيد. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي توقعات اليوم طقس متوقعة في تطاوين 36 درجة مدنين 34 درجة و30 درجة في جيبس. بالنسبة للسماء باش تكون سحب قليلة. غدوة درجة الحرارة باش تكون متوقعة 37 في تطاوين, طقس بتكون مغيم جزئيا, 36 في مدنين و29 درجة. غدوة فما مناطق بتسجل 41 درجة كما توزر, قفصة 40 درجة. درجة الحرارة فما ملاحظ كونها في ارتفاع طفيف في الأيامات الأخيرة. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم, بعد صلاة الجمعة العصر مع 3:59 دقيقة, المغرب مع 7:28 دقيقة, والعشاء 9:08 دقائق.

مجد الرومي توصلنا للستة وخمستاشر دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام. نعطيكم فكرة على البرمجة اليوم على موجات إذاعة تطاوين. بعد ورود صباح باش تكونوا على موعد مع يسألونك مع عرفات الذيب وعبد الحكيم عشعش. بالنسبة للعشرة باش تكونوا مع ريحانة اليوم مع هادي عبد القادر. بعد صلاة الجمعة الموعد مع وثائقيات ومجموعة من الأعمال من الإذاعة التونسية. بالنسبة للعشوية انطلاقا من الأربعة برنامج سلطينة، الخامسة أصايل مع منى العابدي، وفي السهرة باش تكونوا مع خميس ببطان في برنامج أرضك يا بلادي انطلاقا من التسعة، وفي السهرة كيف كيف باش تكونوا على موعد مع كلثوميات.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. جي جولتنا في الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم بتاريخ 5 جوان. تحدثوا في عام 1916 بدء الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف حسين بن علي الهاشمي. الحدث هذا اللي كان هو الخطوة لتحولات مفصلية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث اللي معاه انطلقت الثورة العربية الكبرى واللي أعلنها الشريف حسين كان شريف مكة وحاكمها ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. هذا الكل جاء في إطار سعي لتأسيس دولة عربية موحدة ومستقلة تشمل الشام الحجاز والعراق، وهذا كان مستند على وعود بريطانية أبسط ما يتقال عليها كونها كاذبة، ما وصلش إلى تحقيق الهدف متاعه، وتعرفوا النهاية متاع الشريف حسين كيفاش كانت. ولكن في الأثناء في نفس العام بريطانيا قاعد تحضر في هي وفرنسا في ما يسمى بالفكرة أو مفاوضات سرية ما بين زوز أطراف فرنسي بريطاني سايكس بيكو، ومعه صار في نفس العام بدأ الحديث على تقسيم آخر غير الوعود الزيفة اللي قدمها الشريف حسين. كانت وعود أو كانت مفاهمات لتقسيم المنطقة العربية، مناطق حكم فرنسي واحتلال فرنسي وأماكن أخرى للاحتلال البريطاني ونفوذ بريطانية، وهذا اللي حضر إلى قيام الكيان الصهيوني المحتل في وسط فلسطين. في نهار كما اليوم كيف نذكركم عام 1967 في نهار كما اليوم اندلعت الحرب الأيام الستة أو ما يعرف بالنكسة العربية. تحدثوا على الحروب اللي ما بين المحتل الصهيوني ومصر اللي كانت معها جبهات أخرى سوريا والأردن، وصار بعدها مجموعة من النتائج منها كان احتلال شبه جزيرة سيناء، احتلال الضفة الغربية، احتلال هضبة الجولان، وتغيير ديمغرافي وتهجير قسري للفلسطينيين اللي كانوا موجودين في مئات القرى، تم محوها تماما مئات القرى هذه والعائلات هذه والأسامي والتفاصيل والتاريخ متاعهم الكل من خلال عملية تهجير قسرية للفلسطينيين. صار في نهار كما اليوم عام 1967.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين. وصلنا لفقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عمير. أستاذ يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: نارك زين وخير يا رب، تحية لك ولكل المستمعين في إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. عن فترة ما كناش مع بعضنا، آخر المواضيع اللي تناولناها كانت مع الجانب الشخصية كما عثمان بن عفان، كما عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الشخصيات في الحضارة الإسلامية اللي كانوا مع الجانب الديني محقين شعاع اقتصادي ونجاح اقتصادي كبير برشا، ومنهم حاولنا ناخذ مجموعة من العبر. اليوم معاك باش نركزوا على نقطة مهمة جدا ومحورية في وسط هذا الكل، تحثوا على الأهمية كون الواحد يكون عنده مخطط، كونه يخدم على أساس العملية تكون منظمة في سعي منها لتحقيق الخطوات خطوة بخطوة، مش فقط مجرد أماني وأحلام، وإنما مخطط واقعي قاعد تقدم به بشوي بشوي نحو الأهداف نتاعها. من جهة أخرى كونه لازم يكون متوازن ما بين الخدمة الديني العائلي، متوازن مع نفسه مع راحته النفسية، في هذا الكل توازن كبير برشا، وهي علاقات في نقاط هذه الكل مربوطة مع بعضها. معاك لو كان نحب نبسطوا العملية ونفهمها هيك من الجهات نتاعها الكل، منين نجم نبدو أستاذ؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا على التقديم الرائع حقيقة، وثاني شيء أعتذر عن جمهورنا الكريم طبعا لأسباب يعني خاصة جدا جدا اللي خلتني من تلقاش ومنتقاشني وخياني في البرنامج الرائع، هذا البرنامج الهادف، أسأل الله أن يكون خالص لوجه الله.
0: أمين
1: سبحانه وتعالى. مهم جدا الكلام اللي قلت أخوي عبد الله، أن النجاح لا يبدأ يعني أن الجبال تبنى من الحصى. الجبال يعني هي كومة حصيات صغيرة، والعمل الكبير يبدأ بخطوات صغيرة أيضا. فالمشكلة أن نحن تو نعيش في ضغط رهيب جدا، ضغط مادي ونفسي ومن مجاميع وفي حياة المجتمعات، وبعض الناس تشوف النجاحات الكبيرة لبعض رجال الأعمال في الجانب المالي، وأيضا حتى في الجوانب الأخرى في حفظ القرآن، في هذا الالتزام الكبير بالشعائر الدينية، هذا الالتزام الكبير والانضباط الكبير في الحياة الاجتماعية. بعض الناس يشوف في النهاية لكن ما يشوفش في البداية بحكم هالضغوطات هذه. بعض الناس يحب يتمنى أن يكون يعني في لحظة بين عشية وضحاها ينزم يكون في نفس المستوى اللي عاش مثلا سيدنا عثمان، أو عاش سيدنا عبد الرحمن، أو اللي كانت عليهم من خديجة، أو اللي كان عليه أي شخص أو أي شخصية سواء كانت علمية أو اقتصادية أو إلى غير ذلك من الشخصيات المرموقة في حياة الناس. ولكن للأسف يعني ثم استراتيجية إن صح التعبير تغفل عنها هذه الشرائح الكبيرة في المجتمع. وحنين البرنامج اللي نتحدث فيه هو أدعي والله أعلم وعلى اختيارك الرائع أخي عبد الله أنه يتناول عديد القضايا، مش الغاية فقط، لأن الدين رأو موش كان صلاة فقط، موش قيام، موش شعائر فقط، إنما هو تعاملات، وإنما هو بناء لبنات خطوة بخطوة نحو النجاح.
0: أسلوب حياة
1: فقط، لا رهبانية في الإسلام. إحنا بالنسبة لنا إحنا ما نش يعني الإنسان يعني يكتفي بالصلاة والصيام. رب قال أقيم الصلاة، وقت يقول أقيم الصلاة بمعنى رأي إقامة الصلاة يعني فيها عدة نواحي كبيرة وكبيرة جدا في السلوك الخارجي والباطني، علاقة أفقية وعلاقة عمودية. إذن فلابد أن ننظر إلى هذا الأمر. فالنجاح في الدين الإسلامي لا يكون فقط في الجانب الشعائري فقط، وإنما هو متعدد الجوانب. فهذه الضغوطات التي نراها وهذه المقارنات أيضا، للأسف بعض الناس يقارن روحه بغيره، قرر روحها مثلا أنا نشوف في أخوي عبد الله مثلا نقول ناجح في الجانب الإعلامي إن شاء الله ربي ثبته هو أخويانا اللي خدموا في في في في, في هذه في هذا المرفق. ثاني نشوف النتيجة نشوف الآن ما نشوفش في البدايات اللي بديتها ما نشوفش كيفاش أنت وصلت أو غيرك أو لغير ذلك من ما ما لا أستحضر تلك الخطوات تلك المتاعب وتلك اللبنات الصغرى التي بدأك بها أو غيرك في أي مجال نتحدث تولي أنا نتحدث معك أنت في المباشرة وكذا نتحدث على على على جوانب تقنية أو جوانب معيشية أمامنا نتحدث مثلا على بيل غيتس يعني من أثرى أثرياء العالم أحدهم يسأل قالوا له قداش الرأس مال متاعك وفلوسك قداش قال قبل السؤال ولا بعد يعني الرجل ميزان فلوس لكن هذا كيف بدأ هذا العمل بدأ بلبنات صغرى بدأ بقضايا صغيرة جدا جدا قد تهزأ أنت عليها أو بها فالنجاح لا يبدأ مباشرة هكذا يعني بطريقة يعني وللأسف الشديد وللأسف الشديد وهذا اللي عايشينه بعض الناس قضية الإحباط والفشل منذ اللحظة الأولى يحب يشوف روحها في القمة يحب يشوف روحها رجل كبير وكبير جدا في الجانب اللي يحب يقوضه سواء في الجانب العلمي أو في الجانب المالي أو في الجانب أي جانب من الجوانب المتعددة في حياة الناس للأسف ما يشوفوش تلك اللبنات الصغرى التي تحدث عنها فينظر دائما وأبدا إلى من علو إلى الجبل الشاهق الفوق وما يشوفش في تلك التفاصيل الصغيرة وفي تلك المعاناة الكبيرة التي عاشها ذلك شخص أو تلك المرأة أو أي شخص بصفة عامة يعني إذن فيصاب بالإحباط وهني في الحالة هذه تصبح عملية ارتكاسة وعملية تراجع وعملية يعني ما عنديش
0: فقدان للشغف وفقدان للحب الوصول
1: لك الروح لك الروح المبادرة والعمل ليش لأنه هو يحب يوصل مباشرة ويحب يوصل للنهاية ويحب يوصل كذا إلى غير هو تو شباب نحن تو صراحة يعني تشوفه مثلا باباه يبيع على خاطر قطعة أرض بخمسين وستين مليون ليش باش يمشي يخرج لفرنسا أو لأوروبا بصفة عامة ليش؟ لأنه يشوف في عشر خطوات القدام قبل البداية الأولى يشوف في ولد عمه وفي قريبه وفي صاحبه مش يجاب كرهبة وجي
0: وفي عام في عام وجاب كرهبة وجي
1: يحب هو مباشرة يستبطن ويعيش ذلك النجاح المبكر في حين أنه يعني
0: والسريع
1: نعم سيدي
0: والسريع صحيح
1: والسريع جدا جدا كالأكل السريع فاست فود يعني النجاح يا سيدي الكريم لا يبدأ هكذا أو لا تصل إليه إلا بعد عناء وبعد جهد ولعلنا شوف رب قال اتقوا الله ما استطعتم ما قالش اتقوا الله كل يعني بكل ما لا أدري شو المصطلح باش نقوله يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان عمله دين نعم نعم سيدي
0: تفضل نسمع فيك استاذ
1: اذا فهناك خطوات صغيره ميكروسكوبيه صغيره جدا مجهريه صغيره جدا لابد ان يعيشها الانسان فهناك وكان الانسان شو يقول في الحديث القدسي هكذا عبدي لا تسالني رزق غد كما لم اسالك عمل غد لو مات الان الانسان توفى يقول اش بك ما صليتش الجمعه يقول يا ربي ماني متت إذن فلن يسألك احنا مشكلتنا نحب نعيش النهايات قبل أن نبدأ البدايات وهني لأن كما قلت لك بكريكا فيها جانب من المقارنات الخاطئة في إمكانياتك أنت المادية في إمكانياتك الذهنية في إمكانياتك العلمية في إمكانياتك الاجتماعية في كل الإمكانيات لابد أن تدرس إمكانياتك وتنطلق من ولو كان شيئا صغيرا إلى أن تصل ويعني أنت احيانا بعد عام زوج ثلاثة أربعة خمسة تتلفت الثاني تجد روحك أنجزت شيئا كبيرا كبيرا بحين أنها تلك الخطوات كانت لبنات صغيرة جدا ميكروسكوبية كما سبق وأن ذكرت أوصلتك إلى ذلك النجاح فما تشوفش روحك أنت يعني اسأل نفسك ماذا سأقوم به اليوم استنعمني اليوم الاشنية يعني الالتزام بعمل منظم ولو كان صغيرا يوصلك إلى نتائج كبيرة وكبيرة جدا
0: قولة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حب الأعمال إلى الله أدومها
1: وإن قل شو التأكيد ما قالش وأدومها فقط، كان ينزم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها. فأدومها يعني ممكن يجي في ذهنك أنك أنت ينزم يكون يعني يلزمك كل ليلة تقيم 20 ركعة ويلزمك كل أسبوع يعني كل شهر تصيم فيه نصف أو أكثر أو أقل أو أن تنفق نصف مالك. لا، قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لم يقل أعظمها ولم يقل أكثرها ولم يقل أنجحها، لا، قال وإن قل. عليه لأن الشيطان ما يعرضش بينك وبين يعني الكلمة وما ذلك ما تصليش، لكن لو أنك أنت تقيم الليل كامل، الليلة تقول إني باش نقيم الليل وشهر هذاتي باش نصيم فيه أكثر أياما وسأنفق نصف مالي، اختار واحدة منه ماذا يا سيدي متعنا نمشي كل، لكن في آخر شهر أو في آخر الحصاد تتحسر على صحتك اللي مشت وعلى مالك اللي مشي وعلى وقتك اللي تحس روحك زي تعبت فيه. بالفعل ثم الناس تندم.
0: ذكرت قصة فقط استاذ.
1: فالشيطان هنا يريدك أنك هكا احنا نقول لك يعني يحبك هيك الثورة وهيك العاطفة الكبيرة وكبيرة جدا، لأنه يعقبها استراتيجية خبيثة منه، يكرهك في الخدمة ويكرهك في العمل ويكرهك في أي شيء ويقول لك إني والله يبقى أنت يا أخوي ليش لازمني على الهرج هذا. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شابا قويا وكان عنده حماس كبير وكبير جدا. قال يا رسول الله يعني نزل نصيم كله، قال يعني بالمعنى طبعا مش بالصعب، قال يس يعني صيم يعني كذا. قال لي سيدي في الأخير أفضل صيام هو صيام سيدنا داود، افطر يوما وصم يوما. فكان يقول له دائما وأبدا يقول له يا رسول الله يقول إني أطيق أفضل من ذلك. فسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعدلون بسيرته، كان يفطر ويصوم وكان ينام ويقوم. عليه من أجل لأن لأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، محبكش تفطر ومحبكش تفد ومتحبكش تمل. فدائما وأبدا أنك أنت لو بنيت استراتيجية ولو العمل القليل ولو العمل القليل ولكن بتنظيم. أنا مثلا إمكانياتي لا تسمح لي بأني أكثر، أنا ننسى نخدم النوض بكر صباح صلاة الفجر النوض بس نمشي نخدم، عندي إمكانية أني بس نقرأ صفحة من القرآن. يا سيدي لا ما تخدمش في أسبوع القرآن، لأنك إذا تخدمت في أسبوع ممكن يجيك كالفطور وكالملل وكالتعب وإلى غير ذلك، وتلقى روحك في تعارض كبير وكبير جدا بين أنك تسبيح وأنت ماشي في الطريق سبح استغفر ربي سبحانه وتعالى صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في ممكن
1: أنت يعني تعتكف في مكان وإلى غير ذلك
0: فقط. ممكن أستاذ لو كان في الأعمال هذه مهما كانت الأعمال الجانب هذا أو في الجانب الاقتصادي والخدمة والنشاط، ساعات الناس تزيد معناتها عوضا على كونها تشجعك حتى إذا كان خطوات صغيرة بسيطة سهلة يعطوك موجة عكسية معناتها متاع وقتاش باش توصل، شوف غيرك شوف أندادك شوف الناس ونوصلت شوف قديش يلزمك وقت، وهذا ممكن اللي يزيد يعطل الناس أكثر ويخليهم
1: طبعاً. ليش؟ لأنك أنت يعني ثم ناس بدل أني يشجعك وبدل أني بالعكس يقولك يا أخي خلينا نخدم بعضنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأنك ما قلت لك هو يقارنوا. قضية المقارنات من أخطر ما فهمها حتى في الأبناء من الوسائل الفاسدة إن جاز التعبير، سامحني في الكلمة وسامحني أصحابي وإخواني المستمعين. في قضية الأبناء يود يدره لك أخواتر ولده هو إمكانياتها كانت حق اللي عنده، يقول يا ولد عمك وجارك وصاحبك وإلى غير ذلك زي 18 معد
0: وخاصة نحن تو في فترة متاع امتحانات البكالوريا إن شاء الله ربي ينجحهم ما نضغطوش عليهم وما نقارنهم بحتى حد.
1: لو ممكن لو كان نعملوا ستاتيستيك نقول فيها
0: إحصائيات
1: ستجد أن التلامذة المتوسطين في أيامهم الدراسية في سنة الابتدائية حتى الثانوية كلهم كانوا متوسطين الناجحين أكثر الناس الناجحين. أرى مش دعوة لعدم التميز، لا، لكن راعي قدراتك انت صحيح. راعي قدراتك الماليه والنفسيه والاجتماعيه والشخصيه والى غير ذلك. ان كنت انك تستطيع انك تكون ملياردير والله جميل جدا شريطه انك تراعي وضعك. ان كنت يعني قادر على انك تقيم الليل ليلي يوميا او انك تنفق اموال كثيره دون ان تنقطع دون ان تنقطع. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاك وان قل وان قل ما قالكش راه ديما يعني لازمك ديما الشيء القليل لا. لكن قضيه الشيطان لا يريد منا الاستمرار لان الاستمرار فيه تربيه للنفس
0: صح.
1: فتلقى روحك انك انت تربي نفسك على الصبر على الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وستجد نفسك بعد مدة كبيرة وكبيرة جدا أنجزت الكثير الكثير الكثير والآخر لصاحبك اللي ينتظر في اللحظة لأنك باش يكون فيها ملياردير واللحظة اللي يكون فيها مش عارف عالم واللحظة اللي يكون فيها كذا واللحظة اللي يكون فيها كذا واللحظة اللي يكون فيها كذا ينتظر على الرب وهو لن يحقق شيئا
0: جميل.
1: لن يحقق شيء جميل. ما أحوجنا في هذا الزمان ما أحوجنا نحن كمسلمين الآن أن نتعود وأن نربي أنفسنا على الصبر على اللبنات الصغيرة على الصبر على الخطوات القصيرة على الصبر على الاستراتيجية الواضحة في خلال أنا عندي قدرة على أني ما يأخي ما نقرأ نصف صفحة نقرأ نصف صفحة لكن شريطتها أني ما نسلمهاش فيها خلاص خلاص خلاص خلاص نهائيا أني نصلي ركعتين ضحى أن يصلي ركعتين قبل الظهر أن يصلي ركعتين قبل العصر أن يصلي ركعتين بعد المغرب أو العشاء قدرتي أنني نصلي كان هضومة فقط من هضومة في الحالة هذيك علاش لأن العقل عقل الإنسان ونفسيته وقت تعطيه خطوات أنت تستطيع القيام بها ربيت نفسك على النجاح ربيت نفسك على النجاح بينما إذا كانت أنت تبدأ تحلم بأشياء كبيرة وكبيرة جدا وتفشل منذ أول صدمة خلاص بس كذلك إحباط وكذلك تراجع ومعش عندك القدرة على خوض غمار أي عمل آخر. فهذا لابد أن الإنسان يربي نفسه أولا على الصبر وثاني شيء يعني علاقة روحانية أنا يا ربي هذا ما أملك وثقتك في الله سبحانه وتعالى أن اليوم قديت تعمل الشيء القليل نهار تتفرغ ونهار تولي عندك الإمكانيات يا سيدي حتى بالإنفاق من لا ينفق وهو فقير لا ينفق وهو غني من لا ينفق وهو فقير الانفاق راه مش شرط كان فلوس بركه
0: مو مش كميه معناتها هي على الحركه في حد ذاتها
1: حركه سير ذاتكم ايه. عندنا كلمه يقولوا بها
0: ايه. ماهيش الكميه
1: تبذل مما اعطاك الله سبحانه صح. وتعالى
0: مهما كانت الكميه
1: من نفسك من جاهك ايه. من علاقاتك من مالك من كل ما اعطاك الله سبحانه وتعالى فهو يربيك على العطاء ولو بالشيء القليل فوقت رب سبحانه وتعالى يفتح عليك ويعطيك الباب اللي تنجي بتواصل فيه فتأكد أنك أنت جاهز شكرا. عندك الجاهزية وعندك القدرة على أنك
0: شكرا.
1: تقوم بهذا العمل وأنك القدرة على أنك يعني تواصل في هذا العمل.
0: شكرا لك سيد الكريم على كل هذه التفاصيل الجميلة في عدد آخر من الكنوز. شكرا لك الله يخليك الله يخليك شكرا لك ونختم بالدعاء فضيلة الشيخ ونأمل ونتمنى ونرجو من الله القبول.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لزول

رب العالمين. ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين، لا تجعل الشيطان بيننا سبيلا يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فأعنه، من أراد بالإسلام شرا فاجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

يا ميت صباح الناس.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. تدعيم الإطار الطبي بالمستشفى الجهوي بتطوين في اختصاصي القلب والعيون، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة حراك، أوقف التلوث بجيبس يدعو إلى تحرك احتجاجي ومسيرة بجيبس والعاصمة تنديدا بالتلوث الصناعي. مجلس وزاري يتابع تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية. ودوليا 12 شهيدا في لبنان، والرئيس الأمريكي يؤكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيحسم إما عبر اتفاق أو بالقوة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. تم تدعيم المستشفى الجهوي بتطوين بطبيب قلب باشر العمل في انتظار قدوم طبيب ثالث في الاختصاص. هذا ويجري العمل على إحداث قسم للقلب بهذه المؤسسة الاستشفائية. كما تدعم المستشفى بطبيب رابع في اختصاص طب العيون مع إحداث قسم في الاختصاص، حسب المدير الجهوي للصحة بولاية تطوين الدكتور عمر بعون.
2: في إطار مجهودات وزارة الصحة لدعم الجهة الصحية بتطوين، تم دعم جهة بعدد 2 أطباء قلب ببشر وطبيب الآخر إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. تم دعم عدد بطبيب رابع في طب العيون، أولد معناها أن 4 أطباء مختصين بأمراض العيون. إن شاء الله القوائم الانتظار تخف بالبي إن شاء الله. زاد الحاجة الباهية أن تمت المصادرة على إحداث قسم طب العيون في المستشفى الجهوي بتطاوين، والملف حاليا قيد الدراسات، تم رصد الاعتمادات اللازمة لذلك، وجاري العمل على إحداث قسم قلب اللي إن شاء الله نشوفوه حتى وفي الأشهر القليلة القادمة يكون فعال ويخدم، وبذلك يتم دعم الخدمات الصحية اللي صحيح ناقصة برشا حاجات نخدموا عليها كل يوم باش نتداركوها.
1: نبقى في ولاية تطوين، حيث انعقدت يوم أمس بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية محطة النقل البرية والوقوف على مختلف الإشكاليات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات، وذلك تحت إشراف ولي الجهة أميرة اليابسية. وتم خلال هذه الجلسة تطرق إلى مختلف النقائص وتدخلات العاجلة الرامية إلى تحسين أدائها، إضافة إلى النظر في تنفيذ برنامج تحسين جودة الخدمات وتأمين محطة النقل البري بتطاوين. حلت في حدود الساعة 10:30 من الليلة الماضية طائرة حجيج ولاية جابس في رحلة عودة إلى مطار جابس مطمط الدولي قادمة من جدة، وعلى متنها 260 حاجا وحاجة ومرافقيهم. عن أجواء رحلة الحجيج والظروف التي رافقتها يتحدث عدد منهم للزميلة هند رزق.
3: مول دمير من جابس، الأجواء هذيك رائعة، أمور كلها مشت لبس
4: الحمد لله، تعدى كل شيء بباهي، ونشكر المعنيين بالأمر اللي هم جماعة الخدمات والوعاظ، كل شيء تعدى بالباهي وباهي إن شاء الله. حاج مبرور ساعي مشكو، ولله الحمد كنا ضيوف ولكن شخنا بالباهي بالباهي ولله الحمد.
5: الحمد لله فضل ربي، ربي بارك فيكم إن شاء الله، واللي ناويها ربي يتخلى فيها إن شاء الله، والحمد لله.
6: سليم الحامة زين حفيظي، كانت أجواء خارقة للعادة، وتمتعنا وودينا مناسكنا على أحسن ما يرام، ودينا برشا وللي وصونا وللأولادنا ولأحبابنا وكليك، وكملنا مناسكنا والحمد لله. نقول للناس حجوا مدامكم صغار، لله الصحة والصغر الحج.
7: في سعاد شمام من جابس، كل شيء كان منظم، والله يبارك لهم اللي كانوا معنا المرافقين كلها، تبارك الله عليهم، وقفونا وقفة صحيحة والحمد لله، وعملنا مناسكنا على أحسن وجه والحمد لله يا ربي. التعب تعبنا وتعب لذيذ.
8: سميرة حجي من غنوش، إن شاء الله رحلة جميلة جدا جدا، درنا البلايس كل، زرنا المزارات كلها ما شاء الله، على وفد الصحي، على بتاع الشؤون الدينية. تعب ما ما شاء الله، تعب خفيف، خلنا نجري جري جري،
9: كل شيء متوفر ما شاء الله. صراحة باللي تحكي يعاش ولا يوصف الحج، كل شيء متوفر، الإقامات ممتازة في النزل، وإن شاء الله عقوبة للي مازال، نتمنى أي إنسان يشوش للحج يمشي له.
1: دعا حرك أوقف التلوث بجابس إلى تنظيم تحركات احتجاجية ومسيرة اليوم وغدا بولاية جابس وبتونس العاصمة تديدا بما وصفه التلوث الصناعي ورفضا لحكم قضائي يقضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بولاية جابس. وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل عام. وقد أعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور استراتيجية أبرزها خطة عمل لتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر وتنسيق التدخلات وتثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري وتنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الإيكولوجي ومبادرة الساحل وعملية تنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين إضافة إلى إعداد برنامج المدن المستدامة وبرنامج الحزام الأخضر. كما تعمل الوزارة على إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. هذا وتتضمن فعاليات اليوم وغدا بمدينة الثقافة تظاهرة بيئية كبرى تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. تشرع اليوم المصالح الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنينة في تنفيذ حملة لمكافحة ذباب الثمار الزيتون بالوسائل الأرضية وذلك بعدد من المناطق بجرجيس ومدنينة الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف. هنا السوفي مكلفة بتسيير خلية الإرشاد الفلاحية بجرجيس تحدثت في هذا الإطار للزميلة شعلة المشعية.
0: أثر المتابعة المسترسلة لإصابة الزيتون عملنا مصائد داخل مناطق الإنتاج نعمل فيهم في صفة دورية معدل مرتين في الأسبوع. أثناء المراقبة اكتشفنا وجود ذبابة الزيتون حسب المعاينة الأخرانية تمت الوصول إلى العتبة. قمنا بأخذ عينات المخبر المعاينة واتضح وجود البيض وعلى أثر ذلك انعقدت اللجنة الجهوية بتاريخ 3/6/2026 وقررت البداية المداوات بالمناطق التالية اللي هي العتيلة والطويشة بالجرارات 10,000 أصل زيتون في العتيلة و10,000 أصل زيتون في الطويشة. حاليا 20,000 باش تم مداواتها. بالنسبة للمناطق الأخرى اللي هي قاعدين نتابعوا فيها مناطق سليمة وقاعدين بصدد مراقبتها. نحب ندعو للمربي النحل في مناطق الدخل اللي هي العتيلة والطويشة لأخذ الاحتياطات اللازمة. بالنسبة للمربي المواشي عدم الرعي وعدم اعطاء المواشي للأعشاب 10 ايام بعد المداوات.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي السقر الذي يدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه. وكانت المناسبة فرصة تم التعرض خلالها لعديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين الشقيقين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. خصص مجلس وزاري مضيق انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. ويندرج المجلس في إطار المتابعة المستمرة لتقدم المشاريع بكافة جهات البلاد وبينها المشاريع التي تهم المجال الفلاحي على غرار استصلاح الأبار العميقة بواحات الجنوب التونسي والمجال البيئي من خلال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإنجاز محطات تطهير وضخ بعديد البلديات ومشاريع خدمة التطهير وبرنامج التحكم في الطاقات بمحطات تطهير وبرنامج مندمج لإزالة التلوث. كما اهتم المجلس بتطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية في مجال التربية والتعليم وكذلك في برنامج دعم التكوين والإدارة الإدماج المهنية. ووفق رئيسة الحكومة فإن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني وترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وتقليص أجال معالجة الملفات وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية. نظر أمس مكتب البرلمان في مستهل أشغاله في ثلاثة مقترحات قوانين مقدمة من قبل مجموعات من النواب وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. كما تداول المجلس بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وقرر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وفي جانب آخر من أشغاله نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مذكرة حول مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، وقرر تثبيت قراره بتاريخ 10 أبريل 2025 والذي تمت بموجبه إحالة مقترح القانون الأساسي المذكور إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله. كما تداول أعضاء مكتب البرلمان حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب وقرر تعيين جلسة عامة مغلقة يوم 23 جوان في الغرض، وتم الإعلان عن تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية وذلك في 24 جوان الجارية. شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة عمل عقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات باتت حرجة، وأكد أن أي تأخير إضافي في خلاص المستحقات لم يعد مقبولا ولا قابلا للتحمل في ظل الصعوبات المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع. إلى شأن الدولي، نبدأ بآخر التطورات في لبنان حيث استشهد 12 شخصا فيما أصيب 16 آخرون يوم أمس في غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 من أبريل الماضي والذي مددته واشنطن حتى مطلع شهر جوليا المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره. أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وتل أبيب يوم أمس التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار بانتظار موافقة الأطراف عليه في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن. إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطانية، لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات واعتبرها مرفوضة. على الواجهة التطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيار العسكري في مواجهة إيران مؤكدا أن منعها من امتلاك سلاح نووي سيحسم إما عبر اتفاق أو بالقوة حسب تعبيره. وسعد ترامب لهجته تجاه إيران مؤكدا أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها، وقال إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق للوصول إلى مخزون الإيرانيوم المخصص الإيرانية، معتبرا أن هذا المخزون مدفون ولا يشكل عائقا أمام واشنطن إذا قررت التعامل معه. وأضاف أن من بين الشروط الأساسية لأي تفاهم مستقبلي مع طهران ضمان فتح مضيق هرمز بشكل فوري، محذرا من أن أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية قد يدفع إلى عودة المواجهة العسكرية بين الجانبين. وأوضح ترامب أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إذا كانت تخدم جهود التوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وسط تأكيد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن ملف الإيرانيوم على التخصيب لا يزال يشكل العقبة الرئيسية في المباحثات الجارية بين الجانبين، وأن إيران لم تعطي بعد موافقة نهائية على اتفاق سلام محتمل. وفي الجانب الإيراني قال الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب تل أبيب من المناطق المحتلة في لبنان، وأشار لنا وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان هو الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع أمريكا. كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. هذا وستتبادل طهران وجهات النظر بشأن إدارة هذا المضيق الحيوي مع دول الجوار، لكن القرار الأخير تتخذه إيران وعمان حسب الدبلوماسي الإيراني. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
10: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الميلودراما هي إحدى المصنفات الفنية تتميز بالعاطفة المفرطة والمواقف المثيرة والشخصيات النمطية، وغالبا ما تهدف الميلودراما إلى إثارة مشاعر قوية لدى الجمهور مثل التعاطف والحزن أو الغضب. تستخدم الميلودراما في المسرح والسينما والتلفزيون وحتى في الأدب، وتعتمد على التناقض الحاد بين الخير والشر والضحية والجلاد دون تعقيدات نفسية كبيرة في الشخصيات. ظهر مصطلح ميلودراما في أواخر القرن الثامن عشر، ويعود أصله إلى الكلمة اليونانية ميلو وتعني الموسيقى، والدراما وتعني العمل المسرحي. في بداياتها كانت الميلودراما تشير إلى المسرحيات التي تحتوي على موسيقى مرافقة لتعزيز الأثر العاطفي للمشاهد، ثم تطور المفهوم ليشير إلى الأسلوب الدرامي نفسه. تتميز الميلودراما بقصصها البسيطة التي غالبا ما تدور حول معاناة شخصية نبيلة أو بريئة تتعرض للظلم، ولكنها تنتصر في النهاية أحيانا بمعجزة أو بتدخل قوي للخير. كما تتسم بوجود شخصيات واضحة المعالم، فالشرير غالبا ما يكون أنانيا وظالما، بينما البطل يكون طيب القلب ومضحيا. ورغم أن النقاد يعتبرون الميلودراما أحيانا سطحية أو مبالغا فيها، إلا أنها تحظى بجماهيرية كبيرة لأنها تلامس مشاعر الناس وتقدم نوعا من الهروب من الواقع. وفي العصر الحديث ما تزال الميلودراما تحتل مكانة بارزة في الدراما التلفزيونية، خصوصا في المسلسلات العائلية أو العاطفية، حيث تستثمر في الصراعات الشخصية والروابط الإنسانية. ويمكن اعتبار الميلودراما مرآة للمشاعر الإنسانية في أكثر حالاتها تطرفا، وهي وإن بدت مبالغا فيها إلا أنها تعبر عن جوانب عميقة من التجربة البشرية.
11: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
12: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يومكم سعيد ومرحبا بكم ال 27 دقيقة. نفكركم سريعا بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لليوم الجمعة. متوقع 36 درجة في تطاوين، 34 في مدنين، وفي حدود 30 درجة بالنسبة لجيب السما. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ملاحظ. غدوة متوقع 37 في تطاوين، 36 في مدنين، و 29 درجة في جيبس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم بعد صلاة الجمعة

0: بعد صلاة الجمعة العصر مع 3:59 المغرب مع 7:28 والعشاء 9:08. مواصلين معاكم في ورود الصباح بعد شوية الأخبار الرياضية مع كريم حمدي، خليكم معنا.
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: انفاسبور. صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والاستعداد للمونديال، منتخبنا متواجد ببروكسل العاصمة البلجيكية، وين يلعب غدوة ثاني وآخر لقاءات الودية قبل الدخول في الرسميات مواجهة ضد منتخب بلجيكي انطلاقا من الساعة 2 بالتوقيت التونسي بملعب روا بودان. اليوم الموعد مع مؤتمر صحفي للناخب الوطني صبري اللموشي مرفوقا بديلان براون قبل الحصة التدريبية الأخيرة التي ستشهد حضور كل اللاعبين، وذكر المباراة غدوة معقولة على الوطنية الأولى. منتخب أقل من 21 سنة المشارك في دورة موريس ريفيلو بطولون فرنسا، وبعد الفوز في المباراة الأولى أمام المنتخب الكونغولي 3-0 يلعب اليوم انطلاقا من الساعة 5:30 ثاني الجولات ضد المنتخب السعودي. المستقبل الرياضي بجابس، رئيس الفريق على أبو شاع يفكر في الانسحاب بسبب التراكمات المادية والإدارية التي وضعت الفريق في طريق مغلق. بوشاع صرح أنه ينوي المغادرة بعد إتمام بعض المهام الإدارية والمادية الخاصة بفترة رئاسة الجمعية. الملعب الجبسي الثنائي ياسين الديناري وخالد البوسعيدي أعلن عن نهاية تجربته مع الفريق. في الترجي الرياضي لا تنسي رسميا المدير الرياضي يزيد المنصور يغادر المنصب بعد الاتفاق على صيغة انفصال. بالنسبة للانتدابات فريق باب السويقة، منتصر السيد حارس العمران أصبح قريب جدا للعودة والتوقيع مع تمديد عقد اللاعب خير المداوي إلى حدود 2029. في المقابل غادر رسمين الثلاثي وائل الدربالي غيث الوهابي والزكريا العايب الفريق. أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقد متوسط الميدان التونسي وسيم سلامة حتى 2028. وسيم 17 سنة، أصيل جرجيس لاعب نادي بي اس جي لأقل من 19 سنة. أخبار فريق طبلبل الرياضية، جلسة عامة انتخابية تم تحديد موعدها يوم الخميس 2 جويلية القادم انطلاقا من الساعة 6 بمقر بلدية طبلبل، وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 30 جوان. أنهت إدارة فريق الأهلي المصري الاتفاق على الانفصال والمغادرة مع المدرب الأول الفريق الدنماركي توروب بعد أقل من عام من تولي قيادة النادي فنيا. ومن الأسماء المطروحة بشدة لتعويض الهولندي مارك فان بوميل إلى جانب الثنائي المغربي وليد الرقرقي والحسين عموتة. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع المدرب السابق لفريق بورماوث أندوني ريويلا خلفا للهولندي أرني سلوت. وديات المنتخبات استعدادا للمونديال، هزيمة غير متوقعة لديوك البارحة أمام جماهيرهم بمدينة تورونت أمام منتخب الكوت ديفوار 2-1. سجل في الشوط الأول ريان شرقي لفرنسا دوي يعادل مع بداية الشوط الثاني، وأمادو ديالو يحقق هدف الفوز لفريق كوت ديفوار مع نهاية المباراة. بمدينة لاكورونا الإسبانية، أسود الرافدين منتخب العراق يفرض التعادل على المتادور الإسباني هدف مقابل هدف. فيران توريس افتتح لمنتخب لاروخا دقيقة 16 بعدها وجاء هدف التعادل بطريقة رائعة من ميرخاس دوسكي للعراق لتتواصل بعدها السيطرة الإسبانية والصمود العراقي إلى نهاية المباراة. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا المعدل. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

في آخر 24 ساعة في الوضع في فلسطين المحتلة، تحدثوا على مصادر طبية في غزة تحدث على استشهاد ما لا يقل على 9 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة بكل أعضاها تقريبا، الأب والأم والصغار الكل عائلة كاملة جراء القصف الجوي والمدفعي المستمر اللي كان في عدد كبير من مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما في قطاع غزة ومدينة غزة وخان يونس. بالنسبة للوضع الصحي، الطواقم الطبية تحذيرات كبيرة حول نفاذ أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والأمراض اللي يعانوا منها جراء الجوع، جراء العطش، جراء قلة الوضع الصحي، خاصة مع انتشار للأسف الفئران وكل الجوارذ اللي قاعدة بسبب الكميات الكبيرة متاع الفضلات اللي ما نجموش يخرجوها من وسط الأحياء، من وسط المدن، كيف تعمد الاحتلال لهدم وتخريب كل وسائل الصرف الصحي والبنية التحتية. هذا اللي هدد عدد كبير وألاف من المتساكنين في ظل كون الوضعية ماشي نحو فصل الصيف، فصل السخانة، ويكثر أكثر خاصة مع تواجد البقايا والفضلات هذه على معناتها مسافة قصيرة برشة وصغيرة برشة من المناطق اللي موجودة فيها النازحين. هذا اللي خلى كون العملية عدة أمراض جلدية للأسف، ونتحدثوا على الوشواشة والحاجات اللي والقوارض اللي تسبب في عدة مشاكل خاصة مع عدم وجود وسائل لمقاومتها. من جهة أخرى، فإن نتحدثوا على استمرار التجاذب السياسي والدبلوماسي حول شروط وقف إطلاق النار ومستقبل السيطرة الميدانية ووسط الضغوطات الدولية والمباحثات اللي تجريها الفصائل مع الوسطاء الإقليميين. من جهة أخرى، مش كان غزة تحت ضغط كبير، كيف الضفة الغربية، ذكروا اللي موجودة ومتواصلة المواجهات وشهداء اللي في كل مرة نتحدثوا في الآخر 24 ساعة استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية. من جهة أخرى، فما حملة كبيرة متاع اعتقالات بالنسبة للطلبة، حتى الأجيال اللي قاعدة تقرأ يمنعوهم من ممارسة حقهم. عدد من الطلبة تم اعتقالهم في محيط جامعة بريزيت، هذه موجودة قرب رام الله. من جهة أخرى، نتحدثوا على توسع الاستيطان، وين أعلن وزير المالية للاحتلال الصهيوني عن مصادقة جديدة للجنة التخطيط لبناء 2162 وحدة استيطانية في وسط مستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس، نابلس والخليل، في كما العادة انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، هو ما أدنته الرئاسة الفلسطينية حسب البلاغ متاعها. من جهة أخرى، فنتحدثوا على ملف أسرى اللي مازال في نفس الوضعية، ما بين المطالبات بالكشف الحقائق شنو قاعد يصير لهم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكل ما يتحدثوا عليه من فضاعة الوضع غادي، فأنه العملية مازلت إلى حد الآن شكون قادر كونه يدخل من المنظمات الدولية، من المنظمات الحقوقية الأوروبية الأمريكية وغيرها من الدول اللي تتحدث على أهمية حقوق الإنسان، غير قادرة كونها توصل وتدخل للسجون هذه ويشوفوا شنو قاعد يتعرضوا للأسرى الفلسطينيين. نذكركم كيف كونوا الأسرى هذم اللي مازالوا تحت وطأة الاحتلال في صبر إلى أن يصير خير إن شاء الله، إن شاء الله جاي خير، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يثبتهم. إشهار صغير وبعد نتواصل معكم في ورود الصباح.

0: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحة للنسور الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك
1: إشهار.

حياة سهلة بس صعب الحياة. حرية كذاب عالم استبدادي. صدق ضيوف مستقبل شهداء. مسينا الدرة خصما مع مداني. عبادة جماعية أطفال ونساء. يموت عزيز من يبكي دا شهيد. نصرة نصرة وتبقى العزة لله.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوي نكون على موعد مع موجز الأخبار متاع 8، بعدها جولتنا تنطلق من مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي لزميلنا هادي بن جديين، وبعدها باش نكونوا في فقرة ضيف الصباح واللي يكون معنا إن شاء الله معتمد سيدي مخلوف، والحديث على اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي والتحضيرات متاع اللي باش يكون إن شاء الله نهار 25 جوان مع بقية فقراتنا. خليكم معنا، رجعين بعد شوي.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الحال. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة التطاوين، أهلا بكم. ينظم اليوم حركة أوقف والتلوث بجبال سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنديدا بالتلوث الصناعي، وتتزامن هذه التحركات مع اليوم العالمي للبيئة. احتضن القطب التكنولوجي بمدين أمس ورشة عمل حول المنصة التشاركية متعددة الفاعلين الخاصة بالأنظمة الرعوية والتنمية المستدامة للمراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة. خصص مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات على غرار استصلاح الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسية. نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، وقرر تعيين جلسة عامة مغلقة في الغرض يوم الثلاثاء 23 من شهر جوان الجارية. تستعد تونس لإدخال تقنية جراحة القلب بمساعدة الروبوت وفق ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين الذي افتتح أمس وتتواصل أشغاله اليوم وغدا بتونس العاصمة. وصل الجيش الصهيوني صباح اليوم شن غارات وهجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وكما وجه إنذارا بإخلاء ثلاث بلدات جنوب البلاد مدعيا أن قوته ستعمل بقوة ضد أهداف تابعة حزب الله في هذه المناطق. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري في مواجهة إيران، مؤكدا أن منعها من امتلاك سلاح نووي سيحسم عبر الاتفاق أو بالقوة. أخيرا اقترح الرئيس الأوكراني في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي عقد اجتماع مباشر مع بوتين، مبديا استعداده لوقف إطلاق نار شامل. وتعقيبا على ذلك قال الكرملين أنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو في أي وقت. شكرا على المتابعة، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: تحية لكم مستمعينا الكرام ويومكم سعيد الثمانية ودرجين. وجهتنا الآن للمعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بليل اليحيوي. يومك سعيد بليل.
1: يومك سعيد خويا عبد الله، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ذات الطويل.
0: الله يخليك. معك ناخذ وقت التفاصيل، طقس، توقعات اليوم نهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش متوقع؟
1: بالنسبة لليوم الجمعة إن شاء الله طقس عموما باش يكون قليل السحب إلى مغيم جزئين على أغلب مناطق البلاد. طائرات هوائية شرقية اليوم باش يكون على أغلب المناطق، زادة كيف باش يكون قوية شوي خاصة بالجنوب، ثان فيه ظهور دوير رملية محلية بمناطق الجنوب الغربي وكذلك بأقصى الجنوب، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر باش يكون مضطرب اليوم بخليج كابس، وقل اضطراب حاليا مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة الحقيقة في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى ب 27 و32 درجة في المناطق الساحلية، ب 33 و38 درجة بالنسبة للمناطق الداخلية، وتصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي وكذلك بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد السبت إن شاء الله كيف الطقس يكون مغيم جزئين، معناتها في الفترة الأولى للنهار، ثم تدريجيا معناتها في فترة من بعد الظهر تتكثف السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، وكذلك تساقط البرد بأماكن محدودة. تتواصل الطيارات الهوائية من القطاع الشرقي، تبقى قوية شوية وتتقوى أكثر خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية، وتبقى ضعيفة المعتدلة خاصة ببقية المناطق. البحر بشي تكون مضطرب إلى شد الاضطراب بخليج قابس، وقل الاضطراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة دون تغيير باش تبقى في نفس المستويات خلال اليوم الغد السبت كما هو الحال لهذا اليوم. نهار الأحد تقريبا فمش تغيير كبير بالنسبة للعوامل الجوية، يتميز أيضا معناتها بنظرا للحمل الحراري اللي باش يكون موجود، معناتها الخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في فترة من بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، مصحوبة تكون بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. الطيارات الهوائية بشبقة شرقية وشبقة كذلك قوية خاصة بالجنوب مع دوير رملية محلية، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات.
0: شكرا لك بليل، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. نذكركم مستمعينا الكرام بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، بعد صلاة الجمعة العصر مع 3:59، المغرب مع 7:28، والعشاء 9:08.

0: الأشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب، نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار ورود الصباح مع عبدالله بقير.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. تولى 8:23 دقيقة وصلنا لفقرة أحوال السوق مع الزميل هادي بن جديان.
1: أحوال السوق
0: سيدي، يومك سعيد ومرحبا بك.
2: يومك جميل ونهارك طيب عبد الله وكل الزملاء وكل السادة المستمعين في هذا اليوم المبارك، يوم جمعة.
0: مرحبا بك هادي، معاك نعمل جولتنا ما بعد العيد في الأسوام، وحسب رأيك الأسعار في انخفاض، كيف شفتها في جولتك الأخيرة؟
2: والله جولتي بعد فترة عيد الأضحى المبارك زوز ملاحظات أني بالنسبة للخضار والغلال شفتها أنا في المتناول، حتى حكينا مع بعض الناس أنه المواطن عنده ما يختار مع تفعيل الأسعار تقريبا كلها متوفرة، ولكن النقطة الثانية وهي تتعلق باللحوم البيضاء والحمراء أن ما زالت ما رجعتش لنشاطها العادي باعتبار عيد أضحى. علاش اليوم ودخلتنا باش تقتصر على أسعار الخضر والغلال في جهة السمار وباش تشوفها على النحو التالي. بالنسبة للخضر البطاطا 2400، بالنسبة للفلفل 2000، القرع 2500، الكرنب 2000، الطماطم يتراوح ما بين دينار و500 و2200، البصل 2000، السناريا كيف تتراوح من ما بين دينار ودينارين و500، اللفت دينار، القرع بوط الزينة دينارين، المعدنوس والسلك 600 مليم، في بعض الحين تلقى حتى بأقل من 600 مليم يعني بما يتداول بثلاثة دينار. هاك علاش قلت أنه المواطن عنده الإمكانية أنه كيفاش يختار. بالنسبة للغلال السقوس متوفر بكثرة ولاحظته خاصة أمس في السوق الأسبوعية من دينار و500 حتى دينارين، الجرس ب4000، التفاح يتراوح من 5000 حتى 7500، البطيخ من دينارين حتى دينارين و200، الدلع متوفر بكثرة زادة ولكن سعره بدينار للكيلوغرام الواحد، السلطة 3000، الخوخ من 4000 حتى 6000، المشماش من 5000 حتى 5500، واللوز دينارين و500. كما ذكرت من روحين أنا بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء ما رجعش النشاط بتاعها إلى حد هذه الساعة بالذات.
0: هو الدلع هذا الموسم بتاعه ولا مازال بكري شوية هيدي؟
2: والله هو في واقع أرى الناس كثيرة معناتها اللي يقول لك أنه تورى مازال بكري شوية معناتها، والناس ديما تلوج توها، حتى تشوف الناس تلوج على ما هو بيولوجي في بعض جهات
0: تقريبا
2: هنا. أنا قاعد تخاف الناس حتى من الدلع اللي يكون فيه يستعمل فيه عادة الأدوية ويكون بهك الحجم الكبير. أما ما هو متداول يقول لك أنه الدلع مازال شوية، خاصة الدلع البيولوجي معناتها. ولكن فما اقبال كبير اللي شفته خامس بالذات في السوق الاسبوعيه في اسمار، فما اقبال على الدلاع وهو متوفر بكميه زياده كبيره. وقع ليش يعني السعر بتاع امس بدينار للكيلوغرام الواحد.
0: يعطيك صحة هادي، شكرا لك، يومك سعيد، تحية أهدنا في السمار. بعد شوية حديثنا بش يكون على اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف، خليكم معنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. 8:30 على موجات إذاعة تطاوين، وموضوعنا اليوم تحدثوا على اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف اللي بيش يكون إن شاء الله نهار 25 جوان، وسعداء باستقبال معتمد سيدي مخلوف سي فتحي بدور في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح
0: في البداية، نرحب بك سيد المعتمد وشكرا لك على قبولك دعوتنا.
2: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل متابعيك ومواسعد الله يومك.
0: الله يخليك سيدي مخلوف. الناس اللي تسمع فينا واحدة من المناطق اللي تعتبر فيها الأنشطة الفلاحية هامة جدا وفيها تنوع كبير، واحدة من الركائز الأساسية لولاية مدنين بالرغم من عدة نقاط منها المناخ الموارد المائية وغيرها، ولكن نجحوا الفلاحة غادي كونه يصنعوا مجال من قطع الزيت لتربية المواشي، الفلاحة السقوية وغيرها من الحلول اللي نجحوا في استثمارها في المنطقة هذه. واليوم تحدثوا على يوم محلي من جانب آخر الجانب الرسمي في دعم للنشاط متاع الفلاحة، هذا يوم محلي للاستثمار الفلاحي في معتمدية سيدي مخلوف. ومعك سيد المعتمد نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل على الأهداف من خلال اليوم هذا وآخر الاستعدادات.
2: هو بالطبيعة خلينا نحط الأمور في إطارها أو ننسبها، كما هو معلوم شهدت ولاية مدنين دورتين استثماريتين وإن شاء الله دورة ثالثة عن قريب. وبالتالي الدورات في الأيام الاستثمارية ليست جديدة على ولاية مدنين، وإنما أصبحت تقريبا رائدة في هذا المجال. وبناء على هاتين الدورتين فكرنا في سيدي مخلوف على بعث يوم للاستثمار في مجال معين اللي هو المجال الفلاحي. باعتبار انه المعتمدية هي معتمدية فلاحية بامتياز، باعتبارها تتوفر فيها مناطق سقوية، فها شركات اهلية في المجال الفلاحي، بل هي رائدة على مستوى وطني في الشركات الاهلية، طبعا تحت اشراف سيد والي مدنين الذي اشرف بنفسه على الجلسه الختاميه وتبلور عنها تحديد الزمان والمكان، يعني 25 جوان 2026 هو اليوم تاريخ اليوم، والمكان هو دار الثقافه بسيدي مخلوف. اشتغلنا الحقيقه كفريق متكامل، نقصد معتمديه، مجالس محلية، عضو مجلس نواب سي محمد ضو نوجه له التحية على مجهودات يبذل فيها معنا في هذا الإطار، أيضا عمد إدارات محلية وبالتنسيق مع كل الإدارات الجهوية توصلنا إلى تحديد تاريخ هذا اليوم 25 جوان 2026 تحت إشراف السيد والي مدنين. تبلور عنها 4 ورشات عمل. الورشة الأولى إن شاء الله باش تكون للمياه الواقع والتحديات في سيدي مخلوف. تعرفوا أن سيدي مخلوف تقريبا هي الممول الرئيسي للمياه على مستوى ولاية مدنين، ونحن سعيين إلى تغيير المشهد المياه ببعث وتدعيم المناطق السقوية الموجودة في الجهة حتى تتحول إلى مناطق سقوية فاعلة، نحكي على إنتاج متنوع ونحكي على إنتاج ثري كالبكورات كالطماطم كالفلفل كالخيار كغيره، حتى ندعم منتجات السوق المحلي وحتى نوفر للمواطن بأسعار أقل، يعني لأنه لابد أن نشتغل في مجال الفلاحة حتى نحقق الاكتفاء الذاتي وننهض بالجهة. أيضا سعيين إن شاء الله إلى بعث منطقة سقوية كبرى للأعلاف بالمياه المعالجة.
0: جميل.
2: في ولاية مدنين فما العديد من كمية كبيرة من المياه المعالجة بدرجة ثالثة، يعني مياه جيدة للإنتاج الفلاحي وتشرب حتى في بعض الدول كإندونيسيا وغيرها. احنا نحب نعمل مناطق سقوية كبرى للزراعات العلفية حتى ندعم الفلاح، وأيضا حتى نستغل هذه المياه اللي هي أصلها من أصلها الأول من سيدي مخلوف، فقلنا يعني أعيدوا لنا مياهنا بعد استعمالها على الأقل.
0: وهي والتذكير معناتها قاعدين تحدث على كمية مياه. قلت لي سي فتحي تحدث على كمية مياه هذه المعالجة تحدثوا أرقام كبيرة برشا بالمتر المكعب، أرقام كبيرة برشا بأتم معنى الكلمة اللي قاعد للأسف ما يتمش استغلالها، وهذه من الحلول اللي تعاون برشا منها ما موجود بطبيعته ومنها يكون حل
2: حتى بيئيا، حتى صحيح. الحلول البيئية وهي المياه المعالجة إذا لم يقع توظيفها فستتحول إلى كارثة بيئية، وبالتالي نحن لابد أن نفكر في استراتيجية عمل، ونحن بدأنا الحقيقة، لدينا مجموعة من الفلاحين تفهموا المسألة تقريبا في حدود 300 هكتار ببعث منطقة سقوية بالمياه المعالجة في هذه الربوع، وهو أهم حاجة إنتاج الأعلاف، لأنه لا حديث عن ثروة حيوانية بدون إنتاج الأعلاف.
0: صحيح.
2: المناطق السقوية اليوم بحكم أنها تقريبا تم يعني استغلالها من الشركات الأهلية، فيها ما يقارب 15 هكتار زراعات علفية، نحكي على الفرصة مثلا. وبالتالي لابد أن نثمن هذا التوجه في الاتجاه الصحيح حتى نحقق ويتبلور لنا ما نريد تحقيقه في هذه المسألة. الورشة الثانية اللي هي الاقتصاد التضامن الاجتماعي وشركات الأهلية نموذج، وسبق أن ذكرت بأن سيدي مخلوف تميزت بوجود العدد كبير من الشركات الأهلية، وبالتالي سنسعى إلى ضمان استمرارية هذه الشركات، وهذا يتوقف أو مرتبط ارتباط وثيق بالورشة الأولى اللي هي عملية المياه، لأن لما نحكي عن ثروة حيوانية لابد نحكي عن علف ونحكي عن توفر المياه. أيضا سنسعى إلى مزيد دعم وإلى مزيد تطوير هذه الشركات الأهلية حتى تكون أكثر فاعلة في المجتمع. اللي هو الحقيقة تم تساؤلات وقعت مؤخرا، أين دور الشركات الأهلية مثلا في تحديد الأسواق العيد؟ حديث ذكر رأي الشركات هذه فتية حديث عهد، ونحن نعرف في الجنوب وكنا نربى الحيوان ونفهم المسائل هذه، راه النعجة تبقى 6 أشهر الخروف في بطن أمه ثم 4 أو 5 أو 6 أشهر حتى يكبر ويترعرع، بالتالي راه ما عندناش أغنام بار مينيت يعني يجيب العلوش اليوم في دقيقة يصبركم علينا.
0: فما دورة يلزمها يتم معناتها تاخذ الوقت نتاعها، والعملية مستحقة رأس مال نتاع رؤوس أغنام كافي باش يغطي الاحتياجات،
2: مطلب الوقت ومطلب الدعم والتشجيع، وسنرى النتيجة إن شاء الله في المستقبل. الورشة الثالثة هي الاستثمار والتمويل، احنا سنتوجه إلى كل الفلاحين، إلى كل الهياكل المهنية، إلى كل الجمعيات الناشطة في المجال الفلاحي، المجامع سواء كان مجامع للمياه أو مجامع فلاحية، نوفر لهم آليات التمويل لدعمهم ولتشجيعهم حتى يستمروا في استغلال.
0: بش يكونوا حاضرين معاكم الآليات هذه من
2: طبعاً
0: بنوك
2: طبعاً ومن المجامع البنوك بالطبع، بش يكونوا موجودين معنا البنوك خاصة البنك الفلاحي الاستيبي اللي نحييهم مدام سميرة وسي عبد الرزاق اللي بذلين معنا مجهود من أجل أنه ننهضوا بالقطاع الفلاحي في الربوع هذه. بطبيعة الورشة الرابعة وهي ورشة عندها طابع متميز باعتبارها ورشة التفكير الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، هذه مجموعة من الخبراء والمهندسين من خلال الورشة هذه باش يخرجونا ورقة عمل نتحدث عن ما هي استراتيجية العمل وما هي الرؤية المستقبلية للفلاحة في سيدي مخلوف. هذا الكل هو اجتهاد، هي محاولة، شرف الإنسان دائما يبقى في المحاولة، قد ننجح قد نصيب وهذا ما نعمله، وقد أيضا نجد بعض التحديات نعمل على نتجاوزها في دورة أخرى.
0: محاور مهمة، محاور قيمة. السؤال، هل شكون المعنيين باليوم المحلي هذا؟ هل نتحدث على أصحاب هذم الشركة الأهلية، الفلاحين؟
2: الفلاحين عموما، المجامع بنوعيها، مجامع اللي تشتغل على المياه واللي مسؤولة على قطاع المياه، أو المجامع الفلاحية، الشركات الأهلية، كل فلاح هو الجهة، كل الشباب الراغب في بعض مشاريع فلاحية ويفكر وله يعني مشاريع ويبحث عن آلية تمويل، سيجد لا أقول كل الحلول ولكن على الأقل جزءها من الحلول في هذا اليوم. أيضا سيكون هناك معرض للنساء الحرفيات للصناعات التقليدية للمرأة زادة مش تكون حاضرة معانا، الرائدات عن طريق مندوبية المرأة زادة إن شاء الله مش يكونوا حاضرين. سنحاول أن نخلق يوم فيه تنوع نجلب الأضواء على الأقل، وباش تكون زادة الوسائل الإعلام إن شاء الله حاضرة وعلى رأسه هاي إذاعة التطوير اللي مش غريب على المواكبات هذه. بالمناسبة نحب نشكركم
0: عفوا
2: بطبيعة أن حبينا نسلط الضوء على سيدي مخلوف، رانا معتمدية سلاحية، رانا قادرون على أن نذهب بهذا المعتمدية إلى ما هو أفضل. هذا كله راهو ليس عمل فردي وإنما بتكاتف وبكل المجهودات يجب أن تتوجه إلى هذا اليوم. دائما أنا عندي بيت شعري وشعار أؤمن به أن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد.
0: شكرا لك سي فتحي بدور معتمد سيدي مخلوف، ومن خلالك نحب نحييك ونحيهنا في سيدي مخلوف وكل الناس اللي متلمة حول الدعم اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف اللي بشجون.
2: ونحن نبادلكم نفس التحية لك ولكل مستمعيك. شكرا لك.
0: شكرا لك. نذكركم كما كان يتحدث سي فتحي بدور معتمد سيدي مخلوف، الموعد هو 25 جوان تقريبا، مازالوا 20 يوم. الموعد هو تقريبا 9 متاع الصباح في دار الثقافة بسيدي مخلوف، وأربع محاور مهمة تهم خيرهم هم الناس أصحاب وحاملي الأفكار المشاريع الفلاحية، أصحاب المشاريع مستثمرين فلاحين المجامع الفلاحية والشركات الأهلية، فرص مهمة للاكتشاف للتمويل للاستثمار تبادل الخبرات وغيرها من أجل النجاح اليوم هذا ومن أجل نجاحنا الكلنا في كونه نقوم من البنية التحتية الفلاحية في معتمدية سيدي مخلوف. بالتوفيق إن شاء الله.

مواصلين معاكم طول 48 دقيقة، بعد شوية نكونوا في فقرة تايتك، خليكم معنا.

0: نهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. اليوم برافا عملت أحسن فار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومة أقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار. إشهار
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالم.

في ايتيك اليوم تحدثوا على تقدم تونس في مؤشر الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق دراسة حديثة نشرتها مؤسسة ميديانات حول مؤشرات التكنولوجيا في افريقيا. التقرير الصادر عن المؤسسة هذه يعتبر واحد من اهم التقارير في تحليل الرقمي والمؤشرات التكنولوجية في افريقيا، وتقدم تونس في التقرير هذا او في الترتيب هذا هو اعلان رسمي لدخول تونس في مرحلة جديدة من الاستخدام الذكاء الاصطناعي وكل التكنولوجيات الحديثة، مش فقط مجرد رفاهية تكنولوجية تستخدمها شركات ناشئة أو إنما أداة إنتاج أساسية في صلب الاقتصاد التونسي. هذا التقدم مش فقط باش نركزوا على تونس، ولكن نشوفوا خريطة على شكل كبير، نتحدث عن الدول العربية والكلاسمو العالمي. خلينا نبدو بالدول العربية. تونس باش نلقاها في المركز التاسع تقريبا، نتحدثوا على المركز التاسع عربيا، ولكن من دولين نتحدثوا على المركز 85. قوة كبيرة تعتبر تونس في المجال المواهب الهندسية واعتماد متسارع على التسويق الرقمي وعمل المباشر في استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتاجية الاقتصادية. في المركز الثامن مش نلقوا المغرب، بعد المركز السابع الجزائر، عمان في المركز السادس، البحرين في المركز الخامس، مصر الرابعة، قطر الثالثة، الإمارات الثانية، السعودية هي الأولى و14 على المستوى العالمي. بينما المشهد في علاقة بالدول المتصدرة القائمة هذه، نتحدثوا على المركز الخامس فرنسا، المركز الرابع هي بريطانيا، سنغافورة نلقاها في المركز الثالث، تتميز بأعلى كثافة في تبني الذكاء الاصطناعي حكوميا، الصين المركز الثاني عالميا والمنافس الأكبر في براءات الاختراع، وأمريكا في المركز الأول عالميا وتتصدر القائمة هذه.

0: ديدو جيت اللحظة باش انت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: اريدو طور عالمك
2: اشهار

تحية لكم مستمعين الكرام. تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من ورد الصباح، لكن نهاركم مازلكم بداية لموجود إذاعة التطاوين. بعد شوية تكونوا على موعد معا يسألونك عرفت الذيب وعبد الحكيم عشاش، بعدهم ريحان اليوم مع هادي عبد القادر. شكرا لك رشيد بوزاخر، عادل الجميل وكل الفريق اللي كان معاكم في الصبحية.

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز التاسعة للأنباء. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حراك أوقفوا التلوث بجابس يدعو إلى تحرك احتجاجي ومسيرة بجابس وتونس العاصمة، تنديدا بالتلوث الصناعي ورفضا للحكم القاضي بعدم ثبوت الضرر البيئي بالجهة. ورشة عمل أمس بمدنين حول المنصة التشاركية متعددة الفاعلين الخاصة بالأنظمة الرعوية والتنمية المستدامة للمراعي بالمناطق الجافة والشبه الجافة. مجلس وزاري يخصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في كل القطاعات على غرار استصلاح الأبار العميقة بواحات الجنوب التونسية. عقب اجتماع أمس، مكتب البرلمان يقرر إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله. يوم أمس، تدشين آلة تنقية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس العاصمة، وذلك بعد استكمال إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل والصعوبات التقنية التي حالت دون استغلالها. دوليا، 12 شهيدا في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار الهش ومقتل ضابط صهيوني أمس بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع شمال نهر الليطاني جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يؤكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيحسم إما عبر اتفاق أو بالقوة. نهاية الموجز، لان معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع زميلة بثينة الخراز. بثينة، صباح الخير.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: أهلا بكم مستمعينا في فقرة معرض الصحف العربية والدولية، ونبدأ بصحيفة العرب اللندنية التي أعلقت على الهجمات التي شنتها إيران مؤخرا على الكويت والبحرين. وتقول الصحيفة أن الأمر لا يرتبط بضعف هاتين الدولتين بقدر ما يرتبط بصحة حسابات إيرانية ترى فيهما الحلقة الأقل كلفة ضمن منظومة خليجية مترابطة. فإيران، تقول الصحيفة، تبحث دائما عن أهداف تسمى يسمح بإرسال الرسائل دون أن تستدرج ردا يخرج الأمور عن السيطرة. وتشير الصحيفة إلى أن استهداف الكويت والبحرين بوصفهما الخاسرة الخليجية الرخوة يهدف إلى توجيه رسائل تفاوضية تكميلية إلى واشنطن، تؤكد من خلالها طهران أنها ما زالت تمتلك ورقة التصعيد العسكري واستهداف دول الإقليم الحليفة للولايات المتحدة. لكن السؤال يبقى، لماذا لا يستهدف الرد دولا خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات؟ صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموازنة بين التمسك بسياسة الضغط القصوى على طهران وتجنب الانزلاق في مواجهة عسكرية جديدة. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه لا يعتزم استئناف الحرب الشاملة ضد إيران ما لم تسفر أي من الهجمات الإيرانية عن مقتل جنود أمريكيين. كما تنقل الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن ترامب يفضل الاستمرار في مسار الحل الدبلوماسي لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، لكن لديه خطوط حمر واضحة بشأن أي اتفاق نووي مع إيران. صحيفة لوموند الفرنسية تشير إلى أنه في حين كان كثيرون وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأملون أن يؤدي هذا الصراع إلى إضعاف إيران أو حتى التسبب بسقوطها، فقد أسهم على العكس في إعادة تماسك النواة الصلبة للنظام حول مؤسساته الأمنية والعسكرية ولا سيما الحرس الثوري، كما عادت إيران من عزلتها على الساحة الغربية. الشأن اللبناني اهتمت به صحيفة المدن اللبنانية، وتعلق الصحيفة على المحادثة الهاتفية التي وصفتها بالعنيفة والمليئة بالدلالات بين الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال، والتي كشفت أن الولايات المتحدة تفضل عدم استئناف الحرب وأعمال العسكرية مع إيران. أما إسرائيل فبدأت تنزعج وتتبرم من وصول الطائرات المسيرة الانقضاضية إلى مناطق ومستوطنات جديدة لم تكن مستهدفة من قبل. وتقول الصحيفة أن كل هذه التطورات العسكرية على الأرض والدبلوماسية والمالية، أي العقوبات الأمريكية على أطراف لبنانية جديدة، مهدت الأرضية للبيان والاتفاق والخطوة الجديدة التي ظهرت بواشنطن، في الإشارة إلى الاتفاق الموقع يوم أو الذي أعلن التوصل إليه يوم الأربعاء في واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. لاكروا الفرنسية اهتمت بذات الموضوع ووصفت الاتفاق بأنه شكلي ومظلل، وتشير الصحيفة إلى أن المشروع التجريبي لمناطق محددة في لبنان وفق اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي يظهر أن الأمريكيين يدركون أن نزع سلاح حزب الله بالقوة ليست خطة قابلة للتطبيق، وبالتالي فإن العمل تحتاج إلى التقدم بحذر أكبر بكثير مما يرغب فيه البعض. ووفق مايكل يونغ من مركز كارنيجي في بيروت، فإن السؤال الأكبر يتمحور حول نوايا الصهيونية، ويشير إلى أن إسرائيل رفضت بشكل منهجي خلال العام ونصف الماضيين جميع التدابير التي كان من شأنها أن تمنح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني قدرا من المصداقية، وبالتالي لا توجد أي ضمانات بأن الأمور ستتغير، وفق صحيفة لاكروا الفرنسية. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام العاشرة بعد قليل، المجال لعرفة الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش في البرنامج الديني.
0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، رحب بكم ككل يوم جمعة في ساعة من يسألونك، حاول من خلالها نجاوب على مختلف أسئلتكم الدينية اللي تنجموا تسألوها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، وإلا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، فما البث المباشر على الصفحة إذن موجود، نجموا تسألونا. قبل ذلك نرحب بالشيخ عبد الحكيم عشاش كالعادة. شيخنا السلام عليكم. مرحبا.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفات، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
3: شكرا. إذن مستمعين الأعزاء، بعد شوية نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نذكر برقمنا 75 870 900، لكن قبل ذلك نعمل مدخلنا كالعادة. واليوم شيخ اخترنا أنه نتحدث في التسويف، يعني شرعا التسويف شنو نقصد به؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التسويف هو أني نخلي يمن عاش نقول توجي ما يسألش خلي جي، لكن أنت هل أن إحنا ضمنين أني نعيش اليمن عاش هذا، وخاصة في باب الحقوق، خاصة في باب إعطاء الحقوق لأصحاب، يعني الإنسان ويدخل في باب الغفلة، الإنسان يبقى غافل كان سواء كان، وخاصة علاش أنا قلت الحقوق، لأن الحقوق حقوق العباد، وإحنا نعرف الحقوق ثلاثة أنواع، يعني حقوق الله هذه يعني رب سبحانه وتعالى قادر يغفر لنا أني ما نصليش وأني من ما صومش، قادر ربي باش يغفر لي والله أعلم.
3: نعم.
7: زاد الاشتراك بالله في الوضعية هذه ما فيش توبة، هذا في شيء، إنما اللي ما فيهاش لابد من العدل، لأن الله عادل وما يحبش الظلم، هو حقوق العباد. الإنسان وقت اللي يأكل مال غيره، وللإنسان وقت اللي يتعدى على جاره ولا يتعدى على أي شيء ويقول تو أنا مانيش لاهي،
3: خلي غدوة
7: خلي غدوة تو ندير، لا يعني ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال الآن تبت سترتارتو ما عاد الشهوي أو ليس التسويف يعني يعني إياك والتسويف كما يقول المثل فإنك بيومك ولست بغدك معنى أنت عايش اليوم
3: إنسان على غدوة ساعته مش حتى يومي
7: أنت على ساعته من, من, من يضمن اللي غدوة يعني باش تعيش حتى لنبدأ شيء وخاصة كما قلت علاش الخطيرة عرفات حقوق الناس وكي نقولوا حقوق الناس احنا ديما يتبادر للذهن هو أكل أموال الناس بالباطل وعلى رأسها هنا يجي الإرث اللي ديما نقولوا يا ناس ردوا بالكم منه يا ناس ما تفرحش بهالمال اللي انت تاكل على أختك ولا على أخوك والصغير ولا على على زوجة باباك ولا على أي شخص ما تفرحش به أولا هو مال حرام واللي يأكل المال الحرام حتى دعاء غير مستجاب والمال الحرام هذا اللحم الذي يعني ينبت من المال الحرام هو سحت والسحت النار أولى به يوم القيامة تبع هكا ساعة لساعة واحد يقول أنا نهار كامل ندعي ربي هاولتم ما استجب ليش وربي قال ادعوني أستجب لكم احنا في الأثر عندنا أن اللي يدعو الله وما أكل يعني حرام ومطعم حرام لا يستجاب دعاؤه ولهذا الإنسان ماذا بين أخواني اللي عنده حقوق اللي عليه حقوق غيره
3: يسارع بردها
7: وهذا من البر ومن أفعال
3: خير اليوم قبل غد
7: اليوم لحظتها هذه أنت تضمن
3: بشكل. ولا اللي سالك دين هاته وغد ورجع لك يجي يطلبك ساعات يقول لك راه هيك القضية شنية باهي أعطيك
7: ولا ساعة على ساعة ينكر فيه خلاص
3: نعم.
7: ولهذا أخواني هالغفلة هذه وكلها من تلبيس إبليس لعنه الله في هالوضعية هذه يقول سيب عليك وتوصل لأخ عرفات الوضعية ساعة على ساعة حتى الدين يدخل في الوضعية في الأخر يقول يا برا ما استنيش برش هذه من
3: وقت عادة عمل حجاب بينه وبين الجنة كما نقول
7: يعني
3: لأن الجنة لا يدخلها المديون أو صاحب الدين
7: شفت أنت يعني
3: خاصة اللي يتعمد ما يرجعش الدين
7: أولا هو ربما راه الدين في الكماليات لأن نعرف أن اللي يدين في ضروريات ما يدينش باش
3: في كل
7: باش يبدل سيارة ولا باش يبدل تلفزة ولا باش يبدل قاعة الجلوس بقاعة أخرى ولا التدين لازم يكون في الضروريات اللي هي تتوقف عليها الحياة وعلى رأسها المرض عملية جراحية عند طلبة بيقروا مثلا في الجامعة
3: نعم.
7: عند حاجات ضرورية أما في التوسع في المباحات
3: نعم.
7: وتدين هذا لا يجوز
3: كذلك التسويف في فعل الخير شيخ ساعات واحد زاد يجيه فرصة من أنه يحصل حسنات يعمل خير
7: يسخر له ربي حق باش يدير لجر
3: هي يتوانى
7: لرجع معاش يلقاه معاش حتى اللي ناوي بيصدق عليه يقول والله لما نرجع نعطيه دينار معاش يلقاه
3: حتى إزالة الأذى من الطريق
7: أكيد.
3: ساعات تشوف حاجة هيك معطلة الطريق ولا حاجة بتهبط من كهربتك
7: حجرة ولا عود شوك
3: تقول هي إلي اللي يجي حد آخر يهزها قبلك
7: فعلا أكيد ربي وفقنا إن شاء الله وربي
3: شاء الله.
7: ما يجعلناش من الغافلين
3: أمين يا رب العالمين به 75-870-900 إذا كان فهم مكالمات حبيب ناخذ مكالمة في الانتظار مازال المكالمات الهاتفية شيخ عندي سؤال من الأسبوع الفارط حول الأضحية نشوف بركة نرجع للسؤال ماش صعب شوية باش نلقاه لكن هو يتعلق بمسألة الثلث هذه الثلث هي من المستحبات مش من
7: المستحبات
3: من الواجب
7: يستطيع أن يأكلها كل أما
3: نعم.
7: من المستحب إحنا
3: لم يرد فيها حديث
7: لا لم يرد فيها حديث إلزامي ولا ليس من حتى من السنة من باب الاستحباب كون الإنسان يأكل جزء ويهدي جزء ويصدق جزء.
3: نعم.
7: حتى ثلث غير يعني مضبوط بالضبط لا من الإنسان أن الأضحية، ونعرف أن شروط الأضحية تتعلق هذا كيف كيف بالعقيقة، حتى العقيقة اللي احنا عندنا في المذهب رأي مستحبة ليست بواجبة.
3: نعم.
7: نستطيع نسقط يعني شروط العقيقة على الأضحية. نفس الشيء في العمر، في الـ في في في, في, في التصدق، وإحنا ولو أن المذهب يعني لا يجيبها وتكون في اليوم السابع.
3: نعم.
7: يقع تسمية المولود وذبح شاه عليه وحلق رأسه والتصدق بوزنها، بوزنها كالشعر اللي حلق به يعني ذهبا ذهبا أو فضة.
3: طيب مسألة العقيقة اللي كان مثلا سائلا يسأل وقتها، وقت يجوا صغار صغار، قلت أنت 7 أيام إلى آخره، ما كان ما في حلوش. تغيرت تغير الوقت وكبروا صغار وإلى آخره. الآن عنده إمكانية وتحسنت أوضاع المالية إلى آخره،
7: خلاف في المذهب خلاف الأولى.
3: خاطر نشوفوا ساعات بعض الناس تعمل عقيقة لأولادها في 10 سنين
7: ولا 12 سنة. لا احنا عندنا على المذهب في 7
3: في وضعك الوقت
7: وقتها
3: إذا كان قادر أنت.
7: ما يسمى باب في الفقه يسمى خلاف الأولى.
3: نعم.
7: يعني جائز، لكن الأولى أنها تكون في 7 يوم.
3: أيوة.
7: اللي المعمول به واللي صاير عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيقته عن سبطيه الحسن والحسين، والله أعلم.
3: باه جيد. مكالمات، ما فماش مكالمات زملاء؟ غريبة شوية اليوم
7: يعني.
3: مكالمات الهاتفية، شكون في الهاتف؟ باهي في الانتظار، باهي نواصل شيخ، ماذا بي نرجع حتى ننتظر المكالمات،
7: نرجع لهذا التسويف.
3: نعم نرجع نكملوه.
7: تول كذلك في سورة المؤمنين، يعني وقت الإنسان يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
3: نعم.
7: أشي جاوب ربي؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. ثم الكلام هذا وين يتلاقوا؟ بيدخل في مرحلة أخرى، يعني مرحلة البرزخ، الآية 99 و100 من سورة المؤمنين.
3: نعم. نعم.
7: يعني الإنسان بشي التسويف هذا يخليه يفوتوه برشا حاجات، يفوتوه برشا وضعيات.
3: نعم.
7: اللي باش يتحاسب عليها يعني. ورينا احنا في سورة المنافقين كيفاش الإنسان يتمنى باش يرجع باش يصدق، فأصدق وأكون من الصالحين.
3: فأصدق
7: يعني فأصدق
3: لو يتمنى على ربي لو يرجع.
7: ايه
3: أول حاجة يقول
7: الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي
3: لولا أخرتني.
7: فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبيرا بما تعملون. لأن الإنسان، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي قف على حاشية قبر وقال إن صاحبكم هذا في حاجة إلى ركعتين مما تصلون أنتم اليوم. حاجة في ركعتين برك، وكان ركعتين يصليهم هو ما صلهم.
3: ايه.
7: الميزان بتاعه يثقل ويولي من أصحاب اليمين.
3: نعم.
7: شفتوا هالحاجات هذه إخواني، علاش الإنسان ما يغتنمش الفرص.
3: نعم.
7: في العبادات وفي المعاملات. في أي وضعية.
3: نعم.
7: في أي تنتسع على ساعة يعني ظل حتى يعني مزروب ولا بتدير حاجة ويعرض واحد أعمى ولا ضرير ولا شيخ بيقطع الكياس ولا بتهز معاه القفة تقول فك علي سايب علي هذا شنعاه فيها.
3: أيها.
7: ويوم القيامة قالك من أعان شيخا ولا عان كبير، وقت اللي يوصل هو يوم يعني في عمره هو
3: في الوضع
7: يقيض لربي سبحانه وتعالى ملك.
3: نعم.
7: يعاون كما هو عاون غير. وهذه هي الحسنات اللي الإنسان والشيء الباهي اللي يلقاه يوم القيامة.
3: نعم.
7: كما يقول يعني الحديث، يتبع الميت يتبعه 3، يتبع ماله.
3: ماله.
7: ربما سيارات وربما يعني ويتبع أهله.
3: نعم.
7: ويتبعوه عمل الصالح. شكون يبقى معاه في قبره؟ هو عمله الصالح.
3: عمله الصالح.
7: عمل الصالح.
3: ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله التخير.
3: ما صباح النور علينا وعليك إن شاء الله. مرحبا تفضل.
8: عايشك الله يبارك لك. بربي عندي سؤال حد نسأل سيدي الشيخ. رمضان اللي فات مش اللي تعدى هذا رمضان اللي قبله.
3: أيوة.
8: كان عندي أربع أيام وبعد رمضان ذاك تحملت. نفست قبل رمضان بشهرين بشهرين ممكن حاجة كمني كي. والفترة هذيك فترة النفاس طولت الفترة بتاع الحيض فهمتني.
3: نعم.
8: الحج رمضان لأخوري.
3: أيوة.
8: القوة ولا ما عندي دين معناتها رمضان اللي تعدى اللي كنت حامل فيه كيف نصيم الأربع أيام هكما ونخرج معهم فدية وإلا نصيم الأيام فقط من غير ما نخرج فدية.
3: واضح شيء.
7: واضح.
3: باه نجاوبوك إن شاء الله. شكرا لك. جاوبوا شيخ
7: تو بالنسبة للتو الفترة أربع أيام ما هيش حاجة كبيرة يعني هي لنا ثم تقصير. الله أعلم أنت تعرفي نفسك هل أنت ثم فترة فها كنت قادرة باش تصيمين هي لنا يعني تو الحمل في بداية صعيبة كالوحم وكذا أما بعد تالي هي لي أنت مقصرة يعني فلا بد المقصر في قضاء الدين عليه كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم.
3: نعم.
7: يعني تصيمي هوك النهارات
3: الأربع أيام هذو
7: الأربع أيام تصيميهم.
3: نعم.
7: وتدفعي كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. يعني إطعام مسكين زي يعني العجزة اللي ما ينجمش يصيم هنا يدفع فدية لإطعام مسكين وديما نحرص على الإطعام نحاولوا خاصة لبدو زي تو أربع أيام ما فماش ياسر حذاك ناس عائلة فقيرة فيها ثلاثة من الناس أربع من الناس ما فيها بس نطيب لهم وجبة غداء.
3: أيوة.
7: أو نصرف لأن الفلوس راهو منحبذه مش ياسر للضرورة كلهم اللهم تعطي شخص عائلة فقيرة تقول راهم أربع أيام هذا راهم فدية وتحمله هو المسؤولية.
3: واضح.
7: لكن ديما الإطعام هو الأصل.
3: مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك تفضل.
9: وبيك عايشك الله يفضلك. بالله عندي سؤال. أنا متعودة كل عام نمشي لفرنسا في الفترة هذه.
3: أيوة.
9: آخر جوان آخر جويلية. ولكن الوقت الصلاة مؤخر ياسر المغرب بعد العشرة.
3: أيوة.
9: والعشاء قرابة 12 متاع الليل.
3: أيوة.
9: ترسلنا ساعات كما نرقدوا ونوضوا للعشاء وبعدين سمعنا قالوا ثم فتوى في أوروبا في الاتحاد الأوروبي المجمع الإسلامي الأعلى والحاجة كما هكا فتاب جمعهم ولكن ما يش عارفة مش مرتاحة ياسر للجمع وهكاكا فيه صعوبة ياسر
3: باه
9: ما ليش عارفة عاد شن هو الحل كان الشيخ معنا هيدا
7: جاوبوك إن شاء الله
9: بس نعم ولا السؤال الآخر
3: والله
9: اللي بيبدأ دار جديدة في البداية ولا في صبان الدالة ولا منين يدخلها ولا حاجة هكا من يقولوا يذبح ولا حتى ما غير ذبح يعملوا معناها زرد غدي ولا عشاء ولا حاجة عندهاش علاقة بالشرع وعندهاش علاقة ببركة العتبة.
3: واضح. باهي أمي شكرا تو نجاوبوك سمعنا من الراديو إن شاء الله. نواصل مكالمة أخرى. ألو ألو ألو خرجت المكالمة. شيخ نجاوبو
7: بالنسبة للأخت توقيت الصلاة ما لا أظن أن هناك فتوى ما سمعناش به. توقيت الصلاة فهي إن الصلاة كانت على مؤمنين كتابا موقوتا قال سبحانه وشرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ما يمكنش باش نصلي قبل الوقت ما يمكنش فماش يعني حتى الإنسان إذا كان ثم فتوى ثم خلاف ولا أظن أن المجمع الإسلامي كان أفيدينا كانك عندك معلومة صحيحة في الوضعية هذه وكثير من حتى الأسبوع الماضي خارفات سألونا على الموضوع هذا
3: نعم
7: أي. ولهذا
3: لحظة شيخ بالله خلنا المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء منتصف الليل أو تنعدم علامته كليا دفعا مش ندخل على الموقع دفعا مش عارف شنو عندي زاد اقتباء به حكم الجمع أنا توا موجود في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فتاوى حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. السؤال هو نفسه تقريبا، انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليا دفعا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، كما يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج.
7: أخ عرفات، هذه
3: ولكن شوف شيخ، وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له عادة.
7: احنا لبدت عند ثم ضرورة
3: هاي،
7: وراي كما يقولوا الضرورات تبيح المحظورات. حاجة ممنوعة وثم ضرورة ما فيها بس. اما انا لاش علاش نمشي للخلاف؟ انا ما نمشي، يزمني ديما نحوم، ديما نمشي في الاتفاق ولا نجعل الوضعية وضعية شبهة. الواحد يلعب صلاته، صلي المغرب في وقته، العشرة غربعة ولا العشرة. هي أنا حسب من لا أظن ما ثماش بلاصة في أوروبا العشاء فيها نص الليل، كاش كان في الشمال أوروبا توزي في فرنسا العشاء 11 ونص ربما. احنا شو نقول لكم الوضعية هذه؟ ارقد. احنا ما العشاء وقتها الاختياري حتى اللي قبل الفجر، نجم تنوض قبل الفجر بساعة هكا تصلي العشاء، وهني بالك اللي يرقد مشغول وإنسان محافظ على صلاته حتى لو كان رقد لازم باش ينوض ماضي ساعة، ينوض نص الليل ونص الساعتين يصلي العشاء ومن يعاود ينوض للصبح. أخواني ما تستسهلوش هالوضعيات، هذه فيها وضعيات خلافية، ولهذا الصلاة لابد هو عرفات الشخص اللي بيرقد ولا بيجمع هيالا باش يرقد بزايد نوم. النوم ليس بين الكم اللي يريح النفس، اللي يريح النفس وتطمئن هو اعطاء العبادة في وقتها. واعطاء العبادة حقها، اللي يعطي العبادة في حقها ويعطاها وقتها ربي سبحانه وتعالى يريح لنفسه ويخلي نفسه مطمئن. وربما يرقد ساعة بعد نص الليل ولا ساعتين يكفوه على النوم اللي كان بيرقد الكل لو أن ما صلاش العشاء في وقته. ولهذا ماذا بينا ما نحاول هنا، حتى المجمع الفقهي قال لك للضرورة. أما باش تستعملها كل يوم ها ورخصة،
3: وشو النوم وش ضرورة؟ شو النوم معناه؟ كيفاش ندخلوه في الضروريات؟ معناه أنت يلزمك ترقد العشرة متاع الليل معناه باش تاخذ ثمانية ساعات نوم، ولا كيفاش الضرورة؟
7: لا تنجم حتى يصلي المغرب ورقد باعتبار عندك ذرية يقروا ولا كذا بيرقدوا، ومنها نوض نص الليل نوض ماذي ساعة صلي العشاء.
3: تو هي أختنا أختنا مسألة قالت أنا سامعة بفتوى لكن ما نيشي معناه نفسيا ما يشي مرتاح،
7: ولهذا هاكو يعني الصحيح ما أفتاك قلبك فيه. الصحيح ما دامك أنت مش شكك، والإثم ما حكى في الصدر كما قال عليه الصلاة والسلام.
3: ابن باز يقول يعني لا يجوز للمؤمن أن يخالف ما شرعه الله ورسوله، ليس أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا لعذر. شو الأعذار اللي عنده؟ كالمرض والسفر والمطر، أما من غير عذر فلا.
7: لا واضح
3: من غير عذر فلا. ناخذ مكالمة شيخ تنتظر نرجع الموضوع. ألو السلام عليكم.
10: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: جمعة مباركة
3: علينا وعليك إن شاء الله. مرحبا
7: شريف بن قردان،
3: تفضل شريف.
10: السلام عليكم سيدي الشيخ.
7: مرحبا بك سي شريف.
10: انا دقيتنا من كلمة انا رغبت بسبيطار اربع ايام في المستشفى
3: ان شاء الله لباس،
10: لكن فين معنا في كل صلاة المكتوبة الرسمية نتيمم في الحجرة لما قطر الزرقة فيه نتيمش ندير المين نتوضى به قد ما نجيل سيرو الدواء نتيمم في كل صلاة، ولكن في نصلي في النوافل يا أخي بعد ما نصلي نتيمم صلاة الظهر العصر والمغرب نصلي في النوافل. النوافل معناها بعد ما نتيمم على الصلاة هيك نكمل طول من غير ما تنزل تيمم مرة أخرى، هل هي صحيحة ولا لا؟
7: نجاوبوك إن شاء الله.
10: وراو حاجة أخرى زي داراني مقعمل عسيري ما نقولنا جبنا بطلوطة
3: أي باه
7: باه نجاوبوك سي شريف.
3: واضح أخوي الشريف واضح. تليفون آخر ألو. السلام عليكم.
11: السلام عليكم يا عرفات.
3: مرحبا حبيبي.
11: أنت مبروك مخرج
3: أنت بخير إن شاء الله.
11: بشير قطوك حس جربي.
7: مرحبا بك سي بشير وعيدك مبروك إن شاء الله.
11: الله يبارك يرحم والديك. والله سؤال يتبادر للذهن سيدي الشيخ، مثلا مين نخدم في أوروبا
3: أيوة
11: وصلنا ما ندير مطلب باش نتحصل على الجنسية البلاد الثانية غادي مثلا، هل شرعيا هل يجوز ذلك أم لا؟
3: جنسية أوروبية أو
11: محسوب ندير مطلب باش نتحصل الجنسية بورا نبيت بيرسونال محسوب.
3: مفهوم مفهوم
7: باهي إن شاء الله
3: نجاوبك. واضح شكرا. توليفون موالي. ألو السلام عليكم. الو
12: سلام جمعة مبارك سي
3: مرحبا
12: سعد الحكيم.
7: مرحبا سعدي
3: سعدي تفضل.
12: لاباس
7: الحمد لله
3: خير.
12: والله اليوم القصيدة عمل تلقى نقول احنا في العنوان
3: عمل تلقى به تفضل.
12: اي سبحان الله سبحان من رد النفس والحمد لله القسم عنده والأجل عنده يسعد لرضى والديه والكلفة حرص يبقى لبر ميراث الولد ولده وأهنيات لكل من اللي يتفلي يتيم وفعلة للغير ما همس ما يشوف الياس على طول المدى والمدى ويفرح تلي مد للقليل من تحت حسمس بالجهد ما يعاود الناس عدى طول عمره ما يشوف البلس من عند الله اللي يصعب عليه جدا المال مثل عرق عرفات يولي دنس شيء ما يبقى إذا مولاه فرك يدا يا سعد لفض المشكل من غير حس وكرم الضيف من رزق ودا يبقى لله سبحان من رد النفس والحمد لله القسم عنده والأجل عنده
7: سبحان
3: الحمد لله. شكرا سالي يعطيك الصحة بارك الله فيك.
7: عندنا المقولة المشهورة الجزاء من جنس العمل
3: من جنس العمل. نعم صحيح
7: جاوبوا خلفات
3: باهن. خلنا ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
13: السلام جمعة مبارك كل عام حي فيك.
3: أمين يا رب.
13: والله نسألك سؤال مثل ما حتاش جمعة اللي فاتك قصر الأظفار نهار الثلاث اللي قلت
3: قص الأظفار
13: مثل ما حتاش نحب نسمع
7: نجاوبوك إن شاء الله.
3: باهي أختي
13: وعندي سؤال آخر سامحني.
3: أي
13: عندي أخوي على عقيقة بنته دارها لها بعد سبع شهور معنا ما قص لها شعرها جاي من فرنسا ما قص لها شعرها.
7: نجاوبوك إن شاء الله.
3: عقيقة وعدم قص الشعر به. شكرا أختي. جاوبك إن شاء الله شيخ بعد شوية. نجاوبوا شيخ
7: ملحوظة على السؤال متاع الصلاة في أوروبا. شرط من شروط صحة الصلاة كما قلنا وهو يعني الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. شرط من شروط الأربعة باش الصلاة تكون صحيحة هو دخول الوقت. أنا إذا كان الصلاة وقتها ما دخلش فصلاة غير صحيحة مثلا. ماشي يعني اللهم في الحالات اللي ذكرناها وهو السفر نجمع والمرض ربما للضرورة مرض أو يعني في المزدلفة حتى الحديث الواردة كون جمع بين الظهر والعصر سيد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد أن يحرج أمته فلازم مذكور الحرج والضرورة.
3: نعم.
7: بالنسبة للأخ الشريف تو ماذا بينا إخواني راهو التيمم رخصة ديما نعاود ونقوله إذا كان ثم فرصة باش نتوضى وثم شكون باش يعاوني باش نتوضى ما فيها بس ولأن المريض ينجم يعمل ما يسمى بالجمع السوري يضم الظهر للعصر آخر يصلي الظهر آخر وقت الظهر والعصر أول وقت العصر باهي. بالنسبة لصلاة النافلة تجوز صلاة النافلة بعد التيمم بعد الفريضة إذا كان أنا تيممت وصليت فريضة أستطيع أن أصلي بعدها نوافل والعكس غير صحيح. لكني نتيممت النافلة وصليتها لجت الفريضة يلزمني نعاود نتيمم جديد. هو الوضعية الأولى اللي قال عليها أن يتيمم يصلي الفريضة ثم باش يصلي النافلة وفعله إن شاء الله صحيح. به طلب الجنسية احنا نعرف الحركة الوطنية في بداية القرن العشرين وصارت مظاهرات وصارت حاجات كما قرينا في التاريخ وكما قرينا في التاريخ وقرينا ضد التجنيس. لماذا هكذا الناس قامت القيامة ضد التجنيس؟ باجي ما نبغوش نفتحوا هالباب هذا لأن احنا يعني التجنيس فيه ضرر على المواطنين والدولة. الآن التجنيس ربما أولا ما يمسش بدينك، أنت تقوم بشعائرك وتقوم بعبادتك في أوروبا على أكمل وجه، حتى واحد ما يمنع. وثاني حاجة اللي خلاك تتجنس، المنافع اللي بتكتسبها في أنك كيما تحصل على الجنسية، لأن المواطن كيف يولي عنده جنسية في أوروبا
3: تسهل تيسر لك حياتك
7: أقلهم أخ عرفات. القانون اللي سنوه منذ عامين تو يزمك الناس المتقاعدين باش يعطوك المنحة التكميلية يزمك تقعد 9 شهور غادي و3 شهور هنا. يعني الإنسان يتمرمد يقعد 9 شهور في فرنسا ولا ما يعطوه شكل منحة التكميلية. أيوة. لابد عنده جنسية ما يطبقوش عليه الوضعية هذه.
3: واو
7: هاك علاش؟ إذا كان فيها مصلحة وفيها منافع للشخص ربما يعني ما فيها بس، أما بشرط ديما هو الحفاظ على الدين هو الأول. وإحنا نشوفه فيهم تقريب زي إحنا مقياسنا ما يديم فرنسا، بالعكس فرنسا يعني الشعائر الدينية ولا بريطانيا ولا حتى ألمانيا في أكثر الدول ما يمسوكش في دينك.
3: لا والجنسية ليست كفر معنا
7: لا حبيت نبين لتوري فيها مصالح.
3: نعم
7: معنا فيها مصالح يعني ما فيها بس.
3: نعم.
7: ولو أن صعب التوخ عرفات بدرجة كبيرة كانت سهلة وتولت صعبة والله أعلم. بالنسبة للأخت اللي تسأل قص الأظافر، احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي باش عنده أضحية يمسك عن قص الشعر والأظافر يكون بعد ذبح الأضحية، وهو من باب الاستحباب. اللي قص ظافرة ربما فات شوي أجر أما ما عليهش حتى حرج.
3: نعم.
7: وبالنسبة للعقيقة احنا على المذهب قلنا تكون في 7 يوم وهي من باب الاستحباب، حتى كان ما قص لها شعرها، إنما لو كان كانت في 7 يوم ما فيها بس.
3: واضح. تليفون آخر. ألو.
14: أخوي عرفات.
3: مرحبا. مرحبا بك، تفضل.
14: والله بس نسأل الشيخ على القنفود يا أخي، ما كلت معنا جائزة ولا سينقص
3: القنفود؟
14: وسؤال الآخر معناها تو ذكرني فعليا الحقيقة على القصائد اللي قدمتها، فثم برشا جماعة تلقاها مثل شعراء معنا يجملوا في بعض وقت المناسبات ويمشوا يخدموا ياخذوا في المقابل، خل الخدمة هيك جائزة ولا ما هي جائزة؟
3: مقابل شعر إلقاء الشعر
14: معنا يمشي يحضر في المناسبات، معنا يمشي بالمقابل يأخذوها كالحفل معنا بكذا وكذا ويحلف عليه معنا هيك خدمة هيك المهنة هيك جايزة ولا
3: واضح به. واضح، شكرا،
14: جمعة مباركة
3: علينا وعليك إن شاء الله. نواصل. تليفون آخر. ألو.
15: ألو.
3: السلام عليكم.
15: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: بالله يا أخوي عندي زوج سؤالات.
3: تفضل.
15: الزكاة إذا كان الواحد يوخر بها كما نقوله بتاع عم نول ما خرجتش عم نول ما نجمش تخرج السنة
3: زكاة المال، هذه
15: زكاة المال.
3: أي به
15: هذا زكاة المال.
3: أي
15: وثم واحد آخر، ثم عند حبيب واحد آخر يسأل يقول باباه مات وعنده إرث جار وزيتون وطرشوه وطرشنوه، لكن قبل ما يموت كل واحد أعطاه بايا، أسك هذه فلابل ولا لا؟
3: به ان شاء الله
15: خصنا تاع بابا هو حي.
3: أيه.
15: انا مثلا ما نعرفش، انا عند دار اعطاها الخوه والاخر اعطاها نص الدارك اعطاها الاخته، معناها اقسم رزقه على اولاده قبل ما يموت، اسك القسمه هذه فلابل ولا لا، ولا اذا ما تعود من جديد؟
3: به شكرا،
15: بارك الله فيكم ويرحم والديك.
3: شكرا لك. شكرا. تليفون اخر. الو. الو.
16: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
16: سمع مبارك عليكم. كيف معاك وكيف
3: مستمعي؟ بارك الله فيك.
16: والله بشوف أنا سؤالي صرت نفس الموضوع هذا، والله نحب نفهم نستفسر الحكاية الوصية الهيبة ولا كيفاش هذا ما فهمناهوش كيفاش
3: الوصية
16: اللي وصيلة باباه معاش عند الحق في الأرض، ولا يحب هل البابا عند الحق يعطي الولد وصية وبنها ياخذ إرث ولا يعطي كيفه ولا
3: الشيخ نعمل الفروقات ما بيناتهم الوصية الهيبة والإرث.
16: يتعرضوا مع بعضهم ما يتعرضوش. أنا جمش واحد مثلا بابا يوصل على حاجة وانتي تأخذ بعد تلي من نفس بابا.
17: نجاوبوك إن شاء الله.
3: نجاوبوك. شكرا شكرا. نواصل مع التليفونات. ألو السلام عليكم.
18: ألو ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: جمعة مباركة للجميع.
3: بارك الله فيك. تفضل.
18: سعيد سعيد المليح متفويا.
3: مرحبا
18: سعيد. بالله نحب مثل الشيخ ما يخص الصلاة الفايتة. سمعت أحد المشايخ خامس ولامس يفتي بعدد من الإنسان. أنا مش ملزم باش يقضي اللي فات اللي فات العرب 5 سنين 10 سنين نقوله مش لازم باش يقضيهم يكتفي بالتوبة وبالصلاة للمستقبل.
7: صلاة النافلة مش صلاة يعني يولي صلاة يصلي بزيد صلاة نافلة.
18: صلاة لا يحكي على صلاة الفريضة اللي فاتتها.
7: ايه
18: ماهوش ملزم باش يقضيها.
7: يتوب
18: لأن في ذلك يولي عليه حرج ربما ويكثر ويرجع لسالف عادي ما عليه يبطل خلاص لا قدر الله. شنو القول في هذا؟ تم صحيح ولا؟
3: جاوبك شكرا.
18: وحاجة أخرى بالله ما يخص في كيف كيف زاد في ما يخص ال هل متسولين هذوما؟ فما شكون قال لك ما عادش تعطيهم؟ يا اخي صحيح ولا اللي في الجوامع ولا في الاسواق وفي غيرها معناه ما همش اهل لها.
3: باهي
7: نجاوبوك ان شاء الله.
3: شكرا. باهي نجاوبوا تفضل.
7: نجاوبوا بالنسبه للاكل اللحم القنفذ فهو مكروه عرفت خاصه ان القنفذ يعني صاحب ظفر ومع العلم فهو ولود يعني أنثى تلد يعني فراخ صغار وهو يتغذى على الحشرات ويتغذى على أكل الجيف والحاجات هذه.
3: نعم.
7: بالنسبة للندوات الشعرية هذه احنا عندنا سورة في القرآن تسمى سورة الشعراء. الشاعر إذا كان كلامه فيه عبر وفيه يعني حاجات مفيدة لنصرة الدين والحث على الأخلاق والحث على الحاجات الباهية ما فيها بس. أما إذا كان باش يكون هجاء ويكون غزل ويكون فيه نفاق تكريم والأبهة وبعض الحاجات كما كان في الثمانينات الشيء هذا كما قرب يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا ما نعمموش. ولهذا فهو يعني وزيد يأخذ عليه مقابل تشجيعا إذا كان لنشر التقوى ونشر الخير ونشر الأخلاق حتى أخذ مقابل ما فيها بس. أما هو ينشر في الفتنة وينشر في الحاجات الخايبة وزيد يأخذ فلوس فهذا لا يجوز والله أعلم. ويعذروني الإخوة الشعراء إذا كان يسمعوا فينا لأن يعني ونعرف أن شعر الرسول حسان بن ثابت يعني الرسول شجع باش يهجي الكفار وباش يدافع عن الدين الإسلامي.
3: نعم.
7: يعني وفعلا دافع بلسانه على رفعة الإسلام.
3: نعم.
7: بالنسبة للزكاة إخواني الزكاة راي ركن من أركان الدين الإسلامي وراي حتى هي لا يجوز تأخيرها إلا الفترة متاع دفع الزكاة ومن أخرها عن وقتها فهو آثم فليبادر من الآن بإخراج هذه الزكاة بتاع عمنو.
3: نعم.
7: والإنسان ما يزماش
3: هذاك الدين يعتبر
7: أي هو أول حاجة يستغفر الرب في الشيء اللي داره لأنه
3: نعم.
7: مخل وآثم.
3: نعم.
7: في تأخير الزكاة حتى ساعة لساعة يعطيك شخص زكاة بيقول لك بربي هذه وصلها لفلان أنت كواسطة ما يزمكش تتوانى. هذه هو نحى من رقبته وحط في رقبتك أنت يزمك توصلها في أقرب وقت. وبالعكس الزكاة يمكن تقديمها لضرورة مثلا تعرف واحد من الفقراء يعني مستحق مال باش يعمل عملية جراحية أنت زكاتك في محرم وهو العملية بيعملها مثلا في رمضان ولا في شهر القعدة يجوز لك
3: تقدمها عن وقتها.
7: أما التأخير راه لا يجوز والزكاة أخت الصلاة كما قال ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا فشرط من شروط الزكاة شنو هو
3: الحول
7: بلوغ الحول لكان جاء وقت الحول يزم الإنسان يدفع الزكاة. بالنسبة
3: أبوه متوفي وقسم
7: إحنا لا يسمى الإرث إرثا إلا بعد وفاة صاحب المال. وهنا ندخل سؤال الأخ اللي يسأل على الوصية والهيبة والإرث. الوصية هو أن الإنسان يوصي لأحد من الناس مهما كان، لا يكون وارثا.
3: نعم.
7: ما يزماش هاللي يوصي
3: القاعدة لا وصية لوارث،
7: كما قال عليه الصلاة إن الله أعطى لما نزلت سورة المواريث أخ عرفات. يعني لأن الآية المذكورة في سورة البقرة يعني تحكي على إذا حضر أحد الموت الأقربون يوصوله. بعد ما نزلت سورة المواريث متاع سورة النساء قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لورث. الوصية شروطها أنها لا تكون لورث، أنها تكون مشهود بها ثابتة، سواء كان كتابة أو شهد عليها ناس
3: شهود.
7: والشرط الثالث لا تكون في أكثر من الثلث. هذه الوصية. ثم هالوصية هذه تدفع بعد الدين، إذا كان مات ديما نلقوا في سورة المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين.
3: أو دين.
7: الإرث قبل ما نقسموه الورثاء لابد من إنفاذ الوصية، وخاصة إذا كانت وصية متاع مصلحة عامة. وصى باش يبني قصر، وصى باش يبني دار أيتام، وصى باش يبني يعني مثلا جامع ولا حاجة، لابد أن تنفذ سريعا. نجوتوا للهيبة. الهيبة ما يعطيه الوالد في حياته لكن بشروط. الهيبة لابد أن تكون عادلة، ولعل قصة النعمان بن البشير اللي جاء للرسول باش يعطي هيبة الولدة وسأل قال له ذريتك الأخرين أعطيتهم زي هذا؟ قال لا، قال لا، لا تشهدني على جور وأعدل بين أبنائكم.
3: نعم.
7: فالهيبة يلزم تكون في حياة الشخص
3: وفيها عدل
7: بين
3: الأبناء. نعم.
7: ثم هالهيبة هذه حتى لكان بعد تالي مات الراجل لابد أن تخصم من مناب الشخص يخذ الهيبة وقت اللي يموت الباب. ثم نجول للإرث تقسيمه جائز إذا كان كما قلنا أما الأصل في الإرث هو بعد الوفاة، ولابد أن يقسم حسب الفريضة. وما نظلموش اخواتنا يبارك فيكم،
3: فهم في وضعيه الحال مثلا شيخ توبوه معناه توفى وقسم لهم ما في حياته. انا اتصور اذا كان القسمه كانت حسب عادل
7: وحسب حسب الفريضه حسب الشرع.
3: نعم.
7: اما اذا كان فيها حيف
3: هني يعدلوهم
7: يعدلوا يعني حتى رفع للحرج نتاع البابا اللي هو مسؤول اذا كان ما عدلش فيها الوضعيه. يولي فيه في حرج. بالنسبة لقضاء الفوائد إخواني، قضاء الفوائد ومش كان في المذهب المالكي، في أكثر المذاهب قضاء الفوائد وهو دين، ودين الله أحق بالقضاء. فلا بد أن الإنسان يعني يحرص على هو في العشرين صلى، كان في العشرين يحسب أن البلوغ متاع 13 ولا 14 عند 6 سنين ما صلاش يحسبهم بالصلاة ويقضيهم في أي وقت.
3: هو أوش يقول لك الجمهور من الفقهاء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يعني المذاهب الأربعة أنه أفتوا على أن الصلوات الفائتة دين في الذمة يجب قضاؤها حتى وإن كثرت لسنوات.
7: هو غير يعبر على نيته، غير يعبر على نيته
3: ويبدأ
7: يعاون ربي ربما صحيح.
3: إلا أنه في المقابل فما بعض العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين يقولوا أنه من تركها عمدا لا يقضيها ويكفيه التوبة الصادقة. يختلف الحكم بناء على سبب ومدة الفوات.
7: لا شيخ عرفات، لأنهم يعملوا بحديث يعني بين المسلم والكافر ترك الصلاة، اللي ما صلاش قبل كافر.
3: كافر
7: شكون يرضى نفسه باش يكون كافر وجميع أعماله إذا كان هو ما قضاش الصلاة حكم على نفسه أنه كافر،
3: أنه كان كافر.
7: كان كافر.
3: كان كافر.
7: وشكون الإنسان هذي يرضى نفسه ويحكم على روحه أنه كان كافر؟
3: نعم.
7: كان يحكم على روحه أنه كان كافر يولي يصلي من تو، شكون يحكم على روحه؟ ولهذا إخواني ما تتهونوش في القضاء. ونعطي كلمة أخ عرفات في القضاء، القضاء يكون في أي وقت مهما كان، الشمس طالعة غاربة تولي أنت معاش تصلي حتى صلاتك القضاء. لا تصلي 3 حوايج برك تصليهم في النوافل، تصلي الفجر وتصلي الضحى ركعتين وتصلي الشفع والوتر. نعم. تحية المسجد والتراويح والرواتب كلهم تقضيهم في القضاء كذلك.
3: تنويهم قضاء.
7: تنويهم قضاء. حاجة أخرى في القضاء تصلي بالترتيب.
3: ترتيب نعم.
7: يعني ظهر يعني صبح ظهر مغرب عصر مغرب عشاء. ثم
3: أنك مو الظهرين عصرين مغربين. الخطأ الشائع.
7: وتبدو يعني. وتبدو إخواني أبدو كل صلاة صلي بعدها صلاة. نعم. ولا صلي قبلها صلاة حتى تستانس. ومنها لابد على الأقل قالوا العلماء اللي يقضي نهارين كل يوم. كل يوم يسمى غير مفرط.
3: غير مفرط.
7: وربي يتقبل منا إن شاء الله. وهذه عبرة أخ عرفات للشباب اللي كيف بادي وكيف بلغ من تو يبدأ يصلي باش بعد تالي يعني ما ترسيلاش
3: في الكبر ما ينجمش.
7: صحيح معاش قد دائما. ولهذا لا من تو يبدأ يصلي من اللي يجب عليه باش ما يقعدش يعاني فاهم الرخص.
3: صحيح. المتسولين شيخ يسأل على المتسولين.
7: والله احنا المهم نهرهم لا. نعم. ربي لأن الله سبحانه وتعالى قال وأما السائل فلا تنهر. نعم. أما صحيح رأوا كثروا بدرجة غريبة ما تعطيهمش حق ويتواكلوا. ولأن الفقراء صحاح هم ناس عفيفين ما تلقاهمش في الطرقات وتلقاهمش في الشوارع
3: سيماهم على وجوه.
7: صحيح.
3: تعرفوهم في حومكم الزوالي والفقير اللي هاك يعاون في محيطة توا البلاد كاملة تعاون بعضها. به مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو ألو ألو مشات المكالمة الهاتفية. خطوات عملية إذا قررت القضاء يقول لك شيخ التقدير يعني قدرت السنوات الأشهر أو يجب تقدير السنوات والأشهر التي تيقنت أنك لم تصلي فيها.
7: هو يعني أول شيء إذا كان هو يعرف روحه بيبلغ في 14 يحط روحه بلغ في 13 باش ينحي الشك.
3: الشك هذاك.
7: هو صلى في 20 اش عليه؟ عليه 7 سنين. ديما نحسبه اشهر قمريه. احنا ما عندناش اشهر شمسيه هذه. جانفي وافريل وماي. عندنا اشهر قمري نحسب يحسبهم قداش يوم السنه القمريه 354 يوم. 354 يوم كل يوم 5 صلوات يعني 350 في الخمسه. يعني يجو 1750 تقريبا ولا 17 ولا 1800 صلاة يصليهم بالعام بالعام بالعام. ولازم ربي يعاون ما دام هو يعني مصر على قضاء وقضاء الدين.
3: نعم.
7: لازم ان شاء الله ربي يعاون.
3: ناخذ مكالمة. لو السلام عليكم.
19: سلام.
3: مرحبا.
19: عندي بغيت سؤال.
3: اي تفضل. اي
19: لا إنه كل توضى نيمة سنزيت وتوضى في نص الضوء تمتلك الريح.
3: أيوة.
19: العود الضوء من جديد ولا رشاش.
3: واضح. به نجاوبوك إن شاء الله. شكرا. مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
20: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: الهادي

0: باهي امورك مريقله بالقدا.
1: نحب عايز اسال حاجه.
0: ايه
1: معناها الصلاه النهار اللي نصلي فيه قبل الفجر كي ننوح معناها قضاء وننوح حتى قيام ليل.
0: قيام ليل باهي تو نجاوبك.
1: وعندي حوايج اخرى بسؤال اخر.
2: تفضل. ايه
1: نسمع في حاجه قبل يقولوا اللي يفطر نهار العيد يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه يقولوا ينحسب له اجر نهار، هل هذا ثم ولا ما هناش؟ مش عارف
0: اجر نهار فاش نهار يعني
1: معناها اجر الصيام يعني.
0: اي تو نجاوبوك سن.
1: اي معناها يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه.
0: اي
1: ما قالوا هيك سمعتها مره وشوفت مره حتى الليبيين يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه.
0: نجاوبوك ان شاء الله.
2: شكرا شكرا سي الهادي يعطيك الصحه. شكرا تفضل.
0: باي بالنسبه للخروج الريح وقت الوضوء لا يعاود يستأنف
2: يعاود من الاول.
0: اللهم اخ عرفات اذا كان عنده سلس في الريح حتى الريح راهو في سلس زي البول.
2: نعم
0: هكا معاش يتلفت يواصل
2: يكمل وضوء.
0: اما اذا كان ماهوش عندهش سلس يعاود يتوضا من جديد ان شاء الله،
2: لانه
0: وينجم يكتفي بغسل الاعضاء مره باعتبار ان الوضوء يجزي اذا كان تحقق انت من طهاره العضو هكا حتى مرتين يجزي مش من باب الاستحباب التثليث من باب الاستحباب
2: والترتيب شيخ في الوضوء
0: حتى هو من باب الاستحباب لكن مش معقول تو واحد يغسل رجليه ومن يرجع الوجه
2: حتى واحد ينسى حاجه يرجع لها ويكمل اللي باقي.
0: باهي هنا سؤال ربما يتبادل للذهن اذا كان نسالت نسيت ركن من اركان مثلا
2: الوضوء
0: وجهي
2: وجه
0: ومنها منين غسلت رجليه لقيت وجهي متبدل هنا نجيب الوجه ونرجع للكل
2: للأعضاء الباقية.
0: بينما إذا كان ينسيت عضو سنة مثلا مسح الأذنين
2: ولا الشعر
0: الشعر
2: ركن
0: مسح أما نسيت الأذنين
2: الرد مش ركن ولا كذا
0: الرد سنة
2: نعم.
0: لكن عادة اللي يمسح لازم
2: يرد
0: الأذنين هي ماي سنة. إذا كان أنا مسيت روحي وجيت الأذنين ما غسلتهمش يولي يمسحهم وما يرجعش من الأول
2: حتى بعد ما كمل الوضوء
0: بالنسبة للأخ اللي يسأل على
2: سلهادية.
0: الفوائد باهي يعني برنامج هكا بيت ما مدى بين
2: ناخذ مكالمة بسرعة أخيرة وبعد نجاوب كل. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أهلا أخ عمارة. مرحبا بك.
3: أهلا بيكم. أهلا وسهلا جماعة مبروك على الناس.
2: آمين. بسرعة أخ عمارة معاش وقت.
3: كان دهمنا الوقت أنا حبيت نسهل على قوم لوط هذا يسمع في قصة مرة عجيبة. قوم لوط هذا في الشاد وداروا له النبي والنبي هددوا فيه وقال أنت لو كان ما تسكتش وانت للنياسر انت تقولنا الحكايات محرنة واحنا ما رينا شيء كان ما تسكتش تو نخرجوك من البلاد.
0: صحيح هي موجود هي من اقبح الاشياء اللي فعل قوم لوط. الله
3: كان تقول لنا عليها شوي تو ولا حتى الجمعة
0: الاخرى تو تواتي مناسبة نقول لك عليها. ماذا بينا سؤال اخر نجاوبه على الاخ. ماذا بينا الفوائد ماذا بينا تكون نية القضاء فيها نية القضاء تكون في بنية القضاء وهو خلاف اللي كونه ينوى قيام الليل وقضاء لا هذا قضاء لأن فريضة هذه لا بد منه. احنا عندنا في من آداب يوم عيد الفطر ويوم آداب يوم عيد الفطر قبل ما نمشي للمصلى نفطر على تمرات ويوم عيد الأضحى نفطر على كبدة الكبدة متاع الأضحية متاع الشخص المضحي.
2: أيوة.
0: لكن افطر ما فيها بس إنما ديما هالحاجات هذه من ذي إخواني إخواتي ما نقولوش يلزم وما نقولوش يجب هي من باب المستحبات من السنن اللي يفعلها سيدي بي صلى الله عليه وسلم يعني ينال الشخص الأجر على ما يقوم به ولا يعاقب على فعله. وقوم لوط هو قوم يعني ونعرف أن قريتهم سدوم اللي يعني قلبها عليهم سيدنا يعني جبرائيل لارتكابهم الفاحشة لأن هذا الفاحشة هذه من لم يعملها إلا قوم لوط والعياذ بالله.
2: نعم.
0: وقد تأله على الله وقاموا بما لا يجب أن يقوم.
2: صحيح.
0: الله يجيرنا منهم.
2: أمين.
0: وكل شخص يعمل عملهم سيدنا عمر الخطاب حكم على من يفعل قوم لوط بالحرق
2: حرق
0: بالحرق لأن

0: هذا منكر
1: منكر منكر ربي يجيرنا
2: مخالف للبشرية
0: للفترة البشرية.
2: نعم وكذلك شيخ نختم بدعاء
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نسألك الفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
2: والحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعين الأعزاء. جمعة مباركة. إعادة الحصة إن شاء الله انطلاقا من الساعة 8 ليلا. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أطلق عدد من فلاحي عمادة عرام من معتمدية مارث بولاية جيب صيحة فزع بسبب عدم قدرتهم على ترويج منتوجاتهم من البكورات التي فاقت هذه السنة 12,000 طن. تنظم اليوم غدا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تظاهر بيئية كبرى بمدينة الثقافة بالعاصمة احتفالا باليومين الوطني والعالمي للبيئة. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة يوم 23 من شهر جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. تستعد تونس لإدخال تقنية جراحة القلب بمساعدة الروبوت بما من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة أمام المرضى والأطباء وفق ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين الذي تتواصل أشغاله اليوم وغدا بتونس العاصمة. قال الجيش الصهيوني أن سلاح الجو نفذ الأسبوع الماضي غارة أسفرت عن مقتل قائد وحدة الهندسة في حزب الله. في الأثناء أسفرت الغارة الصهيونية المتواصلة على عدة بلدات جنوب لبنان منذ صباح اليوم عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. قال رئيس حكومة الاحتلال في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الليلة الماضية إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان حتى الآن، مشيرا إلى أن سريان الاتفاق مشروط بالتزام حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المواقع الواقعة جنوب نهر الليطانية. قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران وسلطنة عمان ستنظمان إدارة مضيق هرمز وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن إدارة المضيق يعود إلى البلدين اللذين يشرفان على ضفتيها. انتهى الموجز. الآن موجز أخبار الرياضة مع نجد خليصة.
3: يعطيك الصحة بطينة، شكرا. أحب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي في بلجيكا في بروكسل، أكيد تحضيرا لمباراة المنتخب الوطني التونسي الودية ضد المنتخب البلجيكي اللي هي جاية في إطار الاستعداد وأكيد تحضيرات منتخبنا وعناصرنا الوطنية لمونديال 26. ذكروا أن المنتخب التونسي اليوم آخر ثاني مباراة ودية وآخر مباراة ودية حتى يكون الموعد غدوة إن شاء الله نهار المباراة الساعتين وبتوقيت تونس. أكيد المباراة هذه اليوم كما ذكرت حصة مفتوحة لوسائل الإعلام، تسبقها حصة ندوة صحفية للناخب الوطني صحبة اللاعب دينا براون في الساعتين وربع بتوقيت تونس، أكيد باش يقف ويعطي عديد النقاط في مخص هذه المباراة وموعد الرحيل إن شاء الله والسفر والمشاركة في هذا الاستحقاق العالمي الكبير المونديال 26 باش يكون هالحد 7 جوان مباشرة في اتجاه المكسيك. ديما مع اخبار كره القدم، المنتخب التونسي اقل من 23 عام نعرف انه يشارك في دوره تولون، اليوم عنده مباراه ضد المنتخب السعودي في 5:30، وبالنسبه لمنتخب اقل من 20 سنه كيف مباراه في 5 متاع العشيه ضد نظيره الجزائري. المباريات الودية عديدة هي بجملة تحضيرا للمونديال 26، وإذا هو الحديث من هنا إلى إن شاء الله إلى موعد المونديال أكيد برشا لقاءات ودية، بيلاروسيا مع سوريا في 5، جورجيا البحرين في نفس التوقيت في 5:30، سلوفاكيا مع الجبل الأسود، مولدوفا في 6 مع بلغاريا، أذربيجان في 7 مع مالطا، 7 غير بعض المجر فنلندا، سان مارينو بنغلاديش في 6، وروسيا في نفس التوقيت في مباراة كبيرة مع المنتخب البوركيني. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة. تحيات أيضا صديقنا الهادي الغريبي في الهندسة التقنية، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ريحانة. ريحانة. ريحانة.

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين للناس الكل اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. هذه ريحانة كل نهار جمعة نلتقوكم فيها، لكن اليوم نلتقيكم أنا هذه عبد القادر في تعويض لزميلتي وصديقتي ليلى صحنون. إن شاء الله ترجع لكم أكيد ليا مثل جاية ست دقائق بعد العشرة مع فريق كامل. أمن معنا لقاءنا تقنيا اليوم صديق هادي الغريبي، مرحبا هادي. أيضا عادل جميل في تأمين كل مكالماتنا الهاتفية هذا الصباح. نسلم عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا من توا حتى النص النهار في ريحانة. ريحانة كما استنستوا في جملة من الفقرات والإيقاعات وأيضا الاستضافات اللي تعودتوا بها كل نهار جمعة في ريحانة.

0: وليد توفيق غني لكم. لمن هذا الجمال؟ الجمال لكل امرأة تنسية تسمع فينا توا ومعدل الموجة معنا في ريحانة. واللي باش تجاوبنا على سؤال لمن هذا الجمال هي الأخصائية اللي باش تكون حاضرة معنا ربع علي حسين، أخصائية تجميل طبعا اللي باش تكون حاضرة معنا في أولى فقراتنا هذا الصباح. نساء ونصف طبعا الفقرة الأولى وإلا الاستضافة الأولى اللي باش تكون حاضرة معنا. واليوم باش نحكو على الجمال والتجميل والبشرة والاهتمام بالبشرة. خلي بدينا بالموضوع هذا لأنه بداية الصيف وبدينا طقس يسخن، بدينا التحذيرات البرشة مواسم سعيدة إن شاء الله تملى كل دياركم. خلينا نبدوها بفرحة البكالوريا اللي تتلم فيها برشة عائلات، وطبعا إن شاء الله بالتوفيق ليهم والنجاح لكل صغيراتنا في الباك. لكن كما قلت باش نبدو باللمة، باش نبدو بالجو العائلي، وتبدا هكي المرأة تحب تبين روحها وتحب تبين الجمال متاعها، وتحضيرات تبدا على بكري. فحابين نبدو بالفقرة هذه وباش تكون حاضرة معنا أخصائية التجميل ربع علي حسين. طبعا هكا وانتم ما تسمعوا الاسم تعرفوا اللي هو شامي شرقي مركز شام للتجميل. فحاضرة معنا مدام ربع، صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور، تسلمي، شكرا على الاستضافة.
0: نورتنا وأكيد ما جيتناش يدك فارغة، جيتنا بمجموعة من النصائح اللي باش نمدوا بها كل نساء اللي يسمعوا فينا اليوم على شنو باش يركزوا وكيفاش ينجموا يبدأ الروتين متاع يعني البشرة متاعهم، الإسوان اللي نجموا يعملوهم حتى وحدهم وإلا يتوجهوا الأخصائيين. كل تفاصيل أكثر معاك مدام ربا، نورتنا
1: إن شاء الله. مبدئيا شهر الصيف مثل ما قلتي أول شيء نحن بنستنى لحتى نمشي على البحر، غير أنه العروسات والمناسبات فيه شمس كتير قوية. فأهم شيء مبدئيا عروس غير عروس، جمعات،
0: المرأة
1: بصفة عامة، أهم شيء نبدأ حماية البشرة. هاي أول شيء. بعدين تبدأ تعمل الروتين تبعها يلي ممكن تستعمل غسول يناسب بشرتها، ممكن تستعمل مرطبات حتى لو كانت البشرة دهنية أو أي نوع من أنواع البشرة بحسب بسبب الرطوبة اللي موجودة بالطقس. احنا مضطرين نستعمل كريمات ترطيب بالليل حتى تعوض النقص من البشرة. الماسكات ممكن تستعمل ماسكي للبشرة الدهنية يساعد يخفف الدهون بالليل، أو إذا كان جافة يعمل لها ترطيب عميق. هدول أشياء روتين يومي لازم تستعملهم المرأة.
0: يقول قايل لازم حط على بكري يعني وإحنا نبدو بشتى
1: روتين روتين
0: عادي
1: دائم
0: بالنسبة
1: دائم.
0: لكل امرأة
1: أهم شيء تبدأ أي حدا بنحنا بنقول بالصيف الحماية من الشمس، لأنه أشعة الشمس ما شاء الله عنا بالجنوب لا شفاء لا رحمة. والترطيب العالي بالليل وقت اللي تغسل بالغسول تبعه وتجي لتنام، هدول بيكونوا هن بيمهدوا لحتى تكون البشرة
0: أولاً لازم تكون البشرة نظيفة بستعمل الغسول، ثانياً الكريم ترطيب،
1: وبعدين الحماية الصبح لازم المسك. قبل ما تطلعي تستعملي الحماية تبعك اللي تناسب بشرتك، هيك أنت عم تخلي البشرة دائماً تكون عم تعطيكي. أما إذا أنت ما حتستعملي هدول الأشياء وبعدين تجي مرة واحدة لعند خبيرة التجميل تقولي لا صلحي لي
0: ولا نحب حاجة واو وانت ما في مش خادمة على البشرة متاعك،
1: ما في بدك تهتم يكون روتين وخبرة التجميل بتجي بتساعدك لتبرزي هذا الشيء. اما تهملي كتير وبعدين تجي مرة واحدة بياخد معك وقت.
0: كيفاش المرأة اللي تسمع فينا اللي ما زلت ما بدتش شنو تنجم تبدا، كيفاش تنجم تبدا الروتين متاعها، كيفاش نجم تنظف البشره متاعها وحده وحده في الدار ومن بعد تتوجه الى مراكز التجميل؟
1: هلا نحن بنقول دائما لاي مدام حابه تبدا تهتم ببشرتها مثل ما قلت لك اول شيء تبدا من داخل، تنظم ماكلتها، الأكل تبعها، وتأخذ أشياء روتينيت. صحية، تخفف شوي الزيوت والمقليات هدول والحار والفواحات، تحاول قدر المستطاع. بعرف روتين الأكل بالجنوب بشكل خاص كتير في يعني مركز على الحار والمقلي وهيك، فيها تحاول بس تبعد عنه شوي ما تحرم حالها، ونفس الوقت كمان تبدأ بشرب المي كتير، نحنا كتير بحاجة لشرب مي بهذا الطقس.
0: تقريبا أنا حسب ما نعرف وخصائيين التجميل خاصتنا يركزوا على أنه على الأقل على الأقل تشرب 3 لترات ماء في النهار.
1: ايه بتقدري يعني أضعف الإيمان ما ماشي لترين
0: لترين يا سيدي
1: معلش
0: المعروف يعني.
1: يعني بس إنه نعوض لأنه نحن عم نتعرض لكتير عم تخرجي عرق عم تحركي هذا كله عم البدن بيطلع كل شيء عنده السموم تطلع عن طريق التعرق فأنت عوضيها بمي صافية بيبان على البشرة بيبان بالجسم
0: بشرة تكون طرية
1: رطبة نضرة بشرة البيبي عرفتي فأنت وقتها تبدي تكوني ماشية بهذا الروتين شو ما عملتي لح تبان النتيجة أما إذا أهملتي كل شيء وجيتي تعتمدي على الكريمات ما حتكون الكريمات هي حتعطيك الإنتاج القوي
0: به. في زيادة ناس ربما عندها بداية التجاعيد بداية الخطوط متاع الابتسامة خطوط الغش اللي هي في الجبهة بداية تظهر من ستريس من الخدمة فهذوما زيادة ينجم عندك في نظامك الغذائي
1: دائما هي شو سبب التجاعيد هو جفاف بيبدأ بالبشرة جفاف إن كان من داخل بالماء ولا أنت نتيجة الترطيب اللي ما عم ترطبي يومي وغير أنه ممكن تكون الجينات لعبة دور قوي بس أنت فيك تعتمد تقولي الجينات وأنت تكسري شوي هذا تخلي الجسم ينتج كولاجين أول وجديد وقت أنت بتعملي شرب ماء بيعمل على تجديد الخلايا
0: كنقولوا كولاجين نقولوا بروتينات نكلوها كنقولوا البروتينات نقولوا العظم
1: في ناس أنا بسمع بتقول ما باكل حوت ما باكل كذا ما باكل مثلا اللوز وفستق وكاجو هدول كلهم بيعوضوا في زيوت بالجسم بتنقص هدول بيعوضوا كتير بالبشرة
0: يعني نعرف أبسط البروتينات موجودة في مرقة العدس متاعنا
1: نحن كثير ناكل نحن بالشرق عندنا العدس اساسي
0: منعقدوهاش برشا في ماكلتنا
1: اساسي سلطه العدس شوربه العدس في اكل عندنا اسمه مجدره برغل بعدس ورز بعدس بيعوضوا يعني هن بيقولوا
0: كل نجم ناكلوهم حتى احنا في تطاوين وفي تونس
1: موجود
0: بعمره
1: الغذاء بالتطاوين موجود عندكم هاي الاكلات العدس وكذا حتى في البسيسه والزرير وهدول الاشياء كمان بتعوض
0: عرفتي امام
1: كمان احنا بنحكي الطقس عندنا بالجنوب قوي جدا جدا يعني المرأة ولا الرجل صبية طفل صغير بتحسي الكل مأسرة فيه
0: نعم.
1: يعني وقت تمشي بالشارع بتشوفي الكل نفس الدرجة
0: هو يقول قايل طوى مدام روبا تسموها تحكي سوري لكن راهي عايشة في تطاوين عندها السنوات نص تونسي نص سوري وهي تقول لك احنا في تطاوين واحنا في الجنوب لانها تأقلمت وعاشت معنا فأكلها وعيشتها الكلها طبيعية كيفنا
1: أكيد.
0: فتعطيكم نصائح راهي مهمة مش على خاطر هي كأخصائية
1: تحت
0: تجميل
1: التجربة يعني.
0: تحت التجربة هذا هو شنو نجم نكمل نواصل بالروتين متاعنا بعد ما استحفظنا على ماكلتنا والروتين متاعنا
1: استحفظنا
0: الغذائي.
1: على الأكل تبعنا بدلنا الروتين تبع الأكل يعني مثال نقوله عنا عروس عند الشهر الجاي عرسها مثال تبدا من هلا
0: تبدا
1: تنظف الامعاء من داخل تعمل الديتوكس هدول المي ليمون نعناع اشياء يوميه تكتر شرب المي تعمل شويه سبور بزايد كمان السبور بيخرج العرق بيخلي البدن يفرز السموم من الجسم بيبين على البشره انت تعالي اليوم العبي شوي ساعه سبور تلاقي وجهك نور ضوى نحن بنقول اي شيء بتجي لتعمليه بيتجاوب معك الجسم تعمل الحمايه تبع القويه هذا دائما لازم الواقي الشمسي تكتر شرب الماء بتقدر تستعمل أي أنواع ماسكات هي بتساعدها ولكن نحن منقول إذا كانت عندها مناسبة كعروس خطبة عرس إن شاء الله يسهل على الجميع ما تحاول تجرب منتجات جديدة قبل العرس لانه يعني كثير بتصير عندنا هي المشكله
0: لانه ممكن تعمل تهيجات للبشره ردود غير
1: ممكن ما يمشي مع بشرتك ممكن متوقع. انت اليوم هذا الشهر الهرمونات تبعك مخربطه داخل حياه جسمك يتجاوب يعمل رده فعل قويه بتكوني بشي بتصير بشي ثاني فتحاول دائما تستعمل اشياء مستانسه فيها ممكن اشياء طبيعيه من البيت تعتمد عليها هلا في كثير صبايا بيقولوا بيستعملوا مثلا النشا مع الماورد في ناس تستعمل الخميرة مع الماورد الياغورت الناتوريل هدول أشياء طبيعية بالبيت
0: اللي مسموح إنه نستعملها
1: مسموح إنه تستعملها ما بتعملها يعني ردة فعل ترميم العسل بيعمل ترميم كتير قوي للبشرة وسريع يعني العسل هو من أصل الدنيا بيستعملوه كروتين دائم للبشرة فأما تستعمل مثلا في صبيات بتقولك إنه جبت ماسك من شركة كذا ما مشي معي أكيد أنت ممنوع اليوم تستعملي قبل عرسك بكم يوم تجي تجربي كل شيء
0: صحيح
1: بدها تتهيج البشرة ممكن ما تمشي معك حاولي استعملي أشياء تمشي معك.
0: هذه إذا إحنا حضرنا رواحنا وحضرنا الروتين بتاعنا على بكري كما كنت أنت تنصح في العرايس خاصة توا.
1: أكثر شيء العرايس منركز عليهم لأنه نحن هلا متوجهين على موسم عرايس صيف وعرايس وأي صبية عروس تحب تكون هي قنبلة الموسم يعني.
0: أي مرأة عادية تحب تكون قنبلة الموسم.
1: إحنا كلنا عرايس المرأة كل دائما عروس.
0: كل الريحانات اللي يسموها.
1: كل الريحانات عرايس.
0: فما شكون يقول لك إن مذبية هكا نستعمل حاجة جاتني مناسبة فجئية. بعض النصائح اللي ربما تستعملها هكا كسريع باش تعطي إطلالة ونضارة للبشرة
1: يعني مثل ما بيقولوا هيك تعمل فجأة. تمام. أنا مرة سمعت على إذاعة بالتلفزيون إنه ما بعرف نسيت اسم المدام حكت على الخميرة.
0: أيوة
1: وجربتها بالفعل.
0: الخميرة الفورية. الخميرة الفورية متاع الخبز
1: متاع ما ورد بالفعل تعطي ردة فعل سريعة جدا للبشرة. يعني نحن منقول مثل كأنك عملتي فلتر.
0: أيوة
1: تمام. ولكن نتيجتها ما بتكون دائمة لأنه أكيد أنت ما عم تشتغلي من جوا عم تشتغلي على البشرة اللي من برا.
0: أيوة.
1: حتى أنا عندي سهرية عندي مناسبة حب يكون ضاوي اليوم بشرتي تلمع بتقدر تعملي الخميرة تعملي ماسك وتمشي لمناسبتك تعملي المكياج الخفيف تبعك وتروحي بتعمل البشرة فرق بس ما بتكون كحل دائم. يعني احنا عم نعمل خدعة بصرية فقط.
0: به بعض التنصحي انت كأخصائية الاتجاه للفيلر والبوتوكس والحاجات الغير طبيعية
1: كرأي شخصي
0: اللي تعطي نتائج سريعة يعني.
1: لا انا كرأي شخصي في كل حدا حر ولكن كرأي شخصي انا بحب الجمال يكون طبيعي. انت حلوة الله خلقك حلوة اهتمي بجمالك ابرزي بس ما تلغي ملامحك. يعني اليوم انت عم تشوفي ألف حدا تلاقي نفس الشفايف نفس الأنف حتى الرموش وقت اللي بتركب الرموش بتشوفي نفس العيون. فيني أنا أكون متميزة أني أعمل شيء طبيعي اهتم ببشرتي اهتم بترطيب بشرتي تجاعيدي تحت العين ترطيب شفايفي أعمل مسكرات تكون يعني يكون أكثر للطبيعي للطبيعي الفت نظر على جمالي أنا.
0: نعم.
1: مو على الأوفر.
0: نجو توا إلى التجميل وكأخصائية تجميل أنت اليوم معنا بعض النصائح وإلا الأخطاء اللي نستعملوها. واحدة بسيطة ما تعرفش تماكيج تعرفش تحط ماكياج ربما تعمل بعض الأخطاء والموضة الدارجة السنة في 2026 كأخصائية تجميل في الماكياج.
1: نحن بال 2026 فيك تقولي الاتجاه كله على السامبل
0: قد ما تقدري
1: مو كتري
0: مو كتري قد ما تقدري. لا
1: يعني كان مثلا باختيار الوان الصبغات عم نمشي اكثر على الناتشورال. ممكن تعمل رفلي بسيط بالشعر تمام ما تعمل اوفر. هاي الالوان اللي كنا نشوفها قبل اصفر واصفر وأورانج وكذا بدلنا السنه كله على هدوء. يعني انا اي شخص لازم يشوفك ترتاح عينه. كمكياج ممكن تختار المكياج الهادي تركز على البشره على نضاره البشره المسام النظيفه
0: الليتيريم
1: اي حاجات بس لحتى اللون الروج وقت تختاره تختار الوان اقرب لل ناتشورال. يعني انا جميله ما في مره الله خلقها مو حلوه. كل النساء جميلات بس حاولي انك انت تبرزي جمالك بطريقه حلوه ما تكون لفت نظر على المكياج اللي انت عاملتي. يعني مثلا وحده بتجي بتعمل مكياج اوفر ما بقيتي تعرفيها بالعرس أو مناسبة أو حتى لما بتخرجي بالنهار ما بتشوفي ما بتعرفي مين هي. فنحاول تكون جميلة بسيطة من غير ما تتكلفي كتير. البساطة هي الأجمل.
0: شو الألوان الدارجة في الصبيغة اليوم؟
1: أكتر شيء مثل ما قلت لك ماشيين على الدرجات البني الناتوريال فيه رفلي بسيط
0: 7-0-8
1: هدول الدرجات تماما. البلياج ما بيبطل مازال ماشي معنا
0: ومازال مواصل
1: البلياج قبلي ما شاء الله.
0: هذا بالنسبة للشعر للمكياج
1: النيود لنيوت فيها هلا حاليا رجعوا شوي للاي لاينر. السنه السنوات اللي مضت كانوا لغينه شوي
0: ممحي.
1: كان ممحي نمشي اكثر على مثل السموكي ايز شوي. انا عم بحكي على المكياج اللي نحن من الشرقي فينا نقول الستايل المكياج اللي موجود بتطاوين المكياج العربي هذا له خط
0: ميزة
1: خاص فيه وما بيلتغى. يعني ما فينا نبدله له خلص ستايل خاص فيه تمشي فيه كعروس كذا ولكن كمناسبه خطبه هيك المكياج بيمشي اكثر لل ما فيك تكوني متكلفة كتير.
0: واضح. شكرا طبعا روبا هذه بعض النصائح التجميلية لليوم بدينا بها حصتنا وكما قلت نجم تعطيكم مدام روبا بعض النصائح نجم فما بعض الماسكات اللي توم في دبيهم هكا المستمعات اللي يسمعوا فينا تعطيهم بعض
1: الماسكات طبيعية بالبيت.
0: بالبيت
1: في كتير أشياء هلا في العسل والجليسرين مثلا ممكن يكون كسرون
0: بالليل هذا
1: كسيروم كتير كتير حلو، سحر سحر، بيعمل العسل ترميم للبشرة. تعرفي شو معنى ترميم؟ يعني هو عم يرمم الخلايا من جوا.
0: أيوة.
1: لما بده يرمم من جوا بيطلع لبرا، بتحس السيروم بيعمل مفعول الماسك. تمام. في ماسكات بالكولاجين، في حتى ماسكات موجودة انك انت تعمليها بالبيت. مثلا احنا بنقول الرز لما بتطبخه بتخلطه مع رايب مع كذا، هو الرز الباز تبعه نشا. لما بتجي بتطبخه تخلط مع الرايب الياغورت ناتوريل تعمله كماسك، بيعمل توريد ما شاء الله، نضارة
0: أو شد زاد للبشرة.
1: أكيد هو الخميرة اللي عم تعمل الشد صراحة، خميرة عم تعمل شد شد ما شاء الله.
0: خميرة مع ما ورد،
1: مع ما ورد
0: قيد ونسالي اسمه قينا، كان عندكم ورقة وستيل ومساش سيبوا القضية شوية تعطيكم ربا بعض
1: الخميرة. أنا بقول المدام طول ما هي بالمطبخ، نحن كنساء يعني منقضي ساعتين ثلاثة بالمطبخ، أي شيء بتكون قدامها بتقدر تستفيد منه، أي شيء،
0: خيار
1: اي شيء، مصر مقضي القضيه قضيتين، قضيه للدهر قضيه للمدام
0: قضيتين مع بعض في الوقت.
1: اي شيء بتقدر، البطاطا بتقدر تستفيد منها، الخيار للتجاعيد يعمل ترطيب عالي، الطماطم بيقولوا بيعملوا توريد بس اكيد مو للكل لانه بيعمل حساسيه ورده فعل. في كتير اشياء بتقدر تستفيد منها، العدس مثل ما قلتي، الحمص المرحي رهيب رهيب،
0: هذا هذه خاصة
1: الجلجلان المرحي، يعني لو يقرأوا على الفوائد تبعه الجلجلان المرحي اللي فيه ترحيت يطلع منه الزيت تبعه. كمان بيعمل ترميم كتير حلو. نحن منركز على الترميم لأنه البشرة عنا مو مقصرة، هي بتعمل من هون نحن منمشي.
0: هذا مع التأكيد على شرب الماء، على أخذ الخضروات والبروتينيات في نظامك الغذائي،
1: تعود بالألياف والمي
0: والترطيب،
1: ترطيب والحماية يوميا. يعني ممنوع تخرجين من غير الليكرون، تعودي تعمليه بعد ساعتين أو ثلاثة إذا أنت بتشتغلي برا. هلا في صبايا بتكون عم تسوق السيارة، السيارة البلار تبعها بيعرضك لأشعة دبل، يعني مش واحد، دبل، ثلاثة، أربعة، عشرة، قد ما بدك. عندي صديقتي مسكينة والله إيدها دائما قد ما اهتمت بتلاقي الإيدين مؤثرين بالشمس.
0: صحيح كلامك،
1: بدك حماية مضاعفة
0: مثال حي،
1: عشان هيك أنا ما بسوق.
0: عندك الحق، فربي معك. شكرا، يعطيك صحة ربي، نورتنا لليوم، محلك ومحلة طلتك علينا. إن شاء الله تكونوا هكا استفدتوا. كل إنسان اللي يسمعوا فينا ما زالت الاستفادة حاصلة من خلال مواضيعنا ومن خلال ضيفاتنا واختياراتنا. مركز شام للتجميل إن شاء الله بالتوفيق. أكيد مدام ربا علي حسين حاضرة معنا لليوم حتى خذينا فكرة كأخصائية تجميل في أولى فقراتنا نساء ونصف، ولكلكم محلكم ولكلكم نساء ونصف.
1: فيني أحكي كلمة بس بالنهاية بدي أقول أنه دائما نحن كنساء كلاتنا حلوين. الثقة بالنفس من داخل هي اللي بتخلي جمالك يطلع لبرا.
0: جمالك
1: حبي
0: طبيعي.
1: حالك
0: نعم.
1: اسمك أنتي
0: نعم.
1: حبي حالك لحتى يطلع الجمال لبرا، لحتى كل الناس تشوفه. أهم من كل شيء بتعملي، لما بتحبي حالك ببان على وجهك، أغلى الماركات ما بتقدر تفرجي اللمعة اللي بعيونك.
0: عليك نور، يعطيك صحة. شكرا لك، يعطيك صحة.

0: محمد العش الفنان الصفاقسي الغنية سعدية اللي خلطنا بها ل 37 دقيقة. وباش نمشي مباشرة للمارث مع صديقتنا وزميلتنا هدى العلوي في فقرة يوم من حياتي.
1: يوم من حياتي. يوم من حياتي.
0: هدى صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك هادية, يعطيك صحة, مرحبا بك. في بداية الفقرة متاعي ليلى نحب هادية تعودي في ليلى وانا سنستك ليلى, تحية ليلى. هادية تحبي الزوزة ولا لا؟ نوع متاع المرتبات وصيف وجو وقعدات عشوية,
0: بنينة على الخير. بنينة بنينة بصراحة, متاع قهوة العشية قاعدة كويس.
2: اي سرتو فما منها المالحة والحلوة وبالنوتيلا وبالجبن وبالكراميل والجو ذاك الكل. احنا الفقرة هذه باش نبدو من الزوزة. الحقيقة هي حكاية معناها بدات صغيرة وكبرت مع ضيفتي توا اللي هي وداد هرسي. وداد اختارت انه تبع الغرام وفي انتظار انه معناها المسيرة المهنية معناها تنتبع معناها الخدمة وكل. خلنا نبدو نحكو معاها على التفاصيل هذه. نرحب بيك وداد, أهلا وسهلا بيك. لو كان نتعرف عليك هيك بعجالة تقدم لنا وداد.
3: عسلامة, مرحبا. وداد هرس مارس مولات مشروع زوزابا وداد. بديت الحلمة كانت صغيرة, بشوي بشوي بديت أكبر.
2: وداد خلينا الحلمة تجو فترها أكثر. وداد كيفاش جات الفكرة هذه من الأول؟ كيفاش بديت؟
3: بديت بشوي بشوي, الحق بديت بشوي باش نعملها للدار باش يبقاها أهلي هكا. وشوي جي شكون واحد من العائلة خالي بالمناسبة هذه نرحم عليه, ضاقها قدايا قال لي عجبتني معنا علاش ما بشوي بشوي علاش ما تحليش مشروع معنا تولي تبيعي والناس تاخذها من عندك هكا. ومن هيك بدت بشوي بشوي وقتها يعني نقرأ ونخدم في نفس الوقت.
2: خلنا نشوف شنو تقريبا بالضبط وقتها.
3: وقتها نقرأ دزياماني لتر. في وقت القراية نقرأ, في عطلة الصيف نخدم في الزوزة. هكا بشوي بشوي كل عام عطلة الصيف نخدمها. يقولوا يطلبوا فيه حتى في القراية يقولوا يطلبوا يحبوا الزوزة معناه.
2: به بعد شو عملنا في قاعد القراية؟ شنو صار احكيلي في المسار القراية والمهني شنو عملنا تو بعد نجور الزوز؟
3: به وصلت للباك, عديت الباكليتر, الحق ما سعتنش الحظ ما جبتهاش, ما حبيتش نعاود. اني وقت عندي حتى غرام بالصغار, الصغار نحب الصغار ونموت عليهم. حبيت نعمل مربية طفولة, عملت مربية طفولة عامين فورماسيون في جابس. وهكا هو بعتلي كملت العام الأول, تخرجت. خدمت في كراشات في جابس, خدمت في روضة, خدمت في كتاب هنا في مارس. بعتلي شفت روحي ننجح في المسيرة هذه متاع الزوزة أكثر من مربي الطفولة معناه.
2: دونك مشينا عملنا خممنا في الزوزة. شنو عملنا في الزوزة بالضبط؟
3: عملنا في الزوزة بشوي إني ديجا حتى نخدم في الكراش معناها ونخدم في الروضات وكل شيء نخدم في الزوزة. ما بطلتش من الزوزة خاطر تلمو هم يكلموا فيها برشا كليونات معناها ما نجتش إني أصلا نبطل هكا. بشوي بشوي الفكرة في مخي, حبيت إن قلت علاش ما نحلش مشروع معناها شخصي, علاش ما نطورش بشوي بشوي هكا. وجدت الفكرة هكا, عاونت روحي بروحي معناها هكا. حلت المشروع وبشوي بشوي هاني الناس كلها تكمندي مني.
2: به عملنا المشروع, قلتيها ما حبيتش يكون يعاوني وحدي بوحدي كفايه يعني العائله ما عاونوكش. شنو عملت بالضبط يعني؟
3: الحق الفكره بقت بيني بروحي معناها, ما حبيت نخرجها لحتى حد. معناها قلت بالك ننجح بالك ما ننجحش, بعتلي بالك ان نقعد بيني بروحي نبطل معناها ما نحبش معناها ما حبيتش نخرج الفكره باش ما يقولوش بعتلي خرجت وما وصلتش معناها. كيف سي بون تاكدت من روحي عملت الدراسه بروحي معناها. مشيت كريت الفضاء وهكا هو كي حليت معناها كان خير من ظني معناها المشروع. خدمت بالباهي الحمد لله, كليوناتي فرحانين بيا وفرحانة بيهم ويبغوا الزوزة متاعي برشا برشا وديجا يشروا الحلوم الناس كلها يبغوا الزوزة يجوا ياخذوها. كان معي
2: وداد انت حبيت تبقى جيست في الزوزة يعني نوعت في برشا انواع في الزوزة وفي ابدعت في المجال هذايا, حبيت تدخل
3: اختصاص اخر مع زوزه؟ لا والله برشا شجعوا فيها يقولوا لي معناها مادامها زوزه اكيد سمحه اكيد باش اللي باش تعمليه ولي يسمع اني لا نحب نختص كان في حاجه برك معناها مع اني نختص في حاجه ونقدر فني ندخل برشا حاجات وما نقدهمش فهمتي نحب نقول كان في سبيسياليتي زوزه ديجا عندي زوزه مخلطه معناها فما هيك بالفاكي اشطار فما بالبيستاش فما بالمرجان فما بالشوكولاته فما بالكراميل نسلي زاده ما نخدمش الكراميل تاع الدق نخدم فين كراميل نسلي
2: فما المالحه والحلو هكا
3: فما المالحه فما الحلو
2: بس وداد توا احنا عملنا المشروع انا هاديه كي ندخل للحانوت البوتيك نتاعها نلقى فما شعار محطوط بالبند العريض كما يقولوا فيها خلي السعاده عاده هل انه السعاده انت معناها هذيك شعارك اكيد ما دامك حطيته هيك كيفاش تتعاملي مع السعادة كيفاش تكون سعيدة أنت تدخل السعادة على الناس كيفاش تعدي نهارك بخلاف المشروع هذايا وبخلاف وين وداد من الدنيا
3: والله بالنسبة للخلي السعادة عادة كانت جبتك فكرة في
0: خلي السعادة عادة ما حلاش
3: يعني لي السعادة معناها ما يعوضها حتى شيء للعبد باللي بيش تصير عليك باللي بيش يتولي لي فما حاجة لازم حاجة تخلي روحك سعيدة فهمتي دخل قاهب ايه دخل قاهب باللي ايه باللي تقدري وباللي تواجهي صعوبات وباللي لازم فما حاجة تسعدك في الحياة
2: في خضم المشروع والغرام والعائلة ثم وقت نلقوه الوداد الإنسانة وداد تقعد مع روحها تعمل حاجات هي تبغيها ويسعدوها
3: أكيد هو كل شيء بالنظام معناها كانك منظمة روحك تلقي روحك تلقي وقت لروحك يعني عندي مثلا عندي نهار لحد ما نقبل كوموند كان للضرورة معناها تكلمني شكون كونفيرمي معها للضرورة شنو عندي معناها نمشي لبيوت عمامي نمشي لبيوت خوالي نمشي كان فما خرجة للبحر كان فما لما مع أصحابي كان فما أنا نخلي الوقت الروحي من والهدف مش ما ين حتى نلقى راحتي حتى في خدمة معناها مش ديما خدمة للتدهشي للتتعبي ماش تلقي حتى وقت الراحك
2: به العمل أكيد هو التواصل الاجتماعي والوسائل المتعددة هذه تنجم تعاونكم برشا وداد توا يعني 23 سنة مازلت كديت البروجي عندوش برشا تقريبا قلت لي من العيد الصغير تساعدك برشا المجال هذا
3: أكيد أكيد خطر برشا عباد بعاد مش بيعرفوش اللوكال مثلا يعرفوا كان بالإنترنت شيء لازمهم حتى يكلموني يكونفرموا معي على المسنجر يجوا بالقضية متاحهم حاضرة كومود متاحهم حاضرة وساعدتني برشا الحق خاصة الفيسبوك فيسبوك معناها اللي نخدم عليه برشا نهبط فيديوهات نهبط صور متاع خدمتي على الباج متاعي لقيت تفاعل مع العباد زاد هكذا برشا
2: تفاعل مع العباد
0: ويحبون برشا إن شاء الله هدى
2: يعطيك الصحة هادية نعم. أكيد إن شاء الله تكون هي عبرة هي بحق نجم تكون مثال البنية هذه
0: كل واحد تبدأ عنده فكرة في مخه ونجم راه يحققها يا هدى
2: تحقق اكتفاء الذاتي وتحقق ذاتها في حد ذاتها يعني.
0: هو يعطيها ألف صحة وداد ضيفتك لليوم وأنا نقول كل واحد يؤمن بروحه بقدراته وعنده فكرة يحب ينفذها راه ينجم يوصل ينفذها فقط شوية صبر برشا صبر والعزيمة ينجم يخلط يعمل البروجي اللي يحبها لي الفكرة اللي حب عليها الحاجة الهواية اللي يمارس فيها ينجم يطور منها فقط انه كما قلت كنت تحكي ضيفتك ما شاء الله عليها تحية لكم الاثنين هدى وداد هرس ان شاء الله بالتوفيق
2: شكرا هادية موافقة في بقية المشوار ان شاء الله
0: شكرا لك

0: عدنان الشواشي و47 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. ديما مواصلين المشوار في ريحانة. كل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، نوصلوا معكم لقانا اليوم في تعويض لزميلتي ليلى. طبعا ترجع لكم ليمة القادمة وتواصل معكم المشوار في ريحانة، واحنا مواصلين معكم بالمواضيع والفقرات والغنيات. شكون حاضرة معنا كالعادة؟ الضيفة والأخصائية والأستاذة والمحامية سلمى سكرافي، حتى ناخذ بعض المفاهيم القانونية اللي نتسألوا عليها واللي تهمنا ربما واللي نلجأ لها في بعض الأحيان. سيدة سلمى مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة.
1: صباح النور أخت هادية، تحية ليك والمتتبعي البرنامج ومتتبعي موجات إذاعة تطاون جميعا.
0: يعيشك ويعطيك الصحة دي مع المعلومات اللي تقدم فيها، وأنا كمستمعة كل نهار جمعة في ريحانة نسمعك، واليوم حاضرة معاك طبعا باش نطرح عليك بعض الأسئلة اللي تخص الشأن القانوني، ونحاول يعني في كل مرة نمدوا معلومة جديدة للمستمعين والمستمعين سمعت لي يسمعوا فينا. نحكي على المحاكم وخوضة المحاكم والمشاكل الإدارية والأوراق والجري والمشي والجي من خلال ربما بعض الأوراق اللي تستوجب أن نكونوا متواجدين في المحاكم. كل محكمة مختصة في شأن معين، وكل محكمة عندها الاختصاص متاعها والخدمات اللي تقدمها للمواطن. كان ناخذ معاك شنية طبيعة المحاكم هذه، المحكمة الإدارية، المحكمة الناحية، محكمة التعقيب، هكا ولا؟
1: إذن أخت هادية، هو الاختصاص
0: بصفة عامة،
1: والاختصاص هذا ربما يندرج ضمن مسألة أنه وقت اللي يبدأ واحد عنده معناتها قضية أو نزاع أو معناتها
0: أنا محكمة يتوجه
1: وين بالضبط يتوجه، لأن هي محكمة بالضبط يتوجه. عندنا برشا أنواع متاع محاكم، معناتها جوابا على سؤالك، عندنا المحاكم العدلية اللي تتقسم التقسيم العادي اللي هي محكمة ناحية، محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، ومحكمة تعقيب. عندنا ثلاث درجات تقاضي، عندنا الأصل والاستئناف والتعقيب. بالنسبة للأصل نلقوا فيه المحكمة الناحية والمحكمة الابتدائية. بالاستئناف اللي هي طعن، طريقة طعن في الحكم الابتدائي، معناتها كان في حكم صادر عن محكمة الناحية، معنا سيتم استئناف أمام المحكمة الابتدائية، وإذا صادر عن المحكمة الابتدائية فإنه يتم استئناف أمام محكمة الاستئناف. وبعد بطبيعة الحال هذه طرق الطعن العادية، طرق الطعن الثالثة اللي هي بالتعقيب اللي يتم معناها طعن في القانون فقط. هنا بالنسبة لهذا نوعية من المحاكم. عندنا كذلك المحاكم العسكرية والمحاكم الإدارية، وعندنا محكمة المحاسبات. إذا هذا الكل نخلوهم مناسبات قانونية، ولكن هنا نزيد ونرجع للاختصاص. الاختصاص عندنا اختصاص ترابي وعندنا اختصاص حكمي. القانون هنا ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية وضح حتى المتقاضي على المنهج القانوني الواجب اتباعه. حدد لنا الاختصاص الترابي لكل محكمة، وحدد لنا زاد كيف الاختصاص الحكمي لكل محكمة ضمن الفصول من 30 حتى 48 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك من خلال التنظيم الداخلي لبعض للمحاكم هذه ضمن أوامر قانونية مستقلة. بالنسبة للاختصاص الترابي في العادة، المبدأ اللي نمشي به هو أنه المحكمة المختصة هي اللي موجود فيها مقر المطلوب.
0: مش
1: معناها، معناها يعني كيف نرفع على قضية بس نرفعها على فلان، راني نمشي لوين موجود هو في المحكمة، ولكن
0: ترابيا
1: إذا كان هو موجود في مدنين نرفع القضية في مدنين، إذا كان هو موجود في تطاوين نرفع القضية في تطاوين. هذا المبدأ، معناتها في المقر اللي موجود فيه المطلوب. ولكن المبدأ هذا عند استثناءات، مثلا في محكمة الناحية للضرورة معناتها المعيشية والأساسية معناتها للقضايا النفقة، فإنه اللي يطالب بالنفقة ينجم يرفعها حتى في مقره هو، معناها نولوا نخرقوا القاعدة هذه ونولوا نمشوا للاستثناء نرفع القضية وين موجودين احنا. هنيكتي معناتها هذا بالنسبة للاستثناء. لو الاستثناء الثاني وقت اللي يبدو المطلوب موجودين في خارج التراب التونسي، مجلة المرافعات المدنية والتجارية قالت اللي الاختصاص هنا يكون معناتها في المحكمة الابتدائية في تونس، وكذلك عندما تكون الدولة معناها طرف مطلوب في نوعية من القضايا، ثم نوعية من قضايا أخرى تهم حوادث الشغل والتعويض والغرامات، هذا الكل معناها يقعد القاعدة المبدئية هيك هي اللي تنطبق هنا بالنسبة للاختصاص الترابي بطبيعة الحال كل دائرة محكمة استئناف عندها محاكم تابعينها،
0: نعم.
1: محاكم ابتدائية ومحاكم ناحية. بالنسبة للسير العادي أنه نلقوا كل ولاية مثلا موجود فيها محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية، ولكن ثم مدن كبرى نجم تلقي فيها محكمة استئناف وتلقي فيها زوز محاكم ابتدائية مثلا في قاسة أولى والساقة الثانية. توكته مؤخرا مدنين معناتها ولت محكمة دائرة محكمة استئناف مدنين فيها محكمة مدنين المحكمة الابتدائية في مدنين ومحكمة جربة، وتابعتها بطبيعة الحال دائرة محكمة الاستئناف في مدنين تابعتها محكمة الابتدائية بتطاوين باعتبار أنه مازال ما ثماش محكمة استئناف في تطاوين. هنا هذا بالنسبة لتقسيم التراث. هنا بالنسبة نمشوا للاختصاص الحكمي.
0: نعم.
1: الاختصاص الحكمي ما شاسع جدا، ولكن ناخذ منه شوي بركة. محكمة الناحية باعتبارها أول معنى المحاكم في الترتيب المحاكم. المحكمة الناحية تنظر حكميا في القضايا المقدرة في قيمتها المالية أقل من 7,000 دينار. حتى 7,000 دينار تنظر فيها محكمة الناحية.
0: نعم. واضح.
1: 7,000 دينار بركة 7,000 ملايين ومئة فرنك يولي المحكمة الابتدائية.
0: أيوة.
1: هذا بالتقدير القيمي. تنظر كيف زاد

0: إذا بالنسبة لمحكمة الناحية كما قلت لك فيها زادة بخلاف الجانب القضائي ثم جانب إداري بالتوازي يمشي اللي هي معناتها الجنسية معناتها الوثائق نتاع الجنسية تخرج من محكمة الناحية حجة الوثائق زادة كيف كيف تخرج من محكمة الناحية هذه بعض المعاملات الإدارية اللي تخرج من محكمة الناحية وكيف كيف زادة كيف كيف أي حاجة معناتها أي استشكال للأمر فيما خصوص خطأ مادي ولا حاجة معناتها يتم إيداعه من نفس الجهة اللي استخرجت منها الوثيقة هذا بالنسبة لمحكمة الناحية بالنسبة لمحكمة الناحية في اختصاصها الحكمي معناتها تتميز اللي عندها دور صلحي ودور قضائي بالنسبة للدور الصلحي معناتها مرحلة يحضر فيها الأطراف أمام القاضي الناحية وبعد إذا كان تم صلح تم إذا كان ما تمش إذا يتعدى الأمر للطور القضائي يصدر على محكمة الناحية حكم والحكم هذا قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة ثانية للأحكام الصادرة عن محكمة الناحية هذا
1: إذا يعني صدر الحكم في الابتدائية وإلا يتعدى للتعقيب
0: بالنسبة للمحكمة الابتدائية عندما يصدر عنها حكم فإنه قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف
1: أيوة الاستئناف أيوة. واضح
0: بالنسبة
1: برشا
0: بالنسبة للأحكام الاستئنافية لأحكام النواحي الصادرة عن المحكمة الابتدائية ما إحنا قلنا محكمة الناحية يصدر منها حكم
1: أي.
0: والاستئناف يتم قدام المحكمة الابتدائية
1: هذا هو
0: نولوا نحكوا على حكم استئنافي إذا أيوة. قابل للتعقيب أمام محكمة التعقيب
1: أنا نقول لك إن شاء الله ربي معك أستاذة أنت زادة خطرك تعمل دورة على المحاكم هذه كلها للي شيء لأنه طبعا طبيعة العمل متاعك وثانيا حرصك أستاذة على أنه كل الأمور تكون يعني الحقيقة برشا جاري وبرشا ورق وبرشا راه ما تشوفوش الأستاذ ولا المحامي اللي دافع عليك راه شاد بيروه وقعد لا راه يجري من محكمة المحكمة باش ينجم يجيب لك الحق متاعك ولا كيف كيف زادة الحكم متاعك شكرا لك أستاذة سلمى سكرافي على تنويرك لكل هالمعلومات هذه لكل مواطن يحب يتسأل ويستفسر احنا مش نرجع لكم في الساعة الثانية من ريحانة خليكم معنا
2: ريحانة مجلة نسائية أسبوعية للمرأة في كل المجالات الحياتية

0: الحال.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت أمس الخميس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية محطة النقل البري والوقوف على مختلف الإشكاليات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة يوم 23 من جوان للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. تنظم اليوم وغدا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تظاهرة بيئية كبرى بمدينة الثقافة بالعاصمة احتفالا باليومين الوطني والعالمي للبيئة. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر 2026 بالعاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. دوليا انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران. كشفت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخبارية نخبوية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران.
4: بلاغات.
3: في ركن البلاغات تعلن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين أن حملة مكافحة ذبابة ثمار الزيتون بالوسائل الأرضية ستنطلق بداية من اليوم 5 من جوان بالمناطق التالية: الطويشة والعتيلة من معتمدية جرجيس، تجرجمت والعياطي والحلفاوي من معتمدية مدنين الجنوبية، تماسنت والمغروية من معتمدية سيدي مخلوف. وعليه تدعو المندوبية كافة مربية الماشية إلى عدم الرعي وتقديم العشب للحيوانات لمدة لا تقل عن 10 أيام بمناطق التدخل، كما تدعو مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم، وتدعو أصحاب المستغلات التي ستشملها حملة المدوات إلى المواكبة والحضور. تعتزم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. وحددت السن القصوى للمشاركة ب40 سنة في غرة جام في 2026، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات التي تفتح خلال السنوات 5 التي تلي سنة التسجيل، على أن لا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

ريحانة ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

0: وإلا جسر رجعنا بها نغمنا في البداية في جزءنا الثاني من ريحانة. نسلم عليكم الكل اللي خلطوا توا تسمعوا فينا، وأهلا وسهلا بكم. نواصل معكم المشوار من خلال الأسئلة والاستضافات والفقرات المتنوعة من ريحانة. معنا سي سالم بن سعيد اللي هو رئيس الجمعية، جمعية تونسية للصحة الإنجابية بتطوين والتثقيف الصحي، في المفاهيم طبعا اللي تخص الجمعية ولفائدة الشباب، التثقيف الصحي لفائدة الشباب بحاجة مهمة برشا ونستحقوها برشا توا في مع الجيل الجديد، خاصة كنركزوا على الجيل الجديد توا نجموا نفهموا طبيعة العلاقة بين الشباب وأيضا الجمعية هذه، من خلال سي سالم اللي حاضر محضنا معانا عفوا بالتليفون. سي سالم أهلا وسهلا بيك ونورتنا.
1: أختي نادية مرحبا بيك، ونهارك مجينس كله، ومرحبا بيك وبذاعة تطوين وبكل مستمعي ذاعة تطوين. نعم. اسمح لي في البداية قبل نوضح حاجة بالله.
0: أيوة.
1: إحنا اليوم معدنا احتفال هو معناتها يتعلق بعيد الأمهات. وراني بالنسبة للميني معناها سالم بن سعد تقدم لك روحي.
0: بن سعد أي سمح.
1: أي مدير مركز الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا.
0: هو
1: جمعية أيوة. الإيجابية راهي شراكة
0: بالشراكة. نعم نعم.
1: يعني قمنا بتنظيم النشاط اليوم بشراكة مع الجمعية، مع الجمعية هذه الصحة الإنجابية بتطوين والمندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن وشؤون المرأة والأسرة معنا.
0: نعم به ناخذ معكم فكرة على النشاط اللي قاعد قايم توا.
1: بالنسبة لليوم الحق هي كان تنسيق مسبق مع المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بتطوين، ممثلة في شخصها السيد المندوب الجهوي سيد محمد الرحال، وكيف كيف زاد مع السيد البشير أبو عزيز رئيس جمعية تونسية للصحة الإنجابية والتطوين، حاول القيام بنشاط معناه يهدف إلى تكريم أمهات تطوين من خلال تكريم أمهات منظورين معناها بالجمعية. نعم. اللي هم منظوري جمعية قصيرة دينية تطوين.
0: طبعا نشاط مهم برشا خاصة للتلميذات والصغيرات اللي أنتم تهتموا بهم. سي سالم كي نقولوا عيد الأمهات نحتفلوا به، ولكن زادة الأنشطة هذه كلها يعني ديما عندها فايدة كبيرة برشا خاصة من الجانب النفسي للصغيرات هذم.
1: أكيد هو بالنسبة للنشاط ديما يكون هادف ويكون عنده مغزى معناها تربوي وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا يعني منظمي الجمعيات، ودائما احنا نستغلوا في اي مناسبه باش نخدموا على الادماج، نخدموا على التوعيه، نخدموا على التحسيس من خلال تكريم الامهات كما قلنا، هو تكريم كافه الامهات وتكريم لكل من يقوم بشؤون هذه الفئه ومعناه يحافظ على مكتسباتها. واكيد الام هي اقرب شخص ديما للتلميذ، هذا ديما في اطار نشاطنا في كما قلنا في التحسيس في التوعيه في العناية بمنظورينا وتقديم أفضل خدمات لهم معناها بصفة عامة.
0: كيفاش كان الاحتفال اليوم؟
1: والله حقيقة كان احتفال رائع معناها في مستوى الانتظارات، والناس كل مشكورة ومعناها والأولياء الحضور معناها في الحق محترم جدا، وليداتنا زاد معناها تفرهدوا عملوا جو وحضور أوليائهم وقدمنا لهم هدايا. الحق كان يعني نشاط رائع بيتم معنى الكلمة.
0: موافقين إن شاء الله طبعا مزيد من البذل والعطاء والجهد، لأنه مش حاجة هينة كي نقولوا الجمعية جمعية القاصرين ذهنيا تطوين. فبالتوفيق لكم سي سالم، وعفوا مرة أخرى طبعا على طريقة التقديم لأنه طبعا الأخطاء جائزة.
1: يعطيك الصحة ومشكورة أخت هادية ولذا اعتذرين الكل على لفت هذه الكريمة وعلى اهتمامكم بشؤون الجمعية. إن شاء الله ديما مطبوكم بالجديد، إن شاء الله ديما زاد أنتم ترفقوني في أنشطتنا وفي تطورنا معناه وفي تحسين خدماتنا للمنظورين الكل بشكل تطوين.
0: نعم شكرا لك سي سالم بن سعد، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم في ريحانة.

0: ريحانة. ريحانة مجلة نسائية أسبوعية للمرأة في كل المجالات الحياتية.
1: واحنا مواصلين معاكم في مجلتنا ريحانة لكل ربات البيوت اللي يسمعوا فينا. وكل امرأة هكا عندها نفحة بانها تبدل تغير في الديكور الداخلي لمنزلها، للبيئة المصغرة اللي هي عايشة فيها اللي تحبها على كيف كيفها، نجم تحضرنا في الفقرة هذه اللي هي فقرة أحلى دار.
0: أحلى دار.
1: وأحلى دار كالعادة مهندسة الديكور سندس الغريسي حاضرة معنا حتى تعطينا برشا أفكار مزيانة. ومرحبا، أهلا وسهلا مدام سندس.
2: صباح النور والسرور مدام هادية.
1: عايشك، مرحبا بك. وانا باش نبدا معاك وين انت حبست الجمعه اللي فاتت. طبعا نحكيو على التزيين الداخلي، كي نقولوا الحيوط، نقولوا برشا بلايص مزيانه فارغه في الدار نحبوا نستغلوها. حكيتوا على النيش المره الاخرى والحاجات اللي نجموا نغيروها ونبدلوها، لكن فما الناس توا بدت تستسهل امور برشا سيده سندس وتقول لك خلينا ندخل على فما ديز ابليكاسيون، فما ذكاء اصطناعي، فما برشا حاجات يعني تسهل لك صحيح وسرعه لكن ما تعطيكش اللي تحب عليه. فخليني ناخذ معاك اكثر تفاصيل لنيش نكملوا معاهم ونكملوا على المساحات اللي طبعا هذه نجموا بالذكاء الاصطناعي نستغلوها والا لا، نجم نحاول نكسر ونبدل ونحل مرمه في الدار ونضيف لي حاجتي به من خلال دخولي انا كامراه هكا بافكاري البسيطه على الذكاء الاصطناعي، نجم نغير كما نحب ولا لا.
2: يعطيك الصحة على المقترح هذا يا مدام هادية، انه باش نكملوا مع التجاويف مع النيش اللي بديناهم في الحصة الفاتة، انه هما صحيح هي التجاويف او بما يعرف بلغتنا العامية النيش هي وسيلة وظيفية وجمالية في نفس الوقت تكون في الفضاء، لكن هناك من لا يستطيع استغلالها ولا وضعها في المكان المناسب ولا في الفضاء المناسب لا لشيء إلا بلجوء الذكاء الاصطناعي. وهذه هي المحور نتاع الفقرة نتاعنا نتاع السيزون نتاعنا نتاع الفصل نتاعنا في الفقرة هذه. أيوة. إنه الذكاء الاصطناعي راهو يعطينا حلول لكن إثر التنفيذ نردو بينا للتنفيذ. راهو الكوتين عطيتك الجانب الجمالي راهو قدام اللي نفذه فيه في الفضاء الداخلي راهو يمثل ثلث التوظيف والا ثلث التنفيذ في الفضاء.
1: النظري حاجه والتطبيق حاجه اخرى.
2: فوالا يعطيك الصحه. لو ناخذ على ابسط مثال، احنا كي حكينا على التجاويف برشا ناس يقول لك يجيب لك بالذكاء الاصطناعي يجيك ربه البيت والا يجيك صاحب البيت يقول لك انا شوف في الصالون تاعي اعطاني الذكاء الاصطناعي النيش، لكن سورتو احنا ما نحكيوش على النيش اللي جايين في الحيوط البرانيين
1: ديما نحكيو على الفضاء الداخلي.
2: ولا نخليه في الحيط البرانيين على الاقل 25 سم هذاك السمك نتاع الحيط للعازل الحراري والصوتي، ونخدموا لينيش نتاعنا كانت 15 ولا 20 والا 10 سنتيمتر للبروفوندور نتاعها. لكن نجيو توا للحيوط الداخلانيين لازم نعرفوا كيفاش نستغلوها. اذا انا في نيتي اني باش نعمل نيش والا نستحق لينيش هذوك في الاسباس نتاعي، نقرا حسابي في السمك نتاع الحيط الداخل، والا فما نستعملوا وسائل اخرى. مثلا انا شريت دار مستعمله والا داري عندها برشا مبنيه، دونك انا ما نقومش انا باش نهد ولا باش نحل مرمى. ابسط الاشياء اللي شنو نعمل، انا نستعمل وسائل اخرى كما البلاكو بلاتر. مثلا الحيط نتاعي السمك نتاعو 15 سنتي والا 20 سنتي.
1: نعم.
2: في معناتها صعيب شويه لو لانه فما 20 سنتي شكون يخلق منه حتى نيش مثلا بسيطة، لكن احنا كونتر راهو مش ابارتير من 10 15 سنتي باش تعطي حتى الفالور والقيمة الجمالية والوظيفية نتاعها. دونك لهنا نجم نستعملوا البلاكو كما نجم نستعملوا لابياج والتغليف باللوح ولا بالانبياج، وموا معناتها تساعدنا على العمق اللي باش نخدموا به النيش نتاعنا. لذلك برشا ناس ما عطينيش النيش راهو مش كان في لي سال دو بان والا في الكواجي نستخدموهم،
1: يعني نجم يكون في الكلوار في الصالون في البيوت.
2: صحيح، يعطيك الصحة، في الكلوار في البيوت لكن ثم الناس تكون واخد فكرة عن المنيش. احنا بذكرنا الحصة اللي فاتت ان يكونوا بطريقة عمودية وإلا بطريقة أفقية. احنا والفضاء متاعنا بلس نجل الفضاء متاعنا نعطي نطفو الميش متاعنا. لكن ثم حاجة أخرى هو الميش نجم نعمل ميش كبيرة تجاوي كبيرة هي تكون التجديدي. التجديدي يكون في ميش كبيرة مثلا مش على رأس معناتها على رأس الفرش البيت يكون الفرش متر وستين ولا متر وسبعين وإلا متر وثمانين وإلا متر يعني خدموا الميش قد وقد الفرش نحطوا لتابل دمي معناتها خارج من شوية وإلا نقرأ حساب لتابل دمي ونقرأ حساب الفرش بدون تابل دمي مش تابل واحدة ونخدمهم ميش نتقلوا معتها حتى هيك هيك البروفوندور هيك العمق هذاك التدلي يعطي إضافة
1: كذلك
2: في نجوط علي التدلي نجمو نخدم سادي بوقنا والسيلة اللي نخدم عليه في الفضاء متاعنا نجيو فوق التدلي نخدمو ميش تبدأ من الطرف تاع الحيط للطرف تاع الحيط خاطر نخرجوا من الكلاسيك انهم الميش يبدأ عندهم ليميت لكن احنا تو في كونتمبوران ولا حاجة موديل يبدا من الطرف للطرف يثبتو كي تبدا التدلي معناتها 4 متر ولا 3 متر باش نستغلوها كان للفرش فقط لا باش نحطوا على اليمين ولا على اليسار يا الكواسيز ولا بونكيت دونك نعطيك كيفاش نستغلوا الجماليه نتاع الميش نتاعنا فوق التدلي كذلك في الكوان ديكسيو عندنا شي كوان ديكسيو والا في الصالون ساعات يكون ركن خاص نجموا نحطوا فيه كنابي ناخذوا خمسة الكنابي هيك ونحطوها في العمق نتاع الميش هذاك بالطبيعة ما نساوش الكليراج اللي كانت عندنا في الأمخفية.
1: أنا حبيت نسألك لهنا مدام سندس هل من المستحسن أنا نعمل دينيش في مثلا في الصالون مع إضاءة مع السبوت هذوكم وإلا من غير وإلا في زادة كيف كيف في بيتنو مثلا بالإضاءة ولا من غير إضاءة؟
2: هي النيش نيش باش تزيد جمالية أكثر ديما بالإضاءة على خاطر الإضاءة هي الشطر نتاع قيمة الجمالية نتاع الحاجة أساس الحاجة إنها تزيدها جمالية سواء في بيت النوم وإلا في الصالون وإلا في الأوت وعندنا لي نيش يتخدموا فيهم دي سبوت إكسبري سيرتو لي نيش معناتها كنخدموهم بالبانتيون ديكوراتيف ولا مغلفين بوسائل ماتريو بحجر وإلا بفيونس وإلا سابيتان وكل نحطوا ضربة الاسبوت هذيك اللي تزيد لنا جمالية
1: لابد منها
2: وإلا نعملوا الكاشمير اللي هي الإضاءة المخفية اللي باش تعطينا قيمة وجمالية أكثر للنيش هذاك واللي موجود معناتها بجوانب جنب النيش وإلا قدام النيش كذلك إنه النيش تجي في التيفي التلفزة نتاعنا الكوندور نتاعها نجم نعملها النيش في كسوة في التسجيل تراديسيونيل
1: وتكون التلفزة راكبة في الحيط
2: فوالا راكبة في الحيط تكون شكل مقوس وإلا في كونتمبوران والا موديل يكون شكل كاري والا النيش هذيك نزينوها بالسيز والا نتصرف المهم راهي تعطي قيمه جماليه حلوه برشا لذلك نجمو زاد ندمجو الشيمي كان عندنا شيمي ندمجوها في النيش وديما ما ننساوش ماذا بينا ناخذوا المقاييس والمعايير من الاول باش ما نبطلوش فكل الخطا انه حوجات كبيره حوجات صغيره هاو ما جاتنيش هاو زد لنا هاو تبدي لنا لكن اللي نوصي بيه كذا المصلحه انه ثم برشا وسائل متطوره اللي تساعدنا ان من المصلحه نتاعنا ما نهدوش برشا يعطينا الاضافه عوضا ان نستمر بطويل اللي نقدمه بطريقه ذكيه في الذكاء الاصطناعي وعاوننا بالباهي يعطينا افكار لكن ثم اساسيه تقنيه لازم نحترموها باش نشوفوا في
1: تصميم الصدام تاعنا. مدام سندس سبق معايا لحظات نعطيو الإشهار باش نعاود نسألك بعض الأسئلة اللي ربما اللي تدور في بعض الأذهان للمواطنين اللي يسمعوا فينا. خليك معنا.
0: إشهار تعتزم شركة اليوني المسعدي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بوعلي ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28-986-108-50-533-606
1: إشهار نوصلوا في فقرة أحلى ديكور مع مدام سندس الغريسي مهندس الديكور داخلي. طبعا حتى نستفاد أكثر وإحنا نحكيو على النيج وكيفاش نجمو ناخذوا المقاييس نتاعها منذ البداية وكيفاش نجمو نوظفوها في بلاصتها. كيف فما يقول قايل عندي عرصة في الدار مدام سندس، تنجم تكون عريضة شوية، هل من المستحسن إني خليها كما هي وإلا نجم نضيف لها دينيج ديكوراتيف في الدار؟ مدام سندس؟
2: نعم، ألو.
1: تفضل.
2: قلت لك بطبيعة العرس هذاك باز، هي الأساس نتاع الدار. برشا ناس راهي تغلط وصارت بقى صارت، معناتها نحكي على حاجة صايرة، تمشي تنحي عرسة وما كانت استشارة لانجينيور بيتون اللي هو المسؤول على الستركتور على هيكل الدار كامل. وإحنا بالعكس إحنا القوة الخدمة متاعنا واللمسة الجمالية والإضافة اللي تميز البصمة متاعك انك تخرج تعمل من الضغط قوة. يشفتوك من القول عرف ما تقطوه الكل، يشفتوك برشا ناس تحل استاذ على استاذ كما سلام على سلام عجي كما بيت يحب يرد السيت الشامبر ويحل عليها دريسينج وإلا يزيدها دونك تنتقلك عرفة من حيث لا تدري ساعات يبدأ مبني حاضر وكل انت تجيب تعمل توسعة تتفاجأ، وهذه حالة معناتها عادية ما لازمناش العرصة نحيها، لكن كما قلت المجموع نعرضوا فيها شوية ولا نطولوا فيها شوية ونحن دينيش ودينيش راهو ماهوش بالضرورة إن نلقاو نيش أنفات معناتها مقابلتنا فما نيش فما أمبيونس فما كيفاش ديكوراتيف مالي نيش. ساعات كما قلت انت يا مدام هادية العرصة كيفاش نخلق فيها نيش؟ العرصة مثلا ديزون هي 30 سنتي، أنا نزيد بالطول نتاعها 30 سنتي ولا نزيد 15 سنتي على جنب منها 15 سنتي على جنب منها نخليها هي العرصة معلتها متوسط لي فضاءات الزول، لكن من الجناب نجي ونخدم نيش منها ونيش منها
1: نقول
2: لي احمل كابت ديوتات صغيرة تكون مزينة ونحط فيها ديتيليمون ديكوراتيف وإلا غنديش ديزاكسيسوار إنهم نضيفوهم بتلتق اللي باش يدور الفضاء الأول الفضاء الثاني معناتها ميراش عرصة نفكر من كلتا الجانبين، دونك نلقاو جانب جمالي على اليمين وجانب جمالي على اليسار وديما ما ننساوش الاضاءه يسطو الاضاءه.
1: اي نعم.
2: انه نبدا على الكراسي يخرج لنا الباتون بتاعنا ونجيو نخمموا انه نخدموا الكراسي بتاعنا ولا الكراسي بتاعنا ونلقاو الخيط يسطو تاع الضوء ويعطيها لمسه جميله جدا.
1: ويعطيك الف صحه، شكرا لك مدام سندس الغريسي، كنت حاضره معنا اليوم في فقره احلى دار، وشكرا على المعطيات اللي عطيتينا الكل بالنسبه لليوم في ريحانه. واحنا مواصلين معاكم مستمعينا الناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجات اذاعه التطمين، مازال عندنا فقره اخرى من الواقع وموضوع اخر نختاره لكم بالنسبه لليوم.

ريحانة. ريحانة. نجاحاتك المهنية، حياتك اليومية، علاقاتك الاجتماعية والأسرية، ثقافتك القانونية. ريحانة فضاء للمرأة والأسرة التونسية.

0: هذه صفية شامية ومعلقات التونسية مصلينا معكم. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في ريحانة 42 دقيقة بعد الحداش. والموضوع الآن كالعدم في فقرة من الواقع مع المختصة في علم الاجتماع مدام بسمة المكني.
1: من الواقع
0: برشا مواضيع تشغلنا وبرشا مواضيع تشد الانتباه وبرشا مواضيع ما نلقولهاش عندها أسئلة وما عندهاش إجابات. في بعض الأحيان نلتجأ إلى الأخصائيين حتى نطرح الأسئلة هذه باش نجمو نلقو إجابة شافية. من الواقع اليوم اخترنا كيفاش نجمو نخلقوا التوازن بين الحياة العملية والحياة الخصوصية. واحنا نعرفوا توا الخصوصية ما عادش محترمة، وإلا الخصوصية ما عادش تتسمى خصوصية بما أنه قاعدين نشوفوا الخصوصية متاعنا موجودة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا الخصوصية مولات يعني نعيشوها، ما عادش نعيشوها وحدنا، نعيشوها مع الغير مضطرين. مدام بسمة المكني، الموضوع هذايا نقترحه عليك وشنو تنجم تفيدنا؟
2: صباح الخير عسامة، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي إذا تهوين الخصوصية وما أدراك ما الخصوصية.
0: خاصة المرأة
2: من أهم الحقوق الإنسانية اللي تضمن للفرد مساحة آمنة يحافظ فيها ديما على الأفكار متاعه والمشاعر متاعه واختياراته وخاصة حياته الشخصية. واحترام الخصوصية عمره ما كان يعني الانعزال أو الابتعاد عن الآخرين، خاطر عادة ديما اللي راوه يعمل حدود لحياته الشخصية أو الأسرية أو العائلية أو لحياته اليومية المعتادة، ديما كأن نلوموه أو نقولوا أنه يعترف بوجود حدود كبيرة لحياته الشخصية وما يحبش شكون يتجاوزها مهما كانت طبيعة العلاقة. ولكن هذه راي حاجة باهية وإيجابية، ما هيش حاجة معناتها سلبية. حسب علمي كل اللي الخصوصية تساهم في بناء ديما علاقات اجتماعية صحية قائمة على الثقة وعلى الاحترام المتبادل، لأنه العلاقات القوية ما تقومش ديما على المراقبة والسيطرة والتدخل لكن على الحرية والمسؤولية. احترام الخصوصية يعزز ديما الشعور بالأمان النفسي والاستقلالية والثقة بالنفس، وتؤدي ديما انتهاكها أو الحاجز هذاك كي ندخلوا فيه متاع الناس الآخرين، حتى كي يبدأوا زملائنا في العمل والكل ديما يولي يسمى توتر وضغط وشعور بفقدان السيطرة على الحياة الشخصية. هذاك علاش ديما نعتبروا اللي في العمل ديما ثم زملاء نفرحوا معاهم، نقفوا معاهم، نخدموا معاهم، لكن مش ضروري يكون ديما بيناتنا صداقة
0: على الخصوصيات.
2: وهذه علامة صحية صديقتي، هادية مش علامة خازة. في الأسرة زادة كيما في العمل احترام الخصوصية يكون ضرورة للتوازن، لأنه كل فرد عنده الحق في الوقت الخاص متاعه، في الأفكار الخاصة به، في أنه مثلا ما يحبش يتقاسم الصور متاعه متاع عائلته متاع أولاده، عنده معناتها كأنه نوع من التجسس أو التدخل المفرط وقت اللي أنت تتدخل في حياته أو تشوف حياته كيفاش ماشي. ثم برشا ناس تحب تستعمل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي لتقاسم فقط العمل للأشياء اللي تخص العمل ليس الأشياء معناتها الشخصية أو العائلية. يعني لازم يكون ثم احترام حقيقي لهذه الرقابة اللي يظهر فيها الحضور والمساندة في أوقات، ولكن الانسحاب والتوقف عن التدخل في شؤون الآخرين في أوقات أخرى، وهذاك راه يمنح للآخر حقه في الاختيار وفي الاختلاف. والمجتمع المتوازن هو اللي يربي الأفراد متاعه وأولادنا زيد ديما نربيوهم على ثقافة الحدود والاحترام، ونعلموهم اللي القرب عمره ما يلغي الخصوصية. متى أنا النجم نكون قريب منك ونعاونك ونحضر معك في أحزانك ولا في أفراحك، والنجم نكون أقرب واحد وقت اللي أنت تستحقني، ولكن مع حفظ الحدود ومع حفظ الاحترام والمحبة، معناها من غير تسلط، من غير تبرير للتجسس، وبالعكس الثقة تقوى مش معناتها ما تخفش، لأنه ساعات احنا نحسه الإنسان يبدأ بعيد علينا كي ما نراقبوش حياته الشخصية، موش قريب منا. لا بالعكس راهي تبني مساحة كبيرة من الثقة. ربما لأنه اعتدنا أختي هادية أنه ديما
0: هو يظهر يولينا نعيش العكس مدام بسمة، لأنه وقت اللي احنا نشوفه إنسان محافظ على الخصوصية متاعه ما هوش ناشرها ما هوش مبرتجيها مع العبيد الأخرين، ولينا نشوفه هو الاختلاف ده
2: صحيح، لأنه خاصة بالنسبة للمرأة بالنسبة لنا نحن المرأة الناجحة ديما معناتها يلزم ترهق نفسها في إرضاء الجميع، نبدأ حتى بالعائلة قبل ما نوصل حتى للعمل وللمجتمع. يلزم أنت ديما تبرر، يلزم ديما تستطيع أن تحقق نوع من الانسجام بين الواجبات المهنية والعائلية واحتياجاتك الشخصية، ويلزمك ديما تتقسمها مع الآخرين. لكن ليه بالعكس كما قلت أنت، لأنه ديما تعودنا أنه الإنسان متاح ومباح ومستباح في كل شيء حتى في حياته الشخصية، ولينا كراو العبيد عاملة حدود لحياتها الشخصية نخافوا منهم. لا بالعكس، لأنه نحن تعلمنا تربينا حتى في الموروث الاجتماعي أختي هادية ما نحترموش برشا الخصوصية وما نعملوش برشا الحدود.
0: صحيح.
2: تربينا ديما معناها بالعكس، حتى معناتها أولادنا نعلموه ونقوله مثلا كان يسألك أنت مثلا عبد في عائلتك يسأل ولدك وما يجاوبش ولا يقول ما نعرفش تو يولي خايب معناتها بين معاقفين.
0: صحيح.
2: معناتها تقول له أنت علاش بتجاوبش ولا علاش ما تقولش ولا آه عندكم
0: أسرار
2: هكا معناتها في اليوم المعاش متاعنا. لكن ليه هو بالعكس علامة باهية، لأنه هو ربما ما لازموش يقول الحاجات اللي تخص عائلته اللي تخص والديه. يلزم صغيرك بالعكس تعلموا الحاجات اللي يجراوا في الدار، مش كل شيء نعودوه مش كل شيء نحكيه. والناس زادة يلزمها تبطل تسأل الصغار على الحياة الخاصة متاعهم، تحترم مساحة العباد، لأنه راهو تقاسم المسؤوليات وحفظ الحدود والخصوصية راهو بالعكس رفاهية معناها ضرورة لصحة الأفراد واستقرار الأسرة وتماسك المجتمع. زادة في عمل، خاطر نحن نعانيو ياسر في العمل من الأشخاص اللي ما يحبوش يتقاسموا حياتهم الشخصية واللي يعملوا الحدود، نقولوا حتى ديما بالدارجة نقولوا جابد روحه ما يحبش شكون يمشيله ما يحبش شكون يجيه ما يحبش شكون يعرف عليه حتى شيء. لا بالعكس راهو حاجة متوازنة على الأخر، ومن أكبر التحديات اللي يواجهها الإنسان هو وقت اللي تكون عنده عدة أدوار، وقت اللي يبدأ يخدم، وقت اللي يكون عنده عائلة، وقت اللي يكون فاعل في المجتمع عنده أهداف، ولكن يعرف ينظم الوقت، يعرف يوزع الأدوار متاعه، يعرف يوزع المسؤوليات متاعه، ويعترف للمجتمع بقيمة العمل وبقيمة الرعاية وبقيمة الحاجات اللي نقدمه فيه، ولكن في نفس الوقت هو يقوم بعملية متقنة لإدارة زادة الطاقة النفسية والعاطفية متاعه دون الوصول للإرهاق والاحتراق النفسي. لأنه الإنسان أختي هادية ديما يحتاج لمساحة للراحة وقت خاص،
0: لابد أنه تكون فما حدود، لابد أنه تكون فما حدود البرشة حاجات البرشة مواضيع دايرة بينا برشة أشخاص. يعني أنا حدودي وين تقف وانت حدودك وين تقف، وقتها تكون فما خصوصية لكل شخص ونحترمها وما تصير شكل الاحتكاك وما يصير شكل الاصطدام وما يصير شكل زادة ربما تضارب حتى في الأقوال ما بينات بعضنا، راهو أنا نقول هكا وانت تقول هكا وتولي مشاكل أخرى. هذه الكل من خلال احترام الخصوصية واحترام الحدود المعينة اللي نضعها احنا لارواحنا ولأنفسنا ولغيرنا،
2: واحترام الحدود كما قلت أختي هادي عمره ما كان أنانية. بالعكس دراسات النفسية والاجتماعية تأكد أن الأشخاص الذين يضعون حدودا واضحة بين العمل والحياة الشخصية واليومية متاحهم يكونوا أكثر عرضة للتوتر وللقلق وأكثر قدرة على العطاء، خاصة توا أنت كتقول توا مثلا في المسؤوليات وكي نبدأ نقدر الخصوصية. لكن هذا ديما يصير بعد مساحة من النضج ومساحة من التعامل ومساحة من التجارب. تعرف أنت توا نوصل العمر هادية نولي ونقول نحب نقعد أكثر وقت وحدي. راهو الإنسان القوي هو اللي نجم يعيش وحده، الإنسان القوي هو اللي نجم يعمل استقرار وتماسك وخصوصية ليه ولعائلته. بالعكس حتى من ناحية الفلسفية نقولوا إنه التوازن هو فن إعطاء كل مجال من مجالات الحياة حقه دون أن يبتلع مجال آخر بقية المجالات. فالعمل مهم والعائلة مهمة، لكن الحفاظ على الذات وصون الكرامة والخصوصية الإنسانية لا يقل أهمية عنهم.
0: صحيح.
2: الخلاصة تقول إنه المرأة الناجحة، خاصة أنا ديما نحكي على المرأة خاطر أكثر عرضة مستحيز راهو باقي كيف المرأة كيف الراجل. المرأة خاطر ترهق نفسها أكثر لإرضاء الجميع، المرأة تتسامح أكثر ربما في هذا، تستطيع أن تحقق ربما نوع من الانسجام بين الواجبات المهنية والعائلية، ولكن ديما يجي على حساب مثلا احتياجاتها الشخصية. ديما المرأة تكون أكثر تعب، معناها نفسي معرضة أكثر للتعب نفسي، لأنه كثرة المسؤولية دون حفظ الحدود والخصوصية خليها ديما صحتها أقل النفسية، وتكون ديما معناتها مستهدفة بس حقك هيك التاني يلزمني في الخدمة، معناتها نكون مثالية في الدار، إذا كل شيء يلزم يكون مثالي، نربي الأولاد بالقدي، نعمل واجباتي المنزلية بالقدي، ربما إذا نتلهب عائلتي الكبيرة وعائلتي الممتدة وعائلتي الصغيرة والدية أو ربما عائلتي الأخرى، فيكون برشة عب على المرأة، وهذاك يحقق إرهاق نفسي. فربما هي تكون أكثر مطالبة أكثر بأنها تحفظ الخصوصية متاحة،
0: تلجأ أكثر لحفظ الخصوصية، نعم
2: عندها وقت خاص بها أكثر، لأنه هذاك يولي بالنسبة لها رفاهية. حتى في العلاقات تكون أكثر علاقات اجتماعية، مش معناها هي ما تعرفش تعمل علاقات اجتماعية أو ليست ناجحة اجتماعيا، ولكن تحب أكثر وقت لروحها، لأنه معك التعب العملي والمنزلي واليومي تحب تحقق نوع من الرفاهية النفسية، وهذا طبعا من حقها.
0: نعم، فهكا فما مقولة هي ربما في حياتنا العامية نقوله قلل ودلل، يعني كل ما تعمل حاجة هكا شوية شوية راهي تجي تعود عليك بالراحة والنفع. ما نعملوش برشا علاقات اجتماعية، ما نعملوش ما ننشروش الخصوصية متاعنا، ما نخلوهاش يعني الناس كلها مستباحة انها تعرف الخصوصية متاعك. كيف كيف زادة من من من يعني ما نختلطوش برشا، ما نحتكوش برشا، ما نعملو كل حاجة منها شوية تخلينا نعيشو مرتاحين ولبس علينا هكا، ولا مدام بس
2: بالضبط هادي هو العلاقات هي والعلاقات الإنسانية بصفة عامة، إذا كانت العائلية أو المهنية أو في المجتمع بصفة عامة. خلق

0: هيك انعززوا ثقافة المجتمع ونعززوا قيم الثقة والاحترام والتعايش السلمي. طالما انه انا لذريتك لتعديت عليك لعملت لك معناتها حاجات وجعوك انت زادة في كنف الاحترام المتبادل، ما عندكش الحق انك تتدخل في حياتي الشخصية او في حدودي اللي معناتها نحس اللي هي معناتها مصدر امان وثقة بالنسبة لي. نحترم الخصوصية متاعك، تحترم الخصوصية متاعي في إطار بناء علاقات صحية ومتوازنة مع الآخرين. نعم. مثلاً هذا مش لازم علينا.
1: وهو كذلك. شكراً لك مدام بسمة، يعطيك صحة الخصوصية الاجتماعية. شكراً أنك كنت حاضرة معنا لليوم 55 دقيقة بعد لحداش. هكا نقولكم بسلامة، جمعة مباركة للجميع. شكراً هادي الغريبي، شكراً عادل جميل. نتقابلوا نهار لحد في إذاعة بالألوان من 10 حتى ما 9. شكرا لكم الناس الكل كنتوا حاضرين معنا لليوم.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك

0: إيشا بي واي دي.
1: إشهار
2: عروس الصحراء.
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطوين.
0: نشرة الأخبار
1: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، حركة أوقف التلوث بقابس يدعو إلى تحرك احتجاجي ومسيرة بقابس والعاصمة تنديدا بالتلوث الصناعي. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. وفي العالم 8 شهداء في غارات صهيونية على جنوب وشرق البلاد. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية محطة النقل البرية والوقوف على مختلف الإشكاليات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجويد الخدمات، وذلك تحت إشراف ولي الجهة أميرة الجيبسية. وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف النقائص والتدخلات العاجلة والنظر في تنفيذ برنامج لتحسين جودة الخدمات وتأمين المحطة. نفذت مؤخرا المصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين 28 عملية مراقبة خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن حجز مواد غذائية، فيما تتواصل الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقبي خلال الصيف. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين محمد ناجي يقدم تفاصيل أوفى في متابعة منتها الزميلة عفيف الودرني.
4: قمنا ب 28 زيارة ميدانية ابتداء من يوم الاثنين 2 جوان إلى غاية اليوم تقريبا. عملية الحجز، محضر حجز وحيد مثلت المحجزات في 11 كيلوغرام تمور وكذلك 2 كيلوغرام لبان لانتهاء الصلاحية وغياب التأشير. بطبيعة الحال احنا توا في مرحلة صياغة برنامج عمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية وكذلك الزملاء للدرجة الأولى للتجارة من أجل ضبط برنامج عمل خلال فصل الصيف. إن شاء الله نوصلوا نفذوه معناها، وإن شاء الله معناها نأمنوا السلامة الغذائية للمستهلكين.
1: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق اليوم الخامس من جوان، ينظم مساء اليوم عدد من النشطاء البيئيين وحملة توقف التلوث وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بمنطقة شط السلام بقابس المدينة. كما دعا نشطاء الحملة إلى تنظيم وقفة مماثلة أمام إدارة المجمع الكيميائي بالعاصمة على الساعة 6 مساء لتجديد مطلب تفكيك الوحدات الملوثة والدفاع عن الحق في العيش في بيئة سليمة. هذا ومن المنتظر أن يتم غدا تنظيم مسيرة سلمية ستنطلق من أمام المحكمة الابتدائية باتجاه مقر الولاية للتنديد بالقرار القضائي الذي أقر بعدم ثبوت الضرر البيئي. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق اليوم الخامس من جوان من كل عام، أعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين، فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يضم البرنامج جملة من المحاور الاستراتيجية وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد الموافق للسابع من جوان الجاري قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بقابس الغربية. وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمة الصحية للمواطنة في المناطق الريفية بالجهة. المكلف بالإعلام في الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقابس مهام عاوي تتحدث عن تفاصيل هذه التظاهر الصحية في استضافة منها الزميل محمد علي عكشة.
5: ينظمها الهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مصحة خاصة، شركة خاصة، وكيف كيف معنا شركاء أخرين. قافلة هذه باش تكون نهار الأحد 7 جوان في المدرسة الابتدائية الخنازرية المنصف في قابس الغربية. القافلة هذه باش يكون فيها مجموعة من الأطباء اللي باش يقوموا معناتها بعيادات خاصة باش يقوم فحص الناس اللي باش تكون قادمة لنا، كيف كيف باش يكون فيها عمل آخر اجتماعي مع فرقة أخرى اجتماعية. القافلة هذه باش تكون أبارتير من 8 متاع الصباح حد للساعتين. دونك ماذا بينا العباد كلها تكون موجودة كيف كيف. رانا قاعدين لحد تويك نعملوا في حملة تجميع للأدوية على خاطر زادة نحاولوا ان احنا نقدموا بعض الأدوية للناس. دونك العباد اللي تحب زادة عندها أدوية معناتها في دائرها ولا العباد اللي تحب تبرع بأدوية نجم تقدمهم جيبهم لنا للمقر نتاعنا ولا تتصل بينا.
1: في الشأن الوطني خصص مجلس وزاري مضيق انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية خصص لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات. ويندرج المجلس في إطار المتابعة المستمرة لتقدم المشاريع بكافة جهات البلاد بينها المشاريع التي تهم المجال الفلاحي على غرار استصلاح الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي والمجال البيئي من خلال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحرية وإنجاز محطات تطهير وضخ بعديد البلديات ومشاريع خدمات تطهير وبرنامج التحكم في الطاقة بمحطات تطهير وبرنامج مندمج لإزالة التلوث. كما تم المجلس بتطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية في مجال التربية والتعليم وكذلك في مجال التكوين المهني من خلال برنامج دعم التكوين والإدماج المهني. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. وأورد المعهد بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن استئناف هذه التقنية يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقلالية في إنتاج المستحضرات الحيوية مشيرا إلى دعم وزارة الصحة والتزامها بتوفير الرعاية الصحية والجودة للمواطنين. وتتيح هذه الخطوة إنتاج مصل علاجي نقي يحتوي على أجسام مضادة لعلاج حالات التسمم والأمراض المستعصية بما يضمن سلامة وفاعلية المستحضرات البيولوجية الوطنية. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر 2026 بأحد فنادق العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. في العالم استشهدت فلسطينية وأصيب 15 آخرون فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوب غزة في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب وشرق لبنان. في المقابل أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطانية. يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار الهشة منذ 17 من أفريل الماضية والذي مددته واشنطن حتى مطلع شهر جويليا المقبل ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره. وأعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل الخميس التواصل لإعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار بانتظار موافقة الأطراف عليها في ختام جولة تفاوض الرابعة بواشنطن. في الأثناء أفادت صحيفة يد عود أحرنوت عن مصادر بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وأن حزب الله يعارضها وإذا حدث تغيير فسيطرح مقترحا للتصويت. في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران لا تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير في حين أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنائي إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال مراسلون أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون يدرسون الورقة الأخيرة التي تسلمتها طهران قبل أيام من الرئيس الأمريكي ترامب مشيرا إلى أنهم يدققون في أدق تفاصيلها قبل اتخاذ أي موقف نهائي بشأنها. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حراك أوقف التلوث بجابس يدعو إلى تحرك احتجاجي ومسيرة بجابس والعاصمة تنديدا بالتلوث الصناعي. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق. وفي العالم 8 شهداء في غارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان. أجمل تحيات محدثتكم عفيف فالونيسي في الإخراج التقني هدي الغريبي. شكرا وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الميلودراما هي إحدى المصنفات الفنية تتميز بالعاطفة المفرطة والمواقف المثيرة والشخصيات النمطية، وغالبا ما تهدف الميلودراما إلى إثارة مشاعر قوية لدى الجمهور مثل التعاطف والحزن أو الغضب. تستخدم الميلودراما في المسرح والسينما والتلفزيون وحتى في الأدب، وتعتمد على التناقض الحاد بين الخير والشر والضحية والجلاد دون تعقيدات نفسية كبيرة في الشخصيات. ظهر مصطلح ميلودراما في أواخر القرن الثامن عشر، ويعود أصله إلى الكلمة اليونانية ميلو وتعني الموسيقى، والدراما وتعني العمل المسرحي. في بداياتها كانت الميلودراما تشير إلى المسرحيات التي تحتوي على موسيقى مرافقة لتعزيز الأثر العاطفي للمشاهد، ثم تطور المفهوم ليشير إلى الأسلوب الدرامي نفسه. تتميز الميلودراما بقصصها البسيطة التي غالبا ما تدور حول معاناة شخصية نبيلة أو بريئة تتعرض للظلم، ولكنها تنتصر في النهاية أحيانا بمعجزة أو بتدخل قوي للخير. كما تتسم بوجود شخصيات واضحة المعالم، فالشرير غالبا ما يكون أنانيا وظالما، بينما البطل يكون طيب القلب ومضحيا. ورغم أن النقاد يعتبرون الميلودراما أحيانا سطحية أو مبالغا فيها، إلا أنها تحظى بجماهيرية كبيرة لأنها تلامس مشاعر الناس وتقدم نوعا من الهروب من الواقع. وفي العصر الحديث ما تزال الميلودراما تحتل مكانة بارزة في الدراما التلفزيونية، خصوصا في المسلسلات العائلية أو العاطفية، حيث تستثمر في الصراعات الشخصية والروابط الإنسانية. ويمكن اعتبار الميلودراما مرآة للمشاعر الإنسانية في أكثر حالاتها تطرفا، وهي وإن بدت مبالغا فيها إلا أنها تعبر عن جوانب عميقة من التجربة البشرية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، حيث نقف مع بعض الآيات البينات من القرآن الحكيم ونتأمل معانيها والعبرة منها. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. الآية العظيمة أو الآية الجليلة تتحدث عن خلافة الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أول ما بدأ ربي باش يخلق آدم الملائكة استغربوا من هذا الخلق الجديد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا قالوا جل التفاسير أن قبل خلق آدم خلق ربي مخلوقات اللي هي نقول هنا الجان، فعاثوا في الأرض فسادا بالقتل والخراب والدمار. هذاك علاش الملائكة استغربوا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا ربي يجاوب الملائكة يقول لهم راني إني أعلم الغيب، راهو فما ناس باش تكون موحدة، فما ناس باش تحمد ربي، فما ناس باش تكون موحدة حقيقة التوحيد. وقيل أن في بعض التفسير أن ربي يخاطب الملائكة يوم عرفة، يوم تكون الناس في وقفة عرفة في جبل عرفة. إن شاء الله بالمناسبة هذه ربي يتقبل من حجاجنا الكرام اللي هم تولوا يتوافدوا على البلاد مروحين، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين. هنا ربي يقول إني أعلم ما تعلمون. هنا شنوشوا إلى معنى الخلافة. اختلف العلماء في معنى الخليفة، ومن أشهر الأقوال أنه يخلف من سبقه في عمارة الأرض، معناه نقوله واحد بعد واحد. وهنا ربي في الآية: وليس المقصود بالخلافة مجرد السلطة أو الحكم، بل هي مسؤولية وأمانة عظيمة. احنا نقول احنا إنسان يكون عند أمانة، فالإنسان مستخلف في نفسه وفي ماله وفي وقته وفي الأرض التي يعيش عليها. حتى في الآية أخرى قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي جعلكم مسؤولين عن إعمارها وإصلاحها. هنا سيد الإنسان يكون خليفة الله في الأرض. كيفاش يكون؟ أن كل إنسان هو في الموضع متاعه هو مسؤول عن ذاته وعن نفسه. الرجل حتى في الحديث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته، أي مسؤول عن رعيته، مسؤول على أولاده، على زوجته، على بيته، على صغاره إلى غير ذلك. الزوجة مسؤولة يوم القيامة أيضا على صغارها، على بيتها، على زوجها إلى غير ذلك. ونقولوا حنا بين ظفرين العرف في الخدمة مسؤولة عن الخدامة متاعها، هل أعطاهم حقهم، خلصهم، شاف لهم أوقات العمل متاعهم، أوقات راحتهم إلى غير ذلك، دون هضم حقوقهم إلى غير ذلك مما يطول الحديث عليه. هنا بعد مشوا إليه سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولم يكن سؤالهم اعتراضا على أمر الله، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره، وإنما كان سؤال استفسار واستعلام عن الحكمة، خاطر الحكمة راه يعلمها كان ربي. الحياة متاعنا رانا نمشوا بحكمة ربي، كيفاش هيك؟ الله أعلم بالحكمة. فهم علموا أن هذا المخلوق ستكون له شهوة واختيار، وقد يقع بسبب ذلك في الفساد وسفك الدماء. قال ربما المخلوق ذا اللي على آدم لتخلق فيه نجم يفسد في الأرض ويعمل كذا وكذا كذا، ولكن الحكمة قالهم ربي إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل يعلم أن من ذرية آدم أنبياء وصالحين وعلماء وشهداء وعباد يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار. ماشي الناس كلها فاسدة، لا لا لا، وماشي الناس كلها تعصي في ربي، لا، فما ناس معناها تخاف ربي، فما ناس كذا غير ذلك. ويعلم سبحانه أن وجود الاختيار يجعل للطاعة قيمة عظيمة، فالملائكة يطيعون الله بفطرتهم، أما الإنسان فيجاهد نفسه ويختار الطاعة رغم وجود الشهوات والفتن. وانبعث الآية قال وعلم آدم الأسماء كلها، فالعلم هو أول تكريم للإنسان، ولذلك كانت أول كلمة نزلت في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. شوفوا قيمة العلم، شوفوا قيمة معناها العلم اللي هو معناه يسمو بالإنسان ويسمو بالروح، وإنسان حتى ما يعبد ربي بحقيقة اللي هو يكون إنسان عالم، على قد ما تعبد ربي بحقيقة على قد ما تشوف أنت الفضائل متاعها، لأن الإنسان كي يعبد ربي على جهالة لا، عبادة الجاهل مسخرة للشيطان. علاش الإنسان ديما يقولك اسأل على دينك حتى لين يقولوا بهلول بالمعنى الدارج متاعنا، مس ديما الإنسان ديما يتعلم ديما يتفقه ديما كذا، وموش احنا نحكوا على العلم فقط العلم الديني والشرعي، لا، كل العلوم عدنا. شوفوا ما شاء الله، عدنا الأطباء، عدنا المهندسين، عدنا معناه فامتلاء الخبراء والبحاث، هذه وكل علم هذه على قد ما أنت تتطور في العلم، على قد ما أنت تعبد ربي على حقيقة وعلى قناعة. وبالمناسبة هذه عدنا أبنائنا يعدوا الآن تو في امتحان البكالوريا، إن شاء الله يا ربي نجحهم، وإن شاء الله يا ربي يدخل البهجة على كل بيت من بيوت أينما تصلكم هذه الكلمات إن شاء الله. العبرة سيدي من هذه الآيات اللي هي أول حاجة تكريم الإنسان، لقد كرم الله الإنسان بالعقل والعلم والتكليف، فلا ينبغي له أن يهبط بنفسه إلى المعاصي والظلم. على قد ما تعصي ربي على قد ما القيمة الروحية متاعك تنقص. والعبرة الأخرى اللي هي أهمية الإصلاح، خلق الإنسان ليصلح لا ليفسد، خلافة الله في الأرض، وليبني لا ليهدم، فكل عمل ينفع الناس ويحقق الخير هو جزء من مهمة الاستخلاف في الأرض. على قد ما أنت تكون صالح وتحاول معناها تكون معناها فعال في المجتمع متاعك، ولربما تكون معناها عندك يد خفية في إصلاح المجتمع وفي كل شيء، في كل شيء أنت راك تعمل في خلافة الله في الأرض. العبرة الأخرى قيمة العلم اللي هي تحدثنا عليها، العلم أساس النهضة والرقي، وهو من أعظم النعم التي امتن الله بها على الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها. العبرة الأخرى التسليم لحكمة الله، قد لا ندرك الحكمة من بعض الأقدار أو الأحكام. ساعات الإنسان يقول يا أخي شبيها هيك، شبيني نمشي لك الحاجة نلقاها مسكرة، شبيها التوم ما تحلش في وجهي، لا، ذيك حكمة من عند ربي، ما تعرفش الخير وين. لربما ساعات إنسان الطريقة ذاك إذا هو ربي يفتحه لك بمشيئتك الطريقة ذاك باش يهزك للهاوية، لربما العمل هذا ولا كذا راه ما يساعدكش، ربي حكيم عنده الحكمة. لكن مؤمن يوقن أن الله يعلم ما لا نعلم، ربي يعلم حاجاتنا وأكثر من أنفسنا، قال كما قال سبحانه إني أعلم ما تعلمون. إخوتي في الله مستمعين الكرام، لو استشعر كل واحد منا أنه خليفة في الأرض وأنه مسؤول أمام الله عن أعماله لتغيرت كثير من سلوكياتنا. الموظف سيؤدي عمله بإتقان، والطالب سيجتهد في دراسته، والتاجر سيصدق في معاملاته، والأب والأم سيحسنان تربية أبنائهما. فالاستخلاف ليس شعارا فقط، بل مسؤولية يومية نعيشها في كل تفاصيل حياتنا. لذلك الإنسان كي يقرأ كتاب ربي يتدبر هاتي الآيات، ممرش عليها مرور الكرام، راو كي تقرأ صفحة وتتمعنها وتفسرها وتعمل بها أفضل ربما من تختم 60 حزب، فهمتني ولا؟ وإنت قلبك غافل أو ربما أعمالك مخافر لهذه الآيات، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نجح أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم نجح كل من طلب منا الدعاء. اللهم يا ربي أدخل البهجة والسرور على جميع البيوت المستمعين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأزهار.
1: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأمل أنباء.

0: تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية يوم الأحد المقبل قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بجبس الغربية، وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطن في المناطق الريفية بالجهة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان، ينظم مساء اليوم عدد من النشطاء البيئيين وحملة أوقف التلوث وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بمنطقة شط السلام بجبس المدينة. نفذت مؤخرا مصالح والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنينا 28 عملية مراقبة خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن حجز مواد غذائية فيما تتواصل الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقابي خلال الصيف. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة يوم 23 جوان للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن طهران حققت إنجازات استراتيجية وحولت الحرب إلى نقطة قوة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، ها نحن في مثل هذه الأيام المباركة انقضى موسم من أعظم المواسم التي يعيشها المؤمن، وعاد حجيجنا ووفود الحج إلى ديارهم سالمين غانمين، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم. وقد انسكبت العبرات والدموع ورفعوا دعواتهم إلى رب السماء والأرض، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم دعواتهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. المواسم تترى على هذه الأمة وتتواتر، وكلها مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى فرصة تلو فرصة، كي يعود الإنسان للاصطلاح مع الله جل جلاله، وكي يعود الإنسان إلى رشده، وكي يعود الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هناك سؤال حارق بعد كل موسم: ماذا تغير فينا بعد رمضان، بعد عيد الأضحى، بعد الحج، بعد كل موسم من مواسم الرحمة الإلهية، ماذا تغير فينا أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يريد من الناس ويريد من عباده أن يستمروا على الطاعة والعبادة، فالعبادة ليست عاطفة موسمية تشتعل ثم تنطفئ، تشتعل عندما نكون في الموسم ثم تنطفئ، وليس ثوبا من ثياب العيد إذا انقضى العيد خلعناه وانتهت الطاعة والعبادة. كنا نتهيأ ونحن في العشر الأول التي عشناها سابقا، ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى ونأتي إلى بيوت الله سبحانه، نتهيأ إلى يوم عرفة بالصيام، كنا نتهيأ إلى هذه العبادات وننظر إلى حجاج بيت الله الحرام على أنهم متلبسون بطاعة من أجل وأعظم الطاعات، فنحاول أن نسابقهم ونحاول أن ننافسهم في عباداتهم وطاعاتهم. فالعبادة أيها الإخوة ليست موسمية، وهذه مظهر من مظاهر ديننا الحنيف أن العبادة مستمرة، لأن الذي عبدناه في الموسم هو رب جليل لا يزول ولا يتغير ولا يبيد، هو ذاته سبحانه وتعالى بعد كل موسم، هو رب رمضان وهو سبحانه وتعالى رب شوال، وهو رب ذي القعدة، وهو رب ذي الحجة، وهو رب الأشهر كلها، وهو رب الأعوام كلها. الذي عبدناه في موسم يستحق أن نستمر في عبادته وطاعته بعد أن ينقضي ذلك الموسم. يا أيها الإخوة والأحبة، لابد أن ترفع شعارا في حياتك أن تكون ربانيا لا موسميا، أن تعبد ربك عز وجل كما قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن لا يعرف وقتا للفراغ بدون طائل ولا فائدة. المؤمن كلما آب من عمل صالح إلا واحتواه عمل صالح آخر. المؤمن لا يعرف وضع رجل على رجل دون عمل، دون فائدة، دون طائل، دون هدف، دون مقصد. فالمؤمن كلما آب من عمل يحتويه عمل آخر، ليس بمعنى أنه عمل منهك. قد تكون مع أولادك، قد تكون تمازح أبنائك في البيت، فأنت في طاعة وعبادة وقد احتواك عمل جديد. فأنت ربما تنظم بيتك، ربما تنظف أمام بيتك، ربما تتصل بإخوانك، تصل رحمك. المشكلة أيها الإخوة، بما أن ديننا دين واقعي، هو أعلم بحال الإنسان، وربنا عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان، والذي خلقه يعلم ضعفه. فالإنسان لا يكون على حال واحدة، الإنسان يتغير، الإنسان يكون في نشاط وأحيانا يكون في فتور. إن لكل عمل شرة، أي نشاطا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتورا يعيشه الإنسان. أحيانا يكون فينا أحنا هك الإقبال على قراءة القرآن، ثم ما فتئ الإنسان أنه يعرض عن قراءة كتاب الله عز وجل. هذا من ضعف الإنسان، وهذا أمر طبيعي. يكون الإنسان يقيم الليل ثم أصابه شيء من الفتور فينقطع عن قيام الليل. فإذا قلنا إنه أمر طبيعي، لابد أن ندرك سرا مهما في هذه المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان إذا واظب على عمل ثم اعتراه فتور لا ينقطع عن العمل بالكلية. الذي كان يقيم الليل بست أو بثماني ركعات لا يعني أنه ينقطع عنها بالكلية. والذي كان يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من الفتور لا يعني أنه ينقطع عن ذلك بالكلية، وإنما قد ينقص من ذلك العمل، ولكن لا ينقطع عن ذلك العمل، لا ينقطع عن الصيام، لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل، لا ينقطع عن قراءة القرآن الكريم، لا ينقطع عن الدعاء، لا ينقطع عن صلة الرحم. يا أيها الإخوة والأحبة، جاء أحد الصحابة يسأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الديمومة على العمل. هذا سرك أنت في تواصلك مع الله جل جلاله، إياك وأن تنقطع عن ربك جل جلاله. نريد من عباداتنا أيها الإخوة، وقد مرت علينا مواسم الرحمات، وستأتينا بعد ذلك عن العشر الأول متاع المحرم اللي فيها يوم عاشوراء وتسعاء، فنحن ننتقل من موسم إلى موسم. ولكن يا أيها الإخوة، هذه المواسم التي يمن الله عز وجل بها علينا فيها طاعات وفيها عبادات. هذه الطاعات وهذه العبادات عندها مخزون عندك، هذا المخزون أين يذهب؟ هذه الطاقة في العبادة أين تذهب؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول إلى سلوك. ماذا يعني أن تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ ماذا يعني أن تحج ولكنك تقطع الرحم؟ ماذا يعني أنك تصوم ولكن الإنسان لا يكون أمينا ولا يكون متقنا لعمله؟ ماذا يعني أن نؤدي الطاعة والعبادة ونحن بعيدون عن السلوك الذي تثمره الصلاة وكل عبادة؟ هذه الطاقة لابد أن تتحول في كل عبادة، لابد أن نحولها، لابد أن نترجمها، لابد أن نجسدها إلى سلوك مستمر، إلى سلوك دائم. فالعبادة أيها الإخوة هي منهج حياة، ما هيش موسمية وتمشي على روحها. مش الإنسان صلى وانتهى، مش الإنسان صام وشق فتره وهني كملت، لا، هك العبادة كيف تتحول إلى سلوك يومي. نراه في الأمانة، نراه في البناء والتشييد، نراه في نبذ الخلافات، نراه في المحبة، نراه في التعاطف، نراه في البذل، نراه في صلة الرحم، نراه في إتقان العمل، نراه في احترام العمل، نراه في نظافتنا ونظافة طرقنا وبيوتاتنا. أن تتحول العبادة إلى ذلك أيها الإخوة والأحبة، ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى أعظم مقصد في العبادة، وهي الاستقامة. الاستقامة، أن يستقيم الإنسان في قوله، أن يستقيم الإنسان في فعله، كل ذلك بعامل العبادات، كل ذلك ثمرة من ثمار العبادة ونتاج العبادة. العبادة تؤثر فيك إيجابيا فتجعل منك إنسانا مستقيما في قولك، إنسانا مستقيما في فعلك، إنسانا مستقيما في خواطرك، في انفعالاتك، أن تكون مستقيما بفضل تلك العبادات. فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالصلاة لأجل الصلاة في حد ذاتها، وإنما لنتواصل معه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكيف ندخل على الحضرة الإلهية في صلواتنا أو في أي عبادة ثم نخرج منها كما دخلناها أول مرة دون أن نتغير؟ الرعيل الأول تغيروا في انفعالاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم بعد أن كانوا كما تعلمون. تغير سلوكهم، أصبحوا قدوة، أصبحوا أسوة، أصبحوا مدارس متنقلة. المسلم بعباداته التي يمن الله عز وجل بها علينا وهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، ينبغي أن يراعي تلك الثمار في العبادة، ينبغي أن يلاحظ تلك الثمار في العبادة، أن يراعيها في سلوكه مع جيرانه، في سلوكه مع أولاده، في سلوكه مع أهل بيته، في سلوكه مع زملائه في العمل، في سلوكه وهو في الطريق العام أو في الفضاءات العامة. العبادة يا أيها الإخوة والأحبة ما هيش عبارة على عاطفة موسمية وتنتهي. العبادة هي عبارة على لبنة وراء لبنة، وهي تراكمات لهذه اللبنات في علاقاتنا نحن مع الله سبحانه وتعالى. فإذا بنى هذا الإنسان هذا البناء في تواصله مع الله سبحانه وتعالى كان الله معه، ومن كان الله معه لن يخذله ولن يتركه، وإنما سينصره في كل شيء. سينصره أولا على نفسه الأمارة بالسوء، سينصره على انفعالاته وغضبه، سينصره على حقده وضغائنه وحسده، سينصره الله عز وجل على شر ما يصنع هذا الإنسان، ثم الله عز وجل ينصره على فقره وعلى جهله، ليصبح هذا الإنسان غنيا بالله عز وجل، عالما بربه سبحانه وتعالى. فإذا تأثر الإنسان بعبادته بطريقة إيجابية كان إنسانا فاعلا في الأمة. فلا تكونن وقد منحك الله عز وجل كل هذه القوة، لا تكونن كعابر سبيل تصلي وتنقضي صلاتك وتنتهي صلاتك دون أن تترك فيك هذا المعنى أن تكون ربانيا لا موسميا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، رسالتي أن نحافظ على صلواتنا ونحن حيال هذه المواسم الرائعة الطيبة، أن نحافظ على أذكارنا بشكل مستمر حتى تترك فينا الأثر، أن نؤدي الصلوات في وقتها. فالصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تقويك، والصلاة التي تعرج بك إلى ربك سبحانه وتعالى، هي تلك الصلاة التي قال عنها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكلما أوليت هذه الصلاة هذا الاهتمام وهذا القدر من العناية والاهتمام والرعاية، كلما أعطتك هذه الصلاة ذلك المعراج نحو ربك سبحانه وتعالى. كيف وأنت الذي تصلي وأنت الذي تذكر ربك عز وجل ألا يكون لديك ورد من القرآن الكريم، أن تقرأ وأن تفتح كتاب الله عز وجل في بيتك وفي غرفتك بشكل يومي وبشكل مستمر؟ أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل وإن كان شيئا قليلا، المهم واظب عليه أيها الإنسان، وانتظر أن ربي عز وجل يتجلى عليك بالرحمات، ويتجلى الله عز وجل عليك بالاستقرار، ويتجلى الله عز وجل عليك بالمغفرة. ونحن أمام هذه الأوراد وهذا الذكر وهذه الصلوات نحافظ على سلوكنا وننتبه إلى سلوكنا، كيف تؤثر فينا الصلاة وكيف يؤثر فينا الورد اليومي على سلوكنا في تعاملاتنا وفي معاملاتنا، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في محبتنا، في البذل والعطاء، في التآخي والتحابب، من أجل أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف اللهم بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأصحاب الحقوق علينا. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: سبحان الله.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
3: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق اليوم الخامس من جوان، ينظم مساء اليوم عدد من النشاطات

0: الأخطاء البيئيين وحملة توقف والتلوث وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بمنطقة شرط السلامة بجابس المدينة. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد المقبل قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية، وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنة في المناطق الريفية بالجهة. نفذت مؤخرا مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية بمدنين 28 عملية مراقبة خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن حجز مواد غذائية، فيما تتواصل الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقبي خلال الصيف. توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق النسبة ذاتها في عام 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. في العالم، استشهد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال الصهيوني التي شنت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين خلال عمليات اقتحام بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات للمستوطنين. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة معك رباب، تفضل.
1: شكرا عفيف. انفاسبار،
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية للفريق أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمد المدب ونائب شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليلي، يقضي بتجديد العقد مع اللاعب إلى مدة سنتين إضافيتين. الترجي الرياضي الجرجيسي نشر يوم الأمس مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية ضمن كلمة ألقاها رئيس النادي حافظ طالب، وقال طالب في كلمته أنه لن يتقدم بترشح وهيئته من جديد لانتخابات النادي وذلك لظروف مختلفة. هيئة الشبيبة القيرونية أصدرت فجر اليوم بيان مطول عبر صفحتها الرسمية عبرت فيه عن احتجاجاتها عن غياب المساواة بين الأندية. قالت الشبيبة أنه الملف المتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب النقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ انطلاق الموسم. مستقبل جابس عبر سيد على بوشاع عن نيته مغادرة رئاسة الفريق بعد استكمال بعض المهام الإدارية وإعداد التقرير المادي لفترة رئاسته، وأرجع رئيس أجليز أسباب الاستقالة إلى دواعي شخصية. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثالثة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بعد غد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطن في المناطق الريفية بالجهة. نفذت مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين 28 عملية مراقبة خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن حجز مواد غذائية، فيما تتواصل الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقبي خلال فصل الصيف. توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% إلى 2.2% هذا العام، وتحقيق النسبة ذاتها في العام 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. استشهد فلسطيني في مدينة رام الله برصاص المحتل الصهيوني، كما استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح إثر التصعيد المستمر للكيان المحتل في جنوب لبنان. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: زاوية سيدي عمر كمون. المدينة العتيقة بصفاقس ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي منذ سنة 2019 لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط التي تعد 54 دولة إسلامية. والمدينة العتيقة بصفاقس منذ عام 2013 في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. وتتميز هذه المدينة التاريخية بإحاطة الأسوار بها إلى اليوم، وباحتوائها عند تأسيسها في القرن التاسع للميلاد على بابين فقط، باب الجبلي الذي يفتح على غابات زيتين صفاقس، وباب بحر الذي يفتح على البحر، الذي سمي في القرن السادس عشر بباب الديوان. هذا الباب إذا دخلناه شرقا ونعرجنا على اليمين لنأخذ نهج برج النار سيقودنا إلى زاوية سيدي عمر كمون. الزاوية لها دلالات تاريخية رمزية كبيرة، وصومعتها لها خصوصيات فريدة. أما عمر كمون فكان اسما أيقونيا في قائمة المتصوفين في القرن السابع عشر، لهذا بقي هذا المعلم ذاكرة تراثية لا تنطفئ. تقع زاوية سيدي عمر كمون داخل المدينة العتيقة قريبا من السور شرق باب الديوان، وتفتح واجهتها على نهج برج النار. شيدت الزاوية في القرن السابع عشر، رفعت صومعتها الفريدة بالتحديد سنة 1666، وتكمن أهمية هذه الصومعة في كونها تعكس التداخل بين التأثيرات المعمارية القديمة من حيث الشكل العام والطراز المغاربي الذي أتت به كل من المدرستين المعماريتين الحفصية والعثمانية. سفيان السويسي مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس يتحدث عن الخصوصيات النادرة للصومعة في البناء والهندسة والزخرفة.
1: بالنسبة لمأذن سيد عمر كمون، هي تتكون من ثلاثة أجزاء يعلوها جمهور هرمي الشكل. الأول هو القاعدة، يعلوها طنف هندسي يكلل نقيشة كتابية، هذه من الخط المحلي، بها أعمدة ركنية، والأعمدة الركنية هذه نشوفه منها معادة الاستعمال من مادة الجرانيت، واحدة منهم نعرفه اللي هي شكلها شكل رحى زيتون قديمة. بالنسبة للجزء الثاني تعلوها محاريب تصماء ومنشار، والخاصية اللي نلقاها هنا في صفاقس هو أنه المنشار كل ما أنزو حرفي أو بناء محلي نلقاه اللي هو المنشار هذايا ذو اتجاه واحد، على عكس المنشار نلقاه متناظر وذو اتجاهين. بالنسبة للجزء العلوي نلقاه فيه نوافذ متوأمة، النوافذ المتوأمة هذه تتوسطها تيجان مختلفة، فيها التيجان الحفصية وفيها تيجان المخضرمة. بالنسبة للمأذن سيد عمر كمون هذه فريدة من نوعها في صفاقس، وحنا نعرف اللي صفاقس تمتاز بعدة مأذن، سواء مأذن الجامع الكبير، مأذن جامع العجوزين، مأذن سيد عبد المولى، مأذن سيدي الياس، ومأذن سيد المسدي، وجامع الدريبة، وجامع العجوزين، اللي هما كل مأذنة عندها روح خاصة.
0: كما لم تعرف صفاقس صومعة تعلو زاوية صغيرة، وهي ممارسة معمارية جديدة حدثت في زاوية سيدي عمر كمون. وهذه التقاليد المعمارية ستشاهد بعد سنوات في القيروان في مقام أبي زمعة البلوي وفي المدرسة المرادية تحديدا، ويبدو أن موقعها يسمح لها بمراقبة الواجهة البحرية للمدينة، وقد تكون لعبت هذه الوظيفة العسكرية بفضل مأذنتها، وذلك في ظرفية زمنية تميزت بتفاقم تهديدات الأسطولين الإيطالي والمالطي لجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وتشير النصوص إلى تواصل الدور ذاته خلال فترة الصراع مع صقلية أو حتى خلال الفترة الاستعمارية. يوسف الشرفي الموظف السابق بالمعهد الوطني للتراث وحافظ مكتبة متحف العادات والتقاليد الشعبية دار الجلولي بصفاقس.
2: يقول مجديش أنه بنى له الزاوية، ولكن في إحدى النقائش بناها سيدي عمر كمون من ماله الخاص، استطاع أن يبني هذه الزاوية. سيدي عمر كمون هو في الأصل لم يدفن في هذا المكان. يقول مجديش مدفون على شاطئ البحر. احنا نعرف مدينة صفاقس أن البحر كان يضرب على السور الخارجي منها، ما نسميه اليوم باب القصبة، ثم ينحرف شيئا فشيئا فيصبح ما هو معروف الآن بباب الديوان، والذي كان يعرف بباب حر قبل أن يعرف بباب الديوان كان إذن يابسة. فسيدي عمر كمون كان مدفون على اليابسة على شاطئ البحر من هذه الجهة تقريبا، في جهة جامعه. ثم وقع نقل رفاته إلى هذا المكان في الستينات من القرن الماضي.
0: صاحب زاوية سيد عمر كمون هو أحد وجوه التصوف المشهورين بصفاقس في القرن السابع عشر ميلادي، وتشير سلسلة نسبه إلى أن والده كان يشتغل خطة رايس، أي أنه كان ربانا بحريا، ولعل في ذلك ما يفيد فيما يتعلق باختيار موقع المعلم من المدينة وارتباطه بالبحر. خصص محمود مجديش صاحب كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار المعروف بدائرة مجديش، والذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ترجمة مطولة لسيدي عمر كمون، وأورد سر العلاقة التي تربط بينه وبين الولي الصالح سيدي عامر المزوغي بالساحل، والحظوة التي كان يتمتع بها عند الباي مراد الثاني الذي حكم الإيالة التونسية فيما بين سنتي 1665 و 1675. وكان عمر كمون عالجه من مرضه عند زيارته لصفاقس.
2: سيدي عمر كمون هو من رجال القرن السابع عشر، وتعرض لذكره الكثير من المؤرخين، لعل أولهم محمود مجديش في كتابه نزهة الأنظار، أن سيدي عمر كمون في أصله لم يكن من أهل الجذب أو من أهل التصوف. هو إذن عمر ينطق بالفتح، بفتح العين. سيدي عمر كمون كما قلنا هو في أصله جزار، وكسدت مهنته، وكان عرف أهل صفاقس هو خرجة سيدي عامر التي يقع تنظيمها إسراء الحسوم. عمر كمون حينها لم يكن يعرف بسيدي عمر، ولم تكن له مثل هذه الولاية، إذن هو استغل فرصة الخرجة وخرج معهم ليس تبركا أو اعتقادا، وإنما احتياجا. نعم، وهذا يقوله بنفسه، لأنه يقول كانت لغير الله وأصبحت لله. بلغ إحدى قرى الساحل، كان هناك موجود شيء من البرتقال، نسميه احنا هنا في صفاقس ليم سيدي عامر، وما زال موجود ومزروع في غابة أهل صفاقس لدى الجنة، جنة أهل صفاقس. واصل طريقه وصادف المصادفة العجيبة أن ابنة سيدي عامر المزوغي كانت مريضة واشتد بها المرض واشتهت الليم، فكان أن أسعفهم عمر كمون بما كان معه من هذا البرتقال. استدعاه سيدي عمر المزوغي وشكره غاية الشكر وجذبه بهمته، يقول وألقمه ثدياه، ودلالة على أنه جذبه إلى طريق الله، إلى الطريق الصوفي. ومن حينها انجذب وأصبح له شيء من الجذب إلى آخره، وساح في الأرض لمدة قد تصل إلى سنتين، ثم عاد له رشده ورجع إلى مدينة صفاقس، وأصبح للناس اعتقادا كبير في سيدي عمر كمون.
0: تجدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية تحولت إلى مسجد، وتوجد بالواجهة الشمالية للصومعة لوحتان من الكذال تؤرخان لباني هذه الزاوية وصانعها. تضررت الزاوية إبان احتلال صفاقس سنة 1881، وفي الأصل كانت تعلوها قبة، لكنها تعرضت إلى القصف خلال الحرب العالمية الثانية وتداعت بعد ذلك إلى السقوط، ولم تبقى منها إلا الصومعة بقوة بنائها وطرافة زخرفتها، وقام الحاج محمد كمون بترميمها على نفقته الخاصة. وهو من أحفاد سيدي عمر كمون، كان عضوا بالمجلس البلدي بصفاقس من سنة 1957 إلى سنة 1975. وثائقي زاوية سيدي عمر كمون، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد

0: تمونجي يا باي الكرواسون سنيجا بالزبدة.
1: مشني ماك مشني ماكل حتى شيء قبل ما نوز المخي بالريد متاع التاي يحمر.
2: شفت باي راني حطيت الكانون والعالم متاع التاي والفحم في الكهرباء.
1: هي وينه بري جيبيهم ونصبيلنا العالم. خلي الكانوني يزهر والبراد يوشوش، راهي ريحة الفحم كي تخش خشاشي نتنوعش، وخاصة كي تظلي فيه مرعوبة.
2: تي ماهو الجمعي خويا قال لي هبتهم وليت عاد خليتهم في الدار.
1: وليه؟
0: باي باي تو هذا كلام سنجا وتي راهو سانك توال نشعلوا فيه الكانون. تحب تضحك علينا العباد هذوما؟
1: بالله معناته كسرت لي البرنامج وباش تعدي لي شهر ازرق.
0: وليه باي سيدي جا برنامج وايش اللي تحب عليه؟
1: وليدي اش باش نقول ليك؟ قول امين سا
2: امين.
0: اسكتي انت اسكتي. وليه باي تحب تدعي عليا بالشر؟ تي سيدي جا وش عملت لك؟
1: لا لا وليدي بالخير بالخير تهني.
2: اما لا كيف هكا ابدا هباي دي ماري
1: يعجلك كتراب الزرزيها.
2: هباي تحب ولدك اكثر مني؟ مشني بنتك نا
1: بالله حتى انت تحبي دعوه خير. اما لا قولي امين
2: امين هباي.
1: بري بنيتي يعجلك كل فكرون لا يحفر ليبات البر.
0: هباي هباي نقص في صوتك شويه سيدي جارك دي رونجيت توريس
1: ضم كلاتي فرتك.

0: يا رمزي قوم ما سمعتش من
1: النومه.
0: قوم يا ولدي، التسعة فاتت وفطور صباح في الريستوران. يا رمزي قوم قوم.
1: شفما عمي مات؟
0: ليه انا اللي مت بالشر.
1: بربي رعبتني الرعبه هذه الكل باش تقول لي مت بالشر.
0: شعدو هيا نمشيو للريستوران قبل ما يفوتنا. قال لك فطور الصباح حدو 9 ونص. قوم.
1: لا انا ما عينيش، نحب نزيد نرقد.
0: انت ترقد وانا نموت بالشر.
1: يا بنتي مش الشر باش يقتلك، اللهفة الله معافينا. ومع هذا انت عملت كل ولده فوق ظهرها وهي تلوش برا وكتبق نتاع البقلاوه وكعك الورقه وتبق الغله اللي جابوه لنا جماعه لوتي البارح. ادخل فيهم دخلت اعمى في ظلمه والسماح في باي، ما عينيش فيهم انا. المهم خلينا نرقد، راني نسير النوم جمعه. يا بنتي
0: يا رمزي خيش قعدت فيهم بربي تعقبوا برا.
1: شكون كلاهم؟
0: تماني البارح انا قمت عقب الليل، قمت جيعان على الاخر، قلت نذوق منهم شويه.
1: ذقت منهم؟ قل حصتهم الحسين، جاب ربي ذواقه. يا بنتي مالا لو كان حبيت تشبع راك كملت بقطعه من بدني وانا في غطايه نوم. يا نزيه راهو الشيء اللي جابوه في اللطبقه راهو يشبع عرش.
0: اها رمزي ما تنبزنيش، ما كانش والله نتغشش ونحلف على فطور الصباح اللي يجي من فمي. والله
1: ارحم لمالي الوتيل، اتغشش وحلف مره في عمرك على الماكله، خلي معتك ترتاح المسكينه. وهي النهار وما جاب النهار تخدم كي تحون الريح، حتى بدنك فوج وصمصم وولا الكعبوره وقتها كي جريت الكرينو اللي فتقت غرزها. نزيه ثق على روحك يا بنتي، راك تربعت.
0: نعم بابا، توي انا ظهرت لك تربعت، توا ظهرت لك سمينه يا مسبوع يا قصبة الريح يا كعبه ككي، اخزر روحك.
1: نزيه ما طلعهاليش لنرمي روحي من الشباك.
0: اي ارمي روحك من الشباك، هاني سبقتك للريستوران ونتقابلوا غادي.
1: بربي لا، هذا تحدي في اول نهار يا رمزي.
0: وكانك ناوي ترمي روحك من الشباك، رد بالك على الورد اللي في جنينه، تمشيش تجيح فوقه الدقدق عزيزي.
2: يزيك ولا نزيدك؟
3: زيدني دعوه اخرى باي، ثمش ما يسهل مكتوبي.
4: ربي ان شاء الله يجيب البنتي مكتوبه ونفرح بها لقري.
3: يعيشك ام قمايره، يعيشك.
4: إزاي نساعدك ويعطيك ما تتمنى.
3: يخليك أم قمايرة، هات عليك البراد.
4: لا هذاك خليه في يد.
5: بونجور سيدي جا مدام.
4: وأنت تابع جماعة؟
6: حشاك وحاشا قدرك، هذاك ولدي.
4: حشاك من الثور.
5: جامو مدام.
4: نتشرفوا. اللطف يا ربي، شبيه هذا هكا يا خيتي، الكل سملنا مغفص في بعضه، لا تفهم لا من وجهه ولا من قفيه.
6: هاي الناس اللي تفهم وتتعب، طول عرفتني واش طالب. الحصيل انت الوحيده في هالوتيله اللي فهمتيني.
4: يا راك فرح وعدوك حزين، قليل توا شكون يفهمك يا سياد.
6: الشافي اصيان كومباتون.
4: يشفينا ويشفيك ويشفي جميع المؤمنين.
6: صبي لي كسايعه، ريحته من غادي دوختني، باين فيه تاي يوقف فيه التل.
4: حشيك واه يا شومي هكا طول التل.
6: صبي لي كاس يرحم والدي. حليلي راني مش ندوخ.
5: اسكت
6: لغمي فيك، ماني نبهت عليك. كل كبار يظلوا يتكلموا انت ضم فمك.
5: زهر هيا سيدي جا نمشوا للبحر. هيا
3: نمشوا.
4: أيا تفضل يا سي الشافي، إن شاء الله بالشفاء.
6: بارك الله فيك أختي قمرة.
4: ليه قمايرة مش قمرة، ونحى علينا هذه أختي. يا أخي احنا توا راضعين حليب الغبرة مع بعضنا. يا سيدي قول قمايرة. يز
6: قمايرة وما بهاها الاسم خياني. هاك العام الضي عنده بهيمة عزيز عليه كان مسميها قمايرة. شوف الصدف كيفاش يا سيدي.
4: بربي يا خياني ما ظرفه. هيا ذوق التاي وقل لي شنو هذا، ترشف بذرافه يا غلبه يا خي. بالليل العظيم يا رشفتك وصلت للبحر، والجيه تقول من درنا بنك خايخ في سقيفه فيرخة. لباس
6: احليلي
4: يا ولدي. شفنا
6: يا حني
4: ايش ليا النويحه اللي عملتها لي
6: محلاك
4: علي انا سي الشافيه. أي برا وانتو ما عاد عملوا دور على
6: مبنك
4: علينا سي الشافية. يا اخي توا ما مشيتوش، هذا حديث نتاع كبار.
5: هاي الزهر هاي الزهر نمشوا سنيجال البحر هاي معتش وقت
4: عبر عبر يا سي شيفي حكم مشي
6: وما بهاك
4: اوه عاد حشمتني ايا ما تقوليش المديح هذا الكل علينا
6: لا لا كستي
4: بالله سيب صفي لنا
6: احليلي واش بيكي تقلبتي شحطة واحدة
4: يقلب سليختك ملم عجرف
6: نايا
4: اي ومجوط
6: نايا
4: ما يتخوش نزيدة
6: نايا
4: الحق الحق حليلتك
6: نايا
4: وفيه زيدة شعرة سيدنا علي
6: نايا
4: كم لا نايا إيش قاعد قاعد على الكرسي وانتي بديت تزرزح بشوية بشوية حتى قعدت في القاعة وتربعت
6: نايا
4: انتي دي ملايينة يا ولدي اي عادك بس لي روحك ولن ريقتك شنو هذا انتي بليشي الكلام قدام التوريسد راني مرة ضعيفة ووحدانية وما ليا

0: يا ولادي وين ماشيين؟
1: للبيسين. بايت با.
0: لا لا ما زلتوا سخان تو تضربكم بطاطا وهاني ندب عليكم حتى واحد ما يهبط البيسين الا ما نغلفكم بلا الكل على الميكروبات.
2: سيدي ملحس التوريست قاعدوا بيتين فيك يا سي.
0: ريتهم ريتهم وصيت وصيت وفي الاخر كاني ما وصيتش.
2: سي هما توا غطسوا في البيسين وانتهى الامر زي طول حديد.
0: غطسوا
2: ماك تشوف فيهم بعينيك؟
0: اهو فازيتين بدواهم جايين لي زغطوا.
2: اقعد انت ديما خامم كيف المصروف الدين تاعك فلوس.
0: اما باش باش نخمم
2: بيه يسقط توا من بعد يتفاهموا بحثنا.
0: شفت شفت اكم جاو خلاو الفريجات وسيكالنا لتخيل باش يحلوا في راسي انا وياه كريت.
2: انا ليه انا ما نشوفش الهزر زينه
0: وعلاش ملا
2: مشتي تفسد تبا
0: نعم وانت ناويه كان حب ربي تهز الفريجات بشعرك.
2: با هاني سبقت انا باش نعمل طلع على البوتيكات وفرد المره نمشي نتفاهم مع الحجام. اه تشاو.
0: شو والله خلتني وحدي. لا لا لا يلزمني يكون صحيب انا منو هكا ياسر حلاوي صارك يا الامجد فيك على روحك.
3: شبيك لبيك كرامه بين يديك مرحبا بيك هات عليك
0: وبيك اش باش تعمل يا ولدي؟
3: باش نهز الفليجه عليك.
0: لا لا لا لا مستحيل. عديها على واحد اخر امانه دويو.
3: علاش؟
0: بالعاني ماني راعي بعد ما توصلهم لي مش تمدك لدايا وتقول لي خلصني انا ضد البروفوار.
3: نصيحني بهم.
0: اش قلت؟
3: قلت لك بلاش بلاش.
0: كي بلاش باهي تفضل اسمع. ما على شرط
3: نهزم وخلصك انا؟
0: لا لا رد بالك تقلبهم على خاطر فيهم دبيب زبنه دق مرقده في زيت الزيتونه وشويه قديم. يا اخي انا غالب نحب المثل الزبنيه.
3: باهي شنو الرزم هذايا؟ حط فيهم الكنتول.
0: اسمع اسمع زيد زيد زيد الساك هذه. ايوه صحيت. استنى استنى كمل الاخرى زي ما فيها.
3: وين باش نحطها انا؟
0: وين باش نحطها؟ هات هات هات رقبتك بوانا شوف محلاك توا
3: مش برشا هكا فن.
0: لا ما فواياج خير لك من زوز. علاش المصروف الزايد وانت ماشي ماشي بالفاليجات ولا بلاشي؟
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، كوثر بالحاج، عزوز الشناوي، ألفة الحكيمي، نصر العكرمي، إيمان اليحياوي، علي بن سالم، لطفي العكرمي، فاطمة الحسناوي، حنان الشجراني، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تماما 4 مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري.

0: موجز. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد المقبل قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية، وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطن في المناطق الريفية بالجهة. تواصل مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمدنين الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقابي خلال فترة الصيف. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب وشرق لبنان خلال الساعات القليلة الماضية. في المقابل، أعلن المحتل مقتل ضابط خلال استهداف دبابة نيركافا شمال نهر الليطاني. أخيرا، ما تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران، في حين أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتنبي خمائني إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية. إلى اللقاء.
1: معهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 5 جوان 2026. نستهلها بإعلان برياح قوية رقم 115 سير المفعول، يدوم لمدة 9 ساعات بداية من هذا اليوم على الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت العالمي، ويهم محليا خليج جابس. الريح غربية تتجه شمالية قوة 7 من سولمبوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1.8 هكتوباسكال على السواحل الليبية ثم يتوجه نحو الشرق. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. بالنسبة لشمال تونس، الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية قوة 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة. شرق تونس، هذه الليلة الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة. خليج جابس، هذه الليلة هناك سحب قليلة والريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص مع منتصف الليل إلى 20 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون شديد الاضطراب ثم يصبح متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الغد، في شمال تونس الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة. شرق تونس، يوم الغد الريح شمالية غربية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى محليا إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج ثم يصبح مضطرب والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة. خليج جابس، يوم الغد الريح شمالية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى إلى 20 عقدة. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: وصلتينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيان
0: وصلتينا
2: قالوا لي عامل حاله لا لا لا

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار إشهار.
2: تعتزم شركة اليوني المسعد جلسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمدنين الاستعدادات لتأمين البرنامج الرقابي خلال فترة الصيف. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد المقبل قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصب جابس الغربية. وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطن في المناطق الريفية بالجهة. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية استهدفت بلدات في جنوب وشرق لبنان خلال الساعات القليلة الماضية. في المقابل، أعلن المحتل مقتل ضابط خلال استهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطانية. ما تزال إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير في وقت تتواصل فيها الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوتر بين واشنطن وطهران، في حين أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبي خمائني إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. بعد الفاصل نتابع البلاغات.
6: بلاغات.
5: تعتزم بلدية الزرات انتداب 70 منقذين صيفة 26 و2000، فعل الراغبين تقديم مطلب لدى البلدية علما أن السن المطلوب لا يقل عن 18 سنة وأن منحة الشهر الواحد تقدر ب1000 دينار. تعلن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين أن حملة مكافحة ذباب الثمار الزيتون بالوسائل الأرضية تنطلق بداية

من اليوم بالمناطق التالية: الطويشة والعتيلة من معتمدية جريس، تاجر جمت والعياط والحلفاوي من معتمدية مدينة الجنوبية، تملست والمغراوية من معتمدية سيدي مخلوف. وتدعو المندوبية كافة مربي الماشية إلى عدم الرعي وتقديم العشب للحيوانات لمدة لا تقل عن 10 أيام بمناطق التدخل، كما تدعو مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم، وتدعو أصحاب المستغلات التي ستشملها حملة المداوات إلى المواكبة والحضور. نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

السلام ومرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين أصايل من توا حتى الحدود الساعة الثامنة إن شاء الله بفقراتنا اللي تعودتوا بها، وأيضا باش تكون لنا مواكبات ثقافية. يرافقني في الإخراج التقني فتح المقبلي، ومن غرفة الهاتف حبيب الخراز. أولى الأنغام ثم نأخذ في مجمل فقراتنا في أصايل بالنسبة لليوم.

نورت حوشة جديد رؤوف ماهر. باش نمشي كيف العادة لأحوال الطقس كما تعودنا نبدو في المساحة الإذاعية هذية. بالنسبة لليلة عن المعهد الوطني للرصد الجوي في تطاوين الطقس مغيم جزئيا، الحرارة 21 درجة 22 درجة في مدنين وطقس أيضا مغيم جزئيا، وفي جابس طقس مغيم جزئيا والحرارة 23 درجة، في صفاقس 22 درجة ونفس الشيء طقس مغيم جزئيا، في سوسة أو المنستير في سوسة الحرارة 20 درجة والطقس نفس الشيء مغيم جزئيا، في القيروان 21 درجة والطقس مغيم جزئيا، وفي تونس تونس الكبرى ولاية تونس 20 درجة والطقس مغيم جزئيا. الحمد لله الأيامات هذوما ثم نسمة باردة بحري كما نقولوا بلهجتنا، ومناسب الحقيقة لكل الأنشطة بعد انتهاء الامتحانات وبخلاف طبعا البكالوريا، ولكن الأغلبية من التلاميذ والعائلات تنفست شوية بعد انتهاء الامتحانات، وبدأ وقت متاع ربما الناس تنفس وتخرج وطقس ملائم الحقيقة لكل الأنشطة حتى للدار وللتنظيف. نعرف ربات البيوت بعد هذاك الكل كانوا مركزين مع الصغيرات، توا بدو يخموا في حاجات أخرين، إن شاء الله ربي يعاون الجميع. باش نكمل مع جديد نور شيبة وفي جو الجنوب، نمشي نسمع جديد نور شيبة ناس الجنوب.

زي سروح للناس كل على الطريق، وتحية للناس اللي تسمع فينا في سياراتها، والأكيد جدا أنه توا بدأ وقية متاع خروج، ربما بدأت العطلة وبدأ برشة تهور على الطرقات. أشخل تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية، تسجل 595 تدخلا، حيث قامت وحدات الحماية المدنية بتدخلات هذه خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 صباحا نهار الخميس أمس حتى لليوم 6 متاع الأصباح. معناتها رقم مفزع الحقيقة، 595 تدخل. تدخلات هذه 166 منها للنجدة والإسعاف في الطرقات، 126 إطفاء حرائق، و 298 للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 5 تدخلات في حوادث مختلفة. علاش حكيت على التهور؟ ربما السرعة المفرطة، أيضا فما المجاوزة الممنوعة زادة موجودة برشا على طرقاتنا، وتو إن شاء الله قريبا زادة، خاصة نحكي على الجنوب الشرقي، ديما مواطنينا بالخارج باش يجوا بحذانا، باش تكون المدن متاعنا مكتظة أكثر. ما نحكيش على المدن السياحية، جربة جرجيس اللي بتبعتها يعني من الوجهات العالمية، كي نحكي على الوجهة جربة جرجيسي يعني باش يكون فما اكتظاظ مروري كبير، باش يكون أيضا على الطرقات فما برشا سيارات، والانتظار ساعات يخلي شوية قلق عند المستعملي الطريق، وتولي فما مجاوزة ممنوعة خاصة في الطرقات لهنا في الجنوب الشرقي، عديد المنعرجات في مختلف الطرقات، وأيضا السرعة اللي هي الحقيقة ديما ربما نحكو على الشباب اللي يبدأ خارج ويتفرهد والكل، لكن أنا اللي شفته على الطريق ربما الأيامات هذه حوادث لكبار السن زادة، اللي ماذا بينا كي يكبر شوية عندنا شخص في العائلة ينقص نظر، ربما ثم بعض الأمراض المزمنة وغيره، ماذا بينا ما نخلهمش يسوقوا بشكل كبير، معنى القلب في الوسط المدينة مش البلايس البعيدة، والكل تفاديا لبعض الأخطار اللي نشوفوا فيها توا عند كبار السن. ما هوش تهور، ولكن الغالب كل وقت ووقته، وربما بعض الأمراض تأثر، وأيضا ماذا بينا ذويهم ديما يردوا بالهم شوية، وإن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. باش نكمل بالأنغام شيرين.

بكل شوية كنت نحكي على الحركية والنقل توا خاصاً مع بداية العطلة، وفما بلاغ أيضاً بداية من يوم الاثنين 8 جوان تنطلق عملية استغلال المحطة الجديدة لسيارة الأجرة الواج اللي باش تجمع بين خطي بن خداش وتطاوين في ولاية مدنين، والحال نقول في مدينة مدنين، ومكانها نهج القدس معتمدية مدينة الشمالية وراء قصر بلدية مدنين. الإجراء هذا يهم أصحاب سيارات الأجرة الواج العاملين على الخطوط مدنين بني خداش، مدنين تطاوين، مدنين غمراسن، مدنين البير الأحمر، مدنين ذهيبة، ومدنين أرمادة. هذه طبعا المحطة اللي زادت جديدة، وهي مش جديدة، هي الحقيقة المحطة اللي تعرفوها تطلعوا منها من تطاوين المدنين سابقا، وبداية من يوم الاثنين تنطلق عملية الاستغلال المحطة هذه اللي كما ذكرت باش تجمع بين خطي بن خداش وتطاوين انطلاقا من مدنين ووسط مدنين وراء مقر البلدية. باش نمشي للأنغام ثم نواصل.

0: إشهار.
1: يا مش نورمال يا مش نورمال وما بيعش أقوى
0: مع بيش بنك. حذر الكيس العالم بتموي العالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات. وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك. اشهار
2: 5:30 علامة وجاتنا وقيت فقرة على الطريق مع كيلاني ذوادي. عنا زملائنا المراسلين اللي يأمنوا الفقرات فالأسماء ساعات تضيع شوي. كيلاني أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: ده اللي مش بالعاني راه مش المسلفة مردودة مش خاطر نسيت
3: اسمي. لا لا والله لا
2: أمسخانة في ثنية طعام.
3: المهم اهلا وسهلا بك يا منى بك وكل الساده المستمعين. نحب تحيه جميله ليك من ربوع سيدي مخلوف وعجيم.
2: النسمه سمحه مالف سيدي مخلوف.
3: نسمه اليوم على البحر مش عادي صحيح الطقس سخون شوي اما بعد العشيه تويك نسمه جو سمع جو باهي
2: بحري.
3: نحب تحيه كذلك للزملاء التقنيين يرقوا فيك وان شاء الله ديما نتمنى النجاح والتوفيق لأبنانا التلاميذ اللي عندهم في الآن امتحان المناظرات البكالوريا وإن شاء الله معناها يكونوا بالنجاح والتوفيق. كيف نحب إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للسادة المستمعين وحتى لك أنت منى يعني نافك لابد تعمل ترتاحة شوي آخر الأسبوع أنت والزملاء. اليوم مداخلتي مش تكون ثقافية بامتياز وهي على الطريق ولكن على الطريق في جانب ثقافي في جانب ترفيه في جانب كذا باش نجي لهم على حوصلة كبيرة صراحة تاع أنشطة ثقافية على مستوى على الأقل النقاط اللي ندخل فيه من معتمديات الجيم سيدي مخلوف وبغرار. كما تعرفي اختتم أخيرا معنا شهر التراث اللي انطلق من 18 فبراير 18 ماي كان معنا بطبق دسم في مختلف المعتمديات على الأقل الموجودة وخاصة هني نحكي على دور الثقافة سواء في سيدي مخلوف في بغرارة في كذلك في أشيم وكذلك دور شباب وكان زاد هنالك صراحة عديد من الأشياء وخاصة هني نحكي على المعارض معارض اللباس التقليدي والأكل الشعبية أو غيرها وكذلك للسهرات الفنية والمختلف معنى الألعاب الشعبية هي كانت من ميزات معنى شهر التراث إضافة إلى الحملات على ضمن معنى ضمن البرمجة هذه متاع شهر التراث سواء كان في سيدي مخلوف أو في الجيم كانت هنالك معنى تنشيط جماهيري خارج كان في المنتزهات وقع استغلال المنتزهات في تنشيط العائلات على مستوى شهر التراث وهني وكل منطقة صراحة خلال شهر التراث بين الميزات متاع التراث متاعها متاع الجهة هذه فكان العرس والجربي والزاع والجربي موجود في الجيم وكانت كيف طايف غبنت الموجودة في سيدي مخلوف في بغرارة وكذلك العديد من الورشات ورشات الرسم في المجال هذا مجال التراث. وتعرفي أن الفترة معنا الشعار السنية هو فن المعمار هكا علاش مشوا للأنشطة أنشطة الورشات ولكن دائما تبقى الحركية موجودة إلى أن قريب كما تعرفي منابس نستقبل فصل الصيف فصل الصيف فصل الأفراح فصل الأعراس فصل وكذلك معناها فصل المهرجانات هكا علاش الآن دور ثقافة والجمعيات الثقافية المعنية بالمهرجانات هي بصدد عقد جلساتها لمعنى تقديم أو لتنظيم أو لمعنى اختيار فقرات بتاع دورات المهرجان وكما نحكي عن المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف اللي هو جمعية المهرجان الثقافي منكبين حاليا معنى إعداد العدة للجلسات وإلى برمجة معنى العروض إن شاء الله بش يكون سنين في أوت كذلك الشام بالنسبة للمهرجان الثقافي اللي هو في الجيم لأن عملوا 13 سنة يحيو فيه الصراحة المجتمع المدني والسلطة المحلية ماشيين أن في إحياء المهرجان في دورة جديدة لأن صراحة مهرجان منطقة عبور في أجيم لابد ما يكون في عندها مهرجان خاص بها وهنا وقت يتوج معنا أو يقع تركيز خاصة على خصوصيات الجهة خصوصيات الجزيرة باعتبار أن الجيم هي منطقة عبور وين معناها عديد السواح يكونوا موجودين وحاليا يتوافدوا عليها السواح وهك علاش حركة البطاح معناها نشيطة في الوقت هذا هك علاش نقول الجيم لابد من مهرجان وهذا ما أكده لي السيد مدير دار الشباب سي فريد الخديمي وكذلك السي بسام الوريمة مدير دار الثقافة والسلطات المحلية أنهم ماشيين في تنظيم دورة جديدة للمهرجان الثقافي بالجيم كما تعرفي لأن الصيف ديما هو يمتاز فترة الترفيه فترة المهرجانات فترة الأعراس والنجاحات هكا علاش اليوم حبيت يكون مداخلة حوصلة لمعناها لبداية إن شاء الله بشكون تظاهراتنا الثقافية في حلة جديدة انطلاقا من بداية جوان هذه معناها إضافة حبيت أن كذلك نحب نعرج شوي على بغرارة وني خاصة على المهرجان الأيام الثقافية ببغرارة أيام ثقافية قديمة في أوت على كورنيش بغرارة وين خاصة في أوت لأن كما تعرف هناك كورنيش بغرارة والبحر بصفة عامة بتاع بغرارة هو يمتلئ وياخذ معناها الضخامة بتاعها من حيث المصطفين في شهر أوت علاش الأيام الثقافية كيف كيف الهيئة المسؤولة عن الأيام الثقافية حتية مكبة هي كذلك في بغرارة لأن صراحة الناس ديما تستمتع بالأيام الثقافية في بغرارة خاصة يعملوا فيها في فترة أوت فترة معناها الصيف وفترة البحر والشط هكا علاش معناها حبيت نعمل ملاحظة هذه خاصة خصوصا على بغرارة إذن هنالك تنوع هناك بشكون أطباق متنوعة دورات متنوعة وإن شاء الله يكون صيف جميل صيف باهي معناه مريب الأفراح والمسرات خاصة في جهاتنا والجمهورية بصفة عامة وإن شاء الله يكون زادة مكلل أو بداية تكون نجاحات متميزة في البكالوريا أو في السيزيام أو النبيام إن شاء الله تكون نجاحات متميزة حتى الناس تعدي صيف باهي معناه
2: إن شاء الله أكيد جدا يعطيك الصحة على الحوصلة هذه الكل كيلاني وإن شاء الله أكيد تكون في مواكبة مع إذاعة تتاوين لكل هذه البرامج الثقافية الصيفية إن شاء الله شكرا لك وطريق السلامة إن شاء الله وتحياتنا لمستمعينا سيدي مخلوف وفي أجيم جربة وأيضا في بغرارة

واحنا نحكو على البرمجة الثقافية بكري شوية مع كيلاني ذوادي في عدة مناطق أجيم جربة بغرارة وسيدي مخلوف. حبيت نأكد اللي صحيح دور الثقافة والمركبات الثقافية في الجنوب الشرقي تعمل بشكل متواصل ومجهود كبير الحقيقة باش تأمن على الأقل الأيام الثقافية في المعتمديات وأيضا في الولايات باش الناس كلها تكون عندها حظها ونصيبها من الثقافة ومن الترفيه ومن السهرات الفنية في الجهات الكل. ولكن من المؤسف أنه منذ سنوات نحكو على مشاريع لم ترى النور بالنسبة للجنوب الشرقي. نحكي على المنشآت الثقافية والمؤسسات الثقافية كما المسارح كما دور السينما اللي بقى ديما المواطن في الجنوب الشرقي يفتقر للفضاءات هذه حتى يجيب عروض كبيرة. وهذا ينعكس زاد على الجمهور اللي نخص بالذكر في ولاية تطاوين ما فماش إقبال كبير الحقيقة, فماش جمهور كبير للحفلات رغم ساعات بعض الأسماء المغرية والحفلات المغرية, ولكن بقى ديما مشكلة الفضاء. أنا لما أذكر ربما من اللي جيت لي ذاعة تطاوين ربما من 10 سنوات نحكو ديما في نفس الموضوع اللي هو مسرح الهواء الطلق بتطاوين. حكينا عن المشروع هذايا استبشرنا خير ولكن لليوم مريناش الإنجاز هذايا, نعرفش علاش هالتعطيلات الكل. أيضا فما دار الثقافة فريد غازي اللي طوالت الأشغال فيها رغم أنه المشرفين على دار الثقافة فريد غازي في حومة السوق جربة يعني واصلوا في مهامهم يحاولوا يلتجئوا لبعض الفضاءات الأخرى حتى يعملوا العروض ويأمنوا النشاط الثقافي. ولكن زاد من المؤسف جدا أنه دار ثقافة فريد غازي منذ سنوات معطلة. نمشي لذهيبة المسرح الهواء الطلق أيضا في حالة مهيش باهية ورغم من أحسن المسارح الحقيقة في الجهة, وشهد سهرات كبيرة ومعروفة سهرات متاع مهرجان ذهيبة في الصيف معناها من أحسن السهرات اللي في ولاية تطاوين. لكن التوى على ما أظن مازال في التهيئة والإصلاحات. فما يعني هذي الموجود على الأقل اللي بتينا فيه شوية. وأيضا كما حكينا ولاية كما ولاية تطاوين من المؤسف افتقارها لفضاءات تستقبل عروض بمواصفات معينة كانوا دور سينما وإلا مسرح حتى يستقبل عروض وأيضا يكون عنده مساحة كبيرة باش يستقبل جمهور كبير متعطش للثقافة الحقيقة رغم مجهودات كما حكيت الفاعلين الثقافيين الكل في الجهة كانوا مثقفين كانوا من جمعيات وأيضا من مندوبية الثقافة الحقيقة هذيا المسوح في المجهودات زادة حتى في الجهات محليا نحكي على المعتمديات. ولكن إن شاء الله يربي هذيا الكل نتجاوزوه في السنوات القادمة. الكلام هذيا ديما نقوله فيه لكن ديما الأمل يبقى قايم إن شاء الله نصيب الجهة من الثقافة لأنه مهم جدا. نسمع بعروض سينمائية كبيرة في الشمال, نسمع بالسهرات الكبيرة في مناطق مجاورة في ولايات مجاورة, ولكن ربما الفنانين اللي يطلبهم الجمهور هنا اللي يحب يمشي لهم اللي ما يضطرش باش ياخذ سيارة وباش يمشي يحضر حفلة في منطقة أخرى يحاول هو زادة ياخذ نصيبه من العروض هذية وتتنوع خلينا نقول الأطباق كما قال كيلاني بكري شوية الثقافية. إن شاء الله خير نكملوا في الأنغام حتى الموجز الأخبار إن شاء الله ونشرة أخبار الستة مع زملاء في قسم الأخبار ثم نواصلوا صلى بعدها في مواكبتنا.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السادسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين اليوم وغدا بالمستشفى الجهوي بتطاوين. الأحد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. الخارجية الأمريكية تؤكد أن الاتصالات مستمرة مع إيران. إلى التفاصيل. تم اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وستتواصل هذه المبادرة يوم غد وفق المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بوعون.
4: تم اليوم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بقسم العيون بمشاركة الإطار الطبي وشبه طبي متاع المستشفى الجهوي، وبدعم من نادي البصر وعديد الجمعيات على سبيل الذكر: العون المباشر الكويتية، تونس الخير، ومأسن التواصل. تم برمجة عمليات جراحية هي أيام جراحية لعلاج ماء العين الكاتاركت، تمشيا مع الأيام الأخرى العمل عام سياسة الوزارة لتخفيف وتقليل فترات الانتظار. في اليوم برمجنا حوالي 50 عملية تم إنجازها بنجاح، وغدوة إن شاء الله نفس العدد إن شاء الله، وبحول الله التظاهرات هذه تتكرر، وبذلك تخف بالقداء القوائم من الانتظار إن شاء الله.
3: شهدت مدينة تطاوين وتشهد خلال مدار الساعة حركية مرورية مكثفة بفعل عبور الشاحنات التجارية الثقيلة وسط المدينة إلى جانب الرسو العشوائي للسيارات على جانبي الطريق، وهذه إفادت عدد من المواطنين في تطاوين للزميل خميس بوبطان.
5: تصور انك دم ساعتين وثلاثه ولات ندهش الروح، سير كلا سيو، اقسم بالله العلي العظيم ما تتصورش يا خويا. طالبوا بحزام في جي حتى في الواد، ما عندناش بروبليم فيه، جي في الواد اللي تصب المطر ما نتعدوش، وفي سير الايام نخدموا شاحنات. ما عندهمش توقيت، من المفروض عندهم وقت يخشوا فيه بشكل عام. اش باش نقول لك انا، معناها تعبير خاصه توا باش يخروحوا جماعه الخارجي، كيفاش باش نعملوا ترى
6: حركه المرور يا خويا؟ نشبحوا فيها كل يوم، احنا كل يوم ليل ونهار ليل ونهار ونهار، والله حتى في داري نسكن هنا اقسم لك بالله الاربع نتاع الصباح كمان خارجه ماشي. باش نعملوا يا خويا؟ ياسر ياسر ضغط كبير، ياسر ياسر ياسر. الحزام لابد منها، الحزاميه لازمها تجي.
7: لو كان فهمتني لا ما نقولوا كراه، فهمتني لا على اليمين شارع يوقف على اليمين ونهار على اليسار، والله هذا كتنجم تجي تتحلل الواحد. اما هيك فهمتني لا ما هوش باش يحل لنا المشكل هذا، كراه واقف على اليمين على اليسار يوقف ونجي.
3: ولتجاوز هذا الإشكال تعمل الجهات المعنية على إنجاز طريق حزمية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار لميكروفون الزميل خميس بوبطان.
8: الطريقة الحزمية باش تربط الطريقة الوطنية عدد 19 في زوز نقاط، باش تمر عبر الطريقة الجهوية 121.

0: الرابطة مع غمراسن والطريق الجهوية 207 كيف كيف الرابطة مع غمراسن مع عديدة المسالك والرابطة مع طرقات هذية باش يكون عبر مفترقات دورانية تخرج على كسر ولا الدباب ومعناتها واللي ماشي للرمادة واللي ماشي للذهبة يواصل في الطريقة الوطنية عدد 19 وتلازينا معناتها نظرا لصعوبة التضاريس في المنطقة هذية باش نعمل عدد من المحاولات بطول ما يقارب 22 كيلومتر وبكلفة تناهز 350 مليار.
1: تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية خنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. المكلف بالإعلام مهام عاوي تتحدث.
2: ينظمها الهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مصحة خاصة شركة خاصة وكيف كيف معنا شركاء أخرين. قافلة هذه باش تكون نهار الأحد 7 جوان في المدرسة الابتدائية الخنازرية المنصف في جبس الغربية. قافلة هذه باش يكون فيها مجموعة من الأطباء اللي باش يقوموا معناتها بعيادات خاصة باش يقوم فحص الناس اللي باش تكون قادمة لينا. كيف كيف باش يكون فيها عمل آخر اجتماعي مع تبارتي أخرى اجتماعية. القافلة هذه باش تكون أبارتير من 8 متاع الصباح حد للساعتين. دونك ماذا بينا العباد كلها تكون موجودة كيف كيف. رانا قاعدين لحد تويك نعملوا في حملة تجميع للأدوية على خاطر زادة نحاولوا ان احنا نقدموا بعض الأدوية للناس. دونك العباد اللي تحب زادة عندها أدوية معتها في دائرها ولا العباد اللي تحب تبرع بأدوية نجم تقدمهم جيبهمنا للمقر متاعنا ولا تتصل بينا.
1: في شأن وطني خصص مجلس وزاري مضيق انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة خصص لمناقشة عدة مشاريع وذلك بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. من بين هذه المشاريع مشاريع بيئية وكذلك مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمدارس الابتدائية في مجال التربية والتعليم وكذلك في مجال التكوين المهني. أعلن معهد باستير بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. وأوضح المعهد بصفحته على موقع فيسبوك أن استئناف هذه التقنية يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقلالية في إنتاج المستحضرات الحيوية مشيرا إلى دعم وزارة الصحة والتزامها بتوفير الرعاية الصحية والجودة للمواطنين. بعد الفاصل أخبار العالم. استشهدت فلسطينية وأصيب 15 آخرون اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لم تمتلك سلاحا نوويا وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقالت الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء فيما نقلت رويترز للأنباء عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارة صهيونية. ويواصل الجيش الصهيوني شن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان وقد أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. حزب الله أعلن بدوره قصف تجمعات للجيش الصهيوني في محيط قلعة شقيف ومناطق أخرى جنوب لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أمر غير مقبول وفق تعبيره. في ختام النشرة شكرا على المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. يتواصل اللقاء مع منى بعد موسوعة الأخبار في أصيل.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الميلودراما هي إحدى المصنفات الفنية تتميز بالعاطفة المفرطة والمواقف المثيرة والشخصيات النمطية وغالبا ما تهدف الميلودراما إلى إثارة مشاعر قوية لدى الجمهور مثل التعاطف والحزن أو الغضب. تستخدم الميلودراما في المسرح والسينما والتلفزيون وحتى في الأدب وتعتمد على التناقض الحاد بين الخير والشر والضحية والجلاد دون تعقيدات نفسية كبيرة في الشخصيات. ظهر مصطلح ميلودراما في أواخر القرن 18 ويعود أصله إلى الكلمة اليونانية ميلو وتعني الموسيقى والدراما وتعني العمل المسرحي. في بداياتها كانت الميلودراما تشير إلى المسرحيات التي تحتوي على موسيقى مرافقة لتعزيز الأثر العاطفي للمشاهد، ثم تطور المفهوم ليشير إلى الأسلوب الدرامي نفسه. تتميز الميلودراما بقصصها البسيطة التي غالبا ما تدور حول معاناة شخصية نبيلة أو بريئة تتعرض للظلم، ولكنها تنتصر في النهاية أحيانا بمعجزة أو بتدخل قوي للخير. كما تتسم بوجود شخصيات واضحة المعالم، فالشرير غالبا ما يكون أنانيا وظالما، بينما البطل يكون طيب القلب ومضحيا. ورغم أن النقاد يعتبرون الميلودراما أحيانا سطحية أو مبالغا فيها، إلا أنها تحظى بجماهيرية كبيرة لأنها تلامس مشاعر الناس وتقدم نوعا من الهروب من الواقع. وفي العصر الحديث ما تزال الميلودراما تحتل مكانة بارزة في الدراما التلفزيونية، خصوصا في المسلسلات العائلية أو العاطفية، حيث تستثمر في الصراعات الشخصية والروابط الإنسانية. ويمكن اعتبار الميلودراما مرآة للمشاعر الإنسانية في أكثر حالاتها تطرفا، وهي وإن بدت مبالغا فيها إلا أنها تعبر عن جوانب عميقة من التجربة البشرية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: أصايل. أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

مواصلين في أسايل في الجزء الثاني بعد نشرة الأخبار. إن شاء الله باش تكون لنا محطة ثقافية بعد شوية مع اللوحة العملاقة الزيتونة الفسيفسائية العملاقة اللي باش نحكو عليها بأنامل جنوبية جربية تحط الرحال في بعد جولتها في اليابان في جامعة بآسيا. نحكو بعد شوية إن شاء الله على اللوحة العملاقة هذه لوحة الزيتونة، ودي معنا قصة مع الزيتونة ومع الفسيفساء مع فنان التشكيل إن شاء الله اللي بعد شوية باش تكتشفوه معنا وتكتشفوا أسرار اللوحة هذه اللي عملت جولة في العالم. باش نمشي للأنغام وبعد نمشي لمحطتنا من جربة مع فنان التشكيلي من جربة.

0: إذن كما ذكرت بكري شوية قبل النغم باش نمشوا ونكتشفوا بعض الأبعاد والقصة، قصة اللوحة الفسيفسائية الزيتونة العملاقة اللي تحط في جامعة رينسوميكا آسيا والمحيط الهادي بعد جولة في اليابان باش نكتشف اللوحة هذه الحقيقة وانا نتفرج لوحة عملاقة فعلا تخليك تبهر الحقيقة أي إنسان يشوفها رغم أنه نشوفه فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الصور الرقمية، ولكن خلينا نكتشف تفاصيلها مع الفنان التشكيلي سيد طيب زيود اللي التحق معنا توا مباشرة. أهلا وسهلا سيد طيب.
1: أهلا وسهلا السيدة منى، يعطيك الصحة، شكرا برنامج أصائل، شكرا لإذاعة تطاوين على المتابعة المتواصلة والدعم المتواصل لكل ما له علاقة بالفكر والإبداع والفنون. يعطيكم الصحة وإن شاء الله مستمعيكم يكونوا مستمتعين بهالحصة الجميلة.
0: واجبنا أكيد سيطيب. الإبداع الحقيقة يتجلى في كل أبعاده في اللوحة وإحنا نشوف فيها، تحكي لنا قصتها وتقدمها لنا في البداية.
1: والله هي لوحة قياسها 7 متر فصل 10 على 4 متر فصل 5. اللوحة لوحة عملاقة، لوحة تجسد زيتونة الشرف الموجودة بالهوارية من ولاية نابل. أنا معناها ممنون لمنطقة الهوارية بهالزيتونة اللي أعطتها لي باش أنا لقيت روحي فيها، على خطر راه وقت اللي واحد يعمل يخدم عمل راه الجروحه في هيك العمل هكا. معناها انا وقت اللي سمعت باش يعملوا اللوحه لوحه الزيتونه بالفسيفساء، معناها لو المره ريتها لوحه كبسيطه بعتلي قلت لهم لا نعملوا حاجه كرياسيون، حاجه فيها خلق. وبعتلي انطلقنا في تجربه مع فوتوغراف اللي صور الزيتونة مع برشا ناس خدمت على اللوحة هذه، حرفيين وحرفيات. اللوحة لوحة الزيتونة من الفسيفساء كنت وراها تجربة ممتعة ممتعة جدا، رغم اللي تجربة صعبة. تجربة امتدت مدة 3 أشهر. المجموعة فيها يمكن يجي معناها 45 حرفي وحرفية، معناها مجموعة كبيرة كانت تخدم على المشروع. الإدارات معناها فما برشا إدارات خدمت على الموضوع، لخاطر هو الانطلاقة كانت اللوحة باش تزين الواجهة متاع الرواق متاع تونس في معرض أوزاكا الدولي اللي دام 6 أشهر في اليابان. من بعد اللوحة هذه بعد ما كمل المعرض ومشيت أنا ركبتها في المعرض، وكانت رحلة زادة كيف كيف ممتعة وصعبة على غير
0: الدنيا.
1: مشى في بالي باش نمشي نحاول نلقى روحي قدام معناها مرمى كبيرة، معناها لوحة كبيرة شي ركبها لي الحسين. في النهاية نجحنا ونجحت تونس في أنها تعدى المعرض باهي، وكأنه اللوحة معناها القط إعجاب على خطر تونس ما تهديها للمتحف اللي في اليابان إلا وأن اللوحة أعجبت المتفرجين والمتلقي والزوار متاع المعرض.
0: هي الحقيقة كقطعة مذهلة الحقيقة، نشوف فيها ومش مصدقة إنه هذاك الكل تخدم في لوحة واحدة بالأبعاد هذيك وبالدقة والحرفية هذيك، معناها تبارك الله.
1: والله اسمعي منى شوفي منى أنا نرتاح نتكلم معك، خاطر احنا
0: أصدقاء
1: تلاقينا في وقت كنت تذكري معناها أول يمكن تلاقينا في الحسيد، ومعناها الحسيد. شوف
0: في الورشة مش بعيدة عليك وانتي وانتي مختص في المسوغ وفي في في في التكوين. اي طبعا نتبع فهيك الحرفية تحسها القيمة وكأنك تتعامل مع قطعة ثمينة من المسوغ معناها وانت تكون في الولديات متاعك والكل هذيك. أنا رجعتني للفترة معناها شفت قيمة الحقيقة بدون رمي ورود معناها كما نقوله حصيلة سنوات من الخبرة ومن التكوين اللي في مجال ربما آخر. ولكن أنا نعرف حتى الفسيفساء وزرت الأماكن الموجود فيها في جزيرة جربة الحقيقة العمل هذي أذهلني كعمل فعادي إنه شوفوه عنده قيمة في مدن أخرى ربما ويتم إهدائه للمتحف.
1: والله اسمعي منى شوف هذه خلينا نمرر رسالة للدولة التونسية. أرانا التوانسة قادرين باش نبدعوا في كل المجالات. وكما اليوم احنا حطينا لوحة من الفسيفساء في اليابان أرانا قادرين. أرانا أنا متأكد أنا مكون في الوكالة التونسية للتكوين المهني منذ سنة 86 وأعي ما أقول. أنا متأكد اللي عندنا برشا مهارات لكن وبكل أسف الدولة لم تنجح إلى حد الآن لاكتشاف مهارات أبنائها. معناها رانا احنا قادرين باش ننجزوا عدة اعمال في عدة مجالات اخرى. في المسوق في الفيبر فيجيتال في الزرابي لكن ما فناش اي خلينا نرجع خطرة ذاية موضوع
0: اخر نرجعوا له في حصة خاصة
1: لكن هي مهمة.
0: لا مهم علاش قلت لك انا كيفاش تنقل الخبرة هذيك للمتكونين وكيفاش فما ابداعات. انا قلت لك شفت حتى في المسوق وغيره فالحقيقة ماهوش حاجة سهلة والتميز يحب له بارشة خبرة ويحب له عين هكا متاع حرفي وفنان في نفس الوقت يجمع بين الزوز. فالحقيقة احنا فرحانين باللوحة. انا شفتها معناها كيما سمعت عليها كيما وقت اللي شفتها زدت تأكد اللي هي حاجة تستحق هذي الكل. مش نكملوا نحكوا في اللوحة هذي نقربوا الصورة الإذاعية للسادة المستمعين.
1: اللوحة بعد كما قلت لك معناها منالت إعجاب الزوار والمشاهدين والمتلقي على خطر راهو خطر اللي باش يمشي للمعرض ما فماش كان الزائر البسيط فما المتلقي اللي يشوف علاش تونس حطت زيتونة علاش تونس جابت زيتونة. فما أنا صديق مش صديق بلتو هو في الأخر معناها ولا صديق عبر التواصل الاجتماعي أما زائر تونسي مشال لليابان وقت أوزاكا طلبني قال لي أنا توم جاي تحت الزيتونة تلمون كبيرة والله يا منى قال لي هاني مجاي تحتها وصورها وبعد هاني معنا وقتها أنا راني فيكم اللوحة ما شفتهاش ما شفتها إلا فيكم على خاطر أنا مشيت ركبتها وروحت وقت اللي محطوطة هنا في تونس معناها ما كناش نشوفوا فيها خاطر هي تروف
0: ومشيتها
1: ركبتها غادي معناها حتى أنا راني ما استمتعت بها على خاطر الشان دو فيزيبيليتي اللوحة ما كانش متاح كانت محطوطة في معرض صغير حتى التصوير نتاعها عن قرب هناك حطوها في المتحف هذا نتاع واتاها معناها الناس صورتها عن بعد وصورتها وخذتها الكل وريت كيفاش حتى العباد حتى الناس
0: يبانوا صغار بحذا
1: يظهروا صغار فراكور انا قريت معناها بصراحة انا واحد من الناس لو استمتعت معاكم انا في نشوف فيها ونعرف اللوحة نشوف فيها وبالجدا لكن
0: اكتشفت النتيجة بعد في المتحف
1: راهو شوفي حاجة اخرى راهي الفنان والبري ما مش لازم نقول اي انسان ينجز عمل اي انسان ينجز عمل راهو يستمتع به جزء من المتعة متاعه وقت اللي المتلقي يستمتع
0: صح. معناها
1: وقت اللي نشوف
0: رجع الصدى هذاك
1: على خاطر وقتها على خاطر ما نعرفش انا باش تعطي الرياكسيون تاع المتلقي راهو المتلقي راهو ماهوش ساهل
0: صعيب صعيب
1: ماهوش ساهل معناها قد يجيك واحد هذه ما تجيش هكا ولا ما تفتحش ولا الحمد لله معناها لبس استمتعنا ومتعنا، وإن شاء الله تونس تعرف توظف اللوفر هذه، على خطر تونس راهي بلاد الزيتونة، تونس أكبر زيت الزيتون، ولكن زادة مش كان أكبر منتج زيت الزيتون، احنا اليوم نصدر في زيت الزيتون، شبينا ما نولوش نصدر في سيفوساء. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، ما عادش تجد، أنا نأكد لك تونس ما فيهاش ألف سيفوساء، ما فهمناش وقت اللي تونس قادرة باش تعمل معناها غضوة تحل دي سونتر دي فورماسيون
0: على ورغم في تاريخها معروفة تونس بالحضارات تاعت كيما الرومان وكيما الفسيفساء، جزء من القصور ومن المباني ومن الإرث التاريخي لتونس، والتو أنا ندخل بلاصة فيها فسيفساء يكون عندها طابع خاص ويكون عندها يعني تأثير خاص على المكان، يعطيك البهرج. وأنا حكيت على الرومان وحكيت على التاريخ، ديما يضفي هيك الجانب الفخامة يعني في المكان، كانوا قصر ولا كانوا دار، حتى الديار اللي توا موجودين وين تلقى في اللوحة كانوا في القاعة وإلا في الحيط، معناها ديما تبقى تشدك يعني من الأشياء اللي من موروثنا الجميل واللي يخلي طابع حقيقي، خلينا نقول للفن، معناها الصورة تحسها ووقت اللي تلمسها ولا توقف قدامها تشوف بعد آخر، فيه بعد روحي، فيه بعد الهوية، فيه برشة أبعاد ربما وانت تدخل للمكان هذاك. فالفسيفساء ديما عندها طابع خاص ويعني انعكاس على الشخص اللي هو يزور أي مكان موجود فيه فسيفساء.
1: خلينا نعقب على كلامي، تونس عندها أكبر مخزون للفسيفساء في العالم، حتى دولة تغلبها في الحكاية هذه. واحد اثنين، أنا توا متأكد اللي أن اليابان تقبل تحط لوحة فسيفسائية في بلادها ماهيش بلاش. معناها تونس اليوم يلزمها توظف هالإنجاز هذا وما تخليش يمر هكا مرور، لا يلزمها تخدم عليه الفسيفساء، يلزم ياخذ حظه، يلزم تتكون تولي الدولة تعطي قيمة للفسيفساء والتكوين في مجال الفسيفساء وعدة اختصاصات أخرى. بس نطور لنا من اللوحة عرضت في أوزاكا ثم انتقلت إلى متحف واتا هكا، ولا من بعد اللوحة واحد مر واحد الجمعة نهار الاثنين اللي فات نقلوها ديفينيتيفمون، معناها بصفة نهائية وبشرطة في الجامعة هذه اللي حكينا عليها هكا، ولا
0: جامعة كان في آسيا والمحيط الهادي، اللي هي من عام 1900 ظهر لي الجامعة.
1: الجامعة هذه جامعة عريقة، جامعة كبيرة، جامعة معناها فيها طلبة نتاع 100 دولة. أنا جامعة، أنا ريت فيديو، بعثوا لي فيديو الجامعة كلها. أنا جامعة معتبرة، جامعة معناها الطلبة اللي باش يشوفوا هاك لوفر هاك، والناس اللي باش تشوف لوفر هاك. أنا تونس معروفة هي لمحالة، ما يشبه تتعرف اليوم بهالزيتونة اللي عملناها، لكن كما معناها وقت اللي نجو نحطوا مونيمون في بلاصة يلزمنا بعتالي نتابعوه ونبعدوا ديما نتابعوه ونبما نعملوا نخدموا به، معناها تعمل حاجة هكا اللي تستنفع به الدولة التونسية. على
0: وهي مورد من موارد السياحة في الأخر، ومن منتوجنا كما المنتوجات التقليدية الأخرى كما الزربية وغيرها، يعني منتوجات ذات قيمة اليوم نزيدوها من بين روافد التنمية السياحية ومن المنتوجات اللي نجموا البرة كما حكيت أنت ندوروا بها ونخدموا عليها بشكل كبير كحاجة من الحاجات من خصوصيات تونس تاريخيا وفي الهوية متاعنا، قرطاج، رومانة، برشا فما برشا لوحات فسيفسائية عبر التاريخ موجودة وعرفت في تونس. اليوم ربما كما حكيت انت الجانب هذايا اهملناه شويه، نحكوا على بعض الحاجات، نحكوا على الجبة، نحكي على الصناعات التقليدية بشكل عام، على الحرف، لكن الفسيفساء مش لاقي حدها رغم كما حكيت انت قاعدة وقت اللي نخرجوا بعمل يلقى رواج وصدى، وهذا يلزمنا نخدموا عليها اكثر كرافد من روافد التنمية السياحية.
1: شوفي منى، العمل هذا هالوفر هذية هالهدية اللي جت هذية لتونس، الهدية غير للدولة التونسية، مش طيب للدولة التونسية. الهدية هذية كيف جات الهدية؟ الهدية هذية جت أبروبو المعرض نتاع الزكاة هكا ولا؟ المعارض عادة تونس كيفاش تعمل المعارض نتاعها؟ عادة تونس تعمل معلم ثلاثة زرابي وتعمل تبال وزكار ومسرح، واحد لابس بلوزة واحد لابس بلالة واحد ريكي. هاللوحة اللي تحطت في الحيط وبعد تالي خذوها هكا، معناها المرة الجاية المعارض نتاعنا يلزمها تكون مدروسة بعمق. وهنا نشكر مصمم الرواق سي مراد الزغلاني، المهندس المعماري الكبير اللي هو عن طريقه، هو انا مشيت عن طريق السيده انس دريات زاد وزاد مريم الشيخ، مدام ذكرت اسمي نذكر مصطفى الشيخ، نذكر لوفيز الارتيزانا والسيكتيك، الناس اللي خدمت انس بن عمار زاد، هذوما ناس خدمت ياسر، معناها الشيخ برشا ناس خدمت معايا. شوف هالهدية جت على خاطر معرض تونس في أوزاكا نجح. بس علاش نجح؟ علاش نجح؟ على خاطر فما واجهة عرضت شيء عنده قيمة، حاجة ثمينة. على خاطر وقت اللي تقولي المزيك اليوم المزيك في الدار، وقت اللي تشوف في دار فيها تابلو مزيك راي عندها قيمة، مش كان متعيانة برشا فما دي مزيك تقرين، فهمتي؟ لكن نجاح أوزاكا، نجاح معرض أوزاكا على خاطر تخدم بطريقة ذاتية، وكانت فما دراسة معمقة لهذا المعرض، جبت هدية كبيرة اللي هي هاللوحة تعطت الأوزاكا. ماذا بينا لو المعارض القادمة في الخارج الكل ما تكونش معارض فولكلورية، معارض متاع كارت بوستال
0: تكرر نفس الفكرة،
1: لازم فما لا كرياسيون، فما كرياسيون، فما ابتكار، فما تجديد. معناها الزائر وقت اللي يدخل الجناح التونسي ما يشوفوش جناح نتاع تبالو ذكر، مع احترامي لتبالو ذكر، انا نعشق الطبل والمزمار، تعرفيني متابعيكم يعرفوني، انا راني من الناس اللي
0: أما نحكوا على تكرار نفس الصورة، حتى السائح يلقى نفس الحاجة لهنا يتوقع بدوة.
1: ما كل احترافي للتبالة والذكارة على غطرنا في نسمع تبال نلبس البلوزة والظلالة وشناكة ونمشي نجري.
0: عادة من الموروث الجربي عادة تحكي.
1: زادة كل حاجة في بلاصة، كل حاجة تخص بها. معناها حبيت نقول منى
0: التجديد
1: الأمسية الشيخة، يعني تفتحها خرشيني من كل شيء.
0: احنا والله استمتعنا باللوحة وحبينا الحقيقة ان نعرفوا بها اكثر ونكتشفوا ابعادها وتفاصيلها وقصتها كيفاش، لانه خذات صدى الحقيقة كبير، والفرحة اكبر اذا كان يكون المبدع من جنوبنا العزيز ومن جزيرة جربة، فنزيدوا نستمتعوا اكثر ونحتفوا معاك بالإصدار هذية وباللوحة هذية اللي أخيرا استقرت كما حكيت أنت في الجامعة هذية، الجامعة الأسيوية.
1: يا أخويا إن شاء الله المعارض القادمة الكل تجيب لنا أعمال فنية تبدع أصحابها، وهكاكا نولوا نعملوا معارض عندها قيمة كبرى ومعارض التروج للسياحة الحقيقية.
0: إن شاء الله.
1: على خطر السائح وقت اللي يسمع تونس عندها الميتين تاع المزيك الفنية ما هيش الكوبي كولي. على خاطر رأي أغلب السواح يشوفوا أن المزيف في تونس كوبي كولي، معناها تاخو إيديس تاخو نبتين تاخو الزيتونة تاخو الشمس تاخو الفلوكة. لا، ثم لا كرياسيون في كل القطاعات. أنت شوفي محلها اليوم البلوزة الجربية تشوفيها رزيزيتي فيها هكا ضريبة، وتولي البنات تلبس فيها والرجال تلبس فيها، تصور منها الظلالة كيف تضحك فيها حاجة وش كيفاش تقلب عمل حاجة أخرى،
0: ولا في اليوميات معاش كيما قبل كان في المناسبة.
1: لا، لكن هنا يلزم الدولة تتدخل وتعمل لنا وتعمل التكوين في الحرف باش تولي معناها تنتج. على خاطر اليوم تلقى الوليدات يقول لك الله يحرق، على خاطر لا ما يلزمش يحرق، يلزم يخدم، ثم صنع. ثم عندنا حرف رائعه ياسر، ونقدو كما اليوم انتجنا هالزيتونه هذه، غدو نقدو ننجو حاجه اخرى بالفخار تكون في مكان ما، نقدو ننجو حاجه مخدومه بالنحاس في مكان ما، نقدو نخدمو حاجه مخدومه بالفيبر فيجيتال عرفت الفيبر فيجيتال اللي هو الالياف النباتيه اللي والوحدين نتاع اللوز ونتاع الزيتونه ونتاع النخل. معنى ريت راهي تونس عندها خامات برشا
0: ان شاء الله بدوام الابداع طبعا، وان شاء الله يا ربي نشوفوك في ابداعات اخرى في منتجات اخرى انت والناس الكل اللي عندها غرام وعندها كما حكيت انت بكري ثم برشا ناس تقد الصنعه نتاعها، ولكن ربما اليوم ما جتهاش الفرصه الكبيره باش تبرز وباش تبان، ربما الامكانيات. ان شاء الله يا ربي نشوفوا النجاح التونسي هذايا ديما بالانامل التونسيه الجميله نتاع مبدعينا ومتاع فنانينا، وان شاء الله زاد في لقاء اذاعي اخر تكون معنا بابداع اخر. سي طيب
1: يعطيك الصحه السيده منى، وشكرا لاذاعه التطاوين، شكرا برنامج اصائل على اتاحه الفرصه. وانا بصراحه الاعلاميين نحترمكم ونقدركم على الخدمه اللي تقوموا بها، يعطيكم الصحة مرة أخرى.
0: شكرا لك
1: لمستمعيكم.
0: شكرا لك، وخدمتك زادة تفرض روحها حتى ناخذ لها مساحة، يعني فرضت هي أنه تاخذ مساحة ضمن برامجنا. شكرا لك وإن شاء الله في إبداعات قادمة. إذن كان الفنان التشكيلي معنا الطيب زيود، وكنا حكينا على اللوحة الفسيفساء العملاقة للزيتونة اللي موجودة في جامعة ريتسوميكان في آسيا، وبعد ما كانت في معرض آخر وحطت الرحال نهائيا في الجامعة هذه. باش نكمل بالأنغام حتى الموجز الأخبار إن شاء الله، ثم نواصل في الجزء الأخير من أصائل.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. تم اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وستتواصل هذه المبادرة يوم الغد. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار أن العمل جار لإنجاز طريق حزامية لتفادي الإشكالات المرورية وسط المدينة. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد 7 من جوا قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة النصف بجابس الغربية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. أخيرا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل، الزميلة ربا بلطرش في أبرز المستجدات الرياضية.

انفاسبورت. أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. نهاية كأس العالم 2026 اللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، تشهد خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبل. تشهد إذن مجموعة من التغييرات تهدف إلى تعديلات جديدة ليقرها المجلس الدولي لكرة القدم بناء على مقترحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى تعزيز الانضباط داخل المستطيل الأخضر والتصدي للسلوكيات التمييزية وغير لائق، بما يضمن حماية اللاعبين والحفاظ على الصورة الحضارية للمنافسات. نذكر أن المنافسات من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية. ونذكر منتخبنا الوطني التونسي في آخر الاستعدادات قبل المونديال، يواجه يوم الغد المنتخب البلجيكي قبل التحول إذن يوم 7 جوان إلى المكسيك. الترجي الرياضي الجرجيسي نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية ضمن كلمة ألقاها رئيس النادي حافظ طالب في قال في كلمته أنه لن يقدم ترشحه وهيئته من جديد لانتخابات النادي، وذلك لظروف مختلفة. هيئة الترجي الرياضي التونسي أعلنت اليوم عبر صفحة رسمية للفريق أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمد المدب ونائبه شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليلي، يقضي الاتفاق بتجديد العقد مع النادي لمدة سنة إضافيتين. فريق المستقبل الرياضي بجابس وأخبار الفريق السيد علاء بشاعة عبر عن نيته مغادرة الفريق بعد استكمال بعض المهام الإدارية وإعداد التقرير المادي لفترة رئاسته. وأرجع سيد رئيس الفريق إذن أسباب الاستقالة إلى دواعي شخصية. وهيئة الشبيبة القيروانية ذكر أصدرت فجر اليوم بيان مطول عبر صفحتها الرسمية عبرت فيه عن احتجاجها عن غياب المساواة بين الأندية. قالت الشبيبة أن الملف المتعلق بنادي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب نقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ المساواة بين الأندية وبشبهات خطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ انطلاق

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

في الجزء الأخير من أسايل بي فقراتنا اللي تعودتوا بها، زينة البلدان إن شاء الله مع يسر حامي بعد شوية، ثم الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان، ما توا باش نكمل بنغم ثم نمشي ليسر.

0: إذن كما ذكرت بكري شوية باش نمشي توا مع يسر حامي في زينة البلدان. وزينة بلداننا اليوم ظهر لي توزر. هكا يسر، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك منى، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين ومستمعين إذاعة التطاوين. صحيح باش نمشي لتوزر. توزر مش عارفة كيفاش نبدا، خاطر براتي مشيت جمعة هذي وباقي منبهرة بالمناظر الخلابة اللي نلقاوها في توزر. صحيح اشتهرت توزر معناتها بالواحات نتاعها بدقلة النور، اما هذه ما يكفيش معناها عندنا برشا
0: حاجات في السخانة.
1: هي ليلى وسخانة خاصة، هي محلة تسمى تويكا معناتها
0: احسن شوية، مازال
1: يسمى طقس معتدل مازال. بالرسم نجمه مثلا في الويكاند نمشي وطقس مثل موجود تكون برشا. كي باش نحكيو على توزر راهي منين معناتها نحكيو على الفترة الرومانية زادا كيف كيف، اما نحب نقول لك المنطقة هذيك بالذات كسوا معناتها الجنوب الغربي التونسي اشتهرت بالطبيعة بمرور القافلات. انذاك معناتها مرور القافلات اللي تحمل الحبوب وخاصة الملح، زادا ملح شط جريد كان يستغل في الفترة الرومانية. ديجا معناتها كان فما استغلال الملح خاطر كان ديجا متواجد، راهو شط جريد راهو معروف من القدم معناتها من قدم العصور. باش نحكي زادا كيف كيف على شط جريد من بعد. دونك حبيت نقول اللي في العهد الروماني كان اسم المدينة توزوريس ولا توزيروس، توزيروس ولا توزوريس. وكانت كيف كيف معناتها محطة تجارية هامة في التجارة الصحراوية ما بين شمال افريقيا وعمق الصحراء. كيفاش استقروا العبيد في توزر؟ احنا قلنا توزر معروفة بالنخل والواحات نتاعها، وفوقتها هي معناتها في قلب الصحراء. باش مشهورة توزر منين؟ مشهورة بالعيون المائية اللي كانت متواجدة انذاك، معناتها اللي استغلوها الامازيغ في العصور القديمة، وهذيك اللي خليها تكون مركز معناتها تجاري مهم وتحافظ على استقرار العبيد وكونه الواحة معناتها العيون المائية منها مش موجودة كان في مدينة توزرك، موجودة حتى في حامة كوزريد، موجودة كيف كيف معناتها طريق نفطة اتسيتيغا. تعديت برشا حضارات على مدينة توزر، منها الأمازيغية الرومية الرومانية باردون البيزنطية، ومن بعض العربية الإسلامية نحكيو فيها بطبيعة على المدينة العتيقة، واللي هو أعطاها مثلا نقولوا نحن أنا سبيكيتوغيل يعني طابع ثقافي يميزها على بقية المدن اللي عندنا في تونس. أشهر المعالم كيف كيف قلنا عندنا المدينة العتيقة، المعمار متاعها أصلا تختيكليه معناتها كيفاش
0: نزينه الديار.
1: نعم
0: في خصوصية خاص.
1: اي بطبيعة اي معمار خاص، طابع معماري خاص في توزر خاصة في المدينة، ومن بعد تحولت من المدينة العتيقة الكامل مدينة توزر معناها، وبقي حتى كي نمشيو لنفطة نلقاو كيف كيف نفس الطابع المعماري. كونوا يستعملوا هكا الليبريك هذوكم يعني الحجر هذاك المعمول بالرمل. فما أفران خاصة يتيب فيها كالمنطقة يتيبوا فيها الأجر هذاك يتيب فيها ويستعمل معناتها يستعمل يستعملوا كغوفيتمون معناتها اللي كيفاش نقول لك غوفيتمون يعني باش يغطيوا بها الجور الأخضر باش يحمي المنازل المسخانة. منظريت مثلا مني عندنا سخانة 50 البرة راهو الداخل توصل كان 25
0: للحماية.
1: اكزاكتومون للحماية. عندنا المتاحف زادة في توزر، عندنا متحف شط جريد، متحف دار شريط باردون اللي هو معروف برشا اللي هو يحمل خاصية يعني معمارية كيف كيف يعني هامة. كيفاش نقول لك طبع المعماري التقليدي اللي نلقاه في المدينة العتيقة كسوا في تونس في سوسة في الحمامات، نفس ديارنا العربي اللي موجودين في الجمهورية في المدينة العتيقة، وكيف كيف فيه كوليكسيون يعني مجموعة من التحف نادر في الوجود، وفيه كيف كيف زاد لمحة على على على العادات والتقاليد وكيفية التخزين وكل بيت شنو الدور متاحة والعادات متاع العرس، وخاصة اللباس التقليدي الأمازيغي والزمني معناها عند الأمازيغ البربر اللي كانوا البدو قبل الرحل وعند العبيد اللي كانوا ساكنين في المدينة معناها. شنو آخر عندنا زيدا كيف كيف مناظر طبيعية خلابة على الأخر مني مني. عندنا عنق جمل. عندنا عنق جمل راهو هذية راهو كيفاش نمشي ونحن كيفاش نمشي ولتوزر مش كان الواحات والغابات معناتها تستقطب اهتمامنا، راهو حتى مثلا كيفاش نمشي في هو هي سبخة نمشي ومعناتها نشوفوا مناظر عندو ماشيين هكا فرمل نشوفوا مناظر نتاع جبال معناها سبحان الله الخلق كيفاش معناتها متكونة طبيعيا عندنا لي جون بيتريفي عندنا الرمل الصلب معناتها اللي يكون بعتلي يكون كل هضاب صغار عندنا الديكور نتاع ستار وورز المغرومين بحرب النجوم وتاريخ الثقافة السينمائية في تونس عندنا برشا في المواد تصوروا في الجنوب خاصة منهم حرب النجوم منهم لو باسيون انجلي اللي هو فيلم مزيان على الاخر منهم انديانا جونز اللي بون صور ان بو بارتو معناتها تونس كاملة صوروا في كارتاج صوروا في خروان وعندنا مونتي بيتون دونك عندنا تاريخ معناتها سينمائي ثقافي مهم جدا دونك نجمو نمشيو نتمتعوا بالمناظر الطبيعيه الخلابه هذه اليوم شنو قاعد لنا من التاريخ الروماني في في تونس ما قاعدناش حاجه كبيره معناها ما عندناش اثار في المدينه عندنا عندنا موقع اثري اللي هو ديجا شد اهتمام الباحثين توا خاصه توا هو موقع كاستيليا اللي قريب بالدقاش حتى الدقاش راهو زي كيف كيف كانت متواجده في الفتره الرومانيه منى نمشي طالع عليك شويه معناتها خاطر كل مدينه وخاصه اسمها قريب بالدقاش كشفت الحفريات الحديثه كون فما كنيسه تعود الى اواخر العصر الروماني احنا كحكينا قلنا راهو فما فترتين في الفتره الرومانيه فتره اوج الرومان وفتره قولوا نحن لابي رومان معناتها السلم الروماني اللي وقتها تمت معناتها المسيحيه اكتسحت يعني الفتره الرومانيه ولات معناتها غيرت التفكير ولا مثلا حتى نمط العيش الروماني انا ذاك دونك قولوا نحن نحكيوا على اواخر القرن الثالث اوائل القرن الرابع وعندنا احياء سكنيه زي كيف كيف ومباني مدفونه تحت الرمل. دونك سنين معناتها في 2026 قالوا الباحثين كونوا الموقع قد يخفي معناتها بقايا مدينه رومانيه كامله ما زالت اجزاء منها كبيره غير مكتشفه وقاعدين مشكورين السيد الباحثين معناتها على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه. باش نحكيوا شويه على اهم الماكولات التوزريه. باش نحكيوا زاد بغيف معنا المطبقه. اسهل اكرة في توزر هي المطبقة عندنا البركوكش البركوكش هو كيما الكسكسي اما عندها الحبيبات اكبر عندنا دوباره هي اكله شعبيه تعتمد على البقول معناتها حمص وفول وتوابل حاره كيما شخشوخه الجريد منى رقتها
0: لا بنكتشفها
1: عندهم سلطه اسمها الرخه بالرسمي عالمية بتعمل جسم بطماطم يعني تترفس
0: حتى انت رجعت منبهرة وانا قلت مبكري وين الانبهار هذا نكتشف
1: بالرسمي يعني ما انت احسن حاجة نجم نمشي ونعملوها في التوزر كنا نمشي نعيش والإكسبرينس يعني نمشي المطعم
0: ارجعي للأكلة شو اسمها
1: الرفقة
0: شنية
1: الرفقة ولا المرضوخة ولا هي سلطة دونك تتعمل بطماطم الخضراء وقرون الفلفل اللي ينبت في الوحاتك الفلفل الصغير
0: كما سلطة مشوية ما هما رضخة معناها بالكلمة معروفة
1: عندنا الرفيف بتمر هذي يعتبر من الحلويات
0: هذيك معروف
1: بتبيع هذيك ديما مع في العاية في كل مناسبات في العراس ديما موجودة الرفيف وعندنا الليجمي موناء
0: ايه انا مدام نخلة مدام واحة مدام ليك
1: بطبيعة اللي هو مشهورة بيها بلاد الجريد بلاد التمر اشهر الشخصيات
0: واللهجة
1: اي خاصة اللهجة بلاد التمر اشهر الشخصيات في تشوزر عندنا ابن شباط من علماء تشوزر اللي هو حط نظام معناتها متطور لتوزيع المياه في الواحات والتوام مازالوا معناتها يستعملوا فيه بطبيعة ما نجمش نحكي على تونس من غير ما نحكي على شاعرنا أبو القاسم الشابي اللي هو ديجا تعود معناتها وصوله إلى منطقة الجريد وبطبيعة كي ندوروا في تونس باش نلقاو ديما معناتها تماثيل وإلا هكايا نصاب تذكارية تحمل اسم أبو القاسم الشابي عندنا أبو بكر محمد بن يحيى توزري اللي هو من علماء المنطقة في العصور الإسلامية وبطبيعة تبقى دجلة النور معناتها أعز معناتها قلوا نحن أكثر حاجة مشهورة بها توزر وتحية للتوزرية الكل وشكرا.
0: تحية للتوازرية كل، تحية ليك على الجولة هذه الكل والمعارف هذه اللي زدتنا الكل على توزر. إن شاء الله يا ربي الناس الكل تغتنم الفرصة كما حكيت أنت، مدام الطقس بارد شوية، ويمشوا التوزر ويأكلوا المرضوخة هيك ويجيبوا شوية شمر. إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي تونس ديما بخير وأرضها ديما عامرة بأهليها وبخيراتها يا ربي، كيما توزر كيما المدن اللي نزوروها ديما معاك وتقدميها في أحسن صورة الحقيقة. يعطيك الصحة على المجهود الكل، عايشك، يعطيك الصحة على المجهود الكل يا يسر. نمشي الفاصل موسيقي ثم نواصل مع هادي بن جديان.

تحية الأوفية إن الكل اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين وفي أسايل من الخمسة حتى التوى. أشرف الكوكي حيينا حي كل الفريق ويحيي الأصدقاء الأوفياء عروس السحراء. تحية لكم الكل. تهاني زادة على المواكبة في المجموعة. شكرا لكم الناس الكل في التعليق والمتابعة. إذا إن شاء الله كما حكيت بعد شوية باش نكون مع هادي بن جديان في السمار إن شاء الله, وباش نحكي من هناك على الأجندة الثقافية. بدأ الصيف يقرب شوية وبدأت البرامج متاع المهرجانات وغيره تظهر بشوية بشوية, واللمسات الأخيرة ربما لبعض العروض وغيره. إن شاء الله يا ربي صيف باهي للناس الكل بالأفراح زادة, وحتى العروسات بدأت في التنسيق الكبير برشا, معناها كل ما هو حفلات وأجواء معروفة في الصيف بدأت في لمساتها الأخيرة. إن شاء الله يا ربي كما نقول يزين على الناس الكل كلمة الناس الكبار, والله يمحلها كلام الناس الكبار ديما سمح ويعطي المعنى اللي تحبوه بالضبط. فربي زين إن شاء الله على البنيات الكل اللي مديني ديتهم للحنة. خنزيد نقول لكم بارشة كلام زمني وقديم شوي. إن شاء الله يا ربي للناس الكل الفرحة في كل البيوت التونسية, وأيضا بالنجاح في البكالوريا وغيرها من المناظرات. التوقيت الآن مقدس حيث حان موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومن جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضراتكم مستمعينا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: باش نمشي لهادي بن جديان في الأجندة الثقافية. أهلا وسهلا هادي.
1: مساء النور منى، تحياتي لك ولكل زملاء والسادة المستمعين اللي تابعوا رسائل هذا المساء.
0: إذا بدأت الأجندة تتوضح بشوية بشوية للبرامج الصيفية بالنسبة للتظاهرات والمهرجانات. نخلي لك الكلمة عن الأسبوع القادم.
1: هي هذه الورقة من الأجندة الثقافية أبداها على مستوى وطني ببعض الأخبار. دشنت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في خلال هذا الأسبوع المكتب الجديد لمجلة الحياة الثقافية بمدينة الثقافة الشيخ الإقليمي، وقد حضر هذا اللقاء عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية ومواثلي وسائل الإعلام. كما اطلعت الوزيرة خلالها جولتها بالمكتب على مختلف الأعداد المعروضة من المجلة، منوهة بقيمتها الفكرية والتوثيقية، وقد أشارت إلى أنه آن الأوان لمجلة الحياة الثقافية أن تأخذ مكانها بمدينة الثقافة الشاذ الإقليمي، وأن تكون على ذمة الباحثين من أساتذة وجامعيين وطلبة. مجلة الحياة الثقافية تعتبر من أعرق المنابر الفكرية والأدبية في تونس والعالم العربي، وشهدت صفحاتها مرور قامات فكرية وأكاديمية وثقافية وقعت لأرشيف زاخر ومتنوع. وتهتم صفحات المجلة بتوثيق الإنتاج الأدبي والفكري التونسي بمختلف ألوانه، وهي تعتبر جسر للتواصل بين المثقفين التونسيين وغيرهم في العالم العربي والغربي عبر ترجمة المقالات واستضافة أقلام عربية بارزة. وتصدر حاليا المجلة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تنظم مدينة العلوم بتونس الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026. وتهدف هذه المدرسة إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية وتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية. وتتيح هذه الدورة للتلاميذ فرصة تنمية مهاراتهم العلمية وتعزيز روح الاستكشاف والتجريب لديهم، فضلا عن تعزيز مكتسباتهم العلمية الخاصة للسنة الدراسية المنقضية والاستعداد بشكل خاص للسنة الدراسية القادمة. أما في هذه الأجندة الثقافية في تطاوين في إطار المخابر الإبداعية، وبالتعاون مع الغرفة الفتية بالبير الأحمر، تواصل دار الثقافة البير الأحمر تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية إلى غاية يوم 21 جوان 2026، والتي انطلقت يوم السبت الماضي، وتشمل التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومونتاج الفيديو. أما في ولاية مدنين ينظم المركب الثقافي ميدون جربة الدورة الصيفية للروبوتيك 2026، وهي رحلة تعليمية يدمج فيها بين المتع والعلوم والحديث لصنع جيل من المبتكرين. ومن أهم محاور هذه الدورة إتقان أدوات المستقبل وتعلم البرمجة المباشرة، التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ذات ثلاثية الأبعاد، تنمية المهارات بتطوير التفكير المنطقي وحل الإشكاليات، التحضير والتأهيل للمشاركة في المسابقات الجهوية والوطنية في الروبوتيك. ويكون موعد هذه الدورة من 10 جوان إلى 2 جويلية 2026 بالمركب الثقافي ميدون جربة. كما ينظم المركب الثقافي ميدون أيضا بداية من اليوم الجمعة 5 جوان والدورة الثالثة لمعرض إكزيت الفني، ويتواصل إلى يوم 8 جوان 2026 بفضاء المركب. كما تنظم دار ثقافة فريد غازي حمد السوق جربة تظاهرة أفلام البيئة، لذلك يومي 11 و12 جوان 2026. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تنظم دار ثقافة بني 11 برنامج تنشيطي توعوي تحسيسي بعنوان فن من أجل الأرض، وذلك يوم غد 6 جوان 2026 تحت الشعار لنعمل اليوم من أجل غد أفضل لأبنائنا. وتنظم جمعية رصيفات للتنمية بجرجيس الدورة الثامنة لمهرجان رصيفات، وذلك يوم السبت 6 والأحد 7 جوان 2026. في ولاية جابس، وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وفي إطار مشروع بوبينا الذي تشرف عليه جمعية فوكيس جابس، يكون جمهور الفن السابع على موعد مع عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تسلط الضوء على العلاقة بالطبيعة والبيئة والتحولات التي يشهدها المحيط. في دار ثقافة مقنية غدا السبت 6 جوان بداية من الساعة 4 مساء، وفي دار ثقافة مطماط الجديدة غدا السبت أيضا 6 جوان على الساعة 4 مساء. وتنظم دار ثقافة الطيب الوحشي بمارس عرض لفيلم بعنوان قرية واحدة من بين القرى للمخرجة مايا الوحشي، وذلك يوم غد السبت 6 جوان على الساعة 5 مساء. وتنظم أيضا دار ثقافة الطيب الوحشي مارس عرض مسرحي بعنوان لبيرتا دروس موجهة للشباب والكهول، وذلك يوم الأحد 7 جوان 2026. وأخيرا ينظم المعهد العمومي للموسيقى والرقص تحت إشراف المندوبية الجاوية للشؤون الثقافية لجابس عرض موسيقي بعنوان فيروزيات، وذلك يوم غد السبت 6 جوان 2026 بداية من الساعة 6 مساء بفضاء المعهد العمومي للموسيقى والرقص. هذه نقطة نهائية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية منى.
0: يعطيك الصحة على الجولة هذه الكل هادي، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية أخرى.
1: شكرا للقاء.

إذن هذه جولتنا قاربت على النهاية في أصايل اللي كنا بديناها في حدود الساعة الخامسة حتى الآن. مشينا في فقرة مع الناس مع الكيلاني الذوادي لأهم الأنشطة الثقافية الخاصة بكل من أجيم بغرارة وسيدي مخلوف بالنسبة للنشاط الصيفي إن شاء الله الفترة الصيفية. أيضا في الجزء الثاني كان عندنا استضافة الفنان التشكيلي الطيب زيود وحديث عن لوحته باليابان, اللوحة العملاقة, لوحة الفسيفساء الزيتونة العملاقة اللي هدتها تونس للمتحف في آسيا. وأيضا فقرة زينة البلدان اللي خذيناكم فيها في رحلة إلى توزر وأهم الحضارات, أهم المميزات, أهم خصوصيات ولاية توزر. في ختمنا أيضا بفقرة الأخبار الثقافية مع هادي بن جديان في الأجندة الثقافية. هذه كانت جولتنا عموما في ثلاث ساعات تقريبا من البث المباشر في أصايل. رفقني فيها في الجانب الإخراج التقني فتحي المقبلي يعطيه الصحة, وأيضا من غرفة الهاتف حبيب الخراز. هذه منى العابدي تحييكم إلى أن نلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. نخليكم في أمان الله, وتوا باش نسمعكم محمد عبدة اللي إن شاء الله يختم معكم الحصة هذه. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وتتواصل هذه المبادرة يوم الغد. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار أن العمل جار لإنجاز طريق حزامية لتفادي الإشكاليات المرورية وسط مدينة تطاوين. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية والأحد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنزارية بمنطقة المنصف بجبس الغربية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز يفتح فورا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إيران تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير مقبول وفق قوله. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التسع اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
5: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم ككل يوم جمعة في ساعة من يسألونك، نحاول من خلالها نجاوب على مختلف أسئلتكم. قبل ذلك نرحب بالشيخ عبد الحكيم عشاش كالعادة. شيخنا السلام عليكم ورحمة.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات، مرحبا بكم ورحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
5: شيخ، اختمنا أنه نتحدث في التسويف، يعني شرعا التسويف شنو نقصد به؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التسويف هو أني نخلي يمن عاش نقول توجي ما يسألش خلي جي، لكن أنت هل أن إحنا ضمنين أني نعيش اليمن عاش هذا، وخاصة في باب الحقوق، خاصة في باب إعطاء الحقوق لأصحاب، يعني الإنسان ويدخل في باب الغفلة، الإنسان يبقى غافل، كان سواء كان، وخاصة علاش أنا قلت الحقوق، لأن الحقوق حقوق العباد، وإحنا نعرف الحقوق ثلاثة أنواع، يعني حقوق الله هذه يعني رب سبحانه وتعالى قادر يغفر لنا أني ما صليش وأني من ما صومش، قادر ربي باش يغفر لي والله وعد.
5: نعم.
6: زاد الاشتراك بالله في الوضعية هذه، ما فيش توبة، هذا في شيء، إنما اللي ما فيهاش لابد من العدل، لأن الله عادل وما يحبش الظلم، هو حقوق العباد. الإنسان وقت اللي يأكل مال غيره، وللإنسان وقت اللي يتعدى على جاره ولا يتعدى على أي شيء ويقول تو أنا مانيش لاهي،
5: خلي غدوة
6: توندير، لا يعني، ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان

0: الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال الآن تبت سترة أرتب ما عادش فهوي أو ليس التسويف يعني إياك والتسويف كما يقول المثل فإنك بيومك ولست بغدك معناه أنت عايش اليوم
1: إنسان على
0: غدوة
1: ساعته مش حتى يومي
0: أنت على ساعته من, من, من يضمن اللي غدوة يعني باش تعيش حتى لنديه شيء وخاصة كما قلت علاش الخطيرة عرفات حقوق الناس وكي نقولوا حقوق الناس احنا ديما يتبادر للذهن هو أكل أموال الناس بالباطل وعلى رأسها هنا يجي الإرث اللي ديما نقولوا يا ناس ردوا بالكم منه يا ناس ما تفرحش بهالمال اللي انت تاكل على اختك ولا على اخوك والصغير ولا على زوجة باباك ولا على اي شخص ما تفرحش به اولا هو مال حرام واللي ياكل المال الحرام حتى دعاه غير مستجاب والمال الحرام هذا اللحم الذي يعني ينبت من المال الحرام هو سحت والسحت النار أولى به يوم القيامة تبع هكا ساعة لساعة واحد يقول أنا نهار كامل ندعي ربي هاولتو ما استجب ليش وربي قال ادعوني أستجب لكم احنا في الأثر عندنا أن اللي يدعو الله وما أكل يعني حرام ومطعم حرام لا يستجاب دعاءه ولهذا الإنسان ماذا بينا أخواني اللي عنده حقوق اللي عليه حقوق الغيرة
1: يسارع بردها
0: وهذا من البر ومن أفعال خير
1: اليوم قبل غد
0: اليوم لحظتها هذه أنت تضمن
1: بشي ولا اللي سالك دين هاتا وغدوة رجع لك يجي يطلبك ساعات يقول لك راهو هيك القضية شنية باهي نعطيك
0: ولا ساعة لساعة ينكر فيه إخلاص ولهذا إخواني هالغفلة هذه وكلها من تلبيس إبليس لعنه الله في هالوضعية هذه يقول سيب عليك وتوصل لأخ عرفات الوضعية ساعة لساعة حتى الدين يدخل في الوضعية في الأخر يقول يا برا ما استنيش برش هذه من
1: وقت عاد عمل حجاب بينه وبين الجنة كما نقول
0: يعني
1: لأن الجنة لا يدخلها المديون أو صاحب الدين
0: شفت أنت يعني
1: خاصة اللي يتعمد ما يرجعش الدين
0: أولا هو ربما راه الدائن في الكماليات لأن نعرف أن اللي يدائن في ضروريات ما يدينش باش يبدل سيارة ولا باش يبدل تلفزة ولا باش يبدل قاعة الجلوس بقاعة أخرى ولا التدين لازم يكون في الضروريات اللي هي تتوقف عليها الحياة وعلى رأسها المرض عملية جراحية عند طلبة بيقروا مثلا في الجامعة عند حاجات ضرورية أما في التوسع في المباحات وتدين هذا لا يجوز
1: كذلك التسويف في فعل الخير شيء ساعات واحد زاد يجيه فرصة من أنه يحصل حسنات يعمل خير
0: يسخر له ربي حد باش يدير الأجر
1: هي يتوانى
0: لرجع معاش يلقاه معاش حتى اللي ناوي بيصدق عليه يقول والله لما نرجع نعطيه دينار معاش يلقاه
1: حتى إزالة الأذى من الطريق
0: كيف؟
1: ساعات تشوف حاجة هيك معطلة الطريق ولا حاجة بتهبط من كهربتك
0: حجرة ولا عود شوك
1: تقول هي إلى اللي يجي حد آخر يهزها قبلك
0: فعلا أكيد ربي يوفقنا إن شاء الله وربي
1: شاء الله.
0: ما يجعلناش من الغافلين
1: أمين يا رب العالمين به شيخ عندي سؤال من الأسبوع الفارط حول الأضحية هو يتعلق بمسألة الثلث هذه الثلث هي من المستحبات
0: لا
1: مش
0: من المستحبات
1: مش من
0: يستطيع أن يأكلها كل أما نعم. من المستحب إحنا
1: لم يرد فيها حديث
0: لا
1: ولا
0: لا, لا, لا لم يرد فيها حديث إلزامي ولا على ليس من حتى من السنة من باب الاستحباب كون الإنسان يأكل جزء ويهدي جزء ويصدق جزء
1: نعم.
0: حتى ثلث غير يعني مضبوط بالضبط لا من الإنسان أن الأضحية ونعرف أن شروط الأضحية تتعلق هذا كيف بالعقيقة حتى العقيقة اللي احنا عندنا في المذهب رأي مستحبة ليست بواجبة
1: نعم.
0: نستطيع نسقط يعني شروط العقيقة على الأضحي. نفس الشيء في العمر في في في في في التصدق. وإحنا ولو أن المذهب يعني لا يجيبها وتكون في اليوم السابع يقع تسمية المولود وذبح شاه عليه وحلق رأسه والتصدق بوزنها بوزنها كالشعر اللي حلق به يعني ذهبا ذهبا أو فضة.
1: لو مسألة العقيقة اللي كان مثلا سائلا يسأل وقتها وقت يجوا صغار صغار قلت أنت سبع أيام إلى آخره ما كان ما في حلوش تغيرت تغير الوقت وكبروا صغار وإلى آخره الآن عنده إمكانية وتحسنت أوضاع المالية إلى آخره
0: خلاف في المذهب خلاف الأولى
1: خاطر نشوفوا ساعات بعض الناس تعمل عقيقة لولادها في العشر سنين وفي
0: لا لا, لا احنا عندنا على المذهب في السبعة
1: في وضعك الوقت
0: وقتها
1: اذا كان قادر انت
0: ما يسمى باب في الفقه يسمى خلاف الاولى يعني جائز لكن الاولى انها تكون في السابع اللي المعمول به واللي صاير عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيقته عن سبطيه الحسن والحسين والله اعلم.
1: باهي نواصل شيخ ماذا بي نرجع حتى ننتظر المكالمات
0: نرجع لهذا التسويف
1: نعم نرجع نكمله
0: تول كذلك في سورة المؤمنين يعني وقت الإنسان يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت أش يجاوب ربي كلا إنها كلمة هو قائلها ثم الكلام هذا وين يتلاقوا بيدخل في مرحلة أخرى يعني مرحلة البرزخ الآية 99 و100 من سورة المؤمنين يعني الإنسان بشي التسويف هذا يخليه يفوتوه برشا حاجات يفوتوه برشا وضعيات اللي باش يتحاسب عليها يعني ورينا احنا في سورة المنافقين كيفاش الإنسان يتمنى باش يرجع باش يصدق فأصدق وأكون من الصالحين
1: أصدق.
0: يعني فأصدق
1: لو
0: يعني
1: يتمنى على ربي لو يرجع أول حاجة يعملها الصدق
0: يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي
1: لولا أخرتني
0: فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبيرا بما تعملون. لأن الإنسان وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي قف على حاشية قبر وقال إن صاحبكم هذا في حاجة إلى ركعتين مما تصلون أنتم اليوم حاجة في ركعتين برك وكان ركعتين يصليهم هو ما صلهم الميزان بتاعه يثقل ويولي من أصحاب اليمين.
1: نعم.
0: شفتوا هالحاجات هذه إخواني علاش الإنسان ما يغتنمش الفرص في العبادات وفي المعاملات في أي وضعية في أي أنت ساعة لساعة يعني ظل حتى يعني مزروب ولا بتدير حاجة ويعرضك واحد أعمى ولا ضرير ولا شيخ بيقطع الكياس ولا بتهز معاه القفة تقول فك علي سايب علي هذا شنعاهم فيه هذا ويوم القيامة قال لك من أعان شيخا ولا عانى كبير وقت اللي يوصل هو يوم يعني في عمره
1: في
0: هو
1: في الوضع
0: يقيض له ربي سبحانه وتعالى ملك يعاون كما هو عاون غيره. وهذه هي الحسنات اللي الإنسان والشيء الباهي اللي يلقاه يوم القيامة. كما يقول يعني الحديث يتبع الميت يتبعه ثلاثة يتبع ماله ربما سيارات وربما يعني ويتبع أهله ويتبعه عمل الصالح. شكون يبقى معاه في قبره هو عمله الصالح.
1: ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله التخير.
1: ما صباح النور علينا وعليك إن شاء الله. مرحبا تفضل.
2: عايشك الله يبارك لك. بربي عندي سؤال حد نسأل سيدي الشيخ. رمضان اللي فات مش اللي تعدى هذا رمضان اللي قبله.
1: أيوة.
2: كان عندي أربع أيام وبعد رمضان ذاك تحملت. نفست قبل رمضان بشهرين ممكن حاجة منك. والفترة هذيك فترة نفست طولت الفترة بتاع الحيض فهمتني. الحج رمضان لأخوري القوة ولا ما عندي دين معناتها رمضان اللي تعدى اللي كنت حامل فيه كيف نصيم الأربع أيام هكما ونخرج معهم فدية وإلا نصيم من الأيام فقط من غير ما نخرج فدية.
1: واضح شيخ؟
0: واضح.
1: باه نجاوبوك إن شاء الله. شكرا لك. جاوبوا شيخ
0: تو بالنسبة للتو الفترة أربع أيام ماهيش حاجة كبيرة يعني هي لينا ثم تقصير. الله أعلم أنت تعرفي نفسك هل أنت ثم فترة فها كنت قادرة باش تصيمي هي لينا يعني تو الحمل في بداية صعيبة كالوهم وكذا أما بعد تالي هي لي أنت مقصرة
1: يعني
0: فلا بد المقصر في قضاء الدين عليه كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم.
1: نعم.
0: يعني تصيمي هوك النهارات
1: الأربع
0: أيام تصيميهم.
1: نعم.
0: وتدفعي كفارة وهو إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. يعني إطعام مسكين زي يعني العجزة اللي ما ينجمش يصيم هنا يدفع فدية لإطعام مسكين وديما نحرصوا على الإطعام نحاولوا خاصة لبدو زي تو أربع أيام هذا ماشي ياسر حذاك ناس عائلة فقيرة فيها ثلاثة من الناس أربع من الناس ما فيها بس نطيب لهم وجبة غداء
1: أيوة.
0: أو نتصرف يعني الفلوس راهو ما نحبذهم مش ياسر للضرورة كلهم اللهم تعطي شخص عائلة فقيرة تقول راهم أربع أيام هذا راهم فدية وتحمله هو المسؤولية
1: واضح.
0: لكن ديما الإطعام هو الأصل الوظيفي.
1: كلمة أخرى ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك تفضل.
3: وبيك عايشك الله يفضلك. بالله عندي سؤال أنا متعودة كل عام نمشي لفرنسا في الفترة هذه
1: أيوة.
3: من آخر جوان آخر جويلية ولكن الوقت الصلاة مؤخر ياسر المغرب بعد العشرة
1: أيوة.
3: والعشاء قرابت لصمش نتاع الليل
1: أيوة.
3: ترسلنا ساعات كما نرقد ونوضل للعشاء بعدين سمعنا قالوا ثم فتوى في أوروبا في الاتحاد الأوروبي المجمع الإسلامي الأعلى والحاجة كما هكا فتاب جمعهم ولكن ما يش عارفة مش مرتاحة ياسر للجمع وهكاكا فيه صعوبة ياسر
1: مباه
3: ما يش عارفة عاد شن هو الحل كان الشيخ معنا هيدا
0: جاوبوك إن شاء الله
3: بس نعم ولا السؤال الآخر
1: ولاه
3: اللي بيبدأ دار جديدة في البداية ولا في صبان الدالة ولا منين يدخلها ولا حاجة هاتهم يقولوا يذبح ولا حتى ما غير ذبح يعملوا معناها زرد غدي ولا عشي ولا حاجة عندهاش علاقة بالشرع وعندهاش علاقة ببركة العتبة.
1: واضح باهي أمي شكرا تو نجاوبوك سمعنا من الراديو إن شاء الله شيخ نجاوبو
0: بالنسبة للأخت توقيت الصلاة ما لا أظن أن هناك فتوى ما سمعناش به توقيت الصلاة فهي أن الصلاة كانت على مؤمنين كتابة موقوتة قال وشرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ما يمكنش باش نصلي قبل الوقت ما يمكنش فماش يعني حتى الإنسان إذا كان ثم فتوى ثم خلاف ولا أظن أن المجمع الإسلامي كان في دينه كانك عندك معلومة صحيحة في الوضعية هذه وكثير من حتى الأسبوع الماضي خرافات سألونا على الموضوع هذا
1: أي.
0: ولهذا
1: لحظة شيخ بالله مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء منتصف الليل أو تنعدم علامته كليا دفعا مش ندخل على الموقع دفعا مش عارف شنو عندي زاد اقتباء به حكم الجمع هاي انا توا موجود في المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث فتاوى حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء السؤال هو نفسه تقريبا انتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كليا دفعا للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن ولما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته كما يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج.
0: أخ عرفت هذه أمور خلافية.
1: شوف شيخ، وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له عادة.
0: عادة احنا لبدت عند ثم ضرورة.
1: ضرورة هاي.
0: ورأي كما يقولوا الضرورات تبيح المحظورات. حاجة ممنوعة وثم ضرورة. ما فيها بس. أما أنا لاش علاش نمشي للخلاف أنا؟ ما نمشي يزمني ديما نحوم ديما نمشي في الاتفاق ولا نجعل الوضعية وضعية شبهة. الواحد يلعب صلاته. صلي المغرب في وقته. العشرة غربعة ولا العشرة. هي أنا حسب من لا أظن مثلا ماشي بلاصة في أوروبا العشاء فيها نص الليل كاش كان في الشمال أوروبا توزي في فرنسا العشاء 11 ونص ربما. احنا شو نقول لكم الوضعية هذه أرقد احنا ما العشاء وقتها الاختياري حتى اللي قبل الفجر نجم تنوض قبل الفجر بساعة هكا تصلي العشاء وهني بالك اللي يرقد مشغول وإنسان محافظ على صلاته حتى لكان رقد لازم باش ينوض ماضي ساعة ينوض نص الليل ونص الساعتين يصلي العشاء ومن يعاود ينوض للصبح. أخواني ما تستسهلوش هالوضعيات هذه فيها وضعيات خلافية ولهذا الصلاة لابد هو عرفات الشخص اللي بيرقد ولا بيجمع هيالا باش يرقد بزايد نوم. النوم ليس بين الكم اللي يريح النفس اللي يريح النفس وتطمئن هو اعطاء العباده في وقتها واعطاء العباده حقها اللي يعطي العباده في حقها ويعطاها وقتها ربي سبحانه وتعالى يريح لنفسه ويخلي نفسه مطمئن وربما يرقد ساعه بعد نص الليل ولا ساعتين يكفوه على النوم اللي كان بيرقد الكل لو ان ما صلاش العشاء في وقته. ولهذا ماذا بينا ما نحاول هنا حتى المجمع الفقهي قال لك للضروره اما باش تستعملها كل يوم ها ورخصه
1: وشو النوم وشو مش ضروره شو النوم معناها كيفاش ندخلوه في الضروريات معناها انت يلزمك ترقد العشرة متاع الليل معناها باش تاخذ 8 ساعات نوم ولا كيفاش الضروره
0: لا تنجم حتى يصلي المغرب ويرقد باعتبار عندك ذريه يقروا ولا كذا بيرقدوا ومنها نوض نص الليل نوض ماذي ساعة صلي العشاء
1: توهي أختنا مسألة قلت أنا سامعة بفتوى لكن ما نيشي معناه نفسيا ما يشي مرتاح
0: ولهذا هكو يعني الصحيح ما أفتاك قلبك فيه الصحيح ما دامك أنت مش شكك والإثم ما حكى في الصدر كما قال عليه الصلاة والسلام
1: ابن باز يقول يعني لا يجوز للمؤمن أن يخالف ما شرعه الله ورسوله ليس أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا لعذر شو الأعذار اللي عنده كالمرض والسفر والمطر أما من غير عذر فلا
0: لا واضح
1: من غير عذر فلا ناخذ مكالمة شيخ تنتظر نرجع الموضوع ألو السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
4: يوم مبارك
1: علينا وعليك إن شاء الله مرحبا
0: شريف من قردان
1: تفضل الشريف
4: السلام عليكم سيدي الشيخ
0: مرحبا بك سي الشريف
4: انا لقيتنا من كلمه انا رغبت في طلع 4 ايام في المستشفى
1: ان شاء الله لاباس
4: لكن فين معنا في كل صلاه المكتوبه الرسميه نتيمم والحجر لما خاطر الزرقاء فيه ما نمشي ندير الماء نتوضا به خاطر ما نلقي لي سيرو الدواء
0: ايه
4: نتيمم في كل صلاة ولكن في نصلي في النوافل يا أخي بعد ما نصلي نتيمم على صلاة الظهر العصر والمغرب نصلي في النوافل النوافل معناها بعد ما نتيمم على الصلاة هيك نكمل طول ما غير ما تنزل تيمم مرة أخرى هل هي صحيحة ولا لا
0: نجاوبوك إن شاء الله
4: وراو حاجة أخرى إذا راني مقعمل على السيري ما نقولنا جبنا بطلوتها
1: أي باهي
0: نجاوبوك سي الشريف
1: واضح أخويا الشريف واضح تليفون اخر الو السلام عليكم
5: السلام اخي عرفات
1: مرحبا حبيبي
5: انت مبروك مؤخرا
1: انت بخير ان شاء الله
5: بشير قطب في حسي جربي
0: اهلا بشير وعيدك مبروك ان شاء الله
5: لك مبروك ارحم والديك والله سؤال يتبدل الذهن سيدي الشيخ مثلا نخدم في اوروبا
1: ايوه
5: نخدم ندير مطلب باش نحصل على الجنسيه البلاد اللي فيها غادي مثال هل شرعيا هل يجوز ذلك ام لا
1: جنسية أوروبية أو
5: نحسب ندير ما تبش تحس جنسية فوران بيت برسونال محسوب
1: مفهوم مفهوم
0: باهي إن شاء الله نجاوب
1: واضح شكرا تليفون موالي ألو السلام عليكم
6: سلام جمعة مباركة في
1: مرحبا
0: مرحبا سعلي
1: سعلي تفضل
6: لاباس
0: الحمد لله
1: خير
6: والله اليوم القصيدة عمل تلقى نقول هنا في الأنوار
1: عمل تلقى باهي تفضل
6: البقاء لله سبحان من رد النفس والحمد لله القسم عنده والأجل عنده يستعد لرضى والديه والكلفة حرص يبقى لبر ميراث الولد ولده وهنيات لكل من اللي يتفل يتيم وفعلة للغير ما همس ما يشوف الياس على طول المدى والمدى ويفرح تليه مد للقليل من تحت حس مس بالجهد ما يعاود الناس عدى طول عمره ما يشوف البلس من عند الله اللي يصعب عليه جدا المال مثل عرق عرفات يولي دنس شيء ما يبقى إذا مولاه فرك يده يا سعد لفض المشكل من غير حس وكرم الضيف من رزق وده البقاء لله سبحان من رد النفس والحمد لله القسم عنده والأجل عنده
0: سبحان
1: الحمد لله شكرا سعلي يعطيك الصحة بارك الله فيك
0: عندنا المقولة المشهورة الجزاء من جنس العمل
1: من جنس العمل نعم صحيح
0: جاوب خلافات
1: باهي خلنا ناخذ مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
7: السلام جمعة مباركة كل عام حي بخير
1: آمين يا رب
7: العالمين نسألك سؤال مثل محتاج الجمعة اللي فاتت قصر الأظفار نهار الثلاث اللي قلت
1: قص الأظافر
7: مثل محتاج نحب نسمع
0: نجاوبوك ان شاء الله
1: باهي اختي
7: وعندي سؤال اخر سامحني
1: اي
7: عندي اخوي على عقيقة بنته دارها لها بعد 7 شهور معناها ما قص لها شعرها جاي من فرنسا ما قص لها شعرها
0: نجاوبوك ان شاء الله
1: عقيقة وعدم قص الشعر باهي شكرا اختي جاوبك ان شاء الله شيخ بعد شوية
0: ملحوظة على السؤال متاع الصلاة في أوروبا شرط من شروط صحة الصلاة كما قلنا وهو يعني الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة شرط من شروط الأربعة باش الصلاة تكون صحيحة هو دخول الوقت أن إذا كان الصلاة وقتها ما دخلش فصلاة غير صحيحة مثلا ماشي يعني اللهم في الحالات اللي ذكرناها وهو السفر نجمع والمرض ربما للضرورة مرض أو يعني في مزدلفة حتى الحديث الواردة كون اجمع بين الظهر والعصر سيد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد أن يحرج أمته فلازم مذكور الحرج والضرورة
1: نعم.
0: بالنسبة للأخ الشريف ماذا بينا إخواني راه التيمم رخصة ديما نعاود ونقوله إذا كان ثم فرصة باش نتوضى وثم شكون باش يعاوني باش نتوضى ما فيها بس ولأن المريض ينجم يعمل ما يسمى بالجمع السوري يضم الظهر للعصر آخر يصلي الظهر آخر وقت الظهر والعصر أول وقت العصر باهي بالنسبة لصلاة النافلة تجوز صلاة النافلة بعد التيمم بعد الفريضة إذا كان أنا تيممت وصليت فريضة أستطيع أن أصلي بعدها نوافل والعكس غير صحيح لكني نتيممت النافلة وصليتها لجدت الفريضة يلزمني نعاود نتيمم جديد هو الوضعية الأولى اللي قال عليها أن يتيمم يصلي الفريضة ثم باش يصلي النافلة وفعله إن شاء الله صحيح به طلب الجنسية احنا نعرف الحركة الوطنية في بداية القرن العشرين صارت مظاهرات وصارت حاجات كما قرينا في التاريخ وكما قرينا في التاريخ وقرينا ضد التجنيس لماذا هكذا الناس قامت قيامة ضد التجنيس باجي ما نبغوش نفتحوا هالباب هذا لأن احنا يعني التجنيس فيه ضرر على المواطنين والدولة الآن التجنيس ربما أولا ما يمسش بدينك أنت تقوم بشعائرك وتقوم بعبادتك في أوروبا على أكمل وجه حتى واحد ما يمنع وثاني حاجة اللي خلاك تتجنس المنافع اللي بتتسبها في أنك كما تحصل على الجنسية لأن المواطن كيف يولي عنده جنسية في أوروبا
1: تسهل تيسر لك حياتك
0: أقلهم أخعرفات القانون اللي سنوه منذ عامين يزمك الناس المتقاعدين باش يعطوك هيك المنحة التكميلية يلزمك تقعد 9 شهور غادي و3 شهور هنا. يعني الإنسان يتمرمد يقعد 9 شهور في فرنسا ولا ما يعطوش هيك المنحة التكميلية. أيوه. لابد عنده جنسية ما يطبقوش عليه الوضعية هذه.
1: واو
0: هاك علاش؟ إذا كان فيها مصلحة وفيها منافع للشخص ربما يعني ما فيها بس، أما بشرط ديما هو الحفاظ على الدين هو الأول. وحنا نشوفه فيهم تقريب زي احنا مقياسنا ما يديم فرنسا، بالعكس فرنسا يعني الشعائر الدينية ولا بريطانيا ولا حتى ألمانيا في أكثر الدول ما يمسوكش في دينك.
1: لا والجنسية ليست كفر معنا ايه،
0: لا حبيت نبين لتوراي فيها مصالح.
1: نعم نعم
0: ما فيها مصالح يعني ما فيها بس.
1: نعم.
0: ولو أن صعب التوخ عرفات بدرجة كبيرة كانت سهلة وتولت صعبة.
1: صحيح.
0: والله أعلم. بالنسبة للأخت اللي تسأل قصة الأظافر، احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي باش عنده أضحية يمسك عن قص الشعر والأظافر يكون بعد ذبح الأضحية، وهو من باب الاستحباب. اللي قص ظافرة ربما فات شوي أجر أما ما عليهش حتى حرج.
1: نعم.
0: وبالنسبة للعقيقة احنا على المذهب قلنا تكون في 7 يوم وهي من باب الاستحباب، حتى كان ما قص لها شعرها، إنما لو كان كانت في 7 يوم ما فيها. نعم. بس
1: واضح. تليفون آخر. ألو.
8: أخوي عرفات.
1: مرحبا.
8: حيا ليكم.
1: مرحبا بك، تفضل.
8: والله بس نسأل الشيخ على القنفود يا أخي، ما كلت معنا جائزة ولا سينقص
1: القنفود؟
8: وسؤال آخر معناها تو ذكرني فعليا الحقيقة على القصائد قد انتهى، فثم برشا جماعة تلقاه مثل شعراء معنا يجملوا في بعضهم وقت المناسبات ويمشوا يخدموا ياخذوا في المقابل، خل الخدمة هيك جائزة ولا ما هي جائزة؟
1: مقابل شعر إلقاء الشعر
8: معنا يمشي يحضر في المناسبات، معنا يمشي بالمقابل يأخذوها كالحفل معنا كذا وكذا ويحل فعليه معنا هيك خدمة هيك المهنة هيك جايزة ولا؟
1: واضح به. واضح. شكرا
8: جمعة مباركة
1: علينا وعليك. إن شاء الله نواصل. تليفون آخر. ألو.
9: ألو.
1: السلام عليكم.
9: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بالله يا أخوي عندي زوج سؤالات.
1: تفضل.
9: الزكاة
1: أيوة.
9: إذا كان الواحد يوخر بها كما نقول بتاعت عم نول ما خرجتش عم نول ما نجمش تخرج السنة
1: باه. زكاة المال هذه.
9: زكاة المال.
1: أي باه.
9: هذا زكاة المال.
1: أي.
9: وثم واحد آخر، ثم عندي حبيب واحد آخر يسأل يقول باباه مات وعنده إرث ديار وزيتون وترشنوه ترشنوه، لكن قبل ما يموت كل واحد أعطاه باير، أسك هذه برابر ولا لا؟
1: باه ان شاء الله.
9: قصة ما تاعت باباه هو حي.
1: أيه.
9: انا مثلا ما نعرفش، انا عنده دار اعطاها الخوه والاخر اعطاها نص الدارك اعطاها الاخت، معنا اقسم رزق على اولاده قبل ما يموت، اسك القسم هذه بلابل ولا لا، ولا اذا ما تعود من جديد؟
1: باه شكرا
9: وبارك الله فيكم ورحمة الله.
1: شكرا لك. شكرا. تليفون اخر. الو.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: السلام عليكم. كيف تسمعين معك وكيف مستمعين؟
1: بارك الله فيك.
10: والله بصدق أنا سؤالي صدق نفس الموضوع هذا، والله نحب نفهم نفس الحكاية الوصية الهيبة والإرث كيفاش هذا ما فهمناهوش كيفاش
1: الوصية
10: اللي وصيلة باباه معاش عند الحق في الأرض، ولا يحب هل البابا عند الحق يعطي الولد وصية وبنها ياخذ إرث ولا يعطي هيبة ولا؟
1: الشيخ نعملوا الفروقات ما بيناتهم الوصية الهيبة والإرث،
10: يتعرضوا مع بعضهم ما يتعرضوش، أنا جمش واحد مثلا بابا يوصي على حاجة وتتأخذ بعد ذلك من الإرث بابا.
0: نجاوبوك إن شاء الله.
1: نجاوبوك. شكرا شكرا. نواصل مع التليفونات. ألو. السلام عليكم.
11: ألو. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
11: جمعة مباركة للجميع.
1: بارك الله فيك. تفضل.
11: سعيد المليح متفضل.
1: مرحبا
11: سعيد. بالله يحب مثل الشيخ ما يخص في الصلاة الفايتة، سمعت أحد المشايخ خامس أو لامس يفتي بعدد من الإنسان، أنا مش ملزم باش يقضي اللي فات، اللي فات العرب 5 سنين 10 سنين نقوله مش لازم باش يقضيهم، يكتفي بالتوبة وبالصلاة للمستقبل.
0: صلاة النافلة مش صلاة يعني يولي صلاة يصلي بزيد صلاة نافلة.
11: صلاة لا يحكي على صلاة الفريضة اللي فاتتها.
0: ايه.
11: ماهوش ملزم باش يقضيها.
0: يتوب
11: لأن في ذلك يولي عليه حرج ربما
12: ويكفر ويرجع لسالف عهده ما عليه يبطل خلاص لا قدر الله. شنو القول في هذا؟ كان صحيح ولا؟
1: جاوبك شكرا.
12: وحاجة أيه. أخرى بالله فيما يخص في كيف هذا في ما يخص هل متسولين هذوما؟ كان شكون قال لك ما أشتغل فيهم؟ يا أخي صحيح ولا؟ اللي في الجوامع ولا في الأسواق وفي غيرها معناه ما همش أهل لها.
1: باهي
0: نجاوبوك ان شاء الله.
1: شكرا. باهي نجاوبو تفضل.
0: نجاوبو بالنسبه للاكل لحم القنفذ فهو مكروه خارفات خاصه ان القنفذ يعني صاحب ظفر ومع العلم فهو ولود يعني انثى تلد يعني فراخ صغار وهو يتغذى على الحشرات ويتغذى على اكل الجيف والحاجات هذه.
1: نعم.
0: به بالنسبة للندوات الشعرية هذه احنا عندنا سورة في القرآن تسمى سورة الشعراء. الشاعر إذا كان كلامه فيه عبر وفيه يعني حاجات مفيدة لنصرة الدين والحث على الأخلاق والحث على الحاجات الباهية ما فيها بس. أما إذا كان باش يكون هجاء ويكون غزل ويكون فيه نفاق تكريم والأبهة وبعض الحاجات كما كان في الثمانينات الشيء هذا كما قرب يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا من عموش ولهذا فهو يعني وزيد يأخذ عليه مقابل تشجيعا إذا كان لنشر التقوى ونشر الخير ونشر الأخلاق حتى أخذ مقابل ما فيها بس. أما هو ينشر في الفتنة وينشر في الحاجات الخايبة ويزيد يأخذ فلوس فهذا لا يجوز والله أعلم. ويعذروني الإخوة الشعراء إذا كان يسمعوا فينا لأن يعني ونعرف أن شعر الرسول حسان بن ثابت يعني الرسول شجع باش يهجو الكفار وباش يدافع عن الدين الإسلامي يعني وفعلا دافع بلسانه على رفعة الإسلام. بالنسبة للزكاة إخواني الزكاة راي ركن من أركان الدين الإسلامي وراي حتى هي لا يجوز تأخيرها إلا الفترة متاع دفع الزكاة ومن أخرها عن وقتها فهو آثم فليبادر من الآن بإخراج هذه الزكاة متاع عمله. والإنسان ما يزماش
1: هذاك الدين يعتبر
0: دين. هو أول حاجة يستغفر الرب في الشيء اللي داره لأنه مخل وآثم في تأخير الزكاة حتى ساعة لساعة يعطيك شخص زكاة بيقول لك بربي هذه وصلها لفلان انت كواسطة ما يزبكش تتوانى هذه هو نحى من رقبته وحط في رقبتك انت يزمك توصلها في أقرب وقت. وبالعكس الزكاة يمكن تقديمها لضرورة مثلا تعرف واحد من الفقراء يعني مستحق مال باش يعمل عملية جراحية انت زكاتك في محرم وهو العملية بيعملها مثلا في رمضان ولا في شهر القعدة يجوز لك
1: تقدمها عن وقتها.
0: أما التأخير راه لا يجوز والزكاة أخت الصلاة كما قال ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا فشرط من شروط الزكاة شنو هو
1: الحول
0: بلوغ الحول لكان جاء وقت الحول يزم الإنسان يدفع الزكاة. بالنسبة
1: أبوه متوفي وقسم
0: احنا لا يسمى الإرث إرثا إلا بعد وفاة صاحب المال. وهنا ندخل سؤال الأخ اللي يسأل على الوصية والهيبة والإرث. الوصية هو أن الإنسان يوصي لأحد من الناس مهما كان لا يكون وارثا. ما يزماش هل يوصي
1: لك لا وصية لوارث
0: كما قال عليه الصلاة إن الله أعطى لما نزلت سورة المواريث أخ عرفات يعني لأن الآية المذكورة في سورة البقرة يعني تحكي على إذا حضر أحد الموت الأقربون يوصوله. بعد ما نزلت سورة المواريث متاع سورة النساء قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية شروطها أنها لا تكون لوارث أنها تكون مشهود بها ثابتة سواء كان كتابة أو شهد عليها ناس
1: شهود.
0: والشرط الثالث لا تكون في أكثر من الثلث. هذه الوصية. ثم هالوصية هذه تدفع بعد الدين إذا كان مات. ديما نلقوا في سورة المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين.
1: أو دين.
0: الإرث قبل ما نقسموه الورثاء لابد من إنفاذ الوصية، وخاصة إذا كانت وصية متاع مصلحة عامة، وصى باش يبني قصب، وصى باش يبني دار أيتام، وصى باش يبني يعني مثلا جامع ولا حاجة، لابد أن تنفذ سريعا. نجوتوا للهيبة. الهيبة ما يعطيه الوالد في حياته لكن بشروط. الهيبة لابد أن تكون عادلة، ولعل قصة النعمان بن البشير اللي جاء للرسول باش يعطي هيبة الولدة وسأله قال له ذريتك الأخرين أعطيتهم زي هذا؟ قال له لا، قال له لا تشهدني على جور وأعدل بين أبنائكم. نعم. فالهيبة يلزم تكون في حياة الشخص
1: وتكون عدل بين الأبناء.
0: نعم. ثم هالهيبة هذه حتى لكان بعد تالي مات الراجل لابد أن تخصم من مناب الشخص اللي خذ الهيبة وقت اللي موت البابا. ثم نجول للإرث تقسيمه جائز إذا كان كما قلنا أما الأصل في الإرث هو بعد الوفاة.
1: بعد الوفاة
0: ولابد أن يقسم حسب الفريضة وما نظلموش أخواتنا يبارك فيكم.
1: فهم في وضعية الحال مثلا شيخ توبوه معناه توفى وقسم لهم ما في حياته. أنا أتصور إذا كان القسمة كانت حسب عادل
0: وحسب الفريضة حسب الفريضة حسب الشرع.
1: نعم.
0: أما إذا كان فيها حيف
1: هني يعدلوهم
0: يعدلوا يعني حتى رفع للحرج نتاع البابا اللي هو مسؤول إذا مسؤول كان ما عدلش. نعم. فيها الوضعية.
1: أيوة.
0: يولي فيه حرج. بالنسبة لقضاء الفوائد إخواني قضاء الفوائد ومش كان في المذهب المالكي في أكثر المذاهب.
1: نعم.
0: قضاء الفوائد وهو دين ودين الله أحق بالقضاء.
1: نعم.
0: فلا بد أن الإنسان يعني يحرص على هو في العشرين صلى كان في العشرين يحسب أن البلوغ متاع 13 ولا 14 عند 6 سنين ما صلاش يحسبهم بالصلاة ويقضيهم في أي وقت.
1: هو وش يقول لك الجمهور من الفقهاء اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية عن المذاهب الأربعة أنه أفتوا على أن الصلوات الفائتة دين في الذمة يجب قضاؤها
0: قضاء.
1: حتى وإن كثرت لسنوات
0: سنوات. هو غير يعبر على نيتة خرافات. نعم. غير يعبر على نيتة
1: ويبدأ
0: يعاون ربي ربما ربي.
1: نعم. صحيح. نعم. إلا أنه في المقابل فما بعض العلماء المعاصرين كابن باز وابن عثيمين يقولوا أنه من تركها عمدا لا يقضيها ويكفيه التوبة الصادقة. يختلف الحكم بناء على سبب ومدة الفوائد.
0: تعرف شيخ عرفات لأنهم يعملوا بحديث يعني بين المسلم والكافر ترك الصلاة. اللي ما صلاش قبل كافر.
1: كافر.
0: شكون يرضى نفسه باش يكون كافر وجميع أعماله إذا كان هو ما قضاش الصلاة حكم على نفسه أنه كافر.
1: أنه كان كافر.
0: كان كافر.
1: كان كافر.
0: وشكون الإنسان هذي يرضى نفسه ويحكم على روحه أنه كان كافر؟
1: نعم.
0: كان يحكم على روحه أنه كان كافر يولي يصلي من تو. شكون يحكم على روحه؟ ولهذا إخواني ما تتهونوش في القضاء. ونعطي كلمة أخ عرفات في القضاء. القضاء يكون في أي وقت مهما كان. مهما. الشمس طالعة غاربة. تولي أنت معاش تصلي حتى صلاتك القضاء. لا تصلي ثلاث حوايج برك تصليهم في النوافل. تصلي الفجر وتصلي الضحى ركعتين وتصلي الشفع والوتر.
1: نعم.
0: تحية المسجد والتراويح والرواتب كلهم تقضيهم في القضاء كذلك.
1: تنويهم قضاء,
0: قضاء حاجة أخرى في القضاء. تصلي بالترتيب.
1: ترتيب. نعم.
0: يعني ظهر يعني صبح ظهر مغرب عصر مغرب عشاء. ثم
1: أنك مو الظهرين عصرين مغربين الخطأ الشائع
0: وتبدو عليك. وتبدو إخواني أبدو كل صلاة صلي بعدها صلاة.
1: نعم.
0: ولا صلي قبلها صلاة حتى تستانس. ومنها لابد على الأقل قالوا العلماء اللي يقضي نهارين كل يوم.
1: نعم.
0: كل يوم يسمى غير مفرط.
1: غير مفرط.
0: وربي يتقبل. نعم. منا إن شاء الله. وهذه عبرة أخ عرفات.
1: نعم.
0: للشباب اللي كيف بادي وكيف بلغ من تو يبدأ يصلي باش بعد تالي يعني ما ترسيلاش
1: في الكبر ما ينجمش.
0: صحيح معاش قد دائما. ولهذا لا من تو يبدا يصلي من اللي يجب عليه باش ما يقعدش يعاني فاهم الرخص.
1: صحيح. المتسولين شيخ يسال على المتسولين.
0: والله احنا المهم نهرهم لا رب لان الله سبحانه وتعالى قال واما السائل فلا تنهر. اما صحيح راهو كثروا بدرجه غريبه ما تعطيهمش حق ويتواكلوا. ولان الفقراء صحاح هم ناس عفيفين ما تلقاهمش في الطرقات وتلقاهمش في الشوارع
1: سماهم على وجوه.
0: صحيح.
1: تعرفوهم في حومكم الزوالي والفقير اللي هكا يعاون في محيطه توا البلاد كامله تعاون بعضها. خطوات عمليه اذا قررت القضاء يقول لك شيخ التقدير يعني قدرت السنوات الأشهر أو يجب تقدير السنوات والأشهر التي تيقنت أنك لم تصلي فيها.
0: هو يعني أول شيء إذا كان هو يعرف روحه بيبلغ في 14 يحط روحه بلغ في 13 باش ينحي الشك
1: هذاك.
0: هو صلى في 20 أش عليه 7 سنين ديما نحسبه أشهر قمرية. احنا ما عندناش أشهر شمسية هذه جانفي وفريل وماي عندنا أشهر قمرية نحسب يحسبهم قداش يوم السنة القمرية 354 يوم 354 يوم كل يوم 5 صلوات يعني 350 في الخمسة يعني يجو 1750 تقريبا ولا 17 ولا 1800 صلاة يصليهم بالعام ولازم ربي يعاون ما دام هو يعني مصر على قضاء وقضاء الدين.
1: نعم.
0: لازم ان شاء الله ربي يعاون.
1: ناخذ مكالمه له. السلام عليكم.
13: تمام
1: مرحبا.
13: عندي بالله سؤال.
1: اي تفضل. اي
13: بالله انه كنت توضى لي ما استهزيت وتوضى في نص كما ضوء كما تفلقت الريح.
1: ايوه
13: العاود الضوء جديد ولا الاساس
1: واضح باه نجاوبوك ان شاء الله. شكرا. مكالمة اخرى. الو السلام عليكم.
14: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: الهادي من مدينة يا اخوي.
1: مرحبا سي الهادي تفضل. شنو سؤالك؟
14: صاحب البرنامج يا اخوي.
1: رحم والديك بارك الله فيك.
14: بالله انا تو لقيتكم تحكوا على الصلاة.
1: اي
14: انا عندي شوية فايت اكيد ما في الصغر كفاية مالي في شوية لابده من عندي فايت انا ما اكيد
1: ايه.
14: عندي.
1: صحيح. اي
14: فهمتني تو ناخذ في نهار قبل الفجر.
1: تقضي في نهار قبل الأذان
14: من الصبح حتى للمغرب ناخذ نهار
0: للعشاء.
14: ايه من الصبح للعشاء معناها.
0: باهي صحيت باهي.
14: نهار وبعدين هوني نستنى أذان الفجر ونصلي على روحي.
0: باهي صحيح.
14: ومع كل صلاة نصلي في صلاة معناها هكا.
0: هو هذه باهي أمورك مريقلة بالقدا.
14: نحب عايز على حاجة.
0: باهي.
14: معناها الصلاة النهار اللي نصلي فيه قبل الفجر هذا كي ننوح معناها قضاء وننوح حتى قيام ليل.
0: قيام ليل. باهي تو نجاوبوك.
14: وعندي خويا اخر سؤال اخر.
1: تفضل. ايه
14: نسمع في حاجه قبل ان يقولوا اللي يفطر نهار العيد يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه يقولوا ينحسب له اجر نهار. هل هذا ثم ولا ما هناش مش عارف
0: اجر نهار فاش نهار يعني
14: معناها اجر الصيام يعني.
0: اي تو نجاوبوك. اي
14: خاطر معناها يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه.
0: ايه
14: ما قالوا هيك سمعتها مره وشوفت مره حتى اللي بيين يفطر كان على الكبده نتاع الضحيه.
0: نجاوبوك ان شاء الله.
1: شكرا. شكرا سي الهادي يعطيك الصحه. شكرا تفضل.
0: باي بالنسبه لخروج الريح وقت الوضوء لا يعاود يستأنف
1: يعاود من الاول.
0: اللهم عرفات اذا كان عنده سلس في الريح حتى الريح راهو في سلس زي البول.
1: نعم.
0: هكا معاش يتلفت يواصل
1: يكمل وضوء
0: اما اذا كان ما هوش عندهش سلس يعاود يتوضا من جديد ان شاء الله
1: لانه
0: وينجم يكتفي بغسل الاعضاء مره باعتبار ان الوضوء يجزي اذا كان تحقق انت من طهاره العضو هكا حتى مرتين يجزي مش من باب الاستحباب التثليث من باب الاستحباب
1: والترتيب شيخ في الوضوء
0: حتى هو من باب الاستحباب لكن مش معقول تو واحد يغسل رجليه ومن يرجع الوجه
1: إيه حتى ساعات واحد ينسى حاجه يرجع لها ويكمل الباقي.
0: باهي هنا سؤال ربما يتبادل للذهن إيه. اذا كان نسالت نسيت ركن من اركان مثلا
1: الوضوء
0: وجهي ومنها منين غسلت رجليه لقيت وجهي متبل. هنا نجيب الوجه ونرجع للكل
1: للأعضاء الباقية.
0: بينما إذا كان ينسيت عضو سنة مثلا مسح الأذنين
1: ولا الشعر،
0: لا الشعر ركن.
1: ركن
0: مسح أما نسيت الأذنين
1: الرد مش ركن ولا كذا،
0: الرد سنة،
1: الرد سنة نعم. نعم.
0: لكن عادة اللي يمسح لازم يرد الأذنين، هي ما هي سنة. إذا كان أنا مسيت روحي وجيت الأذنين ما غسلتهمش، يولي يمسحهم وما يرجعش من الأول
1: حتى بعد ما كمل الوضوء.
0: بعد ما كمل الوضوء بالنسبة للأخ اللي يسأل على الفوائد، باه يعني برنامج هكا بيت لما ماذا بينا
1: ناخد مكالمة بسرعة أخيرة وبعد نجاوب كل. ألو السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله على وسهلا.
1: مرحبا.
0: أهلا أخ عمارة.
15: أهلا بيك. أهلا بيكم. أهلا وسهلا جماعة مبروك على الناس كل
1: سنين. بسرعة أخ عمارة معاش وقت.
15: كان دامنا الوقت أنا حبيت نسهل على قوم لوط، هذا يسمع في قصة مرة عجيبة. قوم لوط هذا في الشاد وداروا له النبي، والنبي هرد فيه وقال أنت لو كان ما تسكتش وانت للنياس انت تقولنا الحكايات محرمة واحنا ما رينا شيء، قال ما تسكتش تو نخرجوك من البلاد.
0: صحيح موجود، هي من اقبح الاشياء اللي فعل قوم لوط. الله
15: كان تقول لنا عليها شوي تو ولا حتى الجمعة الاخرى
0: تو تواتي مناسبة قلت عليها. ماذا بينا سؤال اخر نجاوبه على الاخ. ماذا بينا الفوائد؟ نية القضاء تكون في بنية القضاء، وهو خلاف اللي كونه ينوى قيام الليل وقضاء. لا هذا قضاء لأن فريضة هذه لا بد منها. احنا عندنا في من أداب يوم عيد الفطر ويوم أداب يوم عيد الفطر قبل ما نمشي للمصلى نفطر على تمرات، ويوم عيد الأضحى نفطر على كبدة الكبدة متاع الأضحية متاع الشخص المضحي. أيوة. لكن افطر ما فيها بس، انما ديما هالحاجات هذه من ذي اخواني اخواتي ما نقولوش يلزم وما نقولوش يجب، هي من باب المستحبات.
1: مستحب.
0: من السنن اللي يفعلها سيدي بي صلى الله عليه وسلم يعني ينال الشخص الاجر على ما يقوم به ولا يعاقب على فعله. وقوم لوط هو قوم يعني، ونعرف ان قريتهم سدوم يعني قلبها عليهم سيدنا يعني جبرائيل لارتكابهم الفاحشة، لأن هذا الفاحشة هذه من لم يعملها إلا قوم لوط والعياذ بالله.
1: نعم.
0: وقد تأله على الله وقاموا بما لا يجب أن يقوم.
1: صحيح.
0: الله يجيرنا منهم. كل شخص يعمل عملهم سيدنا عمر الخطاب حكم على من يفعل قوم لوط بالحرق.
1: حرق.
0: بالحرق لأن هذا منكر.
1: منكر.
0: ربي يجيرنا
1: شخص. مخالف للبشرية
0: للفترة البشرية.
1: نعم. وكذلك شيخ نختم بدعاء.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نسألك الفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: والحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعين الأعزاء. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
16: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظم مساء اليوم عدد من النشطاء البيئيين وحملة أوقف التلوث بجابس نظموا وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بشط السلام للمطالبة بمعالجة الملف البيئي بالجهة. تم اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة يوم 23 من جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية على جنوب البلاد. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: أرضك يا بلادي.

0: عيوني.
1: في بالك تونس خضرة بحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي.
1: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
2: أرضك يا بلادي.
3: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
4: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لأخبار الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نتحدث الليلة كالعادة على مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة في مختلف دول العالم في الحقيقة اللي هي تستعد كذلك للعودة الصيفية هذا العام من خلال كل الاستعدادات لتم النقل بطبيعة الحال تقنية تذاكر العودة عبر الموانئ التونسية. نحكي على ميناء حلق الواد وميناء التجاري بجريس وبقية المطارات التونسية. في الحقيقة استعدادات مكثفة من قبل كل الأطراف المتداخلة على المستوى الوطني وكذلك على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج حدود أرض الوطن. نتمنى لكم السلامة والأمان وين موجودين مستمعينا الكرام على طرقاتنا. فترة مميزة مهمة للعائلة التونسية سواء في الداخل أو الخارج. امتحانات آخر السنة الدراسية في كل المستويات بطبيعة الحال خاصة الأقسام النهائية البكالوريا وبقية المستويات التعليمية الجامعية سواء التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن ولا في الداخل. وفي كل مرة نستمع إلى الأخبار المفرحة لنجاح أبناء تونس المقيمين بالخارج في مختلف التخصصات المهنية وهذا مهم برشا بالنسبة للأجيال الجديدة للهجرة في مختلف دول العالم. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء اللي تواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. كما ذكرت نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا خاصة اللي قاصدين جهة الجنوب الشرقي أو المغادرين بطبيعة الحال جهتنا إن شاء الله ترافقكم السلامة وين أنتم موجودين بطبيعة الحال. كذلك هو انطلاقة ماهيش 100% ولكن انطلاقة للموسم الصيفي موسم الاصطياف في الحقيقة لأن بعديد من الشواطئ التونسية وخاصة الفسحات الشاطئية الآن تواجد فيها برشة وانسى مع ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام. إن شاء الله صيف آمن بكل التفاصيل إن شاء الله لتوانسة العائدين إلى أرض الوطن والمقيمين هنا وكذلك الأشقاء والسياح من الدول الصديقة والشقاء.

دقيقة هذا المساح ببهدية يهندس اللقاء تقنيا إلى حدود 11 ليلة. نتواصل دائما مستمعينا الكرام مع الأنغام المنتقاة المهداة لكل مستمعينا الكرام وضيوفنا وفقراتنا المسجلة هذه الليلة، وهذه أولى أنغامنا هذا المساء.

قبل أن نواصل مستمعينا الكرام برنامج أرضك يا بلادي موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من العفو والمغفرة والثواب. نواصل بعد قليل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي.

0: ملك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس ببطان.
3: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي. كما ذكرت مجموعة من المواضيع باش نهتم بها الليلة في حصتنا اللي تتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. فيها نتحدث عن الاستعدادات للعودة الصيفية ونعرف ترافق ديما العودة الصيفية عديد الإجراءات المهمة لفائدة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وخاصة على مستوى الإجراءات الديوانية وكذلك الاستعدادات الآن تقريبا بلغت النهاية متاعها على مستوى الإجرائي، خاصة في المعابر البحرية والبرية والجوية في تونس من خلال تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها في الحقيقة خلال مجلس وزاري موسع في الفترة القليلة الماضية اللي تم فيها الإعلان عن جملة من الإجراءات، والآن هي بصدد التطبيق إن شاء الله والتطبيق الفعلي لهذه الإجراءات مع بداية أولى الرحلات العودة بشكل رسمي. نحكو على خاصة على الميناء التجاري بجرجيس، بتكون أول رحلة عودة هذا الموسم يوم 16 جوان القادم بوصول باخرة قرطاج إلى الميناء التجاري بجرجيس، تتلوها بطبيعة الحال عديد الرحلات الأخرى. سنتحدث في التفاصيل بطبيعة الحال مع انطلاق الاستعدادات هذه وبلوغ ذروتها وانطلاق الموسم في حصصنا القادمة إن شاء الله بخصوص الميناء التجاري بجرجيس وبقية الموانئ التونسية. قبل هذا قبل ما نواصل باش نتحدث على الإجراء الخاصة بالديوان التونسية، نغم قصير حبيب ثم ننتقل إلى الحديث عن الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل الديوان التونسية.

0: المحنة تحت قدامك انت جنة والله قدامك انت جنة.
1: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي لحدود 11 ليلا بتوقيت تونس. مرحبا بكم مجددا على موجاتنا على موجات إذاعة تطاوين ويوصلكم صوت إذاعة تطاوين في الداخل والخارج. كما ذكرت فترة مهمة من استعدادات الجالية التونسية للعودة إلى أرض الوطن بطبيعة الحال من بين الجوانب الأساسية بالإضافة إلى اقتناء تذاكر السفر سواء عبر الخطوط الجوية أو كذلك عبر الخطوط البحرية وخاصة شركة تونسية للملاحة. كذلك الإجراءات لتهم الديوانة التونسية من بين الإجراءات المهمة اللي من المفروض يتبعها العائدين إلى أرض الوطن من أبنائه المقيمين بالخارج. فيه جملة من الإجراءات في الحقيقة هي انطلقت السنة الماضية ولكن كذلك تم تعزيزها بإجراءات جديدة لتيسير عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج خاصة على مستوى العبور عبر الموانئ البحرية أو الجوية من خلال بطبيعة الحال الإعلان عن العديد الأشياء اللي تهمهم هم على متن سواء البواخر التونسية أو كذلك في المطارات الأجنبية. باش نتحدث في الفقرة هذه مع السيد شكري الجبري وهو الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية وكذلك السيد العميد محمد بوستة رئيس المكتب الحدودي بحلق الواد الشمالي للديوانة التونسية. وفي الفقرة هذه يتحدث على جملة الإجراءات هذه لتهم التوانسة العائدين إلى أرض الوطن.
2: مرحبا بكم. احنا الان على متن الشركة التونسية للملاحة النقل الوطنية الشركة التونسية للملاحة. احنا باش نرافقوا ان شاء الله مواطنينا بالخارج على متن الباخرة. اول حاجة باش نسمعوا الى اقتراحاتهم باش نسمعوا الى نجاوبوا على استفساراتهم نجاوبوا على التوضيحات اللي يحبوا يعرفوها على كل الاجراءات المتعلقة بهم كل الامتيازات المتعلقة بالتونسيين بالخارج. ثاني حاجة باش نعرفوا في اطار الرقمنا اللي ماشي فيها الادارة العامة للديوانة باش نعرفوا بكل التطبيقات اللي موضوع على ذمتهم اللي نجموا يستغلوها اثناء عودتهم الى التراب التونسي واللي تنجم تسهل لهم الاجراءات وتسرع لهم في الاجراءات وتمكنهم وتوفر لهم من السلاسة والسرعة في الاجراءات اثناء مرورهم عبر مختلف المعابر. ان شاء الله باش نعاود نذكروا مع بعضنا بتطبيق رخصتي المتعلقة باستلام رخصة الجولان على البعد. ان شاء الله كيف باش نعرفوا بالتطبيق الجديد متاع امتعتي اللي هو ما شفناش عليها اقبال كبير السنة الفارطة وان شاء الله السنة هذه باش نعاود نعرفوا بها التطبيق امتعتي اللي تمكنهم من التصريح بالامتعة اللي باش يتولاو توريدها في اطار عودتهم المؤقتة عن بعد زادة وهذه ان شاء الله باش تسهل لهم الاجراءات وباش تسرع لهم في اجراءات مرورهم عبر الميناء وكذلك كيف التطبيق بتاع التصريح بالعملة عن بعد. التطبيقات هذوما باش نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله اثناء الرحلة هذه واثناء مرافقتنا الى وخيانا مواطنينا بالخارج. ان شاء الله نتمنى لهم عودة ميسرة ان شاء الله الى ارض الوطن وبقدرة الله احنا على ذمتهم باش نوضحوا لهم كل ما يتعلق بالعودة هذه ونيسروا لهم ونسهلوا لهم الاجراءات الديوانية ان شاء الله.

هذه صافا فون فاسيليتي دي بروسيدور كيما تبتي في السياره واحد كيما تبتي تاع السياره دي بروسيدور اخرى تاع الادباس تاع الادباس الشوب ماهاش تقعد تو سيج بابي تتحلق ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل تتحلق تكتب اسمك نمر الباسبور وتحط شنو لي زيفي مثلا ماشينا لافي بيسيكليت زيفي بيرسونيل تعمل كهو بعد تعمل امبيسيون تجبد الورق كهو توفى لوبيراسيون تعبد الورقة ليك تبزل عمل زيوانا كهو

0: رحبوا بكم إن شاء الله تكملوا معنا فقيد سفرة طيبة. المبادرة هذه إن شاء الله ديما تتعاود مع ربخين في الديوانة. الديوانة ما يطلعوا كان في البابور كان شي قدمونا ديما جديد. إن شاء الله كل عام فما ديما جديد. هذا يكون معناها الهدف متاعه تسهيل إجراءات في الميناء باش يسهلوا الهبوط متاعكم يسرعوا في الهبوط متاعكم.
1: وعندنا السنة التطبيقة اللي مش نعتمدوها وهي اللي مش نحاولوا نقدموا فيها هي امتيعتي لا ديكلار سيرفيس في بيرسونيل، وعندنا معها تطبيقة التصريح بالعمر. هذوما كلهم تطبيقات نجموا نعمروهم من دياركم قبل ما تجيو اونليني تاخذوا فيهم تركيات باش يسهلوا لكم لاكسي في الديوانة وعلى متن الباخر.
2: في قانون الصرف في تونس توريد العملة حر، تنجم تورد قد ما تحب. بالنسبة توا وقتاش إجبارية التصريح يلزمك تصرح، يلزم تصرح، كما تصرحش راك تسمى مخالف. حالة الأولى إذا كان جبت ليكيفالون أو بلوس دو 20,000 دينار تونيزيان، معناها ليكيفالون نقولوا تاع 6,000 أورو. إذا كان جبت ليكيفالون تاع 6,000 أورو ولا أكثر راهو يلزمك تصرح أوبليغاتوار. الحالة الثانية إذا كان الفلوس اللي جبتها باش تمشي تصبها في كونت بانكير عند الكونت اون ديفيز ولا اون دينار كونفرتيبل، باش تمشي للبنكة باش تحب الفلوس هذوك تصبهم في الكونت نتاعك. البنكاجي كان ما يلقاش عندك التصريح نتاع الديوانة راه ما يقبلش عليك، دونك لازم تمد له التصريح تقول له هاو راني صرحت باش يقبل عليك الفلوس ويحطهم لك في الكونت. دونك هذه الحالة الثانية اللي يلزمك تصرح. الحالة الثالثة اللي هو وانت راجع لفرنسا إذا كان باش ترجع معاك ليكيفالون تاع 5 ملايين تونسية أو أكثر، معناها نقولوا تاع 1500 أورو هكاك. إذا كان باش ترجع معاك لفرنسا ليكيفالون تاع 5 ملايين تونسية أو أكثر راك يلزم تكون صرحت وأنت داخل.
3: كما تعرفوا معناها المهمة هذه على متن الباخرة تانيت تندرج في إطار التعريف بمختلف التطبيقات الإعلامية اللي حضرتها الإدارة العامة للديوانة لأجل إنجاح موسم عودة التونسيين بالخارج. كما عملنا عمناول معناها مهمة وقمنا بالتعريف بتطبيقة رخصتي ولاقت استحسان الجميع، ومعناها وكان عندها دور كبير وفعال في تقليص مدة مكوث المسافرين والسيارات في ميناء حلق الواد خلال الصيف المنقضية. سنة مثلا زدنا قلنا خلينا نركزوا على تطبيقتين أخرتين اللي هما تطبيقة مطلب التصريح بالعملة وقائمة الأمتعة الشخصية. الحق نتاع ربي معناها شفنا حتى من خلال ردود أفعال المواطنين استحسان كبير للتجربة، إن شاء الله نحاولوا نخدموا عليها أكثر في المستقبل ونشجعوا العباد باش يستعملها أكثر، وهذا ما ينجم يرجع كان بالفائدة للمصالح الديوانية ولفائدة المسافرين.
4: إذن مستمعينا الكرام كانت هذه هي أبرز في الحقيقة الإجراءات اللي اتخذتها الديوانة التونسية لفائدة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. وكنا في الاستماع إلى السيدة العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، وكذلك العميد محمد بورسيطة رئيس المكتب الحدودي للديوانة التونسية بحلق الواد الشمالي، واللي فيه الحقيقة برشا جديد وبرشا تسهيلات تيسير لعملية عبور التوانسة بخصوص الإجراءات الديوانية التونسية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات رخصتي أمتعتي ومطلب التصريح بالعملة. في الحقيقة هو الموضوع هذا خاصة تطبيقة مطلب التصريح بالعملة سنعود إليها في تفاصيلها الكل إن شاء الله في أعدادنا القادمة لنا فيها برشا جديد وبرشا تسيير على مستوى جلب العملة التونسية والتصريح الأجنبية والتصريح بها بطبيعة الحال. كل هذا لفائدة الاقتصاد الوطني التونسي، وتبقى بتحال الديوانة التونسية المساند الحقيقي للاقتصاد الوطني وكذلك دعم لمناعة تونس على مستوى حمايتها من كل الأخطار بطبيعة الحال المستجدة الكبيرة برشا اللي تتعرض لها البلدان في هذا الزمن بالذات. بطبيعة الحال الإجراءات اللي تم للديوانة التونسية كذلك تنطبق على كل الفاعلين الآخرين اللي يهمهم العودة التوانسة، عودة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وخاصة إدارة شرطة الحدود والأجانب، كذلك إدارة الموانئ الجوية المطارات التونسية. نتحدث خاصة يهمنا في جهتنا جهة مطار جربة جرجيس الدولي بمختلف المتداخلين في هذه المحطة الجوية، كذلك الميناء التي جاء التجاري بجرجيس والمنظومة المينائية متعددة الأطراف اللي تأمن عودة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. تحدثوا على إدارة الميناء كذلك إدارة شرطة الحدود والأجانب بميناء جرجيس كذلك المكتب الحدودي للديوانة التونسية بالميناء التجاري بجرجيس وغيرهم من المتدخلين في هذه المنظومة المينائية. ما ننسوش بطبيعة الحال المعابر البرية التونسية سواء خاصة على مستوى معبر ذهبة وزن الحدودي وكذلك معبر راس الجدير اللي يشهد في الحقيقة عودة دائما مكثفة وحركية كبيرة مع القطر الليبي الشقيق. كما ذكرت في حصتنا هذه باش نهتم في كل مرة بهذه الإجراءات لتهم التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. بعد النغم هذايا باش نرحل إلى مدينة روما الإيطالية ونتحدث عن تظاهر مميزة والإمضاء لتوانسة من جهتنا من جهة الجنوب الشرقي في تنظيم تظاهرة ترويجية للسياحة التونسية.

0: إذن مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين في برنامج أرضك يا بلادي، كما ذكرت في متابعة لمجموعة من الأخبار لتهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، وتميز هذه الجالية من خلال جملة التظاهرات الترويجية لصورة تونس في كل المجالات في كل القطاعات، حتى خاصة على الجانب الثقافي السياحي. وموش جديد المتحدث عليه تظاهر اليوم لأنها بلغت دورتها العاشرة، معناتك دورة إن شاء الله بشتكون مميزة. ديما هم الدورات العاشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين ديما يبقوا مميزين في كل التظاهرات. في الحقيقة نتحدث على المهرجان الكسكسي في مدينة في العاصمة الإيطالية روما بطبيعة الحال، والإمضاء لابنة جابس الوفية لهذه الأرض، وكذلك الوفية لجذورها واللي خلتها تختار مثل هذه التظاهرات حتى تعرف بطريقتها بالصورة تونس وبث الثقافة التونسية الغذائية السياحية. في الحقيقة سيدة سهام الزرلي مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: أهلا بك سي خميس وشكرا لكم على استضافة راديو تطاوين وعلى الحفاوة بالنسبة للمواطن بالخارج.
0: يعطيك الصحة سيدة سيام. هو تعمدت أني خليتك تسمع الأغنية، نعرفك تحبها برشا، تحب كل أي أغنية عن الأم وعلى الأب، وهي الوالدة الله يرحمها بطبيعة الحال. ما هي فرصة باش نرحموا عليها إن شاء الله. باهي سيدة سهام، سيدة سهام أكيد التظاهرة هذه كما ذكرنا هي تظاهرة مهمة في دورتها العاشرة. أنت اخترت الطريقة هذه باش تعرف بتونس، باش تروج للصورة الحقيقية للتوانسة من خلال نعرف عمق العلاقات نتاعك وتواصلها مع مختلف الفئات العمرية في إيطاليا، وخاصة الفئة العمرية من كبار السن. سيدة سهام
1: بطبيعة هذه الصورة اللي حبيت وحرصت باش نقدمها لبلادي ولصالح بلادي في إيطاليا، وهذه فكرة يعني مهرجان الكسكسي شجعتني باش نزيد يعني نزيد نروج للسياحة التونسية ولثقافتنا ولكل ما هو يعني تونسي 100%. الحقيقة المهرجان كما كنت تحكي من دورته الأولى جيت يعني سنين دورته العاشرة، والحمد لله اللي وصلنا كل عام يعني نتميموه. وبطبيعة مهرجان من نوع هذايا كل عام باش نجددوا حاجات نقصوا حاجات، وبطبيعة برشا حتى برشا صعوبات ان نتميموه في بلاد كما إيطاليا، على خطر إيطاليا من حسن حظنا ترحب بكل الثقافات، لكن مهرجان من نوع هذا يعني ماهوش سهل باش نعملوه في قلب روما، يعني 30 كيلومتر على روما وين بالتحديد موجود يعني الميزون دو ريتريت نتاعي في ابريليا.
0: هو التظاهرة نحكو كمادة الكسكسي كمادة غذائية على أهمية قيمتها الصحية الغذائية، ولكن هي ماهيش فقط معناتك كغذاء تونسي ولا غذاء تتميز به تونس أو البلدان العربية خاصة، لكن هو وراء حكاية معناتك بالنسبة ليك راهو ترويج لثقافة تونسية، ترويج لخصوصية تونسية، مش كسكسي كمادة غذائية على الأهمية متاعها. سيدة سهام
1: بطبيعة هي الهدف متاعنا اللي روجنا الحاجة ثمينة برشا في تونس اللي هي الكسكسي. كما يعني كما كي جيت السنين الأولى نشوف لاباس نشوف المقرونة في إيطاليا عندها صيت كبير وعندها عالميا واصلة يعني في كل العالم، قلنا علاش ليه هو الكسكسي وقتها في كل وقت ذاك مازال يعني يعرفوه لكن ما يعرفوش برشا كما توا. الحقيقة ما كانتش صعيبة برشا، خاطر الكسكسي التونسي محبوب مشكور يعني في الطعمة وفي الشكل وفي كل معناتها ما يدور بأكلتنا كبلا تونسي، يعني ما لقيتش صعوبة على خاطر الإيطاليين يحبوه برشا. بطبيعة إذا باش نحكوا على ستورين تاع الكسكسي التونسي والكسكسي هو بصفة عامة، الحقيقة زاد يثمن في تقاليدنا وفي عاداتنا، وخاصة يعني في العالم العربي تجم تقول ممكن ياسر أكثر بلدان العرب يعني عندهم الكسكسي، لكن تونس تتميز به الحقيقة متعربي.
0: هذا بالهدف بطبيعة الحال والخلفية اللي بديت بها أنت في تنظيم المهرجان اللي كنت مناش بين ظفرين معناتك مثقفين كبار معناتك بضحكة ولعب وصلت للدورة العاشرة مرت معناتك الدورات في ساعة سيدة أي. سيدة سيان أي.
1: بالحق يعني والله باش نقول لك السنة يعني كنا يعني هي عم نول يعني صارت غلطة نسخة يعني الدورة الثامنة لكن عم نول الدورة التاسعة جينا نحسبه يعني اكزاكتو مو الدورة العاشرة سنة الحقيقة يتعدى قدامي كل عام الصورة من أول ما بديت المهرجان تتعدى كالشهريت يعني كيفاش بدينا وكيفاش بالضحكة بالرسمي بديناه بالضحكة على خاطر أني كل حاجة نحط إيدي فيها تكون بتلقائية كبيرة برشا وببساطة كبيرة برشا لكن بحب كبير ياسر ياسر ياسر للبلاد هذاك علاش نجحت الفكرة ونجحنا يعني في وصول المساج خاصة في أوروبا شنو معناتها مهرجان كسكسي راه مش كسكسي وأكلة الكسكسي بك هي الحقيقة في الحقيقة يعني وراه بس نعرف أكثر بالثقافة التونسية باللباس التونسي بالتسكية معناتها تقاليدنا وعاداتنا وأغانينا وموسيقتنا وخاصة الروج الحاجة اسمها توريزم التونس يعني 100% 100% كما يقول
0: به هو هذا خليتنا معناتك باش نتحدث على تفصيل الدورة هذه اللي هي معناتك قريبا تنتظم هذه الدورة شنو اللي باش يكون فيها سيدة سيهام
1: والله هي إن شاء الله نهار 20 جوان كما تعرفوا قدرة ربي البروغرام هو يعني ديما يبقى هذاك بيدا نزيدو ونقصو بطبيعة ديما يكونوا عندنا تتويجات البرسوناج معناتها إيطاليين وتونسيين أتوانسا موجودين يتواجدوا لهنا ويعني تتويجات تصير كل عام الناس يعني معترف بهم في المجتمع الإيطالي وكرجال أعمال كنساء أعمال كصحفيين مبدعين موجودين في إيطاليا على أرض إيطاليا كتوانسة خدمة المجتمع المدني فعلا توانسة زاد خدمة على رواحة دي زوم دافير دي فام دافير مختصين في التوريزم مختصين في كل واحد واختصاصه يكون لازم تكون قصة نجاح 100% هذه معناتها تتويجات كل عام تصير ونختاروا من أحسن الناس اللي توجت على ركحة فيستيفال متاع الكسكسي بطبيعة عن ديمونستراسيون متاع الكسكسي التونسي مع شيف تونسي وريه للإيطاليين وهذه يعني نحرص باش نعملها الحاجة هذه كل عام ومنحبش تتنحى من البروغرام على خطر التلاين وقت اللي عرضوني في وسط العام يقولوا لي مدام وقت تعملي الفستيفال نتاع الكسكسي لكن نحب نشوفه هيك الحصة اللي تعمليها هنا راي حاجة باهية برشا خطر برشا ناس ما تعرفش كيفاش يطيب الكسكسي التونسي يعني يكون قدام الإيطاليين اللي مهتمين يحبوا يتعرفوا على الطريقة التونسية 100%
0: وهي تكون طريقة معناتك طريقة الإعداد حية قدامهم مباشرة تدخلهم صح
1: قدامهم مع يعني صديقتي إعلامية تكون يعني شد الميكرو يعني إيطالية ونفسروا لهم ونوروهم وهم يسألوا هذا يعني يكون يصير الكل العشية خطر احنا البروغرام يبدأ من 5 بتاع العشية وحتى النص الليل بطبيعة عندنا ديفيلي متاع مود لباس تقليدي تونسي 100% زاد السنة إن شاء الله عندنا ستيليست إن شاء الله مع أختي عربية معلاوي ب30 يعني زي. لباس تونسي بقدرة الله إن شاء الله بشي نعرضوه في البالكو متاع الفستيفال عندنا بطبيعة فقرة للموسيقى وللرقص إيطالي وعربي على خاطر كما تعرف يجونا إيطاليين لازم باش نسمعوهم موسيقتنا وبطبيعة باش فما رقصة وفما رقص وكل لكن فما الموسيقى متاعهم زادة اللي هم زادة يحبوا يتفردوا ونفردهم وفما الحاجة اللي زدتها سنين إن شاء الله الحضور متاع أطفال يعني أطفالنا تونس توانسة مولدين في إيطاليا يعني خليت شركت معنا الأطفال بس كل مرة يطلعوا معايا فوق في البوديوم ويعملوا ومضة يعني اشتهارية الكل يعني معظم البلدين في تونس، ونختص هنا خاصة الجنوب التونسي. حبيت يعني نركز على الجنوب بما أني ديما نقول راهو الجنوب ما خذاش القسط نتاعها في الإشهار في أوروبا، من اللي إن شاء الله بدينا نشهروا فيه. والله الحمد لله فرحانة برشا، خاطر نحس اللي تلاين ديما تسأل على الجنوب يحبوا يزوروا الجنوب اكسبسيونال مو، معناتها بعد ما كانوا يحبوا برشا الحمامات وسوسة وسيد بوسعيد والمناظر اللي نعرفوها يعني خلابة في تونس، لكن أخذت حظها 100%. توا يعني مركزين على الجنوب إن شاء الله. يعني ركزت على الطفل التونسي اللي مولود في إيطاليا اللي يتقن الإيطالية، وقت اللي بش يطلع معايا فوق البوديوم زاد هو بش يحكي بالإيطالي 100%، بش يعمل ومضة إشهارية بالنسبة للجربة، بالنسبة للتطاوين، بالنسبة للطوزر، الجابس، المطماطة، كل مرة بش نعملوها هيك يعني تكون في كما ضحكة ولعبة، لكن هي في الأخر ومضة إشهارية 100%.
0: واضح، يعطيك الصحة سيدة سيامة. داي خلينا بش نتحدث على ما قمت به، هو في منش نقول في نتائج، ولكن في التداعيات الإيجابية للمهرجان هذايا، هيك الجولات السياحية الترويجية التعريفية في المناطق متاعنا في جهة الجنوب الشرقي، نحكي خاصة كما ذكرت ولاية جابس، مطماطة، وواحات جابس وشنيني وكتانة ومارث وغيرها، وكذلك تطاوين بكل القرى متاعها الأثرية وقصورها الصحراوية وجربة وجرجيس، وكل هذايا يخلي معادك الطلاين لأنهم هم يتبعوا في المهرجان ويتبعوا في سياتي معتك، تخليهم تعطيهم صورة أخرى من خلال زيارتك لهالمناطق هذوما سيدة سهام.
1: بطبيعة هذيك هي الغاية الحقيقة. أنا بديت ديجا من عام ناول بديت نهز في الرحلات الإيطالية، وعام ناول هزيت يعني رحلة يعني صارت 100% نجحت، 30 إيطالي وإيطالية دورناهم جمعة كاملة في الجنوب من طوزر الدوز الجابس الجربة التطاوين، عديتهم على مطماطة، قعدوا نهار في الصحراء، دونك عملت لهم بروغراماسيون كاملة. إن شاء الله سنين زادة على ركح المهرجان بتكون الإعلان على الرحلة الجاية، خاطر برشا برشا برشا ناس يحبوا يجوا الجنوب، شافوا الرحلة اللي تعددوا، شافوا الفيديوهات متاع رحلتي يعني، والإيطاليين شنو حكوا عليها اللي كانوا متواجدين. الحقيقة عندي نمبر كبير برشا، مش عارفة ما نجمش نعمل الرحلات هذه كلها الحقيقة، نحب ناخذ بالخاطر ونعمل برشا رحلات، لكن زادة بحكم خدمتي اللي يلزمني نتواجد لهنا في أوقات معينة تخليني خسارة ما نجمش نعمل كل شهر رحلة، لكن بقدرة الله إن شاء الله على الأقل كل 3 شهور لازمنا نعمل رحلة به نعرفوا به الجنوب، وهذه يعني فرحانة برشا اللي الإيطاليين حبوا ياسر الجنوب، ومش كان ناس يعني تحب تمشي للرحلة لكن يتصلوا بيا زادة اللي يحبوا يعملوا رالي في المنطقة متاعي لهني لاتينا روما، يعني واصلني برشا مكالمات يحبوا ينسقوا معايا في الجنوب، تطاوين ذكروا لي تطاوين برشا خاطر يحبوا كل اللي يعملوا في الرالي وخاصة في الموتو، ناس تخرج بالمئة واحد يحبوا يعني التنظيم المفيد، شكون يقودهم وشكون يوريهم وشكون يأمن عليهم في بلادنا، هم مرحبين ياسر بالفكرة.
0: واضح، يعطيك الصحة. وهذه وكما ذكرت في البداية سيدة سيامة، راهو التصحيح تظاهرة تحمل مهرجان الكسكسي، ولكن راه فيها برشا أبعاد ثقافية سياحية ترويجية لصورة بلادنا، واللي خلى زادة كما نحكو اليوم على مهرجان الكسكسي في مدينة روما الإيطالية، زادة نحكو على تظاهرة أخرى مماثلة في مدينة بروكسل البلجيكية واللي صارت الأيام اللي فاتت، واللي كنت أنت فرحانة برشا بالتظاهرة هذه اللي خلت ما عندك في برشا بلدان أوروبية معناتك النجم نعملوا تظاهرات هذه مماثلة، وهكاك تخلي هالقيمة الغذائية متاعنا وهالمنتوج الغذائي صحة العبارة يكون هو جسر للترويج للسياحة التونسية وللثقافة التونسية سيدة سهام.
1: اي بطبيعة والله اني يعني كي شفت يعني تعدالي المهرجانك بارازار في فيسبوك، شفت والله مش مثبتة خطر نحضر المهرجان متاعي في اللحظة ذيك، الدوره الاولى ولا الثانيه؟
0: الدوره الاولى كنا
1: دوره الاولى صح. فرحت برشا وحبيت الفكره يعني. الحقيقه اني زد حسيت روحي فخوره خاطر بديت حاجه زي هذه صعيبه برشا في اوروبا على منوالها معناتها قاعدين يعملوا في بلدان اخرى اوروبيه برشا توانسه وان شاء الله برشا بلدان اخرين في اوروبا. مثال المبادره هي صعيبه من الاول لكن ما فيها باس راهو تتبدا كما كنا نحكو راهي بالبساطه لين تولي في يعني في درجه كبيره برشا. فرحت وهنيتهم ونتمنى لهم التوفيق. المدام اللي عملت المهرجان وعجبتني الفكرة وعجبني الحضور برشا متاع التوانسة خطر ديما نقول أنا ديما نقول راو حضور التوانسة راو هو مش جيتك الكسكسي نعرف التوانسة كلها يعني ولا واحد مشتف في الكسكسي لكن احنا مشتفين يعني في كل قعدة مع بعضنا في الغربة مشتفين يعني بش نوروا وعنا يعني كل حب بش نعرفوا تقاليدنا وبعاداتنا هذه يعني الغاية. نتصور اي انسان باش يعمل ايفنمو من نوع هذا راهو مش باش يولي ما نعرفش باش يولي بعد غني ولا باش يربح من وراه لا لا لا لا بالعكس باش تحط من جيبك وباش تتعب برشا نفسانيا باش تاخذ من وقتك باش تاخذ من عائلتك ومن كل يعني طاقتك باش تامن على كل بروجي هذاك وباش تنجحها. دونك برافو ليهم ويعطيهم الصحه ونتمنى لهم كل عام ان شاء الله نجاح ومن حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. ولا ذكر التظاهرة هذه إن شاء الله في فترة فترات تكون توأمة ولا تكون تظاهرة حتى مشتركة بينكم بين إيطاليا وبريكسل ويا ما شاء الله معناتك سيدة حياة بن عطية المنظمة التظاهرة في مدينة بريكسل معناتك فتح الأبواب لكل التفاعل وكل التعاون مع التوانسة وين كانوا موجودين. علاش ما يكونش مهرجان في أوروبا كلها للكسكسي التونسي إن شاء الله سيدة سيام وأنت معناتك أنت خذيت الخبرة معناتك تو الدورة
1: قائدة المهرجان الأوروبي
0: الدورة العاشرة ما شاء الله.
1: والله علاش ليه لازم تنسيق كبير لكن مرحبا بشكوني أنا سدجام الحقيقة تصلوا بي من فرنسا وعندي صديقة يعني في فرنسا وتحبني نعمل معها أنا فينمو وتحبني حاجة زي ذي والحقيقة زاد تصلوا بي من إسبانيا زاد توانسة ومغاربة زادة كيف يحبوا يأمنوا على بروجي زي هذية ويحبوا يعني ندخل معهم في توأمة وفي يعني يحبوا يعني يطبقوا حاجة زي هذية غادي بيصير بش يعملوها لازم كدعم نتاع الناس اللي سبقتهم ولازم توقف معاهم الناس اللي كيفنا اللي سيدجا في الطريق ان شاء الله. علاش لا نرحب باي فكره والله يعني تكون عندي وقت يعني نركزوا فيها ما فيها باس مع بعضنا بالعكس نكونوا قوه في العالم
0: ان شاء الله. خاصه التوانسه وين متواجدين ديما هما معناتك متضمنين ويامنوا كل الافكار الباهيه اللي تعزز صوره تونس خارج حدود أرض الوطن كما ذكرت مدام الإرادة ومدام الرغبة في التعاون موجودة ومشتركة ما بين التونسيات والتوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. حبيت نشكرك شكر خاص سيدة سيام على تخصيصك الوقت هذا الكل وتبقى ديما جابس السمحة في البال هيك على سيدة سيام.
1: أي والله شو نقول لك قبل ما الحقيقة قبل ما
0: حبيتك تحكي عليها
1: ونشكركم اي خطراني ما نجمش ما نحكيش على جابس
0: نعم
1: اللي قاعده تمر به جابس اني نتبع فيه بلحظه لكن اني ديما قلتها ونقولها وعلني حضرت الكل يعني تنجم تقول عام نول في اكتوبر معظم
0: التحركات
1: وكل المسيره الكبيره والتحركات كنت فيها وكنت فيها اون ديريكت يعني واني فخوره اللي كنت مع اولاد بلادي وجبسيه ونحس الاحساس اللي يحسوه الجبسيه الكل لكن فما نقسم بعضنا مثال حبا للبلاد يعني فما نخبة تتواجد توا موجودة في المجمع الكيمياوي ويعني بأعلى صوتهم يحبوا يعني تفكير كل وحدات كما الكلنا يعني نضم صوتي ليهم من برا لكن النخبة اللي نمثلها أنا راهو باش نخدم تحدي جابس ترجع وستسترجع سياحتها وسدجا راهي جابس واصلة ووصلت صورة جابس واصلة. شوف بالنسبة لي أمن ياسر بفكرة شوف توريستيك ما نجمو نخدمو البلاد ونوقفوها على رجليها. البلاد ما حبوهاش توقف على رجليها مش خطر فيها المجمع الكيمياوي برك حبوها تموت يعني جنوب اون جينيرال، لكن بارادتنا احنا ناس الجنوب راهو ترجع خير من قبل ويتركز السياحه العالميه في الجنوب تويكا.

0: سيدة سيام، هذه لمسات خونا وصديقنا حبيب هدية جابز ديما السمحة هيك ولا
1: يعيشك يعيشك وبارك الله فيكم. جابز ديما السمحة ونحبوا نسلسل الأضواء على جابس الجميلة، على خطر أني كما كنت نحكي لك سامحني حتى كانت خليني حتى طولت عليكم
0: مزيد دقيقة عشان
1: يعني أني نأمن بفكرة أني موجودة في روما لهنا في بتحديد في أبريليا، لكن يبعد عليا 200 كيلومتر نابولي، اللي نابولي اللي هي يعني معروفة في العالم بالتلوث، لكن أحلى جزر نلقوهم في نابولي اللي هي بوزيتانو اللي جاها من العالم الكل، خطر خدموها خطر وقفولها خطر ما حبوش توقف ميكا ونقطة وارجع للستار، حبوها يعني كالمناظر الموجودة في نابولي، وهي من أحلى يعني عاصمات في إيطاليا سياحيا ومقصودة من العالم. قلت لهم نخدموا على الأساس هذية ما نقفوش، هي تعطينا نشوفوا الإيجابيات والصورة الحلوة الجميلة متاع جابز اللي هذا مركز روحي عليها، وسميت تحدي سهام باش توقف جابز على رجليها، وسياحيا وقت اللي نعمل كليكي في الكمبيوتر ونمشي الأجنس دو فواياج نقول لها حليلي على جابز خرج لي الصور الجميلة، مش كان صور المجمع الكيميائي، على خطر هذاك اقتل في أم في جابس، لكن مش يقتلنا احنا والجيل اللي جاي بعدنا وبعد بعد بعدنا، نحبوه يعيش في جابس الجميلة ويستعرف ويكون فخور بجابس الجميلة على خطرنا وصلنا صوتها.
0: واضح، يعطيك الصحة سيدة سهام الزرلي التونسية الأصيلة المقيمة بإيطاليا. تحدثنا على برشا مواضيع تهم صورة تونس في كل تفاصيلها بطبيعة الحال، ولكن ديما نتحدثوا على جابس السمحة إن شاء الله. شكرا لك سيدة سهام، نلتقي إن شاء الله في عدد قادم بإذن الله، ونتحدثوا خاصة يوم التظاهرة شنو اللي صار فيها وشنو اللي برمجت وشنو اللي تم تنفيذه. ويعطيك الصحة، نلتقي إن شاء الله على الخير سيدة سهام.
1: إن شاء الله وشكرا لكم.
0: شكرا لك وإلى اللقاء. ما تبقى بعض الدقائق حبيب لنشرة أنباء الليل، نشرة العاشرة الأخبار، نبقى مع الجزء هذا من النغم ثم نعود بعد نشرة أنباء الليل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام 10 ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. عملية جراحية مجانية لعلاج

0: مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوية بتطاوين والتي ستتواصل يوم الغد. تسجيل في العين الصوتية التالية.
1: تم اليوم بالمستشفى الجهوي بتطاوين باسم العيون بمشاركة الإطار الطبي وشبه طبي متاع المستشفى الجهوي وبدعم من نادي البصر وعديد الجمعيات على سبيل الذكر العون المباشر الكويتية تونس الخير ومراسم التواصل. تم برمجة عمليات جراحية هي أيام جراحية لعلاج ماء العين الكاتاركت تمشيا مع الأيام الأخرى العمنام وسياسة الوزارة لتخفيف وتقليل فترات الانتظار. في اليوم برمجنا حوالي 50 عملية تم إنجازها بنجاح وغدوة إن شاء الله نفس العدد إن شاء الله وبحول الله التظاهرات هذه تتكرر وبذلك تخف بالقداء قوائم الانتظار إن شاء الله.
0: كان هذا المدير الجهوي للصحة بتطاوين السيد الدكتور عمر بوعون وقد تحدث عن هذه العمليات الجراحية المجانية لعلاج ماء العين التي تتواصل غدا بالمستشفى الجهوي بتطاوين. نبقى في تطاوين حيث تشهد المدينة حركية مرورية مكثفة على مدار الساعة بفعل عبور الشاحنات التجارية الثقيلة وسط المدينة إلى جانب الرسوم العشوائية للسيارات على جانبي الطريق وهذه إفادة عادة من المواطنين للزميل خميس بوطان.
2: تصور نخدم ساعتين وثلاثة وليت ندهش الروح سيركلاسيون أقسم بالله العلي العظيم ما تتصورش يا أخويا طالبوا بحزام في جي حتى في الوقت ما عندناش بروبليم فيه يجي في الواد اللي تصب المطر ما نتعدوش وفي سير الايام نخدموا شاحنات ما عندهمش توقيت من المفروض عندهم وقت يخشوا فيه بشكل عام اش باش نقول لك انا معناها تعبير خاصه توا باش يخروحوا جماعه الخارجي كيفاش باش نعملوا ترى
3: حركه المرور يا خويا نشبحوا فيها كل يوم احنا كل يوم ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار والله حتى في داري نسكن هنا اقسم لك بالله الاربعه نتاع الصباح كمان خارجه ماشي باش نعملوا يا خويا كو ياسر ياسر ضغط كبير ياسر ياسر ياسر الحزام لابد منها الحزامية لازمها جي
4: لو كان فهمتني لا ما نقول لك لا فهمتني لا على اليمين شارع يوقف على اليمين ونهار على اليسار والله هذا كتنجم تجي تتحلل الواحد أما هيك فهمتني لا ما هوش باش يحل لنا المشكل هذا كراه واقف على اليمين على اليسار يوقف ونجي
0: هذا وقد أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار للزميل خميس بوبتان أن العمل جار لإنجاز طريق حزامية لتفادي هذه الإشكاليات المرورية.
5: الطريقة الحزامية باش تربط الطريقة الوطنية عدد 19 في زوز نقاط باش تمر عبر الطريقة الجهوية 121 الرابطة مع غمراسن والطريقة الجهوية 207 كيف الرابطة مع غمراسن مع عديدة المسالك والرابطة مع طرقات هذية باش يكون عبر مفترقات دورانية تخرج على قصر ولا الدباب ومعناتها واللي ماشي للرمادة واللي ماشي للذهبة يواصل في الطريقة الوطنية عدد 19 وتلازينا معناتها نظرا لصعوبة التضاريس في المنطقة هذية باش نعمل عدد من المحاولات بطول ما يقارب 22 كيلومتر وبكلفة تناهز 350 مليون دينار 350 مليار.
0: نظم عدد من الناشطين البيئيين وأهالي منطقة شط السلام بجابس بمناسبة أحياء اليوم العالمي للبيئة تحركا احتجاجيا سلميا طلبوا خلاله بحل جذري للتلوث بالجهة. الناشط البيئي بمجموعة أوقفوا التلوث إسلام الزرلي يضيف لزميلة هند رزكة.
6: اليوم في اليوم العالمي للبيئة 5 جوان عادة الدول المتقدمة تحتفل به حملات تنظيف وحملات تجهيز لكن للأسف في جابس الواقع البيئي مختلف تماما معناها حملة ستوب بولوشن غيرت اليوم العالمي هذا من يوم احتفالي إلى يوم احتجاجي من عام 2012 كل عام يتجدد الموعد يوم 5 جوان بوقفات ومسيرات شعبية للمطالبة بالحجم التلوث في ولايتنا في ولاية جابس واليوم يتجدد الموعد معها في ساحة المظلين على الساعة 5 مساء في شط السلام سيكون يوم إثبات الضرر هذا هو معناه هيك المواطنين وهيك الشعب تماه المحكمة للأسف حكمة بعدم ثبوت الضرر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي باش نعملوا زادة زيارة ميدانية ستكون فسحة شاطئية في شط سيدي عبد السلام واللي هو أكثر شاطئ متضرر معناه ممكن في شمال إفريقيا ممكن حتى في العالم الكليكة معناه وباش نكشف ونوروا للناس الكليكة وللعالم الكليكة حجم الكارثة البيئية وحجم الجريمة اللي صايرة معناها

0: شاطئنا شط دي عبد السلام، وكذلك زاد في نفس اليوم على الساعه 6 مساء معنا امام الاداره في لافايات في تونس العاصمه اداره المجمع الكيميائي، ستكون معنا وقفه شعبيه كذلك للمطالبه بتفكيك الوحدات والحد من التلوث في ولايه يابس.
1: في الشأن الوطني، اتفق أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 26 و2030 و2000. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عملية الغش الإلكترونية وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. واعتبرت النقابة في بيان لها أن تكرر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد الفشل الذريع في حماية هذا الامتحان الوطني، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 89 لسنة 26 و2000 مؤرخ في 4 جوان 26 و2000، يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في مقر الوزراء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، استشهدت فلسطينية وأصيب 15 آخرون اليوم جراء غارة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في رام الله بالضفة الغربية. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني للانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف أطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى في الوقت الحالي أي سبب لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، وذلك بعد أن نشر زيلينسكي رسالة مفتوحة يقترح فيها إجراء محادثات مباشرة للاتفاق على إنهاء الحرب. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الميلودراما هي إحدى المصنفات الفنية تتميز بالعاطفة المفرطة والمواقف المثيرة والشخصيات النمطية، وغالبا ما تهدف الميلودراما إلى إثارة مشاعر قوية لدى الجمهور مثل التعاطف والحزن أو الغضب. تستخدم الميلودراما في المسرح والسينما والتلفزيون وحتى في الأدب، وتعتمد على التناقض الحاد بين الخير والشر والضحية والجلاد دون تعقيدات نفسية كبيرة في الشخصيات. ظهر مصطلح ميلودراما في أواخر القرن الثامن عشر، ويعود أصله إلى الكلمة اليونانية ميلو وتعني الموسيقى، والدراما وتعني العمل المسرحي. في بداياتها كانت الميلودراما تشير إلى المسرحيات التي تحتوي على موسيقى مرافقة لتعزيز الأثر العاطفي للمشاهد، ثم تطور المفهوم ليشير إلى الأسلوب الدرامي نفسه. تتميز الميلودراما بقصصها البسيطة التي غالبا ما تدور حول معاناة شخصية نبيلة أو بريئة تتعرض للظلم، ولكنها تنتصر في النهاية أحيانا بمعجزة أو بتدخل قوي للخير. كما تتسم بوجود شخصيات واضحة المعالم، فالشرير غالبا ما يكون أنانيا وظالما، بينما البطل يكون طيب القلب ومضحيا. ورغم أن النقاد يعتبرون الميلودراما أحيانا سطحية أو مبالغا فيها، إلا أنها تحظى بجماهيرية كبيرة لأنها تلامس مشاعر الناس وتقدم نوعا من الهروب من الواقع. وفي العصر الحديث ما تزال الميلودراما تحتل مكانة بارزة في الدراما التلفزيونية، خصوصا في المسلسلات العائلية أو العاطفية، حيث تستثمر في الصراعات الشخصية والروابط الإنسانية. ويمكن اعتبار الميلودراما مرآة للمشاعر الإنسانية في أكثر حالاتها تطرفا، وهي وإن بدت مبالغا فيها إلا أنها تعبر عن جوانب عميقة من التجربة البشرية.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
3: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي اللي يتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. كنا انطلقنا في حدود 9 من مساء هذا اليوم في متابعة لمجموعة من الأخبار لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. تحدثنا على برشا مواضيع تم هذه الفترة من العودة الصيفية، الأعداد للعودة الصيفية، كذلك التظاهرات اللي تنظمها الجالية التونسية في بلاد المهجر. باش نواصل في السياق هذايا في حصتنا هذه في الجزء الثاني اللي تواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. كما ذكرت مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة التطاوين، ويوصلكم صوت إذاعة التطاوين خاصة في على طرقات. نتمنى لكم السلامة والأمان وين أنتم متواجدين، كذلك نتمنى ونرجو بطبيعة الحال النجاح والتميز والتفوق لكل التلامذة في كل المستويات التعليمية، خاصة تلامذة الأقسام النهائية في الداخل والخارج، لأن كذلك الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن تعيش على وقع الامتحانات وعلى وقع كذلك النتائج المدرسية المشرفة للأبناء، أبناء الجالية التونسية من الأجيال الجديدة للهجرة. نواصل مع مجموعة من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام، ونواصل كذلك مع حبيب هدية في هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء إلى 11 ليلا.

0: بالنغم هذا يرجعنا مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي في هذه في هذا الجزء الثاني اللي تواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، ونعود بفقرة المبدعين المغتربين المميزين في كل المجالات الإبداعية الثقافية خاصة. وليلى سعيد جدا باستضافة اسم من الأسماء الجميلة من الزمن الجميل، مثقفة مبدعة دكتورة في تخصصها ولكن كاتبة بتفاصيل الجمال في كل مواعيده. اليوم سعيد جدا باستضافتها سيدة المبدعة الأديبة أمال صالح المقيمة بالعاصمة الفرنسية باريس، عاصمة الأنوار وعاصمة كل العالم الثقافي، ولكن لم ينسها تجذرها وأصلتها التونسية العربية العريقة. سيدة أمال مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: أهلا أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين وبكل أهل الجنوب وتونس بأكملها. تحية.
0: شكرا لك على قبول.
1: شكرا لك على قبول. شكرا على التقديم الجميل وعلى هذا التقدير الرائع. شكرا.
0: شكرا، وأنت تستحقين أكثر من هذا سيدة أمال. أمال صالح، كيف سنتحدث هذا المساء؟ هل سنتحدث شعرا أم قصة أم رواية أم؟ ولكن هو ما يجمعه كله الإبداع سيدة أمال.
1: والله الشعر هو، أنا أقول دايما الشعر هو عند كل إنسان، لكن أحيانا التعبير يعني يختلف. هو مساحة من الجمال في داخل كل إنسان، كل إنسان لو يبحث ويكتشف، لكن فيه تكون التعبير يكون أقوى. وكان هذا الإحساس بالعالم عن طريق الشعر كان من الصغر، والإنسان يكتشف يعني ذاته، يعني شيئا فشيئا يكتشف. وكانت دراستي يعني بالمدرسة وبالطفولة يعني في تونس في الجنوب التونسي، كانت يعني واحنا تعرف كما تعرف يعني الجنوب التونسي من صغرى نحبوا الأدب ونحبوا الشعر، والحمد لله يعني كانت الوالد الله يرحمه نمى فيا هذه، أنه كان دايما يشوفني نحب الشعر يشتري لي دواوين، وخصوصا دواوين نزار قباني، لأنه يعني كنت مغرمة كثيرا بشعر نزار قباني. كان الفضل يعني في الدراسة في المعاهد التونسية انه درسنا جميع انواع الادب، وكان هذا يعني مصدر للالهام ومصدر للتشبع بالثقافة العربية بصفة عامة. كنا ننهل من كل أدباء المهجر، الأدب التونسي، كل ألوان الأدب، كنا متعطشين وكنا نحب هذا الأدب. وبقات هذا العشق للشعر، وبعد كان فيه نضج أكثر وعمق بطبيعة الحال واتساع أفق يخلي الإنسان يعني يطور من كتاباته ويطور من نظرته للعالم.
0: ولكن هي البدايات مهمة جدا سيدة أمال، لأنك نهلتي من منبع جميل صاف وفي بيئة تحب كثيرا الأدب والشعر، حتى ولا سيدة أمال؟
1: أي صحيح، لا هذيك هو المخزون اللي كما عبرت عليه يعني طول كثير من مرات، هو الأساس. يعني الأساس كيف يكون، يعني إنسان ما يجيش يكون حتى يكون عنده موهبة، لكن الموهبة لازمها تتغذى. وكانت الحقيقة يعني من البرامج يعني للتعليم في تونس برامج جيدة وبرامج منفتحة وفيها كل الأدب العربي موجود، من المعلقات من كل يعني العصور العربية، يعني والأندلس الشعر الأندلسي، أنا يعني كل بقى في ذاكرتي حتى لما أكتب الآن نتذكر مثلا ولادة وشعر يعني الشعراء متاع الأندلس نتذكرهم. ويجوا حتى في الخاطرة في شعري، يعني نشوف كيفاش يعني كان الأستاذ يعني كان يحكي لنا على الأدب الأندلسي وعلى الشعر الأندلسي والحكايات كلها، يعني كلها ذيك تبقى ثروة فكرية هي الأساس، ومن بعد الإنسان يطور. لكن هذيك حقيقة هي اللي تكون الإنسان.
0: ولكن نعم، ولكن كل هذه المناهل وهذه هذه الخلفية المتعددة في الحقيقة سيدة أمال جمعتها في حقيبة واحدة وقصدت بها وهجرت بها إلى بلاد المهجر.
1: نعم أكيد الإنسان أحيانا ما يختارش القدر قدره، لكن لما يكون يعني يتبدل الأفق، يتبدل المحيط، يكون يحاول إنه يغتنم الفرصة ويتجاوز كل السلبيات إنه يكتسب ثقافة، ينفتح على الحضارات الأخرى، يكون معتها يأخذ الحاجات الإيجابية وينمي بها، لأن الإنسان بغض النظر على هواياته سواء شعرية سواء في ميادين أخرى، هو الإنسان لازم الثقافة تنبع من داخله وهو يكون متقبل أنه يطور من نفسه. عمر الإنسان ما يقول لا أنا أخذت شهادة مثلا أنا نعرف، أن لا لازم ديما يطور وديما يشوف. ربما أنا نقولهم أنا عندي غيرة أدبية، الغيرة الأدبية أني لما نشوف نصوص أخرى أنا نحب أن نكون نكتب نص جيد، هذه اسمها الغيرة. يعني الإنسان يحاول أن يطور من نفسه، يطور من نفسه، يكون ديما يكتب ما أحسن. مثلا دواويني سنة 2021 نعتز بهم، لكن 2025 مش نفس الشيء.
0: يعني وتلك سيرورة الحياة سيدة أمال، معناتك عادي جدا، وهذا التطور الداخلي صحة العبارة. أنت تحدثت في البداية عن بيئة مهمة جدا، بيئة عائلية إنسانية وبيئة أدبية بشكل عام هنا في تونس، ولكن البيئة اللي متواجدة فيها الآن أنت في العاصمة الفرنسية، وهي عاصمة الثقافة وعاصمة الأنوار، وسنتحدث عن بعض المبدعين الآخرين من مختلف دول العالم الذين تعاملت معهم، ماذا أضافت لك هذه التجربة سيدة أمال؟
1: والله الكثير، أكيد الكثير. إنه دائما الإنسان يتعلم، مش لازم يكونوا يعني حتى أدباء كبار، حتى يعني زملاء معايا أو شاعرات أو شعراء، نتناقش ونكتسب، ناخذ فكرة نعطي فكرة، تتبلور الأفكار بالنقاش وبال يعني بقبول الرأي الآخر، إنه الإنسان يكون دائما يستعد لقبول أفكار، ويا إما يقتنع بها يا إما يطورها حتى يعني تكون مناسبة ليه. أيضا الملتقيات الثقافية يحاول إنه يمشي حتى يشوف يتعرف على أقلام جديدة، على ناس يعني أفكار وأدباء، وأكيد أكيد الاختلاف ثراء.
0: واضح سيدة أمال، هو سنتحدث بشكل مش برقي ولكن في طرح الأسئلة بشكل برقي، لأن هنا لا نعتمد على إطالة الأسئلة، نريد الجواب أكثر وحتى نستفيد أكثر، ولا نتقن إطالة ولا استعراض الأسئلة الطويلة. سيدة أمال، حين أقول لك ليس مهما أن أكتب، فماذا تقولين؟
1: ليس مهما أن أكتب، هي قصيدة كتبتها أخيرا صحيح. أحيانا الكتابة هي يمكن أن نقول ساعات أنه نعجز عن التعبير على أشياء، إحنا عندنا الإحساس المرهف. نزار قباني قال أنا أكتب لمرضى الحساسية، هو الإنسان لما يلتجأ للكتابة يلتجأ حتى يعبر بطريقة أخرى، يمكن أنه أحيانا الحوار العادي لا يحتوي الإحساس، حجم الإحساس. الكتابة أحيانا تكون عاجزة، اللغة تكون عاجزة عما الإنسان يريد أن يوصله. أريد أن أوصل شيء، مساحة كبيرة من الإحساس، وأيضا رسالة إنسانية كبيرة. وأحيانا تعجز الكلمات، اللغة هي تعجز أحيانا عن إيصال كل ما نريده، لكن تبقى هي أداتنا التي نتواصل معها مع القراء ومع العالم حولنا. نعبر عن ذواتنا ونقول يعني أننا يعني الإنسان الشاعر يريد أن يوصل كلمته ورسالته في الحياة. قلمه يعني فيه رسالة جمالية للكون، رسالة جمالية. وأنا هذه بقت فيها حقيقة، أقول صراحة يعني أنا هذا الإحساس جاني لما كنت نقرأ الشعراء المهجر، ولما الوجود جمال الطبيعة يعني ترسخ فيها. أي حاجة نحب نكتبها أنا نحس بجمال الوجود وبجمال الكون، وإنه يا ليت الناس تشوف بعيني الجمال كل شيء، كل شيء، أو حتى يعني تعيد النظر أحيانا، لأن يعني دائما نحن في على الأرض، على الأرض يعني دائما مهتمين بالأشياء المادية، وننسى أن العلاقة الجدلية بين الإنسان وبين الكون والجمال هي علاقة جميلة جدا. وهذه العلاقة تخفف من وطأة الحياة وتخفف من متاعب الحياة، وكل إنسان يحتاجها.
0: ولذلك سأختار هذا المقطع سيدة أمال. ليس مهما أن أكتب إذا عادت القصيدة الهاربة من مدن قديمة تطرق قلبي ولا تدخل.
1: نعم. قصيدة كتبتها أخيرا، يعني ما في نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هو حتى طريقة كتابة هذه أو نسخ، إن صحت العبارة، نسخ هذه القصيدة تبرز العلاقة الغير ملموسة، يبدو بنزار قباني حتى في كتاباته وحتى في كتابات القصائد متاعه دائما يكتب بهذه الطريقة.
1: فيه نوع، هناك الكثير ما قالوا لي يعني بحسب التعليقات القراء يقولوا لي فيه زاد نوع من السهل الممتنع. صح. وكنت حتى أنا متأثر سهل، يعني أني عباراتي بسيطة، حتى أنه مرة في بداياتي قالوا لي أنه يعني لأنه أحياناً الشعر الحديث يحب الغموض، وأنا ما أعرف يعني نحب الغموض ولا أنا نحب نكتب بأي طريقة أنا نوصل شعوري. أحياناً يعني فيه يشتغل كثيراً على القصيدة، أنا يمكن أشتغل شوية لكن لا أشتغل كثيراً، لأني أنا لحظة شعور لابد أن أسجلها ولابد أن تصل للقارئ. يمكن أغير فيها شوية لكن مش أشتغل. وقلت كتبت مقال وقلت لهم يعني أنا لست حدثية ولا أكتب، يعني أنا أكتب كما أحب وأكتب، يعني أنا نسيت من زمان المقال لما حال كتبته، لكن كتبته بطريقة إنه أنا أكتب كما أشاء، يعني هذا طريقي. وصحيح إنه الحمد لله إنه تفرض أنت يعني طريقتك، كيفاش نقوله يعني الأوثنتيسيتي، معناتها هو الآن أنت ذاتك، هذاك الشخص هذاك كما هو، وكتاباته يعني تبان أنه في كل قصائد تلمس روح هذاك الشاعر. وحقيقة أنا يعني مش بكل تواضع أقولها، والحمد لله أنه أكبر النقاط تناولوا شعري، وأنه يعني أكاديميين مش حتى يعني، وهذا بالنسبة لي يعني شهادة اعتز بها وحاجة يعني إنه تدعمني وتشجعني إنه الكتابة هي روح قبل كل شيء. بعد يمكن هناك الصور الشعرية والحدثية، ولكن لا أحب المغالاة في الغموض. المغالاة في الغموض تقتل. القصيدة بالنسبة لي هي ملك للجميع، لكل القراء. يعني فيه يعني ناس، أنا بصراحة يعني أنا لا أكتب للنخبة، أنا أكتب لكل الناس. أنا فيه ناس قراء يدخلوا يحبوا يقروا، ويكونوا غالبا أنا عرفت يعني حاجات تعلمت من القراء. شنو اللي تعلمت؟ تعلمت أن الناس تحب الأمل، تحب التفاؤل، يكونوا يدخلوا يحبوا يقروا قصيدة. ساعات حتى نكون أنا في أول قصيدة فيها حزن، لكن دائما في النهاية أختمها بالتفاؤل. أقول أن القصيدة حين تكتب تكون ملك مع القارئ، هو أيضا له ملكية أنه يقرأها كما هو يشعر بها. يمكن هناك زاوية معينة يتجاوب مع هذاك الزاوية، يمكن قارئ آخر يقرأها بطريقة أخرى. وأنا كتبتها بطريقة إحساسي وبصدق، اللي كتبتها به أكيد تصل. وكثير كثير والله العظيم كثير يكتبوا لي يقولوا لي أنت تعطينا في التفاؤل، تعطينا في جرعة من الأمل عبر الكلمات، وإحنا نحبوا نكتبوا هكا، لكن أنت عبرتي على اللي إحنا في قلوبنا.
0: كما كتبت قصيدة يا تونس الخضراء هيك، ولا يا تونس الخضراء، وخاصة ختمة هذه القصيدة، ما نعرفش مازلت تذكرها سيدة أمل ولا
1: يا تونس الخضراء، وجئتك يا عاشقا. يعني أنا أخذت الجملة الأولى لنزار قباني، اقتبست الجملة الأولى.
0: صح. وفي نهاية هذه القصيدة تحدثت عن تونس الخضراء، وكلما أضعنا الزمان أضاعنا الزمان، قد أدتك عيناك الخضرواني فنعود أطفال.
1: قلت تونس الخضراء، يا تونس الخضراء جئتك عاشقة وعلى جبيني وردة وكتاب. أنا التونسية بين أحضانك زرعت حبا أندلسيا، وترست لك شالا بزخرفة الأمجاد. كتبت لك قصيدة كل حرف فيها يعبق بعود التاريخ. يا تونس الخضراء تنفضين عن جسدك رشفة العواصف، وتستعيدين نظارة الحب. يا تونس الخضراء كلما أضاعنا الزمن قادتنا عيناك الخضروان فنعود أطفالا. هي أكيد أنه نشعر وقت اللي أنا كتبتها أنه هذاك الزمن أنا اللي درسته، اللي كنت نحكي لك عليه، يعني الأندلس. أنا حس تونس أنه فيها يعني كثير التاريخ، متنوع ثري، أنها هي يعني الملتقى الحضارات. تونس فيها ملتقى الحضارات. تونس اللي درسناه أيضا في البرنامج يعني متاع المعاهد، وكل كان فيه بصمة الشعراء الأندلس، فيه بصمة التاريخ، فيه هي الأشياء تخرج من بعد يعني في الشعر. وهذا إنه الجذور، الإنسان ما ينساش جذوره، ما ينساش أبدا.
0: واضح. ونواصل المستمعين الكرام في هذه الفقرة الخاصة بالمبدعين المغتربين في كل المجالات وكل الإبداعات في برنامج أرضك يا بلادي مع الشاعرة والأديبة أمل صالح. وكانت تتحدث عن هذه التجربة المميزة التي انطلقت من هنا من تونس وتتواصل بإشعاعها في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن كذلك احتفى بها عديد القراء وعديد الأدباء، وخاصة نتحدث عن المجلات المختصة وعن الجرائد وغيرها التي تهتم كثيرا بالأدب العربي، وفي مقدمتها مجلة كل العرب. سيدة أمال، مهم جدا هذه المجلة في العاصمة الفرنسية باريس، أن تحتفي بكتابات المبدعين العرب المغتربين في العاصمة الفرنسية باريس.
1: أكيد هي مؤسسة كل العرب، وأكيد أنا يعني في كل مرة أوجه التحية، تحية شكر وتقدير لرئيس اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في باريس وفي أوروبا. وفي مجلة كل العرب هي مجلة يعني شهرية ورقية تصدر من باريس، والحمد لله أني نشكر على ثقته لأنه عطيني يعني عمود أني نكتب فيه من مذكرات مغتربة وهي خواطر يعني وكلها على الحياة الاجتماعية، أو سواء يعني خواطر على يعني مو شعر، يعني هي خواطر أكتبها كل شهر يعني الحمد لله. وهذا شيء شجعني أيضا أني أداوم على الإنتاج وعلى الكتابة.
0: صح، خاصة في هذه المجلة التي يترأس تحريرها الأستاذ علي مرحبي، وهو من الأسماء المهمة في المجال الأدبي والصحفي في بلاد المهجر وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس. وهذه آخر هذه الكتابات إن صحت العبارة، أو ما هيش افتتاحية لمحالة تقومين بكتابتها، ولكن هي بعنوان كانت ابتسامة تعيد الحياة. ليش؟
1: كل مرة أكتب موضوع، كل مرة أكتب موضوع عن سواء في المجتمع هنا في فرنسا، سواء عن علاقة الـ يعني عن القيم. كتبت حتى مرة يعني جابر عثرات الكرام، يعني حكاية أنا كنت قريتها من قبل جابر عثرات، كنا قريناها في تونس، يعني حكيت على الكرم العربي، حكيت يعني كل شهر أنا أختار موضوع يكون متميز. أنا أيضا لا يجب أن أتجدد يعني حتى في المواضيع، وأحيانا أكتب أي يوميات أشياء أراها ثم يعني أسوقها بإحساسي، يعني هي أشياء واقعية لكن أن أنا أقولها بإحساسي حتى يكون عندها وقع. يعني يمكن أنت تشوف حدث يمر أمامك يأثر فيك لكن حوله بعد يعني يبقى في الفكر تأثير قوي، لأنه يقول لا لازم نعمل نكتب. هي هذه المقالة الأخيرة عن امرأة كبيرة في السن، يعني كبيرة في السن، وأنا كنت يعني ساعدتها، وهي يعني الخاطرة أنا سوف أنشرها إن شاء الله، لأن هي مش منشورة في صفحتي في المواقع، سوف أنشرها. لكن دائما يكون فيه موضوع اللي هو متميز، موضوع يكون متجدد، حتى إنه نطرح فيه يا إما موضوع اجتماعي، يا إما موضوع مثلا الذكاء الاصطناعي. كتبت على الذكاء الاصطناعي، كتبت على كثير مواضيع من مذكرات مغتربة، هي كل مرة موضوع من نوع. وكتبت أيضا في مجلة البعد الخامس، ووجه أيضا تحية للإعلامي الكبير شادي منصور، البعد الخامس مجلة كبيرة أيضا، وكانت في عدد أنا هذيك يعني بصراحة يعني دائما أعتز، وحتى أقول للأستاذ شادي منصور يعني اللي هو اختارني أني نكتب مقالة إلى جانب أدونيس وجانب شوقي عبد الأمير رئيس المعهد العالم العربي، كانوا في نفس العدد كلهم كتبوا على فيروز وأنا كنت بينهم. يعني بالنسبة لي هذه خطوة كبيرة وثيقة كبيرة من الأستاذ شادي منصور، أشكر عليها، وحتى دائما نذكر أقول له ذاك العدد يعني أفتخر به جدا،
0: يكون مرجع وتكريم في حد ذاتي.
1: نعم، اختارني وقال لي، كلمني وقال لي يعني نعده في عدد على فيروز، وكان بالنسبة لي شرف كبير إنه يحط مقالتي لجانب كبار في الأدب العربي. أدونيس هو دائما يفتتح المجلة البعد الخامس. نعم.
0: لأن وسنختم بهذا سيدة أمال، لأن الوقت مر سريعا، لأن قلبك دائما هناك وهو فيه وفيه عالم لا حد له، ستواصلين هذه المسيرة.
1: أنا اخترت لكم قصيدة إذا كان الوقت لا يسمح.
0: مش طويلة فقط.
1: إلا لا مش طويلة، من كتابي رائحة الكلمات الذي طبع سنة 2024، والقصيدة عنوانها طفلة المسافات. من ضوء النهار لملمت خيوط أشعاري، سمعت أنها تسافر مع المدى، حين تعود سأسافر معها. أغلقت الباب، لا أريد خيبات أخرى، تلك العالقة في جدار النسيان لا تزال تنبض بالحزن. أريد أن يعرفني المدى، بيني وبينه مسافات لم أعثر عليها. سأشق غبار المدينة وأرى حظي، ربما أرسم من جراحه قصة جديدة. حتما سأكون أقوى، حتما ستأتي الخلجان بموانئ غير متعبة، حتما ستأتي الخلجان بموانئ غير متعبة تحتضن هشاشتي، وأقترف حبا غجريا لذاتي. ستصادفني طفولتي، أصافحها بعيني المحبة. ربما كان العناق حارا يشبه وجه القمر، يلملم خيوط القصيدة ويعاند المسافات. أغلقت كل الأبواب لتبقى الطفولة، لتبقى الطفولة حرة.
0: يعطيك الصحة السيدة أمال، حملتين إلى عوالم أخرى، ولكن سنبقى معك نعشق الحلم ونتحدى الانتظار. وبهذه الكلمات نودع.
1: سعيدة جدا جدا بهذا اللقاء الجميل والدافئ، وبهذا يعني أنه أوصلت صوتي. تقديري لكم جميعا للاهتمام بالثقافة، وحقيقة هذا شيء يعني يفرحني ويسعدني والله.
0: هذا واجب تقوم به دائما إذا عطتوين، هي الهمزة الوصل بين أبنائها المقيمين خارج حدود أرض الوطن في كل المجالات وفي كل القطاعات، وخاصة منهم المبدعين المتألقين في كل المجالات. شكرا لك سيدة أمال صالح، الشاعرة المغتربة دائما والمحبة للحياة. شكرا لك ونلتقي دائما على الخير.

إذن بالنغم هذه نواصل مستمعينا الكرام. تبقى من دقائق في الحقيقة من برنامج أرضك يا بلادي، هذا المساء اللي كان فيه جولة في عديد المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة كنا نتحدث على الجديد اللي يهم خاصة مؤسسة الديوان التونسيين بالخارج وما تم إعداده من برمجة وخدمات جديدة وإجراءات جديدة لفائدة أبناء تونس المقيمين بالخارج. إن شاء الله اللقاء يكون في الأسبوع القادم، نعطي الوقت الأكثر بتوعية حتى يتم الاستفادة أكثر من هذا الموضوع. ولكن في جولة في الحقيقة في نشاطات البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج حدود أرض الوطن، اللي القاسم المشترك لهذه البعثات الدبلوماسية والقنصلية هي العمل على تنفيذ الإجراءات الخاصة اللي تم اتخاذها في المجلس الوزاري المنعقد في الأسابيع الماضية بخصوص تأمين أفضل عودة لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، الاهتمام كذلك بالجالية بأفراد الجالية اللي عندهم إشكالات على مستوى اقتناء تذاكر للسفر، لأن بصراحة برشا زاد من أبناء الجالية اللي عندهم مشكلات مادية للحصول على هذه التذاكر للسفر واقتناها للعودة لبلادنا. فيه برشا تذاكر مجانية أو بنصف الثمن وغيره وتسهيلات، هذاك علاش الآن البعثات الدبلوماسية والقنصلية منكبة خاصة على تنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى العمل على تمكين كل التونسيين بطبيعة الحال الراغبين في العودة من تجديد جوازات السفر متاعهم، من كذلك تجديد الوثائق والحصول عليها لأول مرة، وهذا كمان ما نشهده في مقرات خاصة القنصليات في المدن الكبرى من إقبال إن صحة العبارة على هذه الخدمات. ورغم تنظيم الأيام القنصلية اللي كانت فيها يتحول الفريق القنصلي المختص في المجال هذا إلى المدن وين متواجدة العدد الكبير من أفراد الجالية في إطار تقريب الخدمة والحصول على هذه الوثائق المهمة للعودة الصيفية، وهذا بطبيعة الحال في مختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللي تعيش هذه الأجواء. ما ننسوش كذلك اللي عندها زادة خصوصيات، نتحدث خاصة على المجهود الكبير اللي قامت به البعثة الدبلوماسية في النمسا في استقبالها لعناصر المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والجماهير اللي تحولت وتابعت اللقاء هذا. علاش خدين هذا؟ لأن بصراحة موعد مهم جدا بعد أيام قليلة، مشاركة تونسية جديدة في كأس العالم للمنتخب الوطني، وغدوة إن شاء الله لقاء مهم كذلك في العاصمة البلجيكية بريكسل للعناصر الوطنية في لقاء بلجيكا، ومجهود كبير بذلتها البعثة الدبلوماسية والقنصلية من أجل تسهيل إقامة البعثة التونسية هناك بطبيعة، ومجهود كبير وعمل منتظر من قبل السفارات والقنصليات في أمريكا الشمالية وخاصة في كندا، ومع تقدم المشاركة التونسية أكيد في هذه المسابقة الدولية يكون العمل من قبل هذه البعثات. ما ننسوش كذلك العمل اللي تقوم به البعثات الدبلوماسية على مستوى الترويج السياحي والثقافي لبلادنا، وخاصة على مستوى تأمين هذه العودة. نتحدث خاصة على القنصلية السفارة التونسية في دولة البرتغال اللي فيها في الحقيقة تم تأمين أول رحلة عودة أو عودة للخطوط التونسية للاشتغال على الخط تونس البرتغال تونس لشبونة بتبيعة، وتيسير أول رحلة للنقلة الوطنية للخطوط التونسية للموسم الصيفي 2026 اللي باش يمتد من شهر جوان إلى شهر أكتوبر. تحدث على هذه العودة بتبيعة الحال لتأمين هذا الربط الجوي المنتظم على امتداد كامل السنة إن شاء الله، لتعمل عليه البعثة الدبلوماسية هناك والقنصلية بقيادة السفير سيد نوفل هدية. وهذا العمل من أجل تمكين التوانسة المقيمين بهذه الدولة من ربط جوي منتظم على امتداد كامل السنة، وكذلك دعم التوافد السياحي البرتغالي على بلادنا. والأمر هذا بطبيعة الحال ينطبق على برشا وجهات أخرى، تحدثوا على نيس الفرنسية، تحدثوا على لشبونة مدريد الإسبانية، لأن في برشا إقبال على المجيء لتونس، وهذا يتطلب مجهود كبير من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتأمين النقل الجوي خاصة نحو المطارات التونسية عبر الناقلة الوطنية للخطوط التونسية
التيميسير بطبيعة الحال اللي إن شاء الله بدأت تتعافى في هذه الأيام الأخيرة من خلال احترامها لمواعيد الرحلات، وهذا مهم جدا كما تم الاحترام البارح رحلة عودة حجيج ولاية جابس عبر الخطوط التونسية واللي كانت في الموعد تقريبا، وهذا يحسب للخطوط التونسية. وبهذا تقريبا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلدي، نلتقي بإذن الله في موعد قادم على موجات إذاعة تطاوين. شكرا جزيلا حبيبي هدي على هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء. عبد الله معتوق سيقدم موجز لأهم الأنباء بعد لحظات، إلى اللقاء. أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يتوصل غدا إجراء عملية جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتتوين. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الأحد المقبل قافلة

مخطط التنمية 26 و 2030 و 2040. في العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى في الوقت الحالي أي سبب لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق.

إدارة تطوير.

0: مع كوكب الشرق، مع تحيات فاتن الرحمن.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل من إذاعة تتوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يتوسل اليوم إجراء عملية جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتتوين. تنظم غدا الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية بجابس قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. حملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكترونية وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي. في العالم، جدد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون التأكيد على أن المفاوضات هي الطريق الوحيدة لإنهاء الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني. أصدر قاضي اتحادي حكما بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال دون تلقي مواطنية 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصريح العمل والإقامة الدائمة والجهة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي ترافقوننا فيها إلى منطقة كم النوايل من عمادة الزركين التابعة لمعتمدية مارث. تندرج هذه الحصة في إطار التاريخ الثقافي المحلي من خلال بحث مجهري في المخزون الثقافي لفرقة عيون الزركين التي كانت تعرف سابقا بطائفة الأحمرنة. استضافنا بكم النوايل الأخ الطاهر الزيتوني الناطق الرسمي باسم الفرقة. سي طاهر الزيتوني، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، والحقيقة هو شكرا على أنك استضفتنا في دارك في كم النوايل. تفضل سعى أولا بتقديم نفسك أنت الاسم كاملا وسنة الميلاد.
1: طاهر بن عمرو الزيتوني، قاتم بكم النوايل، تابع عيون الزركين بالطبع، مواليد 57، عملي معنا عامل يومي تو حاليا، الفلاحة معنا فلاحة بعلية وشوهات وكذا، وهذا هو المهنة تو، وبالطبع معناها شو نقوله، هو متقاعد من شركات خاصة معناها.
0: تمام، احنا تو في كم النوايل، وكم النوايل هذه من في جهة مارث. هل اسم ضي كم النوايل معناها اسم لابد عند دلالة، هل أن النوايل كانوا وصلوا انها مرحلة هنا، هل أن أعطينا فكرة على كم النوايل؟
1: حسب ما سمعت من أجدادي هذا هو اللي وصلوا جماعة النوايل متاع ليبيا في وقت الحرب العالمية الأولى، معناها وصلوا هنا معناها وسكنوا قطنوا مدة هنا معناها، وهذا علاش سماها كم النوايل. هم كانوا بل يقولوا كم نيل، أما ولا تو بالإجماع معناها عندها مدة من قبل ميلادي نو قبل كذا يقولوا كم النوايل، معناها قاعد كم النوايل، هذه هي العملية، ما فيهاش حتى حل آخر معناها.
0: عسى أن تكون يعني تبدلت مدام ثم كم نايل وبعتلي ولا النوايل، عسى أن يكون الأصل يعني مش نوايل حق، يعني ثم إمكانية أن يكون تبدل يعني.
1: ممكن جايز، أما ما بحثناش فيه الموضوع هذا بالذات، معناها ما مشيناش للتفاصيل بأكملها. ممكن هذه حاجة من يعني ما نعرفهاش أنا، وممكن تو معتنك حتى واحد يعرفها في الجهة، على خاطر بحكم أن كبار انقرضوا كل معناها، ما بقاش معناها كبير اللي هو مثلا عمره 150 عام ولا 100، صعيب باش نلقوه الجواب هذا. الجواب الوحيد هو أن قالوا نرى من نوايل سكنوا هنا، نوايل ليبيا معناها في وقت ما سكنوا هنا.
0: تو النوايل معروفين هم تو احنا بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي، كانوا ديما يزغبوا على بعض القبائل ويزغبوا عليهم حتى هم يعني يمشوا ويجوا، هذا يزغبوا هذا ويزغبوا واحدين اخرين. انا قلت ربما عسان يكون وصلوا حتى هم بزغوبة متاعهم، لكن يبدو ان ما ثماش يكون الزادة اصلا تسمية النايلي، ربكم النايلي تولي نوايل، معقول بشي معنى واحد بركة بعد تاني يولو، لكن المهم أنك أنت ما عندك إلا المعلومة تانية فقط.
1: المعلومة أنا ما عندي كل معلومة، هذه ما عنديش معلومة أخرى، وصعيب من قلت لك تو باش نلقاها، معناها أي معلومة أكثر من هذه صعيب باش نلقاها في جهة مارث كاملة، معتمدين مارث كاملة، لأن ما فماش ناس كبار ما عادش، صعيب انقرضت كل الكبار اللي عندهم المعلومة الصحيحة 100% مع السيجارة صعيب شوي.
0: ماي والكم، هذا تو الكم المعروف هو الجزء من القميص اللي يغطي اليد، يعني على سموها كم؟
1: سموها الكم على هذه جزء من الزركين، من عيون الزركين، لأن الزركين قبل ما كانش الزركين اثنين، كانت عيون الزركين. علاش عيون الزركين؟ عيون الزركين لأن فيها يقولوا فيها 100 و100 عين، 100 وعين أنا هو يعني عيون.
0: 100 عين وعين.
1: 100 عين وعين. والهذه كانت عيون معناها صالحة للشرب وصالحة للسقي الغلة وصالحة لكل شيء، أما توا صدمة توا معناها بقات منها ممكن عين ولا اثنين، معناها كلها صدمة كلها. هذه معناها كم معناها طرف من الزركين، معناها طرف من عيون الزركين، هذا هو معناها الكم. أنا ما أكثرش منها.
0: تكون جغرافيا يعني مستطيلة طول؟
1: لا لا لا لا لا, لا جغرافيا لا، هي كم رأي كانت الطريق اللي جابك تو سيدي سلام، هاي الكم كان هذه كان الحومة هذه بس، أما تو إحنا تو توسعت وصلت الطريق الرئيسي، ومن هنا يحدها طريق الغندري، ومن هنا يحدها الهضبة الزهرة العالية هذه بتاع الحجاج هذيك تحد، ومن هنا يحدها زاد فما طريق جاي وهني معنا فما حكيت 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر.
0: شنية ظهرة الحجاج هذه يعني، هل

0: الهنشير يسموه احنا نقوله الهنشير, هذاك الفاصل بينه وبين الحجاج اللي هم الديرات معناها.
1: اه الحجاج اسم
0: اسم عام اللي كانوا الحجاج على خاطر سموا لكون هم الاول من تنجم تقول عندهم حاج قديم ياسر ما توفت والله يرحم الحاج عمار لما توفى, هذاك على سموهم الحجاج معناها هي حومه وسموها الحجاج, هذيك هي معناها ما عندهاش حاجه اخرى.
1: ما هو قبل كان الحج شافه شويه صحيح. اللي حج يسموا عليه معناها
0: صحيح, هذا هو هو هذا هو المغزى نتاع الكلمه معناها, لان وقتها معناها في وقتها هو ممكن الزركين كامل فيه هو الحج الوحيد, ماش حج ما سمعتش بحاج اخر معناها. هذيك الظهره هذيك قاعد حاج فاصل بينه وبينه معناها كحد يعني, هذيك هي العملي.
1: كم من نوايل قلت عليه بعض المعلومات, لكن الزركين شنو هو معنى الكلمة الزركين؟ تعرفش عليه حاجة المعنى هذا بتاع الزركين المنطقة هذه؟
0: ما نعرفهاش, ما نكذبش عليك ما نعرفهاش. نعرف عيون الزركين وقت اللي قلت لك أعطيتك العدد متاع عيون الزركين الله يبارك يقولوا معناها هذيك نعرفها موجود. أما الزركين بذات لأن فما الزركين هذا تو كما كنا قبل نقولوا عيون الزركين, تو الزركين واحد الزركين واحد والزركين اثنين, لأن بعد الطريق الرئيسي فما الزركين واحد الزركين باه ما نعرفش على سموه الزركين ما نعرفهاش.
1: طيب منطقة الزركين فيما يبدو أنها غنية بالتراث وأكيد حسب ما نسمع عليها على الأقل, وأنت ابن المنطقة هذه وأنت تنتمي إلى فرقة ربما من فرق اللي تنتج التراث وتمارسه وقديمة ياسر عن أصيلة, فأحكينا شوية على التراث متاع الزركين وبعد نحكي على التراث المحلي يعني على الفرقة اللي يمكن أنت تكون عندك عليها أكثر معلومات.
0: تراث الزركين عندنا عادات وتقاليد مثلا معناها مثلا العرس مثلا العرس مثلا قبل هم ما كانوش يقولوا ما كانوش اسمها الطيفي كانت اسمها عبيد الحمار وما يكون عرس إلا بعبيد الحمار, ولأن عبيد الحمار
1: كما فرقة أغبنتن يعني أغبنتن في مدنين والحمارنا هنا
0: الحمارنا هنا هنا لا حتى هنا كانوا ثلاثة طويب حتى هنا كانوا ثلاثة, فما الرحالة وفما عرام حميدة كانوا ثلاثة أما انقرضوا كل معناها قعدنا احنا مواصلين بالنسبة حتى احنا معناها الكبار كلهم انقرضوا أما قعدنا احنا مواصلين معناها ما انقطعناش معناها من التراث.
1: نقولوا الحمارنا يعني كلهم فرق ثلاثة يتسموا حمارنا ولا كل واحدة عندها اسم خاص؟
0: لا كل واحدة اسمها خاص, هذه عبيد الحمارنا الأخرى عبيد الرحالة الأخرى عبيد الحميدة كل واحدة اسمها خاص. احنا عبيد الحمارنا علاش؟ احنا لأن احنا حمارنا عيون الزركين حمارنا جل عيون الزركين فها حاجتين فها اما الحمارنا ولا الجديرات هضم في عين الزركين كامل معناها, لكن جل الحمارنا اكثر الحمارنا هم شنو زيتي زيتوني لقب زيتوني وهضم هم تنجم تقول ثلاث هضم زيتي وثلاث جديرات تو في عين الزركين معناها, هذا علاش سمت هي عبد الحمارنا.
1: اغلب السكان هم حمارنا زيتين
0: حمارنا زيتين هم زيتين حمارنا نقولوا احنا زيتين تجي بل الحمارنا معناها, ومنطقه عندهم حتى ارتباطات كبيره بمارث بحمار مارث معناها الحمارنا مارث الزيتين معناها بتاع مارث كل معناها الزيتين بتاع الزركين عندهم ارتباطات كبيره بهم, وقبل كانوا ما اي حركه تسير في مارث عند الزيتين يلزم عيون الزركين يكونوا موجودين فيها حمار الزركين والزيتين الزركين يكونوا موجودين فيها, هذا معناه حتى استشارات وحتى برشا حاجات معناه وهيك الحركة متاع العرس وهيك الحركة متاع أي مناسبة معناه تسير معناه في مارث إلى حد الآن سمى بعض ارتباطات وبعض علاقات, ما تعرف تو الكبار انقرضوا واحد قاعد الصغار, لكن الصغار تو فما بعض ارتباطات ما زالت موجودة يعني نحكي لك معناه على روحي يعني ما زلت عندي علاقات كبيرة معناها برشا معناها ناس في مارث يعني من جرات نجم تقول جدي وبوباي وواحد قعدت متمسك بها وهم قاعدوا متمسكين بها هذا كيف كيف, حتى في تصير في حالات حتى ممكن حل قوس هنا تصير في حالات مثلا سياسية مثلا حالة كذا تلقى الزيتين كل مع بعضهم معناها واحد يحموا بعضهم معناها نقولوا احنا يهزوا بعضهم معناها واحد معناها ما يهمنيش فيه الشخص هنا يهمني المهم اللي يكون الزيتون معناها ولو نباه شوي معناها, لكن هذا اللي سير هذا الموجود معناها في معتمدية مارس
1: معقول ياسر
0: والحمد لله معناه ان شاء الله معناها نواصلوا على هالطرق نتاع هنا
1: تعطينا معلومات شويه على الفرقه. شكون المؤسس الاول اذا كنت تعرف المؤسس الاول شكون وشنو هي الانشطه اللي يعملوا فيها وتو حاليا الوضع نتاع الفرقه؟
0: المؤسس الاول هو المبروك من سعد مبروك مساعد هذايا من حومة العين الكبيرة. العين الكبيرة اللي هي تو أنت وقت جيت المارث أول حومة ترفع تعرضك في عين الزركين هي العين الكبيرة. مبروك مساعد هذايا معناها من مئات السنين، لأن يعني جدي ما يعرفهاش، مش يعني مش بوباي، جدي ما يعرفهاش. مبروك مساعد هذايا إيش عمل الطائفة هذية وغنى معها، وحتى اغانيه معناها ما نعرفوهاش بصراحه، معناها ما باش يقولوا لنا تو اغاني الطبل، نقولوا احنا كالضرب نتاع الطبل نتاع الرقصه نتاع واحد، هو المبروك مساعد هذا هو هو الاساس نتاعها، هو الاساس هذيك قاعد متواصله الى حد الان بالنسبه لاغاني الطبل. من بعد المبروك مساعد جي مبارك بن عمر اللي هو الحومه الحذانه هذه يسكن فيها، وكوزوز مولي زعيم الزركين. مبارك بن عمر ممكن من وجه من هنا جد أمي وجد وعم باباي معناه، ومن أقاربنا معناه. مبارك بن عمر يغني معناه يشعر، نقول إحنا المقطوعات الشعرية متاعها كل على الإبل على الصفر على
1: النجع
0: ولا معناها الأمور هذه كل معناه. مبارك وقت اللي كبر شوي واحد معه عبد الله بالبهلي، عبد البهلي حتى هو يرجع لحومة العين الكبيرة، لحومة المبروك بن سعد، هو المبروك بن سعد من حومة واحدة. وكان معاهم عمر بن مبارك هذا بابا ولد مبارك، تحكي لي معناها أمي الآن بس برك نكون في الموضوع، تقول لي كان خالي عمر هذا يتبع في باباه معناه هو صغير يطرد فيه معناه، لكن بقى تغرم معناها وفرز روحه ولا حتو شاعر كبير معناها وتسمى واخدمه عبد الله البهلي نفس الطيف، ومعاهم مجموعة كبيرة معناها مجموعة فيهم الممارس، فيهم أحمد بن الزديرة مثلا هذا توفى رجل كبير، فيهم محمد بن هبها، فيهم محمد بن كشيدة، فيهم العباسي اللي هو خلف زوج من الناس ولا ثلاثة من الناس. المجموعة هذه معناها بعد هي اجي توا كيما نقول لك اني معناها مبارك بن عمر معناها شي هو مثلا عنده مثلا اغاني يقول لك يا عازم يا عازم هي استنى نعطيك كماره ووصل مشكاي والف منقوس سكوره، هذه يحكي على الواحد، ويقول لك من زور من جهه اخرى يقول لك طال الرجي كنت الرجي من قبل جابوا الدغباج. انا واحد معناها غنى على
1: هذه، تحفظها انت القطعه هذه؟
0: لا حاليا ما نحفظهاش، لا ما نحفظهاش، هذه ممكن كنا نسقنا بالباهي رانا كتبناها وحفظناها معناها ونجم اما طويله ياسر تطلب وقت شوي.
1: هذه قصيده من القصائد اللي نعرفها نعرفها ليه ولكن مش عارفها كلها، يعني قصيده مهمه جدا حتى اللحن نتاعها جميل جدا.
0: عندنا احنا في الجزء المجموعه تو ما نرجع لك بالله هني باش نفتح القوس، لانني مانيش الرئيس الفعلي للطيفه تو باش نكون معناها زاد نعطي حق
1: للامانه
0: للامانه ونعطي حق الناس. الرئيس الفعلي هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق، معناه واحد هو اسمه محمد الوراق ولكن هو الحبيب بن نصر الله مرزوق. علاش الحبيب بن نصر الله مرزوق؟ الحبيب بن نصر الله مرزوق هو اقدم واحد فينا تو معنا احنا معناه، لكن بحكم اني نكتب واني اللي معناها اللي نلوج
1: دونوا
0: وندون وكذا كاني متحدث باسم الطائفه معناها.
1: وهو وين سي الحبيب تو؟ هذا
0: سي الحبيب تو في الحومه الاخرى في حومه الجربيع نقولوا احنا.
1: يمكن اللي كان يمكن نحكوا معك انا كان امكن إذا كان لقينا إمكانية.
0: إذا كان توا
1: لا توا نكمل معك أنت إحنا.
0: إيه لا مرة أخرى نحكم معاه، مرة أخرى نحضر المجموعة كاملة ونحكم ما ثم حتى مشكلة.
1: تمام.
0: إيه به قلنا خلينا عمر ومبارك وعمر وعبد الله هذوما قادوا الطائفة حتى المدة معناها كبيرة. من بعد صار شوي إشكال هيك، عمر ومبارك هذوما عمر وعبد الله هذوما شكون معاهم؟ معاهم طريق العباسي اللي ذكرت لك، عباسي خدم مع مبارك بن عمر، معاهم علي بن العباسي، معاهم مبارك بن العباسي، معاهم مسعود الزديره اللي هو قلت لك احمد بن الزديره عمه خدم في الطائفه قديم معناها خلف، معناها كل واحد خلف واحد ولا اثنين. صار شوي اشكال هيك تقسموا على زوج، عبد الله ومبارك بن العباسي هذا نحكي لك عليه معناها هو معاهم ك نقولوا احنا بحري، هم الرئيس الزوج عمرو وعبد الله. صار شوي خلاف ولكن مبارك هذا هو الذراع الايمن نتاعهم، ذكي اول حاجه ويحفظ مليح وشجاع، ما يرجع ساعتها كان حتى كالربط نتاع نتاع الغبنت وقت يمشوا خاطر يخدموا في مدينه ياسر خاصه على الحرارزه يخدموا بصفه غريبه معناها. مبارك ما يرجعش، مبارك وعمر عبد الله عبد الله هذا ونحكي لك عن ذلك عبد الله هذا إنسان أمية ما يكتب لي يقرأ، لكن يجي في الليل ينوض الصباح يجيب لهم مقطوعة يعطيها لهم يحفظها ولا كوم ما يعرف، بينما عمر يكتب شوي أنا ما وقت اللي صار شوي خلاف منات قسموا ولا مبارك وعبد الله عملوا طائفة واحدة وعمر قعد في طائفة واحدة. أني خلطت على ختمت مع مبارك، مبارك اللي معاه كما قلت لك توا الحبيب هذا والدخته، معاه مبارك بن علي بن فرج والدخته، معاه يحيى بن علي الدخلي اللي هو كان بابا حتى في الطائفه وبقى هو، وكان خوه زاد في الطائفه محمد الدخلي الله يرحمه حتى هو كان في الطائفه، كان علي بن محمد العايب زاد كيف في الطائفه، كان سعد بالساسي هذا قديم خدم حتى مع جماعه الدم معناها واحد من الناس المعروفين في الطائفه، معناها كل حد قلت لك كل واحد خلف واحد اثنين معناها كذا. مبارك العباسي خلف تو حاليا معنا العباسي هو اللي رب الطبل معناها واحد. قعدنا معناها مدة هم نقص شوي وقت اللي تقسموا توفى عبد الله، عمر توفى، الطائفة متاع انقرضت معناها ما قعد حد. قعد مبارك معناه وقعدوا معاه الجماعة هذوما كما قلت لك الحبيب وعلي بوكثير ويحيى الدخلي ومبارك بفرج ومعاه علي بن محمد العايب هذا قعد معاهم مدة شوي معنا واحد. وقت الزاد مات عيب توفى علي بن محمد واحد عرضوا علي يعني الوضعية قالوا يجي معنا، قلت لهم يعني مغروم بها الطيفة مغروم أما نحب نسمع منش مغروم به كأداء، مغروم نحب نسمع وكون نحبهم معنا واحد. قلت لهم والله ما راش فيها معنا واحد وحبيت نشجعهم صراحة وحبيت حتى أن قلت على الأقل يوصلوا شي حاجة، لأن قبل كانوا مظلومين وما كانتش حتى وراهم حتى يد باش تدزهم القدام ولا باش كذا، ما راهو في وقت من الأوقات معناها سمى مرة معناها حضرت مع طيفة غبنتن وقت تفرجوا سمعوا الغناية وتفرجوا على الرقصة وشافوا زي قالهم يا الأخوال، يقول لهم يا الأخوال ما مجمعة غبنتن، قالهم لو الشيء هذا اللي عندكم أنتم عندنا إحنا رانا نخدمه في الخارج دو، رانا نخدمه في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وما واحد، لكن هذوما هنا قاعدوا بصراحة فما مركزين مجموعة مارث ونقول لك صحيح يعني معنا واحد. حضرت لهم حتى فترة من فترات معناها وعملت عليهم خصام بغرة ساعتها ما عندي بهم حتى علاقة إلا نسمعهم وكو نعم. أنا وقت اللي مشيت وقت اللي جيت معاهم وقالوا لي عرضوا علي الموضوع واحد مشيت معاهم بحكم علاقاتي قلت له ربما معناها تحرك الأمور شوية واحد. وفعلا معنا واحد حركت شوي الدولاب وولت معنا إشارك ووصلنا حتى دار الثقافة الجابس وولا سمى
1: حركية
0: شوي حركية معنا وان. من بعد خدمت مع مبارك العباسي مدة وجيزة معنا وتوفى هو توفى، قلنا معناها مبارك وعمر قلنا المبروك بسعد ومن بعد جي مبارك بن عمر ومن بعد عبد الله بالبهلي وعمر بن مبارك ومن بعد مبارك بالعباسي، قعدنا احنا مع بعضنا معناها قعدنا خدمت معه قلت لك ممكن ثلاث اربع مرات مبارك العباسي، لكن مبارك العباسي هذا يقول لك وقت تدخل العرس وقت اللي وكان عرس وكان مهرجان وكذا راك جندي فماش ما عندهاش يعني واحد كذا هذا. قعدنا تو بعض اغاني اللي مسجلها هنا مثلا معناها الاغاني اللي غنوا فيها لان الاغاني كلها بتاعنا ملحونه، هذا كتاب قديم هذا يعملوه هم الطيف القديمه جماعه الطيف القديمه، هذا يسجل جماعة الطيف القديمة أخذت عاملون في دار الثقافة كتاب
1: أو ما شاء الله مدونة
0: مدونة هذه ماذا من الناس متاع عبد الله البهلي، هذه بقناها عبد الله البهلي الشاعر عبد الله البهلي هم زاد هذه كيف ارتاح البال زاد كيف حتى عبد الله البهلي ثم عنده معناها عندهم برشا اغاني معناها عندهم برشا كما وعندهم هنا معناها بعد كما نحكوا زي من نسوش الناس جي احمد بن مبارك حتى خدم الله يرحمه حتى خدم هو احمد اخو عمر معناها حتى خدم مده مع شاعر حتى خدم مده مع مبارك بالعباسي انا واحد وقت توفى هو قعد مبارك بالعباسي معنا واحد كما اقول لك هنا عبد الله البهلي درته فعل زين
1: ايوه
0: درته فعل زين تنشرها سيادي راكم مشكورين ينجوع لبادي تغني الشوشان ويشرها سيادة وفيت الأظنان في دعكة رمادة، هذه هي الحكاية
1: يكمل هنا
0: في دعكة رمادة لزيت القبطان كيف حشد جنادة في وسط الميدان يتنغم الصادي والزطاف يزوم وبيسات ترزم والطيار يحوم حتى الجو ظلم حر دار نسوم يوم ولي تعلم ركد فيه غيوم وشهيل يتكلم ونهار مفهوم تاريخه مرسم قهر ولد الروم وجابوه على حيادي قهرات الابطال اللي تنجم براعه واللي يموت حلال في صف الشباعه رقدوا فيها ابطال مصباح وجماعه لو صل المجال ما يفوتش قطاعه هاني برد البال يا اصحاب الشجاعه الرادع في الاقوال ونرتب انقاني نرتب في الاقوال ونتلفت قداكم انتم يا الابطال الاعراض من قفاكم الاعراض هي بطبع من المدنين معناها مع حفه الاجبال واللي فزعت معاكم خاذ الوطن وراج اللي هني وغادي خاذ الوطن وراج وخشيت الصحاري غيم دار عجاج دهمات الزراري اني نحوم لواج على لاحق يداري بثناكم نحتاج لثناكم نحتاج ونعطيكم افكاري عندي فيكم ظن وفهواكم نتبع يلي تقد الفن ومحفلكم مصنع والباسم حصن ينفح يلمع ورجاله تزن وشواشين تدفع ضباحي شرين ومحبوب ومحبوب يلمع هذه
1: القطعه نتاع رماده
0: هذه القطعه نتاع رماده هذه
1: كيفاش اللحن نتاعها هذه حتى طالعه

0: متر مواد هذه لحنا معنا كل مقطوعة ولحنا معنا واحد. هذه كما يقول لك مثلا عمر بن مبارك يقول لك الطبل رزم دارت به الحفالة أكبر الدم أهل الكيد وفعالة الطبل نهات أيام وساعات هنية تنهز بثبات في هالليلة هذية. عمر بن مبارك على على على أساس أني عن يغني حتى على السفر ويغني على يغني على كل شيء معنا واحد. بينما عبد الله الأكثرية عن جوع والحرب والواحد لأنه شارك حتى هو مناظر شارك حتى في لندوشين وقتها ومشى معناه وصارت معناه أما عمر
1: عندهاش حاجة على لندوشين؟
0: لا لا ما عندهاش عنده يقول لك هذا عبد الله عنده ماذا من الناس رقدت تحت جبانة ماذا من الناس كلها الحامي وردانة سأل أعطاها ربي سيدي مولانا يموت بين يديه أهل هزوا ميسانا يموت بين يديه أهل وناس بقاها لها الأيام المرة الدفلة ذقناها لا من يحساب يفزع ويرد جباها ولا من يحساب يقعد بينه خيانة مية ومئتين ترقد فوق بعضها من ضرب الكور يردم مخيب دخانه. هذه معناها طويلة ويسر وعلى دعكة رمادة معناها جيبها بالتفصيل.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: كيفاش توزيع الأنشطة المهام كيفاش توزيع المهام داخل الفرقة يعني من اللي تلقى القصيدة شكون يألف القصيدة كيفاش يقع التدريب عليها شنو كل عنصر مع عناصر الفرقة ومجموعة دورها أعطينا فكرة وكأن يعني نوثقوا للفرقة هذه
0: باهي. الفرقة هذه وقت اللي جينا احنا مقطوعة شعرية لحنها معناها نقعد وبعضنا نسكل ونعطي الحان انت تعطي لحن وني نعطي لحن الاخر يعطي لحن وزوز ثلاثه
1: ورا والشاعر شكون الشاعر يعني التاليف جماعي تاليف جماعي ولا واحد بركه
0: لا واحد بركه تاليف واحد بركه الشاعر شاعر واحد بركه اما احنا المقطوعه هذيك
1: باي الشاعر اللي الف القصيده هذيه هل ان يالفها معناها تحت طلب مثلا والا هو نفسه حس احساس بشيء من الاشياء مثلا سياسي ثقافي اجتماعي عمل عليه قصيده قال لكم يقول لكم هيا هني جاي عندي قصيده ايش قولكم فيها
0: لا هو الاحساس اللي عنده هو القصيده اللي يجيبها ما يقترح لي حتى حد وما يقول له حتى حد مثلا اعمل كذا ولا اعمل كذا هو يعطيك القصيده واحنا تو القصيده كل متعين عمر وعبد الله واحمد ومبارك كلهم احنا هذا فيهم الملحن وفيهم اللي احنا يعني لان هم فما اللي توفى والمقطوعات الشعريه بتاع ما تغنتش ما تغنيش اللي وصل الطايف ولا تغني احنا جبناهم وتو معناها لحن فهم اللي لحناهم زوز والساس مثلا جد لحناهم وغنوا فيهم معلق الدم الملحن معناها تو نمشوا فيهم اما بالنسبة للطايفة احنا مجموعة مثلا فيها تو تسعة من الناس عندك ثلاثة من الناس معناها على الطبل نقولوا احنا على الدرج واحد ضارب هذاك يضرب الدرج وزوز البراح وواحد اخر معاه خاطر وقت باش يغنوا هم باش يعملوا مثلا رقصة ولا حاجة
1: وصلة
0: باش يعملوا وصلة غنائية مثلا هذوكم معناها متعامزين على الدرس معناها هما زوج من الناس خاصة زوج من الناس البراح واللي يضرب الدرس يقعدوا والجماعة الأخرين
1: والآخر الثالث اللي يقعدوه قاعد يعني اللي على اليسار نقول
0: الثالث يقوم معنا الثالث يقوم معناها مع الوصلة الغنائية أما الثالث وقت ايش يقعد وقت الرقصة يقعد له يقعد معاهم الرقصة على خاطر فما معناها فما الأغنية متاع الرقصة هذه تليها متاع الرقصة يلزم معناها المجموعة اللي واقفة كانهم خمسة ولا ستة ولا قداش مع بعضهم وثلاثة اللوطة مع بعضهم معناها هذوكم يزوا هذوكم يردوا عليهم يقولوا احنا معناها أما في الأغاني العادية يوقفوا معاهم ويولوا مثلا زوز ثلاثة ولا ثلاثة زوز احنا ولا العدد معناها فما زوز ولا ثلاثة من الأول وبعدهم الزخرين وبعدهم الأخرين الخطر علاش الأغنية تمشي على ثلاثة يهز الأول البيت الأول الثاني يرجع ليه بالبيت الثاني بالنص البيت الثاني الثالثين هذوكم ساعات مثلا يهزوا الأول والثاني زوج بيوت باش يرجعوا هما ديما راس المكب نقولوا احنا اللي طلعنا بها الأول هذيك كما يقولوا احنا كما قلت لك تو درتوا فعل زين يرجعوا هذوكم درتوا فعل زين الزوج والثلاثة الأخرين هكا هو دورهم معنا توف الغناية لازمها تدور على اليمين حتى لتوصل الطبل حتى لتوصل قدام الطبل يقدرس قدام الطبل يعمل هو ضربة بالطبل بتحبس غادي كمان
1: يدور هم على المحفل يعني
0: يدوروا على المحفل حلقة نقول احنا نعملوا حلقة يدوروا على المحفل وهو تو نرجعوا للعرس مثلا، الدخله نتاع العرس راهي ما تكونش بال... ما تكونش مش سباه لله روح كاكره، تكون بصلاه النبي.
1: كيفاش ترى؟
0: ايه تكون مثلا كما عبد الله كاش كان يقول بسم الله بيجي هو البادي، وبسم الله الخلق الهوان، وبسم الله الكريم انقادي، وبسم الله من العدو نطمان، معناها بالبسمل معناها باش يدخل العرس. انبعد من بعد هو معناها شوف البراح معناها كان براح برتين ثلاثة أربعة عشرة وكذاش براح باش هم يجيبوا المقطوع الثاني يطلبوا الحفالة هذوكم اللي يطلبوا يقول له حبسنا يا أخوي يعطينا غنية معناها حبسنا الرمو نقولوا احنا البراح هي. وثم ثم أغاني أخرى مثلا ثم
1: تو قلت لي أنت ثم اللي على الطبل شو يسموه موكب بالضبط شنو التسمية متاعهم
0: يسموه معنى ثم البحرية يعني
1: البحرية أي والأخرين الأسماء الأخرى سنين
0: ثم الرايس وثم البحرية بالكتان وثم البحرية من غير كتان ثم خاطر فما اللي مقعمز على الطبل مثلا لبس جبة بركة وفما الوقفين وكلهم لبسين الزي معناها هذوكم يسمى بحرية معناها بالكتان وبحرية من غير كتان
1: الرايس هو المسؤول والبحرية هم المساعدين نجم نقول
0: هم المساعدين معها. أما فما ثم ما هو ثم اللي حافظين الأغاني هذوكم ديما زوج ثلاثة من الأول وكل حافظين الأغاني الأربعة الأولين هذوكم زوج يهزوا ونقولوا إحنا زوج يردوا والزوج ثلاثة الأخرين اللي هم هذوكم بيشدوا شدادة وكل خمسة نقولوا إحنا معنا ما هذا كيف
1: قبل ما نوصلوا للموضوع على القصائد خلينا نتوقفوا عند الطبل مناش يصنع الطبل وشكون يصنع وثماش يعني خبرة معينة يصنع بها الطبل
0: ايه سمى خبرة معينة سمى خبرة معينة كما عندنا احنا تو عندنا احنا تو مثلا معناها الخبرة المعينة تو حاليا الموجودة نقول احنا عليب كثير والحبيب مرزوق الرئيس ومعه المساعد متاعه معناها هضومة اللي يصنع الطبل لكن تو الطبل ما عايش تصنع علاش خاطر الطبل هذاك يعيش معك سنوات الطبل صنعوه وهو يصنع من جلد الجمل الجمل الكبيرة مش القعود يتنفخ ليله في الماء المغود ونقولوا احنا فما قصعة عود قبل الله كل ساعة متاع العود قبل هذوكم يديروا عليهم ويقصوه ويربطوه معناها بالقدة ويعني كذا ما تو ما عادش تسمعوها على خاطر علاش قلت لك هذاك يشدنا عمر كامل
1: انا يشحطوه على القصعة
0: على القصعة يشحطوه
1: بالحبال
0: على الحبال يلزم فيه يكونوا فيه في الوسط بالضبط ما هو داير هيك داير هو في الوسط بالضبط ثم نقبتين ولا ثلاثة باش يتنفس منهم باش وقت يضرب ما يشاركش ما يتفجرش معناها هذاك هكا الطبل معناها ومعاه زوج عصير زوج رايح هكا ديما معاه
1: والعصية تمناش مصنوعات
0: هذه من جريدة
1: جريدة
0: جريدة شايحة معناها هكا ديما معاه معناها
1: ماهيش زيتون ولا حاجة
0: لا لا لا من جريدة هذوكم زوج رايح ديما معاه معناها اما جريدة شايحة مش معناها كيما يجي
1: بس الزي تو الازياء
0: الازياء الزي الزي اول حاجه كبيره هي السوريه نقولوا احنا السوريه هذه يقولوا لنا حسب ما قالوا الكبار قالوا جايه من السودان انا واحد هيك سوريه نتاع السودان هم فعلا شفت السودانيين لبسوا فيها معنا
1: شنو الخاصيه نتاعها السوريه هذه
0: الخاصيه نتاعها كبيره معنا
1: واسعه
0: تهوي معنا فما هو فما واحد ماهيش جبه وماهيش معناها ماهيش سوريه كالعاديه كما هذه هي خاصة
1: أكمامها وسعات
0: أكمامها وسعات وهي معناها هذه الركبة هنا دايرة مش بالقفلة ولا بكذا واللوطة واسعة والطول عادي معناها كما تلبس جبة ولا تلبس حاجة أخرى بالنسبة لطولها
1: والسورية هذه ثم شكون معناها مختص في صناعتها ولا تشرى من السوق؟
0: لا ثم مختص في صناعتها تو عندنا في مارس واحد مختص في صناعتها تهزل السورية هذيك يصنع لك سورية أخرى
1: هو الوحيد تو حاليا في مارس ولا ثم تناقل خبرة؟
0: ثم زوج في مارس أو حاليا في مزوج في مارس معناها هذا مزوج اللي نعرفه مني
1: وكل يعني فرد من أفراد الفرقة هو اللي يصنع يشري القماشة ويصنع ولا ثم الفرقة هي نفسها عندها يعني رصيد خاص بالأزياء وغيرها
0: لا كل حد حر كل حد حر زيك أنت برا أمشي معناها مثلا تهرد سورية برا أمشي أصنع سورية تهرد الشاش كيف لأن هي فما معها سورية معها الشاش مع الشاش هذا يجي فوق الشاشية هي بالنوارة مهيش شاشية عادية شاشية بالنوارة وهذاك الشاش يجي فوقها هي وفوق الشاش يجي الزمالة كما هيك وبعد هذوما كل معناها بالطبع تحت الواحد كانت تحب جول كما هيك تول ويلسوا بالجول وإلا سروال العربي هو الرسمي سروال العربي معناها سروال العربي بتاع تونس نعرفه الناس كل وعندنا المحرمة حمراء كما نقولوا احنا محرمه ورديه نتاع قبل هذيك معنا واحد هذاك كيف كيف زوج محارم تاكدوا في بعض تلقاهم هنا معناها على الكرومه كموجودين هذا هذا هذا زي كامل معناها اللوطه ما هو المحبذ معناه الاحسن انه يكون اللوطه مثلا صباط ابيض الناس كل ولا بلغة كل ولا معناها واحد زي واحد يعني واحد. هذا يكون بالنظام انا من المحبذ
1: وال وال وال معناها القائد او الرئيس هو يتفقد المجموعه يعني من حيث الازياء نتاعها مناسبه غير مناسبه
0: بالطبع اذا كان حاجه مش مناسبه اني مره نحكي لك نكته مره معناها ما زلت بوجادي معهم انا واحد البتسوريه مش
1: مواصفات
0: مش مواصفات زرقاء مش عارف حاجه كما كمان كملت بعد ما كملت عرس نداني حبيب تعال جاي جيت قال لي تعرف سوريا هذه معش تلبسها راه لازم سوريا بضاعه تحت تحت سوريا مش سوريا هذه ما واحدنا معاه باحترام وكذا وقبلتها منهم وسكرتها معناها مش واحدة خاطرني ما نعرفش وقتها ما زلت شوية معناها بوجادي شوية معناها والحمد لله لباس لباس الحمد لله لباس إن شاء الله عملنا علاقات وإن شاء الله والأحسن أن عايشين عائلة عائلة إلى حد حتى بخلاف الخدمة وبخلاف كذا تو حاليا عائلة معناها واحد مع بعضنا معناها إحنا أول حاجة أقارب وثاني حاجة زادتنا ألفة للطيبة هذه وزادتنا تقرب من بعضنا معناها وأكثر مخوت نجم نقول أي والحمد لله
1: تمش قصايد معناها سياسية نقول إحنا ولا سيما في عهد فرنسا كانت الفرقة تتعرض إلى مضايقات من قبل فرنسا وأعوان فرنسا المخزنية ولا غيرهم
0: يقولون في عهد الاستعمار فما أغنية مش غناها في الزركين واحد يقول هي يقولها أغنية يقولها استقلالك بالحكم الذاتي شابوه وزارة جابوه لك برقيب العاتي وتلقوه وزارة هيك كمان غناها فيهم اللي توقف أصلا وقفوهم فما جوز الثلاثة وقفوهم على التوقيف معناها ومعيو معناها ترجو بس معناها روح بهم يعني واحد جمعة يعني فما شو يخلق معناها كان فما شو يخلق وحتى في ال حتى في ال حتى في ال حتى في عهد العهد السابق معناها واحد فما شوي معناها ما يغنوش اللي يجي معناها فما أغاني مثلا عن نظام ولا كذا ما تغنيش ما خرجتش أصل وما سمعت إحنا مثلا ما سمعناهاش إحنا مثلا ما سمعتهاش أيوة ورغم هي موجودة مثلا قلت لك هيك وخلاص والله
1: نصوص موجود ولكن لا تغنى
0: معنا واحد
1: ربما يجي النهار من هرات يغنوا
0: صعيب شوي
1: أي موقع تبدل الدنيا
0: صعيب شوي معنا واحد تو قاعدين نغنوا مثلا على شوي على فلسطين شوي على تونس كتونس معنا واحد مش تونس معناها مش الأشخاص هذه ما
1: تو أنتم ملتزمين معناها بمسار معين احتياطا على كل ما يمكن أن يوصل الفرقة من قلق والمضايقة
0: أكيد وهذا يلزم يكون يلزم شوف هو يلزم يكون احنا نشوف الالتزام تاعنا لا نشكر زيد ولا
1: نلزم
0: زيد معنا واحد احنا عندنا معناها طريقة نخدم بها مذابين حاجة واحدة معناها بلادنا مذابين ننظم بلا غنينا ولا بكلامنا ولا هذا كل حد وطريقته في النظام معناها والحمد لله معناها إن شاء الله نقوله في الطريق سوي
1: إن شاء الله
0: تو حاليا خاصة تو نرجع للعراس واحد ما عسكي مقبل ره ما عسكي مقبل تو معناها ممكن توجيه الحمص مثلا الكم هذه كم من وين مثلا في تلقى ثلاثة عراس من أربع عراس يعملوا عرس بالطيف مثلا يقول لك يجيب الطيف ولا كذا تو من هلا اللي يجيب لك السكر ويجيب لك كذا ومعاش هيك الناس معناها تو اللي تحكم بنات أولاد ونساء واحد معاش الكبار معاش تحكم تو أنا في داري مثلا واحد يقول لك عرس من غير الطيف ما يجيش معناها مش رغم أني فيها لا مش هذا الموضوع لو أني فيها مانيش فيها يلزم معناها واحد على الأقل نقولهم خلنا نقعد وهيك القعدة معناها متاع قبل مع جماعة كبار وواحد ونحكوا ناس مع بعضنا وثم وش ما ثماش في البلاد توا معناها ما عادش خدمة معناها ما عادش الناس اللي توجيز
1: كيفاش تحفظوا القصائد متاعكم الشاعر يجيب لكم القصيدة كيفاش تحفظوها وقداش وقت باش تحفظوها وإحنا نتو حتى في بعض الأحيان نشوفوا ثم ملقن يعني ما يشبه ملقن يعني يعطي رأس البيت ولا حاجة
0: إحنا تو نجتمعوا مثلا مرتين ثلاثة أربعة نحطه مثلا ولا واحد ولا جماعة اللي يقروا عندنا مثلا نحن المجموعة فيها مثلا الناس كل تقرأ نكتب يعني مثلا الورقة هذه مثلا أغنية كما كان يكتبها في ورقة نصورها مثلا 3-4 مرات كل واحد نعطيه ورقة يرجعها هو مرتين 3-4 معناها واحدة هكاك مثلا واحد مش عارف يسرع بالشياه وواحد يقتل المرأة مو واحد كذا خطر واحد في داره واحد كل حد الحالة اللي هو فيها ومن بعد نجمعوا احنا مرتين 3-4 مثلا كل ليلة مثلا نصروا نمشوا مثلا عندنا دار فارة مثلا كذا نصروا فيها ونراجعوا هيك الأغنية ونحفظها معناها نشوفه كن نحفظها معناها حتى كن 4-5 من الناس يحفظوا مثلا نزول 3 يحفظوا مش عادي عادي معناها ما عندناش مشكل المهم على الأقل على الأقل لازم 4 من الناس يكونوا حافظين خاطر وقت اللي يكونوا 4 من الناس حافظين هذوكم يكونوا رياص هذوكم يغنوا الغناية وهذوكم معناها اللي يديرها معناها وثم بالنسبة للأغاني العدان نقولوا احنا عدان فردية للرئيس هذاك هذاك عندها وحدة هذاك احنا معناها كل اهله معاه نهزوا معاه معناها نهزوا معاه معناها ورد واحد ومن بعد هو يعدها وحدة هذاك
1: العدان يعني من غير لحن
0: العدان من غير لحن العدان من غير لحن عنده هو في المكب بتاعها نقولوا احنا عندها لحن هذاك هكا نغنوه احنا كبحرية 4 من الناس مثلا نغنوه كبحرية ومن بعد هو يرسم في العدان هو يعدها مثلا وحنا نرسو عليه هذيك من غير لحن من غير شيء هذوكم سمى 3-4 غني شنو هو نقول لك قلت لك كما قلت لك تاع البسم لا ولا صلاه النبي ولا صلاه على النبي ولا حاجه هذوكم حافظهم هوك يبقوا ديما هوك هوك ما يتغيروش هذوكم ما يمش بنجيبوا حنا وحدين اخرين وندخلوا بيه. لا هذيك الدخله نتاع العرس تبقى هي هي اما كما قلت كما كنت احكي لك كما قال عبد الله مثلا بسم الله نبدا ولا كما يقول تو مثلا دار المحفر راز ولا معناها سميت بسم الله بسمك يا وهاب ولا حاجه كما هذوما اغاني هذوما الرئيس هذوما يغنيه مو فرد
1: النقرات نتاع الطبل او الايقاعات يعني عندها معاني كما نقولوا تحضير والا في اثناء رقصه ولا اثناء القاء قصيد ولا حاجه ثم تركيبه لحنيه نقولوا احنا تركيبه ايقاعيه للطبل
0: عندها تركيبه ايقاعيه عندك حاجه وقت اللي وقت تولي معناها عرس نقولوا احنا الطائف النجمه بالطائفه النجمه بالطائفه معناها هو العشيه يأمى الضربات معناها مثلا 6-7-10 ضربات يحضر لكونه راه يسمى الطائفه الوقع اللي هي بتجي الناس هذه حاجه ثاني حاجة الرقصة عندها إيقاع خاص معنى واحد عندها ضربات خاصين الرقصة هذه كمان واحد في نهاية الأغنية زي كيف في نهاية الأغنية عندها ضربة زي عملها هذه كمان هذه كونها رأي الأغنية تمت معناها أكاديم هذوما 3 إيقاعات الموجودين في الطبل معنى
1: هذا يلزم هذاك الرجل اللي عنده اللي يعمل إيقاع مايسترو سموه ولا سموه هو هذاك اللي يتحكم في الإيقاع يعني ثم شخص واحد عنده الخبرة هذه وإلا يتداول الأمر هذايا بين المجموعة
0: بالنسبة للتو حاليا الطيفة عندنا زوج تو عندنا زوج من الناس عندنا واحد اللي الرسمي هذاك اللي هو باباه كان معناها رئيس طيفة هذا كان رسمي وعندنا ولد عمه اللي هو كيف كيف باباه كان في الطيفة هاتو أما هذاك في صورة ما قدر الله مرض هذاك ولا قدر الله غاب علينا ولا حاجة يولي معناها هو يشد لنا الطبل معناها يشد الإيقاع معناها هذا اللي هذا الزوج الموجودين توها وحتى قبل الطيفة قبل كانوا فيها كيف زوج ولا ثلاثة كيف كيف معناها ما فماش حاجة معناها تخليها فردية معناها خطر في صورة ما غاب لك وهذاك ما تنجمش راهو شوف راهو أدنى غلطة راهي في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا راهي نعتبرها معناها
1: تحسوا منها
0: حسها معناها كارثة وحسها معناها مش باهية معناها أخطر إحنا بعد من نخدمه كان في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا إحنا نقيم روحنا بروحنا ونسمعوا كلام نسمع كلام يعني وقت نمشي للزركين ولا نمشي المارس ولا نمشي كذا مثلا صار مهرجان في مارس والله وكذا وزيد حتى تو حاليا حتى على الفيسبوك على الواحد نلقى الرد معناها واحد ونلقى مهبطين ونلقى كذا وما شاء الله واحد وكذا ولكن اذا كان زدت حاجه خايبه زاد نلقى النقد وهذاك اللي يلزمني نقبله معناها النقد هذاك يلزمني نقبله ويلزمني معناها صلح خاطر ساعات تصير معناها نشوف في حالات ساعات تجي في في في بقايع معناها يعني ما تنجمش توفق معناها في الرقصه مثلا في الرقصه ولا في الغنيه ما تنجمش توفق خاطر تلقى الوضع مش ملائم ولا تلقى معناها مش عارف حالات معناها مش ما تساعدكش معناها. هذاك هي الواحد هذاك هي معناها الغنوه.
1: الرقصات هذه تبتكروها انتم ولا حافظين رقصات من قبل والا يعني فهم اذا تبدل معناها في كل مره فماش تجديد نقولوا احنا في الرقصات؟
0: لا حافظينها من قبل وتبقى هذيك الرقصه الرئيسيه لان احنا معناها الموجوده هذيك بطائفه طائفه عيون الزركين هذيك هي تو هي ما تولت طائفه عيون الزركين للاعراس ما عادش عبيد حمارنا وما عادش معناها تولت طائفه عيون الزركين للاعراس. هذيك الرقصه هي تبقى هي الرقصه فيها أربع مقاطع راهي فيها الرقصة نقولوا احنا معناها الدرز غديك الطبل غديك يضرب الطبل يوخروا مثلا واحد
1: الدرز هو الطبل يعني
0: الدرز هو الطبل ايوه يوخروا مثلا ذوك المراوح ويرجعوا الطبل مرتين ولا ثلاث من بعد يدوروا يمشوا واحدة واحدة واحدة واحدة ومن بعد يولوا على رجل ويطيحوا ويقوموا. عندي تو مسجلة ونوريها لك معناها ممكن نلقاها لك تو هنا. من بعد معناها يمشوا مثلا الحلقه دايره كما هكا يمشوا للجهه هذه لازم يوقفوا شويه يعملوا غنيه يمشوا للجهه هذه كيف كيف شويه يمشوا للجهه هذه ومن بعد يروحوا يرجعوا للطبل معناها. وفما نقولوا احنا الاربعه من الاربعه معناها زوج من اذا كان احنا مثلا ثمانيه اذا كان احنا ثمانيه كل زوج مثلا زوج غادي زوج غادي زوج غادي زوج غادي ويجوا لبعضهم ويطلعوا معناها كنوره معناها في بعضهم معناها. هذه الرقصه معناها الموجوده معناها.
1: هل أن الرقصة متاع فرقتكم أنتم هي نفس الرقصة متاع فرقة أخرى في مارث ولا حتى عند غبنتن وإلا كل فرقة عندها معنى نوع خاص؟
0: كل فرقة عندها نوع خاص. إحنا رقصتنا مرقص أحد مرقص أحد مرقص أحد إحنا رقصتنا معناها وحدها معناها ما إحنا حفظناها كما كنت نحكي لك طبعا إحنا ما جددناش حفظناها على أجدادنا وما نجموش نجددوا فيها لأنها هي معناها هذيك حفظناها على أجدادنا تبقى كتراث معناها هذيك بقت لنا لتو معناها وما عند حد الطوائف الاخرى كما غبنت خدمنا معاهم هنا وفرق بعيد معناها كل حد
1: ثم الشد يبدا عندك الخزرانه او العكاز ولا حاجه يعني الفرقه كل ولا كان واحد بركه ولا للضروره فقط معناها
0: الفرقه كل هذيك عندنا الفرقه كل واحد بعصا متاعه كما عندهاش وهذيك ما يدخل معناها كونه تعب ولا كذا ولا لا هيك ضروري هيك هيك ضرورية معناها
1: الأسر تابع للزي يعني
0: تابع للزي هو تابع للزي تابع للزي صحيته هذيك تابع للزي كما فيهاش ما تنجمش تستغنى عليها قطعة مقطعية زي هذا.
1: نحب نعرف أنا التوستهر هل قطاع متاعكم قصائدكم هذه مسجلة أي قبل ما نوصلوا قديك أشكون أشهر الشعراء اللي تعرفوا هنا وقعدت أسماءهم يعني عند الناس كل في الذاكرة هنا المحلية شعراء الكبار اللي تعرفوا
0: الشعراء الكبار اللي تعرفهم مبارك بن عمر وعبد الله البهلي وعمر بن مبارك هذول ما تعرفوا على مستوى مارس وعلى مستوى جابس وغبنتن في كل مدنين وفي كل بقعة هذول ما تعرفوا معنا واحد خاصة في مدنين معروفين معنا واحد سيرتو خلينا نقولوا احنا منطقة الحرازة بصفة خاصة معنا كانوا فماش عرس في الحرازة ما يصيرش فيها طيبة عيون التركين بعمر وبعبد الله وبسمع هذول ثلاثة شعراء كبار اللي قاعدوا معروفين
1: تو معنا الجانب المادي مساج نحكوا عليه حتى إيه؟ هو أي. قلت لك معنا اللي نعرفه احنا ان تجي الفرقه وثم الناس يرموا معناها وكل واحد يبرع على قريبه او إيه؟ اللي يحب هو وهل ان ثم مقابل اخر يعطيه معناها صاحب العرس والا فقط مدخول هكا بحسب ما تجود به ربما معناها الحضور يجود به الحضور
0: قبل كانت الطريقه هذيك هذاك هو اللي يجود به الحضور تو لا تو ما عادش خاطر يرموا ياسر ما عادش كذا نتفاهموا احنا في مبلغ اذا كان احنا صورنا المبلغ هذاك مرموه واحد صورناه اذا ما صورناش هو يكمل وخلاص معنا واحد
1: تمام
0: هذا اللي صاير تو معنا هذه الطريقه اللي نخدموا بها تو معنا وفي المهرجانات واحد ديما سموا اتفاقيه معناها ديما
1: اي مهرجان هذاك حاجه اخرى
0: نعملوا اتفاقيه معناها واحد
1: يعني ما فيش رموه خاطر
0: اي ما فيش رموه هذاك والعرس كيف انا قلت لك كان احنا صورنا المبلغ اللي ولا قريب حذاه ولا كذا وانا عادي وساء مرات حتى عندنا هنا في وجهتنا مثلا في حماتنا سواء كانت حومتين ولا جربيع ولا العياب ولا كذا الناس هذو من لوجوش عليه معناها هذا فلوس
1: هذه امور عائليه شويه
0: ايه امور عائليه ولا وحتى فما ناس ساعات فما انسان حتى يكون زوالي مسكين مثلا عارف واحد من لوجوش عليه معناها ما نكونوش شدوش الصيح.
1: وهو توا الزوال تفزع الناس ترمي على الاقل أيه. يعني يفزعوا معاه.
0: اي احنا وقت اللي هو تفزع للناس وترمي لها تعاون حتى احنا لازم نعاونوه. لازم نعاونوه. اذا كان مثلا باش ناخذ منها 400 لا ناخذ منها 200 بركه. هذه الطريقه. ورغم اننا نرموا حتى احنا معناها حتى الطائفه هي مجموعه الطائفه اصل ترمي يرموا معناها ما. كما يجيني يجيني فلان زيد وعمر كيف كيف حاطيني كيف كيف نمشي له ونرمي له ومرعديه ما عندناش حتى مشكل.
1: باهي ثم شكون يعني دون ختم يعني هالفرقه هذه عمل لها تاريخها كتبها خرج عليها كتاب وشريط؟
0: والله ما فهمش. فهم كتاب هذايا معمول معناها في
1: دار الثقافه عملتها.
0: عملت دار الثقافه هذا قديم شوي وفي صارت في حتى مناقشه وبحث وهذا بتاريخ 16/6/2012
1: حديث يتسمى
0: حديث ما قبل ما تمش هذا الموجود هذا هو اللي تعمل معنا
1: هذا هنا وقع جمع القصائد في الـ في
0: لا. اي جمع ثلاث قصائد
1: اكو ثلاث برك هو
0: قصائد لا ما جمعش ثلاث قصائد بينما عمر واحده تقريبا عنده ما يقارب ال100 قصيده معنا
1: وهذوما توا الشعراء والا حتى افراد الفرقه هذية يعني التعريف بهم صورتهم مسيرتهم يعني مش حتى هذا من الاشياء اللي يمكن ان يقع تدوينها من اجل الاحتفاظ بالتاريخ نتاع الجهه
0: بالواقع هذا هو وبالرسم يلزمها هيك بالطريقه معناها اما شنو كيفاش الطريقه باش نوصلوا معناها باش ندونوا لهم الناس هذوما ونخلوهم معناها التاريخ كما يقولوا واحد ما ثمش طريقه معناها توا اذا كان ما تكونش معك دار ثقافه ويكون معك واحد في فتره ما اني معناها حولت وبالحق صراحه دار ثقافه كانت كانوا ماشيين معي معناها واحد لكن الـ اولاد الشاعر مثلا اولاد عمر مثلا اولاد عبد الله البهلي ما معاونين شويه معناها واحد مشوش معايا معناها معطوني معناها اقترح عليهم دار الثقافه وقتها مدير دار الثقافة اقترح قال حتى يا سيدي تأخذوا أنتم نسخة وواحد نسخة لدار الثقافة والبقية بيعوا ولا تصرفوا معنا ولكن ما مشوش ما ثماش تشجيع ما ثماش خلاص من العائلات تاع الشعراء اللي رغم هم الزوج هذوما خاصة عبد الله وعمر هذوما صراحة يلزم عندهم يلزم يكون عندهم مدونة ويلزم يكون عندهم تاريخ ويلزم يكون عندهم مسجل ومدون في جهة من الجهات
1: ما ثماش طلبة توا معناها في قابس ولا في مدنين ولا في غيرها اهتنوا بالناحية هذه وبحثوا عليها عملوا عليها بحوث لا. ربما حتى ماستر دكتوراه والإمالة وغيرها
0: لا ما ثماش لا ما ثماش فما بنية من مارس ما نعرفهاش اما يقولوا لها وقتها عملت بحث برا في المانيا مش عارف حاجه كما هيك وحتى وقت المروحه هي وعنها لقيت صوره نتاع عبد الله البهلي هذا بالحدود الالمانيه الفرنسويه مش عارف حاجه كما هيك معناها وجدت هنا وسالت اهلها وقلت لهم راني لقيت كذا كذا قالوا هذا كراهو شاعر فلان فلاني صحيح راهم الزركين وراهو كذا اما هنبت ما شفتش معناها ما صارش بحث.
1: شكرا سي طاهر الزوني على كل هذه المعلومات وانت ما شاء الله هكا تدون وتكتب وهذا امر مهم جدا وان شاء الله تكون لنا فرص لربما التعريف اكثر بالفرقه هذه وهي فرقه مهمه جدا لان هذا الجانب التاريخ الثقافي مهم للمجموعات بصفه عامه.
0: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله سيدي نشكركم وعلى العنايه بالتراث وعلى العنايه بهالفرق هذه ويا سيدي مرحبا بكم في كم ويلان يزركين وان شاء الله معناها تعاد يا سيدي الكره وماذا بينا احنا معناها نشجعوا هالتوثيق هذا للتاريخ على الاقل نبقوا على الاقل اولادنا على الاقل يقولوا على الاقل معناها والله فلان نعمل ولا فلان قال ولا فلان دار هذا هو معناه واحد وان شاء الله سيدي العقبة الزيارة اخرى ان شاء الله وحتى اذا امكن نزوركم احنا في التطوير
1: مرحبا بك في
0: كل يا سيدي ونكونوا ممتنين
1: اهلا وسهلا. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المحترم السيد الطاهر الزيتوني الذي تفضل بتقديم كل هذه المعلومات حول فرقته كما لا يفوتني أن أشكر صديقة الإذاعة الأستاذة بديعة عروم التي نسقت لنا هذه الحصة بحرفية كبيرة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.